0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: اف اف اف
1: ها؟ ما بك يا أمي؟ لما تتأففين؟
2: إذا عرفت عما أقرأ ستعرف حتما لما أتأفف يا صلاح.
1: حسنا، عما تقرأين؟
2: عن الدهون وأنواعها، الظاهرة وغير الظاهرة، والوحيدة الإشباع والمتعددة الإشباع، التي ترفع الكوليسترول والتي تخفضه.
1: إنه موضوع مهم وشائك في الوقت نفسه.
2: صحيح،
1: ولكن يمكننا أن نبسطه ونقدم عنه معلومات وافية تجعلك لا تتأففين من تشعبه.
2: سأكون شاكرة يا بني، وأظن كثيرين مثلي لا يفقهون إلا القليل عن عالم الدهنيات هذا، رغم أهميته لسلامة الصحة والعافية.
1: صدقت، ولنبدأ بذكر دور الدهنيات للجسم. فهي تعطيه الطاقة المخزنة، وتشكل غلاف الخلايا وأعصاب الدماغ، وتحمل الفيتامينات كاف وهاء ودال وألف، وهي المصدر الوحيد للحوامض الدهنية الأساسية.
2: والحوامض الدهنية توجد بشكل تريغليسيريد في المأكولات، وبعد عملية الهضم تتحول إلى حوامض دهنية، وهي صنفان: الدهون الظاهرة كالزبدة والزيوت واللحوم، وغير الظاهرة التي تعطي 60% من الدهون في الجسم.
1: أحسنت. والدهون غير الظاهرة نجدها في الحليب وصفار البيض واللحوم غير الدسمة والبسكويت وزيت الجوز والجاتو. كما توجد 4 أنواع من الدهون، أولها الحوامض الدهنية المشبعة.
2: أعرف الكثير عنها يا بني، فهذه الحوامض تأتي بشكل خاص من المأكولات من أصل حيواني، كاللحوم الطازجة واللحوم المقددة وجلد الطيور والحليب الكامل ومشتقاته والزبدة والبيض. وهذا النوع من الدهون يكون جامدا في الحرارة العادية ويعرف بالشحوم.
1: وخطورته أنه يزيد الكوليسترول العام والLDL، ويساعد على الترسبات الدهنية في الشرايين، فيسدها ويعطي العضلات والخلايا الصلابة. وبعض الزيوت النباتية تحتوي على هذا النوع من الدهون، كزيت البلح وزيت جوز الهند.
2: أجل، ولكن عموما فإن المأكولات ذات المصدر الحيواني تحتوي على الكوليسترول والدهون المشبعة، وحتى بعض المأكولات الدسمة كالقريدس أو الجمبري تحتوي على كمية كافية من هذه الدهون.
1: أضيفي يا أمي أن أحشاء الحيوان التي تبدو غير دسمة فإنها متفوقة في احتوائها على هذه الدهون التي ترفع معدل الكوليسترول في الدم.
2: أجل، والحال هذه لابد من إيراد نصائح لإبعاد خطر الدهون المشبعة عن صحتنا.
1: هذا ما سنفعله بعد أن نتناول بعضا من الفاكهة الطازجة.
2: حسنا يا بني، سآتيك بها حالا.

0: ينصح خبراء التغذية للوقاية من خطر الدهون المشبعة على سلامة الصحة بعدة خطوات، منها تجنب أكل اللحم يومياً، فثلاث أو أربع مرات أسبوعياً تكفي لتزويدنا بالبروتيين والحديد وفيتامين B12.
1: وطبعاً يا أمي، على أن يكون ذلك بالتناوب مع أكل لحم الطيور والبيض من الدجاج المغذى بالحبوب وأكل السمك، وبديهي أنه من الضروري اختيار اللحوم خالية من الدسم أو الأقل دسماً.
0: وهذا ينطبق أيضاً على مشتقات الحليب التي يجب أن تكون نصف دسمة أو خالية من الدسم. وبالنسبة إلى الأجبان تحديداً، فكل

0: كلما كانت غنية بالكالسيوم كانت دهونها المشبعة أقل امتصاصاً.
1: فعلاً، مع الإشارة إلى أن البيض يحتوي على دهون مشبعة، لكن وجود الليسيتين فيه يبطل مفعول تلك الدهون. ومن المهم أن لا تتعدى الكمية المستهلكة 4 بيضات في الأسبوع.
0: أما بالنسبة إلى الزيوت فيستحسن استعمال زيت الزيتون أو دوار الشمس أو الكتان، مع التشديد على تجنب زيت البلح كلياً لأنه غني بالدهون الضارة بالصحة،
1: علماً أن زيت البلح يستعمل عادة في صنع الحلويات ومعظم أنواع البسكويت، لذا يحظر تناولها. وعند تناول أي نوع من البسكويت ينبغي معرفة ما يدخل في صناعته من مكونات ليعرف الشخص ما إذا كان بإمكانه تناوله.
0: صدقت يا بني. وثاني أنواع الحوامض الدهنية هي الحوامض متعددة عدم الإشباع،
1: سنحكي عن مصادرها ووظائفها وعلامات نقصها بالتفصيل غدا إن شاء الله، لأن عندي عملا أنجزه الآن يا أمي.
0: وهو كذلك، إلى الغد إذن يا بني.

0: سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه سمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
8: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن جزاء المحسنين الجنة. يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالله تعالى بيّن بأن الجنة جزاء المحسنين الذين يحسنون في عبادتهم لله وتقربهم إلى الله في قيام الليل والاستغفار والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. والله تعالى يقول: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. فجزاء المحسنين الجنة، يستظلون بظلالها وينعمون بما فيها من نعيم مقيم. والجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن أحسن في ذكر الله تعالى فقد نال ذلك الجزاء. ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما عرج بي لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام فأوصاني قائلا: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن يحسن بذكر الله، يحسن بعبادته لله، يكون له هذا الجزاء الأوفى من رب العالمين في جنات النعيم. والجنة لمن يحسن الوضوء ويحسن الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام، فإني سمعت الليلة خشفة عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عمل عملته أرجى عندي؟ أني لم أتطهر من طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي ما قدر لي أن أصلي. يتوضأ، يصلي ركعتين سنة الوضوء أو أي صلاة من الصلوات، بعد الوضوء يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن إسباغ الوضوء والإحسان فيه: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فهنيئا لكم، هنيئا للمحسنين في عبادتهم لله تعالى، فقد أعد الله تعالى لهم جنة، جنات عرضها السماوات والأرض. الجنة عرضها السماوات والأرض، فيها القصور والأنهار والحور العين الحسان. يقول تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فبيوت الجنة وقصورها لا تشبه بيوت الدنيا وقصورها في شيء. فعن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم، بشرها رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن قال طيب الكلام، وفي رواية أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذا دأب الصالحين المحسنين.
7: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
9: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
8: وأما عن طعام الجنة وشراب أهل الجنة فالله تعالى يقول في وصفه: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وطعام أهل الجنة وشرابهم له خصوصية. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وأما لباس أهل الجنة فإنهم يلبسون فيها الفاخر من اللباس، ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ، وثيابهم لا تبلى أبدا. قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وأما نساء أهل الجنة فهن الجمال والحسن، تكسوهن النظرة ويملأهن الجمال، قاصرات الطرف طاهرات مطهرات. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن حميد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رضي عنهم ويدخلهم الجنة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: وأحسنوا.
9: وأحسنوا.
7: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها،
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأسكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
1: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
1: في الدراما وغيرها تحكي القصة عادة عن بعض الأشخاص وأفعالهم،
7: ويهتم بعض الناس بالأشخاص أي بالسمات الشخصية الإنسانية أكثر،
1: بينما يهتم آخرون بأفعالهم أكثر أي بأحداثهم،
7: ويرضى بعض الروائيين عندما يقدمون وصفا كاملا لشخصية في مئات قليلة من صفحات الرواية،
1: بينما يهتم بعض منتجي السينما فقط بالحدث ويفضلون رسم الشخصية.
7: على اعتبار ماذا؟
1: على اعتبار الشخصية، خاصة بعلم النفس.
7: لكن كل من الحدث ورسم الشخصية ضروري لقصة الفيلم، أليس كذلك؟
1: نعم، فالحدث وحده لا يوجد بدون شخص يفعل، وهذا الشخص هو الإنسان.
7: من ثم لا بد أن نتعرف على الإنسان لكي نتبع الحدث.
1: ومن ناحية أخرى، ليس في الإمكان فهم الإنسان دون أن يفعل، فهو يعود إلى الحياة فقط من خلال حدث، حتى ولو كان التفكير المسبق لرسم الشخصية أو الحدث مسألة ذوق، فلا بد للفيلم السينمائي ألا يهمل أو يتجاهل كل منهما.
7: أصدقائنا، لقد أصبح رسم الشخصيات مهمة صعبة جداً، ويتطلب دراسة سمات الشخصية من كل جوانبها،
1: كما يجب فهم الاختلاف بين رسم الشخصية وخواص الشخصية.
7: رسم الشخصية هو كل الحقائق حول الإنسان،
1: أما تكوين الشخصية فهي إحدى تلك الحقائق،
7: والسمات الشخصية هي العوامل الوحيدة التي تتكون منها أي شخصية.
1: الحديث عن رسم الشخصيات حديث طويل جدا، نكمله في الحلقات القادمة.
3: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست يوسف معاطي.
7: أيها الأصدقاء، لربما ما زلتم تتذكرون المسلسلات التالية التي قام ببطولتها النجم عادل إمام.
1: المسلسلات التي أشارت إليها زميلة مريم هي مسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومسلسل أستاذ ورئيس قسم،
7: وأيضاً مسلسل مأمون وشركاه، ومسلسل عفاريت عدل علام.
1: هذه المسلسلات كتبها للنجم الكبير عادل إمام الكاتب الدرامي السيناريست الساخر يوسف معاطي،
7: يوسف معاطي من مواليد 25 من شهر أغسطس عام 1963، وهو شقيق الكاتب صلاح معاطي.
1: تخرج يوسف معاطي من كلية الألسن ثم قسم الإخراج بمعهد السينما.
7: بدأ مسيرته الفنية عندما كان يقوم بإخراج مسرحيات أثناء دراسته بالجامعة.
1: كانت خطوة البداية من خلال دفعه للكتابة، عندما طلب منه أخو الفنان جورج سيدهم كتابة عمل بعدما كان يوسف معاطي يقدم نفسه على أساس أنه مخرج للأعمال المدرسية.
7: وبالفعل وضع أفكار عمل مسرحي، وكان من ضمنها فكرة مسرحية حب في التخشيبة، ثم انطلق بعدها ليكون كاتباً للسيناريو، أي أنه يكتب الصورة.
1: أصدقاءنا، السيناريست يوسف معاطي سيناريست من طراز خاص، لا يعترف بالسائد والمتداول سينمائياً.
7: جمعتهم أعمال مميزة مع عدد من النجوم، وفي مقدمتهم الفنان عادل إمام.
1: ما الصورة الجديدة التي كتبها يوسف معاطي في هذا الفيلم؟
7: الصورة الجديدة تكمن في أحداث الفيلم التي دارت حول عادل إمام، وهو مدرس لاهوت مسيحي يتعرض لتهديدات بالقتل من جانب متشددين، فيمنحه الأمن اسما جديدا لإخفاء هويته حتى يصبح حسن العطار.
1: في المقابل هناك مسلم متدين وهو عمر الشريف،

0: يترك له أخوه بعد وفاته زعامة إحدى الجماعات المتطرفة، فيرفض ويتعرض لتهديدات بالقتل، فيهرب ويمنحه الأمن أيضاً اسماً آخر هو مرقص عبد الشهيد.
1: يلتقي الرجلان بعد ذلك في الإسكندرية ويصبحان صديقين يعيشان كجيران لأعوام، قبل أن تكشف شخصيتهما حين يقع ابن أحدهما في حب ابنة الآخر ويرغبان في الزواج، فيظهر الأبوان ديانتهما الحقيقية.
0: وهذا الجانب هو من الجوانب الشائكة والصورة الجديدة التي اقتحمها السيناريست يوسف معاطي.
1: قام بإخراج هذا الفيلم المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام.
0: أصدقائنا، في مقابلة مع السيناريست يوسف معاطي قال عن هذا الفيلم حسن ومرقص إنه رسالة صادقة عن الوحدة الوطنية، نناقش من خلالها طبيعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في إطارها الإنساني الصحيح. فهذه العلاقة لا بد من تناولها ومواجهة سلبياتها كي لا تكون ثغرة يمكن اختراقنا اجتماعيا من خلالها.
2: بقول لك يا شيخ حسن، أنا عندي سؤال كده عايز أسألك فيه.
3: تفضل يا مرقص.
2: افرض إنك كنت مسيحي زي كده.
3: نعم.
2: يعني بقول افرض يعني، والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟
3: اسمع مرقص، عندكم في الإنجيل آية بتقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص.
4: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست يوسف معاطي.
1: أيها الأصدقاء، لقد تكررت التجارب الفنية بين الفنان عادل إمام ومبدع الصورة المكتوبة السيناريست يوسف معاطي.
0: وقد أشرنا عند تعريفنا بهذا السيناريست أنه كتب للفنان عادل إمام عدداً من المسلسلات التلفزيونية، منها على سبيل المثال مسلسل أستاذ ورئيس قسم.
1: يجسد الفنان عادل إمام في هذا المسلسل شخصية فوزي جمعة، وهو أستاذ جامعي يساري الفكر يعمل في كلية الزراعة، وهو ثائر على الأوضاع السياسية قبل ثورة عام 2011.
0: مشكلة زواجه الرئيسية هي عدم إنجابه.
1: يخوض أحداث ثورة 25 يناير، ويتزامن ذلك مع انفصاله عن زوجته بسبب عدم الإنجاب.
0: ويخوض تجربة تولي منصب حكومي كبير في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير.
1: ويخوض صراعات شخصية تتزامن مع مفاجآت شخصيات جديدة وصادمة تظهر في حياته.
0: أصدقائنا، مع تكرار التجارب الفنية بين عادل إمام والسيناريست يوسف معاطي، يرجع معاطي ذلك إلى أنه توجد كيمياء خاصة وتفاهم مشترك بينه وبين النجم عادل إمام ينعكس إيجاباً على العمل.
1: وقد شبه معاطي هذا النجاح على غرار نجاح تجربة بديع خيري ونجيب الريحاني من الجيل الفني القديم الأصيل.
0: يمتهن السيناريست يوسف معاطي في كتاباته الأدب الساخر، وله في ذلك مؤلفات عديدة.
1: من مؤلفاته العديد من الكتب في الأدب الساخر: اسأل مجرب، آخ يا دماغي، نجوم في عز الظهر، أنا لا أكتب ولكني أتأمل، صايع بالوراثة، بنت الإيه، ما تشيليش في نفسك، ضاع العمر يا وطني، ولا يهمك، كوابيس مضحكة، وغيرها.
0: يقول يوسف معاطي في تجاربه مع عادل إمام: أجد أن تجربتي مع إمام ناجحة لأنه فنان كبير ويهتم بكل صغيرة وكبيرة في السيناريو ويحب عمله ويعشقه، وأي كاتب يتمنى التعاون معه.
1: من أعماله السينمائية الأخرى مع النجم عادل إمام فيلم السفارة في العمارة.
0: تم إنتاج هذا الفيلم في عام 2005، وقد قام بإخراجه المخرج عمرو عرفة.
1: تدور أحداث فيلم السفارة في العمارة حول المهندس شريف خيري عادل إمام، الشخص اللاهي المستهتر المتعدد العلاقات النسائية الذي يعود إلى مصر بعد 25 سنة قضاها كمهندس نفط في الإمارات.
0: يتم طرده من العمل ليعود إلى مصر، فيفاجأ بوجود السفارة الإسرائيلية في المبنى الذي يقطنه في القاهرة.
1: وخلال أحداث الفيلم نشاهد معاناته بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرض عليه من جراء ذلك.
0: تلك الإجراءات الأمنية دفعته للتحول من إنسان أناني لا علاقة له بالسياسة إلى شخص مناوئ لإسرائيل، ويتحول إلى رمز شعبي ويرفع قضية مدعومة من الرأي العام لإخراج السفارة من العمارة، إلى أن يتم الضغط عليه حتى يوقف حملاته ضد وجود السفارة في العمارة.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
5: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: اذاعه سلطنه عمان.
1: وجوه عن الاصدقاء والعابرين،
2: عن الاشياء والكائنات.
3: وجوه عن الاصدقاء والعابرين،
4: عن الاشياء والكائنات.
2: تخطيطات اولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجه منى بنت سالم سلميه.
5: محمد نظام الصادق كدمعة أو شمس. محمد نظام فنان تشكيلي قدير، امتهن تصميم الطوابع ابتداء من عام 1983، ترعرع في مطرح وشارك في الكثير من المعارض التشكيلية المحلية والعربية والعالمية، كما أقام معرضه الشخصي الأول تحت عنوان بريد مسجل في أكتوبر من عام 2012. كلما تكسر هذا الكائن التقطت روحه معادنها وشالت عناصرها وتكونت من جديد. كأجمل ما يكون التكون وألطف ما يكون التجسد. هذا ليس زعما بأنه عنقاء تنبعث من رمادها، بل هو رجل معاناة وأصاب وجراح عجنته وأوصدت عليه أتونها المشتعل، وتوحدت مع أعصابه وألوانه وأطيافه وأشباحه. ولكن بعد أن فعلت فيه تلك الجراح والآلام ما فعلت، ها هو ذا نراه يتقدم إلينا في ميناء اللقيا وفي محطة قطار الصباح، كأيقونة مخفورة بالفن أو كنهر صاعد إلى حواف الغابة رغم مرارات الداخل وأعبائها الثخينة. إنه ليس عنقاء قطعا، لأن العنقاء تموت 100 سنة ثم تنبعث من رمادها، بل هو في جمرة الحياة وفي صلبها وفي وهجها الذي يسطع بالموت. إن روحا كروح محمد نظام يتشرد الموت فيها ويتعذب، ولا يبقى من الموت فيها سوى بحة صوت أو نغمة معزوفة على كمان أو بقعة ألوان. ولهذا لم يكن على الموت نفسه إلا أن يتسلح بروح كروحه، متعلما منه أن ينقذف في الحب والربيع ونزهة الصباح. إن الموت الذي طوعه نظام الفنان في هكذا وجه هو ينبوع، لحن رقيق، صلاة، نجمة لا تشحب، نجمة تسهر في القبة السماوية قنديلا شريدا مشحونا بالنداءات والتجليات والإشراقات. جمرة تحتفي بأصلها برمادها الأخاذ الذي يلبس معطف اللهب.

لم يكتب أحد عن محمد نظام، الفنان الأصيل والصادق كالدمعة أو الشمس. لم تلتفت إليه الصحافة ونقاد الفن إلا نادرا جدا. لم يعيره أحد قليلا من الإنصات والتأمل، لكن الغث سيبقى غثا حتى مع الأبواق، والتافه تافها والتالف تالفا حتى مع التزويق والبهرج والتنميق. وفنان كهذا الفنان الشامخ لن يبرح مكانه الرفيع والعالي رغم التسطيح والابتذال في واقع يعتاش على الغيبوبة والتسلية المرضية. لم يؤثث محمد نظام بيته فقط قطعة قطعة وولعا ولعا، ولم يستنزفه رؤية وحدقة وجمالية وفصلا حميمة ولهفة ولعبا ذكيين فحسب، بل أثث قبل ذلك روحه وغذاها بأعياد الفن ومسارحه، وتشرب بكرنفالات وانتباهات ومواسم حصاد الهنود والفرس والصينيين والمصريين والإغريق والحضارات القديمة والانفتاحات الإسلامية الفذة والقراءات البصرية في لوحات الفن الحديث ومدارسه ومباذله ووصولاته. إنه يذهلنا بطريقته وبلثغته وبشفاعة قلبه إلى الساحة المديدة الكبرى وبظلاله التي تسعف الظلال وبطرقاته التي تتصاعد إلى البوس أو الزعيم الفني. وعندما كان الخارج صادما وحافلا بالمباغتات المخاتلة، أسرف محمد نظام في حقه البيتوتي نائيا في عزلته عن الزوابع المفتعلة، جادا السير في صنع محترفه، معتكفه، بيته، حلمه، عشه الأثير. وفي حياته وفنه معا نكتشف روح البوذا المنهمكة في اليوغا والنيرفانا والرعشة المقدسة، ونطالع الروح التي تتدفأ بحنانات قديسي الفن والدين والحلم، ونتلقف في مقامه مقامات المتصوفة الشفافين، بينما تدفعه صورة من خلال الأفلام التي تثقف من خلالها بصرية، والموسيقى التي استولت على دواخله وغذت أشواقه، إلى تعميق حرارة حضوره الفني وتجذير ظلاله وأسئلته في العابر المطلق وفي الزاهد الثري وفي عدالة الفن وتطهيره ومحاريبه. هكذا جاءنا معبئا تصاويره بالأحجار الكريمة والأشرعة والحيوانات والحشرات الناهضة في اللوحة وفي الفضاء السري للقلب، وبالطيور المسافرة في المعنى والسؤال والحقيقة الفنية، وبالانشداد الجذاب والرقيق في نحت العلاقات والصلات والروابط. وكان لابد له في ذلك من أن يستثمر جهده في التفاصيل كي تكتمل اللوحة، وينهمك في الجزئيات الصغيرة كي يبني عالمه المشرف على تخوم المطلق والرؤية والأناشيد الحلمية.

والطوابع التي صممها وأنابيب الأوردة والشرايين التي تزود بها جسده العليل الظامئ والعبير الذي تزوجه ذات مرة وطار عنه في قفار المصائر وآدم الطفل الذي خفف عنه وطأة عذاب الليل بتهجياته ورسوماته وطفولته العذبة وخوف الكلب الذي كان يحرس بيته ويحرس ضحكاته المتقطعة الساخرة والأصدقاء الذين اجتازوا القرى والمدن كي يتشرفوا بحضرته التي لا تتكرر ولا تشبه مثيلاتها. كل ذلك بعض براهينه على المضي، لكنها اللوحة المكتنزة بالمعنى والدلالات والأنفاس الحرة اليتيمة. إنها براهينه على رقة الرحلة وقداستها الموحية. محمد نظام لؤلؤة طالعة في عافيتنا، وجرح أمين على الجسد الناهض والروح التي تزرع الشرق والشوق. فمن الشرق تبزغ الموانئ، ومن الشوق يتحدر الصيف. إنه الصعلوك والقديس الذي وطد علاقته بالحياة والموت في القهقهة المريرة.

0: حمى النظام الصادق كدمعة أو شمس.
1: وجوه
2: وجوه
3: صالح بن علي العامري
2: وجوه
3: ومنى بنت سالم المسلمية

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: الشمس تجري على جداول الصباح، فينساب شعاعها على سواق عمان الممزوجة بمياه الأفلاج وغناء العصافير وفرح الحقول. الصباح يربط عمامته على رؤوس المدن العمانية المختالة بجمال الحاضر والماضي وقصة المستقبل الذي يشرق وهو يقول للجميع صباح الخير والنور والسرور.

نجمة الجنوب المنحدرة من سلالة الغيم والمطر، حبيبة الجبال الخضراء المطلة على زرقة وأمواج بحر العرب. تخرج شمسها مغتسلة بزرقة المغسيل والدهاريز وحي الشاطئ المغسيل والدهاريز.

بنظراتك لتغوص بنفسك هادئة في أعماقه البديعة، ولك أن تستظل بشجرة اللبان لتمتزج بعبقها الفواح مع كأس من حليب الشياه الصغيرة أو الناقة المسترخية بهدوء مطمئن إلى صاحبها الذي يشهد له الوادي

شهد لها التاريخ بأنها مدينة حسنة الأسواق، كما قال ابن بطوطة الذي زارها عام 1331، والذي شهد لناسها بقوله: وأهلها أهل عبادة وخير وفضل وكرم وحسن خلق ويحبون الغريب. ياقوت الحموي المؤرخ الجغرافي أشرق صباح صلالة في وجهه فقال عنها: وهي أرض خصبة للغاية وغنية بثروتها المائية وبأشجارها الكثيفة بما في ذلك أشجار الفاكهة. وأشار إلى أن الناس تعاظم ثراؤهم بفضل الخصوبة العالية للأرض وموقعها التجاري. تشتاق النفوس إلى صباحها المسترخي على سهل أتين، يمنحها طاقة العطاء كما يمنح السهل الحياة للشجيرات الخضراء المعانقة لكل صخرة انبجست منها غيوم الخريف. صلالة التي خرج صباحها كما خرج قطعان الإبل على وقع النان الظفاري مغنية للوادي الفتح.

في هذا الصباح يجتمع الرعاة مسبحين الوهاب العظيم، ويجتمع الصيادون من المغسيل وحتى الدهاريز، وهم يصنعون قوارب الصباح لوطن جميل يرفرف عليهم علم المستقبل في ميناء السلطان قابوس. ويجتمع الموظفون في مؤسساتهم، يطرقون أبواب القيم المضافة نحو عمان أفضل. يفتح التجار حوانيتهم في أسواق صلالة التقليدية مقابل حي الشاطئ، وفي صلالة الجديدة ومركز المدينة، أكشاك الموز والنارجيل والففاي حكاية أخرى مع الصباح، وكلهم يهدون للعالم الجميل أجمل صباح. عزيزي المستمع، كن كجبل أتين وسهله، عالي القمم، معانقا للغيم، سخي العطاء، كريم المعشر، جميل الصورة، تسيل المياه من يديك لتسقي الحياة وتنبت الزهور، فتغني الطيور حولك وأنت تمنح ابتسامتك للجميع.

0: وقالوا إنها قمر، وقالوا إنها حورية تسبح في مياه بحر العرب، وأضافوا أن من لا يزورها يقرأ نصف القصيدة ويرى نصف القمر. صباح الخير من صلالة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تستعرضان مجالات التعاون والفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. ملتقى صلالة الهندسية الخامس يبحث أحدث الحلول التقنية في مجالات الطاقة المتجددة واستدامتها. غارات أمريكية على مواقع إيرانية ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. استشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. قمة شنغهاي تدعو في ختام أعمالها إلى تسوية النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية وتؤكد دعمها لإصلاح الهيكل المالي العالمي. حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في النيبال تتجاوز 1060 وفاة وأكثر من 3900 مفقود. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم. صبحكم الله بالخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. نحن نطل عليكم مع إشراقة صبح جديد، حيث تتفتح الأماني كزهور الندية، تعلو الطموحات كالنخيل السامقة في روابين الخضر الوارفة. صباح عماني الملامح، تقف فيه الجبال شامخة كالعزائم، تغني السواحل الذهبية نشيد الأمل، وتفوح من الأودية والأفلاج عبير الخصب والعطاء.
0: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

من بلاد العلا، الجمال عمان، الجمال الذي يخلب الألباب، سواحل تمتد كحزام من اللؤلؤ، وجبال شاهقة تتحدى السحب، أودية خضراء تتراقص فيها المياه، صحارى رحبة تحمل في ثناياها أسرار التاريخ. كل هذا الجمال جزء من هويتنا العمانية، إرث وأمانة في أعناقنا لنحافظ عليه وننميه دائما نحن أبناء عمان، كما قال فينا شاعر الأديب رحمة الله عليه أبو سرور الجامعي: أبت عمان ومن ربته من نجب بأن ترى غير عين الكون في القيم، عاشت عمان تقود المجد شامخة، وعاش تاريخها الميمون لم يضمي.

أهلا بكم في وصل جديد من صباح الخير يا بلادي، حيث نقرأ تفاصيل الوطن العزيز وأهم المستجدات على الساحة المحلية. ندعو بالسلام والأمان للغالية عمان وبالتوفيق والسداد لعاهلها المفدى الذي هو في زيارة للمملكة العربية السعودية، حيث يبحث مع ولي عهد السعودية القضايا الراهنة وتحقيق التهدئة والسلم في هذه المنطقة. أدام الله هذه المساعي الطيبة في حفظ الأمن والأمان، وحفظ الله جلالة السلطان المعظم ورعاه هذه الزيارة الأخوية الخاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة. عقد خلالها حضرة صاحب الجلالة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس كذلك مجلس الوزراء في مقر إقامة سموه بمدينة جدة اللقاء الذي بحث مسارات العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، أوجه تنمية هذه العلاقات الأخوية، وكذا أيضا تم نقاش مختلف القطاعات التي تخدم المصالح المشتركة، وأيضا تبادل الآراء حول المستجدات وأبرز القضايا الراهنة الحلول الكفيلة بتحقيق السلم في المنطقة لضمان سلامة الدول والشعوب والحفاظ على اقتصاداتها ومصالحها. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ومودعي جلالة السلطان المعظم في أصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، وبمعية سموه عدد من كبار المسؤولين. إذن هي زيارة أخوية قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية. نأمل من الله تعالى أن تعزز هذه اللقاءات العلاقات الثنائية، وكذا أيضا حفظ الأمن في المنطقة. وهي بطبيعة الحال لا تعكس فقط هذه الخصوصية في العلاقة بين البلدين وقيادتهما، ولكن أيضا لا تفصل عن هذه الزيارة عن محيطه السياسي. هذه العلاقة لها طبعا أثرها، وكذلك أيضا النقاشات والتي تجري على مستوى القيادات الشقيقة. نأمل من الله تعالى أن تؤول لكل ما فيه خير للمنطقة.

طيب الله صباحتكم كل خير ومحبة. هذا صباح الأربعاء 20 من ربيع الأول من عام 1448 يوافقه الثاني من سبتمبر من عام 2026. تطوف صباحي منوع في مختلف الملفات التي نفتحها وإياكم في هذا الصباح، ونرافقكم في طرقاتكم أنها كانت الوجهة اللي رايح دوامه سمح الله طريقك، وإن شاء الله يكون دوام العافية. وفيه كذا يعني الكثير من الإنجاز والرضا عن الذات. الواحد لما ينجز ويؤدي عمله بأمانة، طبعا هذا صاحب المبادئ والأسس السليمة، سيشعر بالرضا في نهاية اليوم أنه أدى عمله وأنجز وصنع فارقا إيجابيا. وكذلك التحية الصباحية لكل من هو سائر في طريقه لأي مشوار آخر، رايح ربما كذا تتمشى يمكن في الأجواء اللطيفة في بداية الصباح، ولا طالع كذا خط درب طويل لمكان ما، يمكن عندك معاملة تخلصها، ولا حتى موعد في أحد المشافي سلمنا وسلمكم الله، أو في مكان معين، أو رايح تزور صديق، أو رايح تزور أحد الأهل، أو تخلص مشاوير أيضا وتتسوق يمكن حتى للمدرسة وغيرها من الالتزامات. هذا أثيرك أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذا صباح الخير يا بلادي رفيقك حتى تمام التاسعة. كما لا ننسى أن نرسل التحية أيضا لكل من يستمع لنا عبر مذياع ثابت في بيته أو أي مكان آخر، يا حي ومرحب بك. عبر ناقل الصوت وفي الإعداد أكون معك عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

إن شاء الله يكون صباحكم حلو كالعسل. أهلا ومرحبا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، وأهلا بالتفاعل الجميل على 7244-2010. يعني فعلا هذه الحرب امتدت لفترة، يعني الناس في عدد من المحللين السياسيين توقعوا أن تنتهي الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إيران. هذه التفاصيل التي تلقي بظلالها على الاقتصاد في المنطقة، على الكثير من أيضا خطوط الملاحة، أشياء كثيرة ارتبطت بهذه الحرب، ليس فقط يعني الأوضاع الأمنية هناك في إيران بالتحديد، وكذلك بلاغات عن استهداف سفن جديدة في هرمز. أمريكا ترد بقصف أهداف للحرس الثوري، ويعني عندما تهدأ قليلا بعد شوية تمر كذا عدد من الأيام تعود هذه الأحداث مرة أخرى على السطح. لذلك هناك الكثير من الجهود الدولية حقيقة في سياق الحفاظ على استقرار المنطقة، وكذا أيضا أن يعني تضع هذه الحرب أوزارها كما يقال. وحضرة صاحب الجلالة الله يحفظه يا رب في هذه المساعي السياسية الجد مهمة، سواء كان من خلال التوجيهات ومن خلال البيانات التي تصدرها وزارة الخارجية بين فينة وأخرى، لقاءات الكثيرة، يعني ما يمكن يتم عرضه وما يصل إلينا من معلومات عبر ما ينشر على المنصات يمكن هو جزء بسيط من العمل والجهد الجهيد الذي يبذل خلف الأبواب المغلقة، و كل ذلك في مساعي طبعا حفظ الأمن والاستقرار. منطقتنا يعني تشهد تحولات متسارعة جدا، عندما تقرأ تفاصيل الأرقام والاقتصاد بشكل محدد، الأمن، الملاحة، الطاقة، صراعات مفتوحة وإعادة تشكيل أيضا موازين القوة هنا في المنطقة بشكل عام. وبالطبع يعني الحمد لله أن سلطنة عمان لها رصيدها السياسي والذي طبعا شهد له العالم من خلال أنها دائما كذا تكون سلطنة عمان صاحبة الرأي السديد الحكيم الذي يوفق حتى بين المتنازعين والمختلفين. فكذلك يعني وجود هذه العلاقة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومساحات الحوار الراقية بين البلدين الشقيقين، حتى رغم ربما قد تكون هناك بعض الاختلافات في بعض الملفات سابقا في حفظ أمن المنطقة كقضية حرب اليمن، الجميع طبعا يعرف هذه التفاصيل، كان لهذه العلاقة الأخوية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الحضور الإيجابي في حفظ المنطقة دائما، وهذا هذه الأبواب المفتوحة دائما للتواصل بين الأشقاء هي كذلك من بإذن الله تعالى تقيم الأمن في هذه المنطقة والرقعة الجغرافية التي تآخى أهلها كما يقال البيت الخليجي. هذا من أحد الأعمدة الأساسية التي يستقر عليها البيت الخليجي، العلاقات الثنائية الأخوية القوية، مثال عليها اليوم علاقة سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. ندعو الله تعالى أن يوحد كلمة الإخوة على ما فيه خير وصلاح للبلدين الشقيقين والشعوب المنطقة بشكل عام. فعلا لما يقول لك إعادة يعني ميزان القوة في العالم ككل، إذا جيت تتكلم عن 10 سنوات سابقة تشوف العالم من صورة أوسع، ترى مثلا ظهور الصين اقتصاديا بشكل أوسع، أمريكا كانت ولا زالت رقما صعبا في هذه النزاعات المختلفة، سواء كان على سياقات اقتصادية أو سياقات أمنية. ولكن جميل أن تكون هناك مثلا تحالفات جديدة الواحد يصنع من خلالها بحكمة كما تفعل سلطنة عمان مسارات للأمن والسلام والاستقرار والنمو أيضا حتى في الجانب الاقتصادي.
حرس الله عماننا من كل سوء ومكروه بإذن الله تعالى، وحفظ لنا هذا الاتزان وهذه الحكمة وهذا الرقي والسمو والشموخ، أيضا القوة التي تأتي من الحكمة، القوة التي تأتي من الهدوء والاتزان، وليس يعني الهدوء والاتزان علامة على الضعف أبدا، وهذا ما شهدت له جميع حتى الصحف العالمية التي حللت كم ذجت العام الماضي تقرأ كم مرة ظهر اسم سلطنة عمان في الصحف العالمية، تجد الحمد لله كلها في سياقات إيجابية. نحن مواصلين معكم مشوارنا حتى تمام 9، نقرأ أيضا تفاصيلنا ما هنا محليا في وطننا العزيز. كل المجالات وكل القطاعات تعمل على قدم وساق لنرى عماننا كما نحب أن نراها دائما في سماوات العلا والرفعة. الكثير من التفاصيل نحن إن شاء الله نطل أيضا عليكم من خلال ضيوف أعزاء علينا، نقرأ بعض هذه الأرقام ونقرأ بعض الملفات التي تدل على هذا النمو المتسارع في مختلف المحافظات. كما أيضا لا ننسى أن أيضا نمتعكم كذا في صباحكم الجميل بمختلف المعارف والمعلومات المنوعة والأخبار ودردشاتكم اللي تنورونا فيها دائم على 7244 20 10.

الهمة والنشاط لكم جميعا. صباح الورد لمن أرسل رسالته على 724-24-10 من ولاية ينقل أبو مشعل ناصر بن سليمان العلوي. أهلا بك يا ناصر. يقول صباحكم الهمة والنشاط ويوم جديد في خدمة وطننا العزيز سلطنة عمان الحبيبة. بسم الله عليك توكلنا وإليك المصير. صباحكم جميل كجمال قلوبكم. أيضا رسالة من سالم بن محمد الهاجري يقول أجمل البشر هم من يزرعون الفرح في قلوب الآخرين دون أن يطلب منهم ويخلقون لحظات سعادة ويعطونا دون مقابل. هم من يصنعون الجمال الحقيقي في الحياة. صباح الرضا والسعادة. وهنا أيضا أبو فهد الهطالي من الحمرة هذه المرة يقول صباحكم خير ونشاط وتحية لطاقم البرنامج الجميل. اللهم احفظ عمان وأدم نعمة الأمن والأمان فيها. اللهم آمين. صباح الخير والسعادة. هنا رسالة من أبو شهاب من نخل مالك بن ناصر الريامي. أهلا بك يا مالك. يقول صباح السعادة والنشاط. أشكركم على هذا البرنامج الجميل والناجح. تحياتي وسلامي لطاقم البرنامج وأتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح. شكرا يا أبو شهاب. وأيضا عبد المجيد عبد الله لمزيني. أهلا بك. يقول ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. نعم فعلا يا عبد المجيد صباح السعادة. شكرا لك. يدعو بالتوفيق والسداد لكل المستمعين الأعزاء.

عزيزي المستمع، في بالتحديد ولاية نزوة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في الجامعة، إحدى القاعات تولت حلقات البرنامج الإرشادي رفقة حياة اللي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية، يستهدف الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا لتعزيز مهارات الاختيار، التواصل والتخطيط وإدارة الحياة الأسرية، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرار وقدرة على التعامل مع تحديات الحياة الزوجية. حقيقة مبادرة رائعة وجميل موقعها بالتحديد في الجامعة، سواء كانت هي تستقطب طلبة الجامعة المقبلين اللي خططوا أو حتى المتزوجين حديثا. نحن بين كثير من المواضيع دائما تتخلل مواضيعنا مواضيع أسرية، لأن الأسرة هي نواة كل مجتمع، وكذلك الله يحفظها جلالة السلطان دائما في عدد من يعني السانحات الوطنية تحدث عن الأسرة وأهمية تنشئة الجيل والنشأ. ويعني تشوف أنت المجتمعات الغربية كيف جالسين يحثوا، أو العالمية حتى مثل ما أمس كان الخبر عن الصين التي تحفز شعبها للعودة لمنظومة الزواج. مهم جدا أن بين فترة وفترة نظل نذكر بأهمية أن نثقف ذواتنا، نثقف الشباب المقبلين على الزواج، نثقف المجتمع بشكل عام بأهمية الحفاظ على هذه المنظومة، منظومة الأسرة، في ظل تفككها في عدد من المجتمعات اللي كان تسمى مجتمعات مثلا راقية أو متقدمة، ونراها تخلفت في الجوانب الاجتماعية بشكل كبير، ويعني لدرجة أن أحدهم ممكن قد يكون يتوفى وحيدا في شقته لا يعلم عنه أحد لأيام كثيرة، رغم يمكن نجاحه في تفصيلة معينة في حياته، مثلا نجاحه في العمل لسنوات عديدة. ولكن نحن هنا في مجتمعنا العماني الأصيل يجب أن نحافظ على منظومة الزواج بشكلها القوي الأساسي، ما فقط بالشكل. يعني في أشخاص كثر، أشخاص تراهم متزوجين تحت ظل هذه المظلة، مظلة الزواج، ولكن هل هذه الأسرة يعني قوية قويمة؟ هل من شأنها أن تنشئ جيلا ونشأا جديدا يحمل عمان إلى مراتب العلا حيث نريد لها جميعا؟ فما رأيك أنت اليوم عزيزي المستمع بهذه المبادرات، أن تكون مبادرات لتثقيف الشباب في الجامعات، في الكليات، في أماكن أيضا ربما في المدارس آخر الأعوام؟ فإيش هي الطرق اللي بالإمكان أن نحن نبث فيها ثقافة الوعي بأهم الأشياء الأساسية والعوامل التي تنجح الزواج؟ وهل فعلا يعني التحديات أمام منظومة الزواج اليوم أكثر من السابق أم هي اختلفت فقط؟ يعني مقومات النجاح في الزواج في هذه الفترة، هذه الحقبة من الزمن، مع كل تغيراتها، مع دخول مثلا التقنية بشكل واسع، مع تغير ما أعرف يمكن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت الكثير من مسارات أيضا شخصيات الأفراد، فبرأيك ما هي العوامل الأساسية لإنجاح الزواج في هذا الزمن؟ يعني ما المتزوجين في هذا الزمن؟ أكيد أنتم ما شاء الله عليكم، يعني كثير منكم يمكن صار أب من زمان أو صار جد خلاص، فعنده خبرة متراكمة في الحياة، هل هي نفسها مقومات وعوامل الزواج الناجح في السابق كما هي الآن؟ وكم نحتاج من هذه المبادرات أنها تكون موجودة؟ هل عندك فكرة إبداعية ممكن تثقف فيها شباب، غير عن الزيارات اللي تكون أو البرامج والدورات والورش اللي تكون وتقام في الجامعات والكليات؟ شاركنا في هذا الموضوع الاجتماعي على 72 44 20 10.

تفتتحه بأبيات للفرزدق قال فيها: المرء منفوعا بتجريب واعظ إذا لم تعظه نفسه وتجاربه، ولا خير ما لم ينفع الغصن أصله، وإن مات لم تحزن عليه أقاربه.

0: يكثروا الكلام.
1: وعن أهمية التوثيق وحفظ التاريخ والتمسك بالهوية كتب ميلان كونديرا: أول خطوة لاستئصال شعب هو محو ذاكرته عبر تدمير كتبه وثقافته وتاريخه، ثم تكلف شخص آخر بكتابة كتاب جديد يصنع هوية جديدة لهذا الشعب، وقبل مرور وقت طويل سيكون هذا الشعب قد نسي من هم ومن يكونون، وستكون الأمم التي حولهم بنسيانهم أسرع منهم.

0: عطروا الكلام.
1: ومن حكم ابن رشد: من العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه مثلما يأتي بها لنفسه.

قال ابن الأثير: الصديق إذا رأى من أخيه سيئة وطئها بالقدم، وإذا رأى حسنة رفعها على علم.

عن صدماتنا في الأشخاص، صدمات البدايات، كتب جان بول شارل: معظم الشخصيات التي تبهرك في البداية تتحول تدريجياً لشخصيات أقل من العادية، ذلك لأن النور المفاجئ عمل مؤقت.

بالحب نختم في أبيات قال شاعرها: إني أحبك قاصدا متعمدا، سلمت قلبا هام في عينيك، عمري فداك خذيه لا تترددي، أنت الحياة وحلوها بيديك، إن شئت ظلما فاظلميني، إنني لك منك فيك فلا ملام عليك، وإن شئت عدلا فاعدلي يا منيتي، إن الهوى في الحالتين إليك.

ساعات مليئة بالدفء واللطف والعافية لكم جميعا والإنجاز والعمل والإشراق. أهلا بكم في صباح الخير يا بلادي. ما شاء الله في مشاركات طيبة وصلت عن موضوع الحلقة اللي طرحناه على إثر قيام طبعا وزارة التنمية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في إقامة هذه الدورات الداعمة لتثقيف وتوعية الشباب المقبلين على الزواج وأيضا المتزوجين الجدد. هذه المبادرة مبادرة رفقة حياة حاليا في ولاية نزوة بقاعة الابتكار بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية هناك في نزوة. الخطاب بقرأ رسالتك كذا على السريع. أول شيء الله يسمح دروبك إن شاء الله توصل بسلام وأمان، هي رسالتك الأولى إن شاء الله ما تكون الأخيرة، بندعي لك إن شاء الله بالخير. الخطاب يقول أكيد أن الزواج مرحلة ومنعطف مهم في حياة كل شخص ويحتاج للكثير من النصائح، والتحديات كثيرة، بعض التحديات لا تزال نفسها من السابق، ولكن في الجيل الجديد هناك تحديات جديدة لتغير نمط الحياة وتغير توجهات الناس وأفكارهم وشخصياتهم، فأكيد أن مع كل زمن جديد تظهر تحديات جديدة. وفي النهاية كاتب كذا في ختام رسالته، أدعو لي أنا مقبل على الزواج قريبا. موفق يا الخطاب، وإن شاء الله يا رب كذا منعطف كما قلت يوديك إلى رياض من المودة والرحمة والبركة والعافية، وتوفق إن شاء الله وتستمع لكل النصائح. إذن هل التحديات تتفقوا مع الخطاب نفسها ولا تحديات جديدة؟ تسمعوا المتزوجين الجدد الآن يعني تحدياتهم مختلفة ولا نفسها؟ 724410 إلى جانب العديد من المواضيع الوطنية الأخرى تنتظركم في صباح الخير يا بلادي. ولكن قبلها دعونا نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد بنت علي الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الرهينة. غارة أمريكية على مواقع إيرانية، ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. واستشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. إلى التفاصيل. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة أخوية خاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، عقد خلالها لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامة سموه بمدينة جدة. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى تبادل الآراء حول مستجدات أبرز القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بتحقيق التهدئة والسلم لضمان سلامة الدول والشعوب والحفاظ على اقتصاداتها ومصالحها. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان أيده الله كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة السفير السيد نجيب بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية. فيما حضر من الجانب السعودي كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، ومعالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة، ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي فهد بن عبد الجليل آل سيف وزير الاستثمار، ومعالي خالد بن علي الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ومودعي جلالة السلطان المعظم في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، وبمعية سموه عدد من كبار المسؤولين. شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على إيران، مما دفع طهران على مهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الغارات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن هذه الغارات تأتي في إعقاب محاولات قام بها الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة لاستهداف سفن تجارية وجنوبية جنود أمريكيين. هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني سماع عدو انفجارات في مدن بندر عباس وسيريك وكنارك وتشابهار وجزيرة قشم، فيما اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بمحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى داخل إيران. وكانت إيران قد تعهدت بالعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي في حال عادت واشنطن إلى التزاماتها بالمذكرة. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني تأكيد الرئيس مسعود بزشكيان على ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بقيرغيزستان. وحذر بزشكيان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أكد الرئيس الروسي على تضامن موسكو مع الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن البلدان سيحافظان على علاقاتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأمراض مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء. من جهته قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعداته في الضفة الغربية المحتلة بسبب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضاف البرنامج أن نقص التمويل يؤثر على عملياته أيضا في قطاع غزة.
1: نفذت إسرائيل عملية خاصة في قطاع غزة عبر ميليشيات تابعة لها. الجيش الإسرائيلي دفع بمجموعة من ميليشياته لتنفيذ عملية ضد ما وصف بهدف يتبع لحركة حماس، فتسلل مجموعة من الأفراد على دراجات نارية إلى منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة لاختطاف مسؤول أمني، لكن المجموعة انكشف أمرها واندلعت شبكات مسلحة ليسارع الطيران الإسرائيلي للتدخل ويشن أكثر من 10 غارات عنيفة للتغطية على انسحاب الميليشيا بالتزامن مع تشويش الاتصالات. الحدث وقع في منطقة مكتظة بخيام النازحين، وأعلن عن استشهاد 3 بينهم طفل وإصابة آخرين بعضهم بحال خطرة. وزير الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس عقب إصابته، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المعتقل هو رئيس جهاز الأمن العام في غزة. هجوم الميليشيات يعتبر تطورا في نسق التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، فلم يعد الخطر يتهدد السكان عبر هجمات الطائرات والمدفعية فقط. وكان قطاع غزة شهد اعتقال البحرية الإسرائيلية 10 صيادين إلى جانب استشهاد طفلة وإصابة آخرين في استهداف شرق دير البلح، ورصدت أصوات تفجير مبانٍ شمال غزة وجنوب المنطقة الوسطى. الأمم المتحدة عبرت عن قلقها البالغ من استمرار سقوط الضحايا المدنيين في الهجمات على غزة، وعن هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. أدانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الهجمات مؤكدة الحاجة لعمل رادع. المستوطنون واصلوا اعتداءاتهم فأحرقوا مسجدا وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في بلدة العزارية شرق القدس، واقتحم آخرون شرق طوباس وقرية عورتة جنوب نابلس بالضفة الغربية مع اقتلاع أشجار زيتون جنوب الخليل وتوسيع بؤرة السيطان جنوب بيت لحم. الجيش الإسرائيلي بدوره واصل حملات الدهم واعتقل شبانا. وفي القدس المحتلة يعمد المستوطنون بشكل مكثف للاستفادة من الأعياد اليهودية المقبلة للضغط باتجاه السماح لهم بتوسيع نطاق أداء الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى مع اقتحامه أيام السبت ونفخ البوق في باحاته، في وقت يواجه 45,000 طالبا في القدس المحتلة قرار إسرائيل فرض منهاجها التعليمي. العملية التعليمية في المدارس الفلسطينية بالقدس تعطلت احتجاجا على القرار الذي يعد واحدا من سلسلة قرارات وخطوات إسرائيل الساعية لإقصاء الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في لبنان هز انفجار ضخم بلدة المنصوري وسط مواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها بعدما شنت غارات متتالية وقصف بالمدفعية وسلسلة تفجيرات في عدة بلدات بجنوب لبنان. هذا وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية، ويأتي النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد في وقت يوشك فيه انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنهاية هذا العام. دعت قمة شنغهاي للتعاون في ختام أعمالها بقيرغيزستان إلى تسوية النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية ورفض ما وصفته بالتدابير القسرية الأحادية الجانب والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول. كما أكدت القمة على إطلاق مبادرة لتيسير التجارة بين الدول الأعضاء وإعداد اتفاقية لبناء الثقة في المجال العسكري.
2: تعتبر قمة منظمة شانغهاي التي استمرت يومين في العاصمة القرقيزية بشكيك من الفعاليات الإقليمية والدولية البارزة، كونها تمثل قرابة 40% من سكان الأرض وتشغل قرابة ربع الاقتصاد العالمي، كما تأخذ أهمية إضافية من خلال مساهمة 15 دولة آسيوية وأفريقية بصفة شركاء في الحوار ومشاركة مباشرة من 17 من قادة الدول، إضافة إلى غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة. هذا إلى جانب الموضوعات الحيوية التي تناولتها هذه القمة. ويمكن القول أن من أهم المحاور الرئيسية على الصعيد السياسي والأمني مسألة السعي لتكريس التعددية القطبية والخلاص من هيمنة القطب الواحد والمساعدة في حل الأزمات الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وجريمة المنظمة وآخر المستجدات في الشأن الإيراني وجنوب آسيا، حيث طرحت بقوة مسألة إنشاء مركز أمني شامل للمنظمة ومحاولة تحسين العلاقات بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. وكان للجوانب الاقتصادية والمالية حيز كبير من اهتمامات هذه القمة في مجالات عديدة لها طابع عملي للنقل عبر تطوير شبكة المواصلات والسكك الحديدية، كمشروع خط بدأ تنفيذه بين الصين وقرقيزيا وأوزبكستان، أو مستقبليا عبر مشروع شمال جنوب الذي يربط روسيا بالهند عبر إيران وبحر قزوين، وتفرعات في آسيا الوسطى وأوروبا، إلى جانب تنشيط التجارة والاستثمار وبحث مجمل شؤون التعاون في ملف الطاقة بكل مجالاتها النفطية والنووية والمتجددة. وكان من البديهي أن يتم تناول مشروع تكريس العملات المحلية في التعاملات التجارية، وتم بحث حتى الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في العاصمة كييف ومقاطعة أوديسا، وذلك في سادس يوم على التوالي من الهجمات التي ألحقت أضرارا في البنى الأساسية والمناطق السكنية. من جهتها كثفت أوكرانيا هجماتها على روسيا مستهدفة مصافي النفط والبنية الأساسية اللوجستية، تسببت في اندلاع حريق في منطقة ميناء أوستل لوغا، كما ألحقت أضرارا بمنشآت مدنية في منطقة سامارا التي تضم عددا من مصافي النفط. بعد 7 أيام من وقوع فيضانات مدمرة اجتاحت النيبال على الحدود مع الصين، تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للوصول إلى المناطق والتجمعات السكانية التي عزلتها الكارثة، بجانب إخراج نحو 300 عامل كانوا محاصرين داخل أنفاق في جبال الهيمالايا. وقالت هيئة إدارة الكوارث في النيبال إن 640 شخصا ما زالوا عالقين في عدد من محطات الطاقة الكهرومائية، وقد تجاوزت حصيلة الضحايا 1060 وفاة وأكثر من 3900 مفقود من جنسيات متعددة. اطلع وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية على الإمكانات التشغيلية واللوجستية لموانئ صحار والدقم وصلالة وبحث فرص التعاون والاستثمار في هذا القطاع. كما اطلع الوفد على البنية الأساسية والتجهيزات والخدمات التي توفرها الموانئ العمانية ودورها في دعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الأسواق الإقليمية والدولية، وعقد الجانبان لقاءات مشتركة جرى خلالها استعراض مجالات التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية تطوير شراكات مشتركة تسهم في تعزيز التكامل اللوجستي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. استعرض ملتقى صلال الهندسي الخامس بمحافظة ظفار أحدث التوجهات والحلول الهندسية والتقنية الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب دور الابتكار والهندسة في تطوير بنية أساسية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ويصاحب الملتقى معرض المشروعات المتنافسة على جائزة أفق الطاقة 2026. ويهدف الملتقى الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع جمعية المهندسين العمانية إلى دعم النشاط المهني والمعرفي في المجالات الهندسية المرتبطة بالطاقة وتعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. ونظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في ولاية صلالة حلقة عمل متخصصة بعنوان السياحة الحلال، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وبحثت الحلقة الاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي عالميا، ودعم التوجهات نحو تنويع المنتجات والخدمات السياحية وفق المعايير والمواصفات الإقليمية والدولية. وأشارت حلقة العمل إلى أنه من المتوقع نمو قطاع السياحة الحلال في سلطنة عمان بمعدل سنوي يتجاوز 7% خلال السنوات الخمس القادمة، مدفوعا بالطلب المحلي المتزايد وزيادة أعداد السياح من الدول الإسلامية وفرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. استعرض الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العماني المصري آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الاستثمارية. ترأس الوفد المشارك معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
3: زخم اقتصادي وتكامل استثماري متنام تشهده العلاقات العمانية المصرية تجسد في زيارة وفد اقتصادي عماني رفيع المستوى إلى القاهرة برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث عقدت سلسلة لقاءات حكومية مكثفة شملت التباحث مع وزير النقل المصري ومسؤولي هيئة قناة السويس وهيئة الاستثمار، ركزت على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية وتأسيس شراكات لوجستية وصناعية تستفيد من البنية الأساسية والموقع الاستراتيجي لكلا البلدين الشقيقين. سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
4: خلق شراكات بين الجانبين تستفيد من الإمكانات والمقومات التي يمتلكها كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر، ونحن نرى إن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة، لكن الأهم هو أن تنتقل بما تم بحثه إلى خطوات عملية.
3: وعلى صعيد مجتمع الأعمال التقى الوفد العماني برئيس وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية ونخبة من المطورين العقاريين ورجال الأعمال في الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي، حيث استعرضت الهيئة العامة الحوافز التنافسية والتسهيلات التي توفرها منظومة المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في الدقم وصلالة وخزائن ومدائن. كما سلط الملتقى الضوء على الفرص الواعدة في المخططات العمرانية والمشاريع الكبرى مثل مدينة السلطان هيثم وقطاعات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والطاقة النظيفة، مما يفتح المجال واسعا أمام رؤوس الأموال والخبرات المصرية للدخول في مشاريع مشتركة. من الحوارات المشتركة إلى التنفيذ على أرض الواقع، تمضي الشراكة العمانية المصرية بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من التحالفات الصناعية والاستثمارية التي تجعل من موقع سلطنة عمان منصة انطلاق استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية.
5: من القاهرة سحر صبري.
0: بحثت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان خلال جلسة المشاورات السياسية الثانية بالعاصمة أستانا التعاون الثنائي وتقييم الخطوات المتخذة بشأن تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، كما جرى مناقشة الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة والمتوقع الانتهاء منها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط ب11% حتى نهاية يوليو الماضي ليتجاوز 233 مليون و800 ألف برميل، كما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي ب6% ليبلغ أكثر من 34 مليار و979 مليون متر مكعب.
5: أكثر من 233 مليون و803 آلاف برميل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 11% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 16% ليبلغ 83 دولاراً و90 سنتاً للبرميل. وعلى صعيد الإنتاج، سجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط نمواً بأكثر من 11% ليتجاوز 1,100,000 برميل، كما ارتفعت صادرات النفط العماني لتقارب 2% لتبلغ 181 مليون و935 ألف برميل. من جانب آخر، شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد نمواً تجاوز 6% حتى نهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 34 مليار و979 مليون و400 ألف متر مكعب. وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بنحو 8% ليبلغ 7 مليارات و877 مليون و900 ألف متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب شاملاً الاستيراد ب6% ليبلغ أكثر من 27 مليار و100 مليون متر مكعب. وعلى صعيد الاستهلاك، فقد ارتفع في المشاريع الصناعية بنحو 6% وفي محطات توليد الطاقة بأكثر من 13%، وفي المقابل سجل استهلاك الغاز في حقول النفط انخفاضا طفيفا، وفي المناطق الصناعية انخفض بأكثر من 31%.
0: أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن بدء موسم صيد الروبيان لهذا العام، ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتشير إحصائيات العام الماضي إلى أن إجمالي إنتاج الروبيان في سلطنة عمان تجاوز 6320 طن بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 14 مليون ريال عماني.
6: الروبيان يعود إلى شباك الصيادين، ورحلات لن تتوقف إلا مع انتهاء الموسم في 30 نوفمبر 2026. ينضح البحر برزق وفير على الصيادين، فيما الأسواق مقبلة على موسم النشط. وعام مصرم شهد فيه إنتاج الروبيان أكثر من 6321 طنة بقيمة إنتاجية بلغت 14 مليون و150 ألف ريال عماني، توزعت بين المصائد الطبيعية بإنتاج 954 طن، وللاستزراع السمكي بإنتاج 5368 طن. وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه أوضحت أن المعدات المسموح استخدامها خلال الموسم تقتصر على شباك الغدف، فيما يحظر استخدام شباك الجرف وشباك الحوفة وأي وسائل صيد غير مرخصة، بما يسهم في المحافظة على استدامة مخزون الروبيان والموارد المائية الحية للأجيال القادمة. سواحل سلطنة عمان الممتدة بطول 3165 كيلومترا تكتنز ثروة سمكية كبيرة، ثروة في مسطحات مائية تطل على 3 بحار. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن المشروعات المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في النهائيات العالمية لمنتدى مختبر الجدران المتساقطة المقرر إقامته في برلين بألمانيا نوفمبر المقبل. جاء ذلك في حفل ختام تصفيات النسخة 11 للمسابقة التي أقيمت في جامعة نزوة بمحافظة الداخلية.
7: الفكرة التي تتصدر المنافسة حين تتحول إلى حل واقعي هي التي تهزم الجدار وتفتح الأفق. وفي ختام تصفيات مختبر الجدران المتساقطة بجامعة نزوة تصدر المبتكر عبد الله بن محمد العلوي المشاركين محققا المركز الأول عن مشروعه كسر جدار عدم المساواة في فرص التعليم الطبي، متقدما على 20 باحثا ومبتكرا وصلوا إلى المرحلة النهائية من بين 158 مشاركا. عبير بنت مبارك الجابرية من دائرة القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
8: مشاريع بحثية وابتكارية جدا ممتازة، تنوعت مجالاتها في مجالات الصحة ومجالات المياه والبيئة. تسهم هذه المشاركة في تعد فرصة للمبتكرين والباحثين لعرض أفكارهم الابتكارية ومشاريعهم البحثية أمام لجنة تقييم عالية المستوى من الوسط الأكاديمي والوسط البحثي ورجال الأعمال، وأيضا الحائزين على جائزة نوبل سيشاركون هناك بإذن الله تعالى، وكذلك المستثمرين من مختلف دول العالم.
7: وتحدث لإذاعة سلطنة عمان الدكتور عبد الله بن محمد العلوي الفائز بالمركز الأول في التصفيات المحلية للمسابقة.
9: تمثيل سلطنة عمان في هذا المحفل العريق هو شرف كبير. طبعا تقدمت بمبادرة كسر حاجز أو جدار عدم المساواة في التعليم الطبي، طبعا لخص في تجربتي مع إنشاء منصة علمية تعليمية طبية باستخدام أدوات ذكاء صناعي. طبعا المنصة الحمد لله تم إنشاءها خلال 6 شهور وحققت انتشار في 55 دولة، معنا الحين في المنصة 1200 مشارك. وطبعا ركزنا على طلاب الطب والممرضين والأطباء في الدول التي تتأثر بالحروب، فهذا يعتبر مبادرة وطنية تستهدف المتعلمين في السلطنة وخارج السلطنة.
7: وفي سباق الأفكار نحو العالمية حلت المبتكرة ريان بنت سالم الصارمي في المركز الثاني عن مشروع كسر جدار تساقط الشعر الناتج عن العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، فيما جاء المبتكر علي بن أحمد الزجالي ثالثا عن مشروع كسر حاجز الإسفلت الدائري. 3 أفكار مختلفة جمعها هدف واحد، تحويل البحث والابتكار إلى حلول تمس حياة الإنسان وتخدم المجتمع. لإذاعة سلطنة عمان سعيد بن ذيب الهنائي من رحاب جامعة نزوة محافظة الداخلية.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. غارات أمريكية على مواقع إيرانية ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. واستشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. مستمعين أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم عن الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

حريفي أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. صور، حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

سلام الله عليكم، صباح الخير والنور والسعادة للجميع. مرحبا بكم مجددا في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا للمتفاعلين على 72442010، رقم الواتساب اللي ترسلوا لنا فيه مشاركاتكم اللطيفة الجميلة وأجواءكم، وكذا أيضا المشاركة بالآراء التي نثمنها فيما نطرحه من مواضيع. إن شاء الله رسائل عديدة وأيضا مثرية سنقرأها إن شاء الله تباعا أو كذا في فترات متفرقة. اليوم تحدثنا عطفا على بدء المبادرة، مبادرة رفقة حياة في ولاية نزوة، بالتحديد في قاعة الابتكار بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. هذه المبادرة رفقة حياة تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وتستهدف الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا لتعزيز مهارات الاختيار، التواصل، التخطيط، إدارة الحياة الأسرية. كل ذلك يسهم طبعا في بناء أسر أكثر استقرار وقدرة على التعامل مع تحديات الحياة الزوجية. نقاشنا لمواضيع اجتماعية مهمة كهذه هنا في صباح الخير يا بلادي وفي إذاعة سلطنة عمان بشكل عام، يأتي في سياق أيضا حرص الحكومة الرشيدة أيضا على منظومة الأسرة، انطلاقا من حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه ويمد بالصحة ويأيد دائم، يذكر في عدد من لقاءات الوطنية أهمية الأسرة وأهمية النشء وتربية الأبناء بالشكل الصحيح، وكذا أيضا أهمية أن نراعي نحن السمت العماني اللي تم توارثه من دور الأسرة يبدأ الأمر، ثم لاحقا تأتي المؤسسات الأخرى كالمدرسة، مؤسسات المجتمع بشكل عام، حتى لاحقا تمتد إلى أماكن العمل وغيرها من التفاصيل، كلها مساهمة في بناء هذه الشخصية والهوية العمانية والسمت العماني، ولكن الانطلاقة من نواة المجتمع من الأسرة. اللي الحين انضم لنا مرحب وسهلا بك. كنا نقول في بداية الحلقة أن المجتمعات العالمية سواء الغربية وحتى الآسيوية بدأوا يسنوا قوانين لتشجيع الناس للعودة لمنظومة الزواج، تحفيزات من باب تخفيضات في البنوك، حتى إجازات في بعض دوائر العمل وغيرها، كلها تشجع على العودة لهذه المنظومة. نحن اليوم في مجتمعنا المحافظ المسلم العربي، مجتمعنا العماني بهويته المعروفة جدا، ما في عزوف نقول عن منظومة الزواج، ولكن هي تغيرت الكثير من الأسس. اليوم نحن يجب أن نراعي استقرار الأسرة. في مشاركة كان من أحد الإخوة كان يقول هو مقبل على الزواج ويقول أن التحديات فعلا اختلفت عن الأسرة في السابق. هل تتفقون مع هذا الطرح؟ هل هي تحديات أن تقوم أسرة مستقرة في هذا الزمن نفسها الزمن الماضي، ولا هي مختلفة؟ كان في مشاركة أنا أبحث عنها إن شاء الله بقرأ لكم إياها، كانت تتكلم عن فعلا هشاشة بعض الأسر في هذا الزمن، وخاصة في المرحلة المهمة جدا بداية الزواج، وهشاشة أيضا المشاكل اللي قد تؤدي إلى انفصال وأيضا هدم الزواج. وما مدى أهمية اليوم نسألك عزيزي المستمع أن تكون هناك مثل هذه المبادرات الاجتماعية انطلاقا من وزارة التنمية في طبعا وتعاونها مع المؤسسات الأكاديمية في الجامعات في الكليات في بعض أيضا مقار العمل في المدارس ربما في المرحلة الأخيرة، لأي مدى نحن محتاجين لهذه هذا النوع من التوعية؟ 72442010 شاركوا سولفوا دردشوا معنا في هذا الموضوع وخبرونا عن أموركم وأحوالكم. خلاص اليوم الأربعاء، باقي الخميس الجمعة والسبت والأحد يرن الجرس. الأحد إذن يرن الجرس فتنطلق المدارس في سيرها لإنارة العلم طبعا، و
بالمناسبة هناك أيضا برنامج مواكب لهذه التفاصيل في إذاعة سلطنة عمان قبل الجرس للزميلة الرائعة جدا نائلة البلوشي، نرجو لها كل توفيق وسداد. إذن هو يناقش أيضا مواضيع مهمة مرتبطة بالمدرسة، ببيئة التعليم بشكل عام، بكيف لنا أن نغرس الأسس الأكاديمية المهمة من إعداد حتى المدرسين لهذه الأمانة العظيمة. نذكركم أن كل ما يطرح في برامجنا هنا في إذاعة سلطنة عمان بإمكانكم أنكم تعودوا لهذه المعارف وما يطرح ولقاءات عبر منصة عين، لقاءات تجدونها موجودة، وكذلك أيضا ما تنسوا أنكم تتابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستغرام ومنصة إكس، وكذا أيضا انضموا إلى قناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان ليصلكم كل جديد.

إن شاء الله يا رب تكونوا مستانسين معنا، مرابعينكم في طريقكم أيا كانت الوجهة اللي صاير الدوام. أهم شيء ابتسم وتفائل وإن شاء الله أمورك كلها خير. ونرافقك في هذا الصباح إعدادا وتقديما أكون معك عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الرسمي. يقول قول قاله الشاعر داود البشري، يقول: هذه شموس الحب تسبح في الفلك، وأتت تنادي في الحياة بهيتلك، هيا ابتسم ودع التبسم يكملك، ما أجمل الصبح العليل وأجملك.

0: نرسل سلامنا مع نسيم الصباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وعبر صباح الخير يا بلادي لكل المستمعين الكرام من أبناء الوطن العزيز والمقيمين على أرضه، وكذا أيضا ربما من يسمعنا خارج القطر. سبتمبر وجمال سبتمبر أيلول كما تقول فيروز، رجع أيلول بخيراته وتفاصيله الجميلة. الناس تنتظر نجم سهيل، ونتقرأ في تفاصيل ظهور نجم سهيل. يقول لك في 4 مراحل يظهر فيها في شهر سبتمبر، متوقعين 6 سبتمبر. اليوم كم؟ 2 3 4 5 6، 4 أيام باقي. عسى عسى يظهر نجم سهيل، وعلى قولهم إيش عبد الحميد كان يقول زميلنا، يبرد آخر الليل. والله ما بس آخر الليل، هو يعني ينبئ إن شاء الله بانخفاض درجات الحرارة بشكل عام. سبتمبر أيضا هو يصادف الشهر العماني لسلامة المرضى. هذا العام 2026 خصص هذا الشهر تحت عنوان الرعاية الآمنة أو رعاية مأمونة مدى الحياة، والرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية. نتحدث عن تفاصيل الشهر العماني لسلامة المرضى، ماذا أعد له من خلال وزارة الصحة، المفاهيم الأساسية التي يجب الحرص عليها عندما نتحدث عن شهر مخصص لسلامة المرضى. هذا وأكثر مع ضيفتنا التي نرحب بها، الأستاذة أسماء بنت محمد الهديفي، مديرة دائرة سلامة المرضى في مركز ضمان الجودة في وزارة الصحة. أستاذة أسماء، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخت عائشة، أخبارك؟
0: الحمد لله، نحن بعافية، عساكم دائم بعافية أستاذة أسماء.
1: الحمد لله، حياك الله.
0: إذن ينطلق الشهر العماني لسلامة المرضى تحت هذا الشعار اللي ذكرناه، رعاية مأمونة مدى الحياة. أبرز الرسائل التي يحملها هذا الشعار بداية، وأبرز ما يتضمنه البرنامج لهذا العام.
1: حياك الله عائشة. في البداية أود أن أشكركم كفريق إذاعة سلطنة عمان برنامج صباح الخير يا بلادي على هذه الاستضافة الكريمة.

0: 2020 إن شهر سبتمبر يكون شهر مخصص أيضا لسلامة المرضى. بحمد الله وفضله العام الماضي دشنا شعار مختص للشهر العماني.
1: جميل.
0: عالميا طبعا يتم تخصيص شعار معين لكل عام، العالم كله أجمع يعمل على تنفيذ وتطبيق الشعار في جميع دول العالم، لأنه يمثل مثل ما قلنا فرصة أن احنا نعزز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونسلط الضوء على ضرورة تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. والحمد لله مثل ما ذكرتي شعار هذا العام ضمان رعاية آمنة لمرضى الأمراض المزمنة والغير معدية. طبعا مثل الأمراض للقلب والشرايين، أمراض السكري، الغدد الصماء، الأورام السرطانية والاضطرابات النفسية. ليش؟ لأنه هذه الفئة يحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج قد يكون طويل الأمد، وهذا يتطلب إن إحنا ككوادر صحية أو طبية إن إحنا نعمل على تقليل الأضرار والمخاطر اللي ممكن إنها تحتمل إنها تحدث في جميع مراحل تقديم الرعاية للمريض.
1: فعلا. إذن هذا أيضا المعرض الصحي المرافق أستاذة أسماء خلال اليومين الثاني والثالث من سبتمبر موجه للمجتمع، إذن ستسلطون الضوء في هذا البرنامج على ما ذكرتي من صحة المرضى أصحاب الأمراض غير المعدية، وأيضا ماذا من الأمور التي سيتم تركيز عليها وأبرز الخدمات البرامج التي يقدمها هذا المعرض، وأيضا كيف يمكن لأفراد المجتمع عامة أن يستفيدوا منه؟
0: طبعا هذا العام احنا برنامج شهر العمال راح يتضمن مجموعه من الانشطه والمعارض والمؤتمرات. مثل ما ذكرتي المعرض ان شاء الله راح يكون افتتاحه اليوم باذن الله تعالى تحت رعايه الدكتوره سهام بن سالم الفنانيه الرئيس التنفيذي للمدينه الطبيه الجامعيه، وراح ان شاء الله باذن الله راح يشارك فيه اكثر من 28 جهه من المراكز والجمعيات والرابطات واللي كلها تختص بالامراض الغير معديه، اللي هي مثل الجمعية العمانية للسرطان، والجمعية العمانية للتمريض، والجمعية العمانية لمرضى السكري والأمراض والغدد الصماء، بالإضافة إلى المراكز الوطنية مثل المركز الوطني للطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني، وجراحة القولون المستقيم وعلاج الأورام في المستشفى السلطاني. أيضا بعض الخدمات المساندة مثل الخدمات التغذية الصحة النفسية شارك بها من مستشفى المسارة، بالإضافة إلى عرض بعض المشاريع الابتكارية وأيضا الأركان والأنشطة والتوعوية الصحية والترفيهية راح تركز إن شاء الله ما بين الوقاية والكشف المبكر وكيف إنه الزائر أو المريض يتعامل مع الأدوية والتوعية بهذه الأمراض. وأيضا يعني من ضمن الأهداف أن احنا نعزز صحة الفرد والأسرة.
1: جميل.
0: بالإضافة إلى أنه نعرف المريض بحقوقه وواجباته وأنه هو شريك أساسي في الرعاية الصحية.
1: نعم فعلا.
0: وإن شاء الله من هذا المنبر أريد أدعو أفراد المجتمع لزيارة المعرض. ليش؟ لأنه راح يستفيد إن شاء الله فيه هناك ركن للفحوصات مثل العلامات الحيوية، ضغط الدم، نبض سكر الدم، وأيضا مؤشر كتلة الجسم الطول والوزن، لأن مثل ما نعرف أنه آخر الدراسات أنه تقريبا 65% هو الوزن الزائد. بالإضافة راح يكون هناك عندنا الكوليسترول الكلي وركن الاستشارات الصحية، وصممنا أيضا بطاقة لكل زائر للفحوصات الصحية اللي راح إن شاء الله يعملها خلال زيارته، فهذه راح تكون له فرصة إنه يجي ويعمل الفحوصات هذه بدون ما يكون موعد في سواء كان في الرعاية الأولية أو بالثانوية أو الثالثية.
1: جميل. إذن هو شهر لسلامة المرضى، فأكيد أنه ممتد أيضا في كما ذكرتي فعاليات أخرى. على سبيل المثال في العاشر من سبتمبر يقام المؤتمر العلمي والمعرض أيضا المصاحب للكادر الطبي بالتحديد، أبرز القضايا اللي بيناقشها هذا المؤتمر، الإضافة التي تسعون إلى تحقيقها للممارسين الصحيين.
0: نعم طبعا المؤتمر العلمي مثل جانب مهم من الشهر العماني، ليس لأنه يركز على المعرفة والممارسة والتعلم من الخبرات والتجارب في مجال سلامة المرضى، وهذا إن شاء الله بإذن

0: لأن المؤتمر العلمي راح يكون تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد بإذن الله تعالى، وراح يكون الهدف الأساسي هي تبادل الخبرات في مجال سلامة المرضى بما يخص الشعار لهذا العام سواء كان وطني أو إقليمي وعالمي. والحمد لله شارك في المؤتمر والمعرض العلمي عدد من الخبراء من سلطنة عمان ومن المملكة العربية السعودية وخبراء من منظمة الصحة العالمية.
1: نعم يعني أستاذ
0: بالإضافة إن شاء الله راح يتم عرض أكثر من 17 ورقة علمية سواء كان في المؤتمر أو في المعرض العلمي بإذن الله تعالى.
1: رائع جدا، تثقيف متواصل لمقدمي الخدمات الصحية والرعاية الصحية، هذا شق وجانب مهم جدا من حفظ سلامة المرضى. جدير بالذكر أن اليوم العالمي لسلامة المرضى هو حدث سنوي تقيم الأمم المتحدة ومنظمة أيضا الصحة العالمية بالتحديد في 17 من سبتمبر من كل عام، ولكن سلطنة عمان ارتأت أن تجعل شهرا ممتدا للشهر العماني لسلامة المرضى. هذه الرسائل التوعوية أن تمتد طوال هذا الشهر، أبرز الرسائل اللي تركزون عليها وكيف يمكن أيضا أن يصبح ربما المريض نفسه شريك في زيادة مستوى سلامة المرضى وأيضا سلامته هو بالتحديد أثناء تلقيه للعلاج؟
0: أيوة طبعا، من أهم الرسائل اللي نركز عليها أن السلامة تبدأ قبل ما يصل المريض إلى المؤسسة الصحية وتستمر إلى ما بعد خروجه سواء كان هو في إلى المنزل للزيارات المجتمعية. ونركز أيضا على الوقاية والكشف المبكر، ومثل ما نعرف أن الوقاية خير من 1000 علاج.
1: صحيح.
0: والالتزام بالخطة العلاجية والتغذية السليمة وممارسة الأنشطة البدنية بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأدوية. وأيضا أريد أركز لهذه النقطة اللي هي أهمية التواصل الواضح ما بين المريض ومقدم الرعاية الصحية. طبعا المريض لأنه مثل ما قلنا هو شريك أساسي في سلامته، نحن نشجع المريض أنه هو يبادر بالسؤال دائما، ونحن نشجع بالشفافية ما بين الطاقم الطبي والمريض، وأنه أي سؤال يخطر على باله سواء عن الدواء أو التشخيص أو الفحوصات التشخيصية أو المختبرية يسأل، فنحن فريق دائما. أيضا هناك مخطط أسبوعي لهذا الشهر كامل، فبناء على المخطط اللي عملناه مركزيا أنه يكون في الأسبوع الأول هي الحملة التوعية المتخصصة أو المختصة بنمط الحياة من أنشطة بدنية من رياضة من وأيضا في الأسبوع الثاني راح يكون الحملة التوعية المختصة بأمراض الغدد الصماء وأمراض السكري، الأسبوع الثالث في الحملة التوعية المختصة بالأورام السرطانية وكيفية تثقيف المرضى بهذا الخصوص. أيضا في الأسبوع الرابع إن شاء الله راح يكون توعية مختصة بالصحة النفسية والاضطرابات النفسية وكيفية الوقاية منها.
1: نعم، هي ملفات جد مهمة حقيقة، يعني لا أعلم هل يصح أن أقول هو من سبيل الصدفة، ولكن بالأمس كنت أشاهد برنامج وثائقي عن أمراض الغدد الصماء، وجانب كبير جدا من الأشخاص لا يفقهون أن يمكن ما يعاني منهم من التهابات مزمنة وغيرها يكون سببها خلل في الغدد الصماء، فرائع جدا أن يكون هناك أسبوع مخصص للتثقيف طبعا بها، إلى جانب طبعا الملفات الأخرى التي طرحتها ضمنها الصحة النفسية. كل هذه المعارف أيضا جدير بالذكر أنكم تسعون أن تشارك فيها كافة المحافظات والمستشفيات بفعاليات مختلفة، ليس فقط هنا تكون مركزية في مسقط. كيف يسهم هذا الانتشار في تحويل حقا سلامة المرضى من مناسبة توعوية إلى ثقافة تغرس في المجتمع وممارسة مستمرة في مختلف مؤسساتنا الصحية؟
0: طبعا، لأن سلامة المرضى ما يمكن نحن نبنيها من خلال فعاليات مركزية أو نعمل بشكل منفصل مركزيا، فنحتاج إلى ثقافة مشتركة تمتد إلى جميع مستويات النظام الصحي سواء كان الأولي ثانوي ثالثي وجميع القطاعات الصحية سواء كانت حكومية عسكرية جامعية أو خاصة. فلما نشارك المحافظات والمستشفيات بفعالياته فهذا يخلينا احنا نتيح الوصول الى شرائح مختلفة من المجتمع وبشكل اوسع سواء كان من المجتمع او العاملين الصحيين. طبعا هذا راح يؤدي ان كل مؤسسة نسمح لها ان هي تركز على التحسين في تحسين المخاطر والاحتياجات اللي تتناسب مع طبيعة الخدمات والبيئة اللي تقدمها
1: إن شاء
0: طبعا.
1: الله.
0: وإحنا يعني ما أنه بس هذا شهر العماني هو شهر سبتمبر فقط راح نركز فقط أنها تنتهي بهذا الشهر، لا، إحنا نريد أن يكون الشهر فرصة أن إحنا نعزز كل ما هو قام على الشعار العالمي.
1: جميل.
0: بالإضافة أنه نركز أن إحنا ننوع سواء كان مركزيا أو بالمحافظات مبادرات مشاريع تحسينية جديدة نحفز فيها المؤسسات على الاستمرار لقياس وتحسين الممارسات.
1: نعم فعلا. إذن هو
0: وإشراك المرضى والعاملين الصحيين في عمل التحسين، مثل ما ذكرتي نحن ننقل مفهوم فعاليات سلامة المرضى إلى ثقافة سلامة المرضى ما بين المجتمع والكادر الطبي
1: بإذن الله تعالى. إذن هو شهر يتم فيه تحسين كل المؤشرات المؤدية لسلامة المرضى، وكذا أيضا ربما عام بعد آخر هو وقفة لمراجعة ما تم إنجازه في هذا السياق، وأيضا ما مدى تجذر هذه الثقافة، ثقافة سلامة المرضى في مؤسساتنا الصحية وفي المجتمع بشكل عام. نرجو لكم إن شاء الله كل توفيق وسداد أستاذة أسماء في هذا الشهر، وربما سنقف في مراحل أخرى من هذا الشهر مع ما أنجزتموه في ملف سلامة المرضى والشهر العماني لسلامة المرضى. شكرا جزيلا.
0: نأمل أن نصل إلى نتيجة تتجاوز التوعية إلى التغيير في السلوك والممارسة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله
0: تعالى. جزاكم الله خير.
1: الله يحفظك يا رب. كانت معنا ضيفتنا الأستاذة أسماء بنت محمد الهديفي مديرة دائرة سلامة المرضى في مركز ضمان الجودة في وزارة الصحة. تكلمنا وإياها عن الشهر العماني لسلامة المرضى. الله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم ويسلم غاليكم دائم، وديروا بالكم في الطرقات كما نذكركم دائما عبر هذا المنبر إذاعة سلطنة عمان وعبر صباح الخير يا بلادي، خاصة مع ذروة يعني زحام الصباح، الكل ساير إن شاء الله في طريقة لكسب الحلال. ديروا بالكم، حزام أمامكم، مسافة الأمان بينك وبين السيارة في المقدمة، انتبه لمجريات الطريق. شرطة عمان السلطانية ترسل لنا هذه الرسالات، أنت ماشينا وتواكبا تتعامل شرطة عمان السلطانية مع تعطل قاطرة مقطورة في مضمار إشارات جسر لوطية، كما تتعامل مع حادث احتراق مركبة على طريق وادي عدي باتجاه الداخل، وطبعا كل ذلك يخلف كثافة مرورية. على مستخدمي الطريق السياقة بحذر والتعامل بتعاون مع رجال الشرطة إلى حين إخراج المركبات من المسار. خلي عندك هذا حس الانتباه، لا تكون مستعجل، يعني انت من البداية خلي مسافة أمان، ما تعرف قدامك إيش المجريات. وكلنا طبعا أتينا على يعني شرطة ذكرت بعض التفاصيل عن الحادث المؤسف اللي كان قبل عدة أيام طبعا، ويعني ربما كان أحد الأسباب هو قدر وقضى طبعا أن شوية كان في مثلا سرعة قليلة، أو يعني جراء حادث كان حادث قبل، يعني أنت لا تعلم ما هي المجريات في الطريق قدامك أنت من مسافة بعيدة. فمن الأساس أنت خذ حذرك وخذ مسافة الأمان، إنما جعلت مسافة الأمان لحفظ سلامتك ولأيضا تتصدى أي مفاجآت لا قدر الله في الطريق. حمانا وحماكم الله، وحفظ أحبابنا وأحبابكم دائماً.

11 دقيقة بعد 8 صباحا، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. مثل ما قلنا، ديروا بالكم على صحتكم وعافيتكم، أمانكم في الطريق، وأيضا سلامة الآخرين المستخدمي الطريق. كما تقول أمهاتنا، هل هلا في أعماركم واحفل عمرك لما تكون رايح كذا وقدامك الرحمن. الكلمات الجميلة اللي نسمعها من أمهاتنا وكبار السن، وإن شاء الله يا رب كذا تطلع متوكل على ربك ومعين من الله خير، وأهم شيء أنك يعني تقوم بالأسباب. والكثير من أيضا مفاجآت الطريق تحدث ربما بسبب قلة النوم والسهر، فدير بالك من السهر. إذا كنت تنود الحين تسمعني، يلا صح صح بعدين ما بيقصر معاك مخرجنا هزاع، إن شاء الله بيحط لك شيء كذا يخليك تفرفش. ودير بالك من السهر بشكل عام، لأن يعني من أكثر مدمرات الصحة النفسية والجسدية وصحة الدماغ هي قلة النوم. مثل ما قلنا أن في حلقات سابقة في شيء اسمه اقتصاد النوم، صار اقتصاد كامل يبنى ومليارات تصرف على موضوع النوم، سواء كان في الدراسات اللي تتحدث عن صحة النوم، العقاقير التي تباع أيضا لتحسين جودة النوم، المنتجات الأخرى اللي تحسن جودة النوم كالمراتب، واللي اخترع لك مرتبة جديدة مريحة تخليك تغوص، واللي اخترع لك وسادة مناسبة أيضا لشكل فقرات الرقبة، وغيرها من التفاصيل. يعني حرفيا أنا أنصحك أنك تتابع بعض الوثائقيات المرتبطة باقتصاد النوم. دراسة علمية جديدة نشرت في مجلة صحة النوم ذكرت أن السهر المعتاد يرتبط ارتباط وثيق بارتفاع احتمالات الإصابة بمشكلات نفسية وصعوبة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. الشخص اللي ياخذ مشاكل عمله الى بيته كثير، او العكس تحسه ما مركز في شغله كله، يعني تفكيره في تفاصيل العمل، قد يكون هذا علامة مهمة جدا انه عنده مشاكل في النوم. الباحثون اجروا دراستهم على 2266 شخص في سن العمل بالتحديد، هذه الدراسة كانت في فنلندا. صنفوهم وفق أنماطهم البيولوجية إلى ثلاث فئات: أصحاب النمط الصباحي اللي دايما يحبونهم يستيقظوا بشكل مبكر، والنمط المسائي اللي يميلوا أنهم يسهروا بشكل كبير، أما الفئة الثالثة تنتمي إلى نمط متوسط بين الاثنين. أظهرت النتائج أن المشكلات الصحية النفسية كانت أكثر وضوح عند الناس اللي يسهروا بشكل كبير ويسموا بأصحاب النمط المسائي، يواجهون صعوبة أكبر في التعافي من ضغوطات العمل. إذا صارت المشكلة خلاص يعلق عليها وينفس على ربعه وينفس على أصدقائه وأيضا أفراد أسرته، فما يقدر يفصل ضغوط العمل، فضلا عن ارتفاع معدلات أعراض الاكتئاب القلق لديهم مقارنة بأقرانهم الناس الصباحيين اللي تصحى مبكر وتنام مبكر. كذلك رصد الباحثون أن العلاقة بين تفضيل السهر واضطرابات القلق ترتبط بصعوبة التعافي من العمل والتحديات اللي يواجهها ذيل الناس، أنهم يوازنوا مثل ما قلنا بين متطلبات العمل وحياتهم الشخصية. والناس اللي أيضا أصحاب النمط المسائي يميلون إلى اتباع أنماط حياة أقل صحة، يعني نفس الشيء، اللي يسهر غالبا كثير، ما يحب الرياضة وما يحب الأكل الصحي. يعني خلاصة القول، إيش قالوا اللبنانيين؟ نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف بتصير، صح؟ إن شاء الله يا رب كلنا ننتبه لهذه النقطة ونحسن جودة النوم. وأهم شيء الحين خلاص طار النوم بعد ما خوفتك، صح مستمعنا؟ مركز في الشارع 10 على 10، والحين بيزيدك تركيز بعد مخرجنا هزاع. فاصل نعاود له، نعاود بعده في صباح الخير يا بلاد.

0: وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. حي ومرحب بالمتفاعلين على 724410. بقرأ إن شاء الله رسائلكم في قادم الوقت. يوم طرحنا موضوع الإعداد وتأهيل الشباب لخطوة الزواج وتعاون وزارة التنمية مع المؤسسات الأكاديمية المختلفة لإقامة هذه الدورات. سألناكم عن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم، هل هي نفسها شباب المتزوجين الجدد في هذا الزمن، هل هي نفس التحديات ولا فرقت طبعا الأمور بسبب تغير نمط الحياة كما أشار بعض المستمعين. نذهب وإياكم لموضوع آخر. هل أنتم الأشخاص اللي عندهم وفاء لأرقامهم؟ إذا طلعت رقم مثلا من عمر محدد وقررت مثلا تغير إلى شركة أخرى، هل راح تود أن يكون نفس الرقم ولا عادي عندك ما عندك ولا وفاء لأرقامكم القديمة؟ هل رقمك يعني أول رقم فتحته لا يزال عندك ولا خلاص ودعته؟ أقدم رقم زين عندك إياه من متى فتحته؟ خبرنا، سولف 724410. الكثير من التحديثات التي تطال الاتصالات، نتحدث في هذا السياق طبعا عن هذا الموضوع بالتحديد. هيئة تنظيم الاتصالات نشرت تفاصيل حول اللائحة الجديدة أو تعديلات في اللائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات، حيث أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات، خطوة مهمة تهدف إلى تمكين المنتفعين من اختيار موفر خدمات الاتصال الأنسب لهم، وغيرها أيضا من التفاصيل المرتبطة بجودة الخدمات، تغطية الشبكات، تفاصيل أوفى مع ضيفنا الذي نرحب به باسمكم في قادم الدقائق. يكون معنا في الحديث المهندس محمود بن عمر الزجالي، مدير أول مكتب رؤية عمان 2040 بهيئة تنظيم الاتصالات. مهندس محمود، طيب الله صباحك بكل خير.
1: صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين، شكرا اختي عائشة على الاستضافة الكريمة.
0: أهلا ومرحبا بك. الموضوع الأول نتحدث حول لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات بالتحديد، ما المقصود بهذه الخدمة وكيف للمشترك أيضا أن يستفيد منها مهندس محمود؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت مؤخرا لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات، والمقصود بخدمة نقل الأرقام طبعا هي الخدمة التي تتيح للمشترك الانتقال من مزود خدمات اتصالات من شركة اتصالات إلى مزود آخر وشركة أخرى، مع الاحتفاظ برقم الهاتف نفسه، سواء كان الرقم ثابت خدمات اتصالات ثابتة أو متنقلة. وبذلك يستطيع المشترك اختيار العرض أو الباقة أو مستوى الخدمة الذي يناسبه من مزودي الخدمة دون أن يكون تغيير الرقم عائقا أمامه. طبعا إطلاق هذه الخدمة ليس بالجديد، إطلاق خدمة نقل الأرقام تم إطلاقها في بداية في عام 2006، وسلطنة عمان كانت سباقة في تمكين المنتفعين من هذه الخدمة على المستوى يعني دول المنطقة. ففي عام 2006 تم تدشين هذه الخدمة، في ذلك الوقت كان مزودي الخدمة شركة طبعا عمانتل وشركة أريدو أو النورة السابقة. الخدمة مكنت منتفعين من تغيير مزود الخدمة من مزود إلى آخر مع الاحتفاظ بالرقم. وعام 2008 أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة التنظيمية الأولى المتعلقة بالتزامات الشركات أو المرخص لهم في هذه الخدمة. ولكن تلاحظ يعني مع مرور زمن ومع أيضا زيادة عدد شركات الاتصالات مقدمة للخدمة مع دخول شركة فودافون وأيضا مزودي خدمات إعادة البيع، وأيضا مع ملاحظة بعض الممارسات للمنافسة مثل عرقلة بعض الطلبات أو طول الفترة الزمنية، قامت الهيئة بأتمتت عملية إطلاق أو خدمة نقل الأرقام عبر إطلاق النظام المركزي، الذي يعني أحد المشاريع التي عملت عليه الهيئة خلال العامين القادمين، وعام 2025 في نوفمبر 2025 تم تدشين النظام المركزي لانتقال الأرقام، طبعا تحت إشراف وإشراف هيئة تنظيم الاتصالات المباشر، كخطوة لتسهيل وتسريع الإجراءات وضمان أيضا تعزيز المنافسة العادلة بين المرخص لهم.
0: نعم جميل، أنا شكر لك المهندس محمود عبورك بنا بالزمن من 2006 حتى الآن، اليوم نحن نتحدث 2026 20 عاما، وجميل أن الهيئة كانت بهذه المرونة لمواكبة كل التغييرات الجديدة. يجب أن تحدث هذه اللوائح كما يحدث الآن، فنسألك ما أبرز التغييرات التي جاءت بها اللائحة الجديدة مقارنة بالإجراءات السابقة التي ذكرتها آنفا؟
1: نعم بالضبط، أبرز ما جاء في اللائحة هو عملية أتمتت وتنظيم عملية نقل الأرقام من خلال هذا النظام المركزي التي تشرف عليه الهيئة، وأيضا تحديد أدوار والتزامات واضحة على شركات الاتصالات أو مزودي الخدمة، ووضع إطار زمني لإنجاز الطلبات، وأيضا حددت اللائحة يعني المواد تمنع أي ممارسات تعرقل عملية النقل أو تؤثر على قرار المشترك، أيضا تعزز من حماية بياناته وحقوقه، فجميع يعني إجراءات العملية تكون تحت نظر هيئة تنظيم الاتصالات.
0: واضح جدا، إذن هذا هو الشق المهم كذلك للمشتركين. أكيد أن النقل الرقم مثل ما ذكرت سيكون ويقع في إطار زمني محدد درءا لمشاكل مرتبطة بالتأخير من مزودات الخدمة أو ممارسات أخرى، فماذا تعني هذه اللائحة للمشترك من حيث حرية أن يختار مزود الخدمة، الأسعار، الخدمات، المنافسة أيضا بين الشركات؟
1: نعم بالضبط، الرسالة الأساسية للمشترك هي أن رقمه أو رقم الاتصالات المرتبط في الخدمة اللي يحصلها المشترك أصبح أقل ارتباطا بمزود خدمة معين، فيمكنه الانتقال إلى مزود آخر دون فقدان رقمه، وهذا طبعا يعني حرية الاختيار، ويدفع أيضا مزودي الخدمات إلى التنافس بصورة أكبر في الأسعار وأيضا في جودة الخدمات وتغطية الشبكة. طبعا هذا كله يعود بالنفع على المشترك ويرفع مستوى المنافسة في سوق الاتصالات.
0: نعم واضح جدا، خلينا نضرب مثال كذا نقرب للمستمع العزيز. يعني مثلا أحد الأشخاص كان عنده رقمه لسنوات عديدة محتفظ فيه ما يريد غيره طبعا، ويريد ينتقل لمزود خدمة آخر، ما بنسمي حد، بنسين إلى جيم عشان ما حد يزعل علينا. يعني الخطوات العملية ليقوم بنقل رقمه بين مزودي الخدمات والمدة المتوقعة لأن ينجز هذا الطلب؟
1: نعم، على المشترك طبعا اللي يرى في مزود خدمة آخر عروض أفضل أو جودة خدمة أفضل على سبيل المثال، عليه أن يتقدم بطلب النقل إلى مزود الخدمة الجديد، ومزود الخدمة الجديد بدوره يتحقق طبعا من هوية هذا المشترك وأيضا موافقته الصريحة، ومن ثم تتم عملية النقل عبر هذا النظام المركزي الذي أوجدته الهيئة. بالنسبة طبعا للأرقام مسبقة الدفع يتم النقل مباشرة، الأرقام آجلة الدفع يتعين تسوية المستحقات أيضا أو الفواتير السابقة وفق الإجراءات المعتمدة، لا يتم توقيف عملية النقل، ولكن على المشترك يعني تسوية ما عليه من فواتير مع مزود الخدمة السابق وفق إجراءات حددتها الهيئة. مدة إنجاز الطلب طبعا هي تتم ما أنه هو العملية مؤتمتة بالكامل عبر نظام مركزي، فبمجرد الطلب وتحقق من هويته ويعني يتم إجراء الطلب خلال دقائق، يعني
0: الحمد لله.
1: تتم عملية النقل خلال دقائق.
0: نعم، جدير بالذكر كذلك المهندس محمود، لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة، يمكن كذا بهذه العبارة قد تكون معقدة الفهم لمستمعنا العزيز، فنقرب المفهوم. المقصود بالبنية الأساسية غير النشطة في المباني المجمعات العقارية بالتحديد مدى أهميتها في تعزيز خدمات الاتصال.
1: نعم بالضبط، هي لائحة أخرى أيضا أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، تعنى بتنظيم هذا الجانب، تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية. المقصود بالبنية الأساسية غير النشطة ببساطة هي التجهيزات الموجودة داخل المباني والتي تهيأ لتقديم خدمات الاتصالات، مثل مسارات الاتصالات داخل هذه المباني، الشبكات الداخلية، غرف الاتصالات، كوابل الألياف البصرية داخل المبنى أو داخل المجمع العقاري. طبعا أهمية هذه اللائحة أنها توفر يعني منظومة محايدة تتيح لمختلف شركات الاتصال الوصول إلى المبنى أو هذا المجمع العقاري وتقديم خدماتها للمشتركين بسهولة وبكفاءة.
0: يعني كافة المجمعات مثلا العقارية، أم هناك يعني فئات محددة؟ أنا مثل ما فهمت منك يعني مثلا أن لا تكون هناك عوائق لوصول خدمات الإنترنت، ما في مثلا يقول لك مثلا هذا الطابق ما يوصل للإنترنت بشكل جيد أو الاتصال بشكل عام، ليس فقط الإنترنت. المتطلبات اللي تفرضها أساسا اللائحة الجديدة على المباني عند إنشائها أو حتى تجديدها، وهل يشمل كافة المباني العقارية؟
1: نعم بالضبط، اللائحة في الحقيقة تضع متطلبات فنية واضحة يجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ المباني، بحيث تكون البنية الأساسية للاتصالات مهيئة لاستقبال مختلف المرخص لهم لتقديم الخدمات. أيضا تشترط اللائحة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة والتأكد من استكمال التوصيلات الداخلية وفق هذه المتطلبات. على سبيل المثال، فيما سبق فقط نعطي نبذة، يعني سابقا في بعض المجمعات أو بعض أيضا المباني متعددة الطوابق يكون توفير الخدمة حصرا على مزود خدمة واحد. ما يعني أرادته الهيئة من هذه اللائحة أن البنية الأساسية هذه الغير النشطة تكون متاحة على أساس يعني متاحة لجميع مزودي خدمات الاتصالات أن يقدموا خدمات الاتصالات، عفوا إذا كان مبنى من عدة طوابق، ربما المشتركين مختلفين في الخدمة اللي يريدوها من مزودي الخدمات.
0: فعلا فعلا،
1: هذه اللائحة يعني تتيح أن يكون تقديم الخدمة في هذا المبنى أو في هذا المجمع العقاري بناء على اختيار المشترك وليس بناء على ما حدده المالك من تعاقد مع أحد مزودي الخدمات.
0: نعم واضح جدا. إذن كيف ستسهم هذه الاشتراطات أن تمكن المشترك أن يحصل على خدمات الاتصال؟ وأيضا نسأل عن متى يبدأ تطبيق اللائحة، والذي ينبغي على ملاك المباني، المطورين العقاريين، الجهات المعنية أيضا القيام بخلال هذه الفترة الانتقالية.
1: نعم بالضبط، المستفيد بالمقام الأول هو المشترك، لأن لن يكون مضطرا إلى إجراء أي أعمال أو تمديدات أو تعديلات كبيرة داخل المبنى عند اختيار مزود خدمة آخر. وجود بنية محايدة ومهيئة مسبقا يسهل دخول مختلف المرخص لهم وتقديم الخدمات لمختلف المشتركين، وبهذا يعني يعزز طبعا حرية المشترك في اختيار الخدمة التي تناسبه من حيث السعر ومن حيث الجودة ومن حيث التقنية التي يختارها في حصوله على خدمة الاتصالات. اللائحة تدخل في الحقيقة حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشرها، يعني على شهر فبراير من السنة القادمة تدخل حيز التنفيذ، مع فترة أطول لتطبيق بعض أحكامها على المباني السكنية. حددت أنها تطبق على المباني السكنية الخاصة بعد 3 سنوات. وهذه الفترة الانتقالية يكون على ملاك طبعا المباني والمطورين والجهات ذات العلاقة الاطلاع على هذه المتطلبات الجديدة، وأيضا إدراجها مبكرا في التصاميم والمشاريع، بما يضمن جاهزية هذه المباني والامتثال للائحة عند تطبيقها.
0: إن شاء الله كل التوفيق لكم والسداد. شكرا جزيلا لك المهندس محمود بن عمر الزجاري، مدير أول مكتب رؤية عمان 2040 بهيئة تنظيم الاتصالات. شاكرة لك وجودك معنا وحديثك عن لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات ولائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة.
1: شكرا لكم، أحسنتم، بارك الله فيكم.

Yeah.

0: مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. أبو مهند الناصري صباح النور يا أبو مهند، أهلا بك. أيضا من شارك في موضوع الحلقة، خلينا ندور الرسائل. هنا سالم بن محمد الهاجري أهلا بك، يقول حاليا يشترط الكثير سكن الفتاة بمفردها على الزوج بعد الزواج، بينما كانوا يتشاركون السكن قديما مع الأهل، مثلا دعوة المعازيم تتم اليوم عبر البطاقات الخاصة والرسائل عن طريق الهاتف، بينما كانت قديما من خلال التجمعات المجتمعية أو في المسجد بعد الصلاة. اختصرت وجبات الطعام في الزفاف قديما على تقديم طبق رئيسي مكون من اللحم أو الدجاج، حاليا يجب تقديم مقبلات والفاكهة والحلوى والكعك. كلها هذه تغيرات مع الزمن جاءت يا سالم. وذكر هو سابقا حتى من بداية الخطبة وغيرها، نحن نرمي إلى ما هو أبعد من ذلك سالم. نحن نتكلم عن أن ما فقط بداية المرحلة الأولى، كيف تستمر هذه الأسرة وتبني أركانها بشكل يعني قوي وتنشئ جيل قادر على أن يحمل طموحات عمان. هل هي المشاكل اللي تتسبب باستمرار اليوم البيوت الآمنة أو عدم استمرار البيوت الآمنة نفسها المشاكل في السابق؟ هنا رسالة من صاحب أو صاحبة الرقم منتهي ب631 يقول أو تقول، فعلا تغيرت الحياة وتغيرت متطلبات الزواج، إلا بعض الأمور الأساسية المتعارف عليها من الجميع كالتفاهم والتغافل عن الأخطاء. وأيضا تقول لكن اختلاف الزمن جعل بعض الشباب، لا نعمم، تقول يميلون إلى السطحية في التعامل والماديات، بعضها يخلق سببا لتفرق الأسرة والطلاق. هذا ما تذكره ويذكره صاحب هذه الرسالة. هنا أيضا رسالة من سمير الأسمر أهلا بك، يقول الزواج الناجح قديما وحديثا يقوم على المحبة والاحترام والثقة، لكن زواج اليوم يحتاج إلى الحوار أكثر، مرونة أكثر لمواجهة متغيرات الحياة. قديما كان نجاح زواج يعتمد على الصبر والقناعة وتحمل المسؤولية واحترام العائلة، اليوم أضيف إليها أمور مهمة مثل الحوار، التفاهم النفسي، مستوى التعليم، المشاركة في المسؤوليات المادية كانت أو تربوية. هذه رسالة سمير. هنا رسالة بعد السلام، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول فعلا نحن محتاجين مثل هذه الدورات والمبادرات، ومشكورة وزارة التنمية لتعاملها مع المؤسسات الأكاديمية، لأنهم الشباب المقبلين على الزواج محتاجين لهذه التوعية. قوموا بدوركم فيما يرتبط بهذا المجال، دائما التوعية تحتاج إلى نشر. يعني يمكن الشاب من نفسه ما بيروح ويحضر مبادرة أو ورشة تحضر يعني المرحلة لبداية الزواج، ولكن الحث أيضا من الأهل من الأصدقاء، أنت شجع زملائك، لما لا، يعني أن الواحد يدخل لهذا المعترك من الحياة معترك جديد جميل، ولكن على بينة من أمره. إن شاء الله يا رب السلام والأمان لكم جميعا. طبعا اللي تابع الأخبار، فيضانات النيبال والصين، يعني الأمر تعدى، كان في البداية أرقام بسيطة، بعدين بدأت تتصاعد، بعدين زاد عدد المفقودين، الآن نتحدث عن أكثر من 1000 وفية من الوفيات في النيبال والصين جراء هذه الفيضانات. الله يسلم الجميع بإذن الله تعالى. والعديد من الأخبار والمنوعات لا تزال تردك في صباح الخير يا بلادي. أهم شيء خليك متفائل بغد قادم جميل أفضل بإذن الله.
1: هو الوحدة أضيع قبال وصف نبقى من يحكي.

0: أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. تحياتنا لعيسى بن راشد النيري من قريات، معلق على موضوع نجم سهيل لما كنا نسولف، كاتب إذا طلع نجم سهيل ضم نفسك يا قليل الحيل. هذه غيرها بعد، واحدة إضافية. صباحكم دائما رضا وتوفيق. نتحدث عن الإنجازات في هذا الوطن العزيز. ختاما مساحتنا الحوارية الأخيرة حول ميناء صحار والمنطقة الحرة، الذي يختتم النسخة الأولى من برنامج رواج لدعم ريادة الأعمال. يكون معنا ضيفنا المهندس سعيد بن عبد الله اللوشي، وهو مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرة. مهندس سعيد، بداية نبارك لكم اختتام النسخة الأولى من هذا البرنامج، برنامج رواج. كيف تقيمون هذه التجربة وما الذي حققه منذ انطلاقه؟
1: السلام عليكم، صباح الخير لكم والمستمعين الكرام، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة. بداية نشكر كل من أسهم في إنجاح النسخة الأولى من برنامج رواج، وحقيقة ننظر إلى التجربة باعتبارها خطوة عملية نحو تمكين الشباب العماني وتعزيز جاهزية المشاريع المحلية للنمو والاستدامة. البرنامج استفاد منه 100 من رواد الأعمال عبر 125 ساعة تدريبية، والحمد لله اختتم بمعرض شارك فيه 30 مشروع، ما أتاح للمشاركين الانتقال من الجانب التدريبي إلى السوق والتفاعل المباشر مع المستهلكين. وهذه بالنسبة لنا من أهم مخرجات البرنامج حقيقة، لأن الهدف لم يكن فقط تطوير المعرفة وإنما تحويلها إلى ممارسة وتجربة فعلية.
0: نعم فعلا، هذا كله يأتي في سياق تعزيز المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد. البرنامج كذلك تضمن 125 ساعة تدريبية استفاد منها 100 رائد أعمال. أبرز المهارات اللي حرصتم أن يطورها هؤلاء الرواد وأيضا المشاركين في البرنامج؟
1: تم مراعاة أن تكون المهارات مرتبطة باحتياجات المشروع الحقيقية في السوق، يعني بدءا من دراسة السوق والمنافسين إلى يعني بناء الهوية التجارية، تغليف المنتجات، وصولا إلى التسعير والإدارة المالية والتسويق الموجه. يعني الفكرة الأساسية كانت أن يمتلك المشارك أدوات عملية تساعده على اتخاذ قرارات أفضل، يعني وليس فقط معرفة نظرية، بحيث يصبح مشروعه أكثر استعداداً للتعامل مع متطلبات سوق العمل.
0: نعم، وفعلاً يعني أنتم تساعدون هؤلاء المشتركين أو المشاركين إلى أن ينتقلوا بمشاريع من مجرد أفكار تجارية إلى مشروع أكثر جاهزية للسوق.
1: نعم.
0: المعرض الختامي أتاح أيضاً لـ30 مشروع التعامل مباشرةً مع المستهلك. كيف تقيمون كذلك أهمية هذه التجربة أن يختبر رائد العمل مشروعه على أرض الواقع؟
1: المعرض كان من أهم المراحل التطبيقية في البرنامج، لأنه نقل المشاركين من بيئة التدريب إلى بيئة تجارية فعلية. فالمشارك يعني لم يكتفي بعرض منتجه، وإنما حصل على فرصة التفاعل مع المستهلكين. أيضا البعض يعني حقق مبيعات الحمد لله، هذا يعني ناهيك عن بناء علامة تجارية وبناء علاقات تجارية، والأهم من ذلك الحصول على ملاحظات مباشرة من السوق. يعني هذه التجربة تمنح رائد الأعمال مؤشرات حقيقية تساعده على تطوير مشروعه واتخاذ قرارات مقبلة بثقة أكبر.
0: نعم رائع. كذلك هي كما نذكر هي النسخة الأولى، وأكيد أن بعد

0: المؤشرات المهمة لتطوير نماذج الأعمال، وهذا ما لمسناه في المشاركين في المعرض. البعض كان لا يوجد لديه نماذج أعمال، الآن انتقلوا إلى نماذج أعمال مكتملة. أيضا الاستفادة من ملاحظات العملاء وتحسين المنتجات والخدمات، تعزيز القدرة أيضا على التسعير والتسويق والإدارة المالية. هذه الجوانب تعكس مدى انتقال أثر البرنامج إلى المشاركين من التدريب إلى واقع المشروع.
1: نعم، إذن هي الكثير من الأبواب اللي طرقت للفائدة والنفع من المشاركين. هل ستكونون معهم لاحقا في متابعة لمشاريعهم التي شاركت في البرنامج، وأيضا مساندتها في المراحل المقبلة، مراحل النمو؟
0: البرنامج حقيقة صمم بهدف بناء قدرات تساعد المشاريع على مواصلة رحلتها نحو النمو والاستدامة. ومن المهم أن ننظر إلى تجربة رواج باعتبارها جزء من مسار أوسع لتمكين رواد الأعمال، وليس مجرد تجربة تدريبية تنتهي بانتهاء البرنامج. كما أن ما حصل عليه المشاركين يعني من خبرات وتجارب خلال البرنامج إلى جانب تفاعلهم مع السوق يشكل أساس يمكن البناء عليه في مراحلهم المقبلة. وكذلك نحرص أن نربط المشاريع المتميزة بالشركات في منظومة ميناء صحار ومنطقة الفرة، أيضا لإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وبناء علاقات تجارية مباشرة.
1: جميل. هذه البرامج كهذا البرنامج حاليا كيف تسهم في زيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة ميناء صحار والمنطقة الحرة أستاذ سعيد؟
0: يعني بلا شك أن بناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع جاهزيتها يمثلان خطوة أساسية لتوسيع مشاركتها في النطاق والنشاط الاقتصادي.
1: جميل.
0: ويعني كلما أصبحت هذه المشاريع أكثر قدرة على تلبية متطلبات السوق من حيث الجودة والإدارة والاستدامة، أصبحت فرصتها أكبر للمشاركة في سلاسل القيمة. ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار يعني في رواد الأعمال هو استثمار في قاعدة أوسع من الموردين والمشاريع المحلية.
1: صحيح.
0: القادرة على النمو والمساهمة في الاقتصاد.
1: نعم، بإذن الله تعالى. وهي دائما هذه البرامج الداعمة للأفكار الإبداعية والشباب هي أكيد أنها مثرية بشكل أو بآخر، وأيضا تعد رافد للاقتصاد الوطني. فبعد نجاحكم في هذه النسخة الأولى، هل هناك توجه لتطوير البرنامج أكثر وتوسيع ربما نطاق المستفيدين مستقبلا؟
0: حقيقة النسخة الأولى قدمت لنا تجربة مهمة وثرية، والأهم أنها أظهرت قيمة الجمع بين التدريب والتطبيق والتفاعل المباشر مع السوق. وبناء على هذه التجربة يمكن تطوير البرنامج في المراحل المقبلة إن شاء الله، بما يعزز أثره ويوسع الاستفادة منه. ونطمح إلى أن يواصل رواج دوره في تمكين الشباب العماني ودعم المشاريع المحلية والمساهمة في بناء منظومة اقتصادية أكثر تنوعا واستدامة في شمال الباطنة وسلطنة عمان.
1: بإذن الله تعالى لكم كل توفيق وسداد. شكرا جزيلا لضيفنا المهندس سعيد بن عبد الله البلوشي، مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرة. حدثنا مشكورا عن اختتام النسخة الأولى من برنامج رواج لدعم ريادة الأعمال. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: شكر أيضا موصول لكم أعزائنا المستمعين على وفائكم لهذا البرنامج ولمتابعتكم الحثيثة، وأيضا للمشاركات المثرية دائما عبر 7244410. والله كأن مر هذا الأسبوع سريع. غدا الخميس، خميس الونيس، ختام أسبوع العمل إن شاء الله يا رب. وبعدين تنتظركم المدارس عاد، والزحام الجميل إن شاء الله سيكون. نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة. كونوا لغايتها بخير وعافية. كنت معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الحنفي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد رواحي، وكذا أيضا يشاركنا الزميل محمد الراشدي، وتحياتنا للمخرج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. غارات أمريكية على مواقع إيرانية ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. استشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على عدة بلدات بجنوب لبنان. هجمات روسية تلحق أضرارا بالبنية التحتية في أوديسا الأوكرانية. قمة شنغهاي تدعو في ختام أعمالها إلى تسوية النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية وتؤكد دعمها لإصلاح الهيكل المالي العالمي. وحصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في النيبال تتجاوز 1060 وفاة وأكثر من 3900 مفقود. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعت الجادرجي:
7: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي:
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران:
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
3: فكرة الزواج قد نزعتها تماماً من تفكيري أبا مقبل.
6: أعطي نفسك فرصة أخرى ولو مرة واحدة. اسمعني جيداً الآن، ابنة الشيخ معتوق مزيونة وبنت أصل وصارت جاهزة للزواج، وهناك ألف من يتمناها، وأنت الأولى بها يا أبو سهيل، أنت الأولى بها. هل أطلبها لك؟
3: لا لا يا أبو مقبل لا.
6: ما المانع إذن؟
3: أنا واثق أن هذا النحس الذي أصابني في أولادي سوف يصيبني أيضا في أولادي من أي امرأة أخرى، زوجة أخرى، متأكد من هذا الأمر.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تريد يا أبو سهيل، كما تريد. تأخر الوقت، هيا بنا. اسمح لي بالسفر غدا يا أبو سهيل.
3: في أمانة الله.

0: هل سافر الشيخ سعود بالسلامة؟
1: نعم يا أم سهيل، يقول أن لديه مشاغل ضرورية في الجزيرة.
0: اسمع يا أبو سهيل، إذا كان لك خاطر بالزواج من أي حرمة فأنا ليس لدي مانع، والله يشهد على ذلك، وأقولها لك من كل قلبي، أنا واثقة أنك لن تقصر أبدا في حقي وحق أولادي، فأنت الشهم والكريم.
1: لا يا أم سهيل، لا، ستبقين زوجتي الوحيدة ما دمت على قيد الحياة، وهذا عهد قطعته على نفسي أمام أبي وعمي، ولن أحنث بهذا القسم أبدا.
0: أتريد شيئا يا أبا سهيل؟
1: لا لا، اذهبي واستريحي. هل ما فعلته كان صوابا؟ ألم أحرم بهذا القسم على نفسي ما أحله الله من الزواج بمثنى وثلاث ورباع، وأنا قادر على ذلك؟ لا أدري لماذا عاهدت أبي وعمي بما لا يرضي الخالق العظيم. أكان هذا هو الذنب الذي اقترفته فعاقبني الله سبحانه وتعالى عليه؟

ومضت السنوات وقل فيها جنوح السفن ووقوعها بين أنياب الصخور، لأنها صارت تحمل أجهزة حديثة قادرة على رؤية ما حولها بدقة والإبحار بسلام وأمان. لكن قبل غروب شمس أحد الأيام من شهر مايو من عام 1970، ارتفعت صرخة عتيق المهبول كما ارتفعت من قبل في ماضي السنين الغابرة.

0: هناك شخص معك في الزورق. من هذا يا عتيق؟
1: كما ترى يا شيخ، صبيا شبه ميت.
2: إنه يلفظ الروح، لا إله إلا الله.
0: أين وجدته؟
1: كان على ظهر هذا الزورق يتلاعب به الموج وسط البحر، فسبحت وسحبت الزورق إلى هنا.
0: من أين جاء هذا الزورق؟ كيف وصل إلى رأس مدركة؟
1: الصبي مسحور حتما.
0: لا حول ولا قوة إلا
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: إياك أن تتحدث عن السحر مرة ثانية أمامي يا عتيق، هل فهمت؟
1: حاضر حاضر يا أبو سهيل.
0: ماذا وجدت معه في الزورق؟
1: لا يوجد شيء سوى ماء البحر يا شيخ.
4: هذا ليس من أهل المنطقة، انظروا، بشرة الصبي بيضاء وملابسه مختلفة عن ثياب أهل البحر.
5: أعتقد أنه قد جاء من ديار غير ديار العرب.
0: قد يكون من إيران أو باكستان، سواحلهم قريبة من سواحلنا.
3: لكن كيف وصل بزورقه إلى هنا؟
0: لن نعرف هذا إلا من الصبي حين يصحو.
1: هذا الصبي مسحور ولن يفيق أبدا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، أمسك لسانك حتى نعرف الحقيقة.
0: أنا سوف أصعد أعلى التل لأرى إن كانت هناك سفينة ما. اقرأ له بعض آيات القرآن الكريم يا أبو خالد، تعال معي يا صالح.

0: لا يوجد أي سفينة قريبة أو بعيدة يا شيخ، أو بين الصخور.
1: أمر غريب، أمر غريب. من أين جاء هذا الصبي إذن؟ أنا واثق أن هناك عبارة في مكان ما، وهي ليست ببعيدة.
0: دعنا نرجع يا شيخ.
1: أرجو أن يكون الصبي ما زال على قيد الحياة.

0: اللهم يا شافي يا معافي، اشفي هذا المريض ورد إليه عافيته وصحته، وألبسه ثوب الصحة والسلامة يا رحمن يا رحيم. اللهم أنت الكريم المعين، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن يا رحيم.
1: لن تنفع معه الأدعية يا أبو خالد، الولد مسحور، قلت لكم مسحور، لماذا لا تصدقوني؟
0: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أستغفر الله العظيم.
2: ها قد عاد الشيخ شالح، ماذا جرى يا شيخ؟
3: لا أثر لأية سفينة أو مركب في البحر كله.
0: وما العمل؟ الصبي لم يفق بعد.
3: سوف أنقله إلى البيت. ابتعدوا ابتعدوا، لا أريد أحدا يساعدني في حمله. اذهبوا إلى بيوتكم.
1: هل تريد شيئا يا شيخ؟
3: لا أريد سوى دعواتكم.
1: السحرة لن يتركوا الصبي عندكم طويلا يا شيخ، سوف يأتون لاسترداده في أسرع وقت.
3: ابتعد.

0: يا سالمة يا سالمة،
1: من هذا الذي تحمله يا شيخ؟
0: صبي قذفه البحر إلى شاطئنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هو ميت؟
0: لا، ما زال فيه الروح. سوف أمدده على بطنه فوق هذه المصطبة. أعطني غطاء بسرعة.
1: الصبي لم يشرب ماء البحر يا شيخ، بطنه خال من الماء.
0: لماذا هو دون وعي إذن؟
1: يبدو أنه مصاب بضربة شمس. سوف أحاول أن أقطر في فمه بعض الماء مع حبة السكر.
2: في اليوم التالي أحضر الشيخ شالح مبصر القرية وحكيما آخر لمعالجة الصبي، لكن دون جدوى. أما سالمة فقد تابعت تقطير الماء المحلى بالسكر في فم الصبي.
0: ماذا ترين يا سالمة؟
1: الصبي يزداد شحوبا. انظر إلى السواد القاتم حول عينيه. أنا خائفة، خائفة أن يموت بين أيدينا يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. تابع العناية به يا سالمة.
1: لا تشغل بالك يا شيخ.
2: خالف الصبي جميع التوقعات، وفي منتصف الليل استيقظ وهو ينظر بدهشة حوله، ثم أغفى من جديد.
1: يا شيخ يا شيخ،
0: ماذا حصل يا سالمة؟
1: لقد استيقظ ونظر إلي ثم غفى من جديد.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الصبي سوف يتعافى إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: وفي ظهيرة اليوم التالي نهض الصبي أكثر نشاطا وحيوية ومد يده.
3: مجيباني جاي.
0: أعتقد أنه يريد الماء. لا بأس، لا بأس عليك.
3: مجه خانة جاهية.
0: أعتقد أنه يريد الطعام. لقد ذبحت البارحة ذكر ماعز. أحضري له مرق اللحم يا سالمة.
1: حاضر.
0: أرجوك يا رب أتوسل إليك أن تعافي هذا الصبي الغريب وترد إليه صحته وعافيته، وأنت أكرم الأكرمين.

0: بعد 3 أيام دب النشاط في جسد الصبي وشرع في التحرك دون مساعدة، لكنهم عجزوا عن فهم اللغة التي يتكلم بها، فحلت الإشارات مكان اللغة. وبعد أيام اجتمعوا في السبلة.
1: ماذا قررت بشأن الصبي يا شيخ شالح؟
2: سوف أبقيه عندي في البيت حتى يأتي من يعرفه ويعيده إلى أهله.
3: وماذا قررتم أن تسموه الآن؟
2: الغريب، سنسميه الغريب حتى نجد له اسما يناسبه.
4: اسمعني يا بوسهيل.
2: أسمعك.
4: أنت رجل مشغول بالمشيخة وأحوال الناس، وأنا ليس لدي من شغل سوى المسجد وتعليم الأولاد، لذلك أنا مستعد لتبني وتربية.
2: لا لا لا لا لا يا أبو خالد، لا، انسى هذا الأمر ولا تفكر فيه مطلقاً.

0: في إحدى الليالي المقمرة انتبهت سالمة إلى صوت أنين وبكاء مكتوم ينبعث من حجرة زوجها الذي افترش سجادة الصلاة في حوش الدار.
1: اللهم أنت ربي، لا يخفى عليك ما في قلبي. اللهم هبني طمأنينة منك يا رب، إني أعوذ بك من ضيق القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم. اللهم أرح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكو لمن لا يخشى علي من حزني. اللهم إني أفوض أمري كله إليك.
2: خير يا أبو سعيد؟ خير؟ شغلت بالي؟
1: لا شيء يا سالمة، لا شيء، لا تشغلي بالك.
2: أرجوك يا أبو سهيل أخبرني.
1: قلت لك لا شيء، اذهبي اذهبي ونامي. هيا اذهبي.
2: أقسم بأني لن أتركك حتى تبوح لي ما في قلبك.
1: آهن يا سالمة، لم أبكي في حياتي سوى مرتين. الأولى حين ماتت أمي رحمها الله، والثانية حين سقط ابننا سهيل وشجت رأسه وجبينه وسالت منه الدماء، وكان هذا سبب الصراع الذي أصابه فيما بعد.
2: وحد الله يا أبو سهيل، هذا قدر من الله، والمؤمن الصابر له جزاء عظيم عند الله.
1: الحمد لله الحمد لله. أتعرفين يا سالمة، لدي شعور غريب.
2: ما هو يا أبو سهيل؟
1: أشعر أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعواتنا وأرسل لنا هذا الغريب ليكون عونا لنا وسندا في المستقبل بدلا من أولادنا المساكين.
2: كما تشاء يا أبو سهيل، وما قدره الله سيكون.
1: نعم، ما قدره الله سيكون. والله يا أم سهيل، منذ أن رأيته ممددا على الرمال وهو فاقد الوعي، شعرت بأن هذا الضيف قد أرسله الله ليكون ابنا لنا ومعينا في قضاء حوائج الناس. أشعر أن الله قد كافأني على صبري.
2: لكن الصبي دون ذاكرة يا شيخ، ولا يتذكر أي شيء.
1: هذا أفضل، حيث أربيه وأعلمه وأدربه كما أشاء، سوف يحقق لي ما تمنيت أن أحققه في أولادي.
2: لي طلب عندك يا أبو سهيل.
1: ما هو؟
2: أن تستشير أخي محفوظ في هذا الأمر.
1: محفوظ؟ أخوك تاجر لا يستقر في بلد وهو مسافر الآن. اطمئني اطمئني، حين يعود سوف أطلب نصحه.
2: وهل تنتظره حتى تعلن هذا الأمر؟
1: لا يا سالمة لا، غدا صباحا سوف أخبر جميع الرجال بقراري بشأن هذا الغريب.
3: اسمعوني جيدا أيها الرجال، وضعوا هذا الكلام في رؤوسكم.
4: تفضل يا شيخ.
3: هذا الغريب سيصبح ابنا لي أمام الله وأمامكم، وسيغدو الأخ الرابع لأبنائي سهيل وسيف وجابر بعون الله.
5: وإذا ظهر أحد من أهله ماذا ستفعل يا شيخ؟
3: سوف أرده إليهم.
6: والزورق الذي جاء فيه؟
3: سوف أحرقه.
7: أعطني إياه يا شيخ، زورقي صار قديما.
3: لا لا لا، سوف أحرقه، ولا أريد أحدا أن يعارضني في ذلك، فقد يكون وجوده فال شر لا سمح الله.
8: هذا صحيح، فقد ماتت زوجة حسين وهي تضع وليدها منذ أسبوع.
5: وما يدريكم أن هذا الصبي سيكون أيضا فال شر علينا جميعا.
3: إذا تأكدت من ذلك فسوف أتخلص منه بنفسي.
5: اسمع مني يا شيخ، الولد مسحور وسوف يأتي السحرة الجن لاسترداده أو إيذاء أحد منا.
3: أسكت أسكت يا عتيق أسكت، لا أريد أن أسمع منك كلمة أخرى. هيا انصرفوا إلى أعمالكم وتوكلوا على الله.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: أمي، ما هذا الذي تحمصينه ورائحته الشهية تفوح هكذا؟
1: أحمص قليلاً من بذور الكتان، وكما تفرض شروط الصحة والسلامة يا صلاح، أي على الهواء الساخن من دون إضافة الزيت.
0: أحسنتي، ولا شك أنك خلال وجودي في العمل قرأت تفاصيل عما سنتحدث عنه اليوم.
1: أكيد، هذه عادتي ولن أغيرها، أو بالأحرى لا أريد أن أغيرها، وقد علمت الكثير عن الحوامض الدهنية متعددة عدم الإشباع.
0: مثلا
1: أنها تعطي العضلات والخلايا الليونة اللازمة.
0: بالفعل، ومصادرها إما نباتية أو حيوانية.
1: أجل، ومن المصادر النباتية لهذه الدهون زيت الجوز والبندق واللوز وعباد الشمس والذرة والصويا والقطن، وكذلك المارجرين النباتي، مع ملاحظة مهمة يؤكد عليها خبراء التغذية، وهي وجود كنز في زيت الكتان وزيت دوار الشمس والكانولا.
0: صحيح يا أمي، وسنحكي عن هذا الكنز في سياق كلامنا عن الحوامض الدهنية متعددة عدم الإشباع. المهم بالنسبة إلى المصدر الحيواني لهذه الدهون فهو إما زيت السمك أو الحبش أو الدجاج، وحوامض هذا المصدر تساعد على تخفيض الكوليسترول العام، لكنها لسوء الحظ تخفض الكوليسترول الجيد أيضا الـ HDL.
1: وكذلك يا بني، فإن هذه الدهنيات إذا كانت مستخرجة من أول كبسة وعلى البارد فستكون سريعة العطب، لأنها غنية بالفيتامينات وخصوصا الأوميجا 3، وتتأكسد وتتلف بالتكرير والهواء والنور والحرارة وتزول فائدتها.
0: أضيف أنها كلما كانت غنية بالأوميجا 3 أو فيتامين F كانت أسرع تلفا، لهذا يجب أن توضع في أمكنة مبردة أو باردة على الأقل وفي الظلام، وينصح بعدم شراء كمية كبيرة منها دفعة واحدة.
1: إذن لقد كان أجدادنا على صواب عندما كانوا يضعون زيت الزيتون في خواب من فخار وفي الأقبية المظلمة، فهم من حيث لا يقصدون كانوا يحافظون على ما فيه من فيتامينات ويجنبونه خسارة فوائده الغذائية والعلاجية.
0: صدقت يا أمي، وهناك معلومات لابد أنك اطلعت عليها، من الضروري أن يعرفها كل منا، وهي تتعلق بالحوامض الأساسية.
1: نعم، ولكن هل يمكن أن نؤجل البدء بذكرها لحظات فقط، ريثما آتي ببعض من بذور الكتان المحمصة لنتذوقها؟
0: بالطبع، هيا هاتيها وأنا بانتظارك.

0: من أهم ما يجب أن نعرفه عن الحوامض الأساسية متعددة عدم الإشباع أنها ثلاثة أنواع: أوميجا 3 ويدعى أيضاً فيتامين F، مع أنه في الحقيقة ليس فيتاميناً لأنه يعطي طاقة، وهو يوجد بكثرة في الأغذية النباتية والحيوانية.
1: وثاني أنواع الحوامض الأساسية أوميجا 6، وهو نادر الوجود ويوجد بصورة خاصة في النباتات ويعطي الليونة للعضلات والخلايا، واستهلاك كمية كافية بشكل مستمر من هذا الدهن يخفض بكثرة الأمراض القلبية والشرايين.
0: أجل، أما النوع الثالث من الحوامض الأساسية فهو حامض أوليييك أو أوميجا 9، ويوجد بكثرة في زيت الزيتون ويخفض خطر الجلطات.
1: فعلا يا أمي، والجدير ذكره أن الكمية اليومية اللازمة من أوميجا 3 تقدر ب 12 إلى 15 جراما، ولكن يجب تناول كمية أكبر في حالة النقص وفي الطقس البارد،
0: علما أن هذه الكمية من أوميجا 3 تغطى بملعقتين كبيرتين للأكل من هذا النوع تؤكل نيئة. إنما ليست كل الزيوت من هذا النوع من الدهنيات، فزيت دوار الشمس وزيت الكتان يحتويان منها بين 50 إلى 70%، أما زيت الزيتون غير المكرر فيحوي بين 2.5 إلى 8%.
1: صحيح، وللقلي ينصح باستعمال زيوت مستخرجة بالحرارة. والحوامض الأساسية التي ذكرناها لها وظائف مهمة جدا في الجسم، منها أهميتها للنمو ومساهمتها في التخلص من الزيادة في معدل الكوليسترول وتنشيطها عمل جهاز المناعة وامتصاصها النور من خلال الجلد.
0: ليس هذا فحسب، فالحوامض الأساسية تساهم في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، وتنظم تجمد الدم وضغط الشرايين، وتحفظ بشكل ملفت من خطر أمراض القلب والشرايين، كما تحفظ الأكسجين في الخلايا حيث يعمل ضد الجراثيم.
1: بالضبط، وكما أشرنا فإن هذه الحوامض الأساسية تخفض خطر الجلطات الدموية وتؤمن ليونة وحركة الأعضاء والخلايا.
0: وطبعا هناك علامات واضحة وخطرة لنقص هذه الحوامض.
1: صدقت يا أمي، سنحكي عنها وعن كيفية تغطية النسبة الضرورية منها لأجسامنا غدا إن شاء الله وبالتفصيل.
0: كما تشاء يا بني، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم وجوه في الظل. اليوم سيكون معنا مؤسس منصة تعليمية مجانية لطلبة المدارس في مادة الرياضيات. هذه المنصة تعين الطالب في حفظ المسائل الرياضية المختلفة، وكذلك تعينه على تقديم الاختبارات بشكل جيد، وأيضا الدروس التي تكون في مادة الرياضيات في مختلف الصفوف. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ عمر بن علي الحمادي، مؤسس منصة تعليمية مجانية لطلبة المدارس في مادة الرياضيات.

0: أستاذ عمر، أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج وجوه فضل.
1: أهلا وسهلا أستاذ خالد، شكرا حقيقة على هذه الاستضافة وهذه المبادرات الطيبة التي تستضيفها دائما يوما بعد يوم، حقيقة هي تضيف لنا جميعا. وكذلك مثل ما يقال يعني هذه المبادرات تعطي يعني نوعا ما من الناحية الإيجابية كذلك للمجتمع، حقيقة أن يبادر دائما لفعل الخير بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن نكون منهم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أستاذ عمر، خبرنا بداية، أنت مدرس ومعلم لمادة الرياضيات، لماذا فكرت بأن توجد منصة خاصة وبشكل مجاني لطلبة المدارس، وهي متاحة أيضا على مختلف المنصات، منصة اليوتيوب، الإنستغرام وغيرها أيضا من المنصات التعليمية المختلفة؟ خبرنا نبذة عن المبادرة وأيضا أبرز أهدافها.
1: نعم أستاذ خالد، حقيقة هي المبادرة أتت من مبدأ أن لا يقتصر المعلم، حقيقة دوره هو فقط على المدرسة. من هذا المنطلق أنا بدأت في التفكير بهذه المبادرة، وكذلك البحث عن سبل أن نيسر حقيقة للطالب. اليوم يعني الطالب حقيقة في مادة الرياضيات خاصة يواجه بعض الصعوبات من ناحية حل المسائل، من ناحية كذلك المشكلات الرياضية التي يواجهها دائما في الامتحانات، القلق، التوتر. فأنا ارتأيت حقيقة لما شفت يعني أني أدرس طلاب بعدد مثلا يعني في الصف الواحد 40 طالب إلى 45 طالب، ففكرت أن ليش ما نبحث نحن في منصة كذا تيسر لهم هذه يعني للطلبة خاصة في مادة الرياضيات. هناك الكثير من المفاهيم المجردة اللي نحاول يعني من خلال هذه المنصة حقيقة، والهدف هو أن تبسيط هذه المفاهيم بحيث أن الطالب يستوعبها. إضافة إلى ذلك يعني من الأهداف الحقيقة الجميلة اللي هي أن يعني حقيقة هذه المنصة تعتبر مجانية طبعا، وكل الطالب يعني يقدر يدخلها بيسر في أي وقت وأي زمان.
0: ممتاز جدا، هي متاحة للجميع مثل ما ذكرنا. نعم. افتراضيا موجودة، وأيضا لك مبادرات حتى واقعية رح نتحدث عنها إن شاء الله في الوقت القادم. لكن أستاذ عمر، يعني ليش فكرت أنك تسوي هذه المنصة، ومتى بديت يعني قصة البداية فيها؟
1: حقيقة مثل ما خبرتك يعني هو نحن ممكن أن فكرت فيها من سنة 2021 هذه البدايات كانت، ولله الحمد من تلك السنة إلى اليوم يعني أنا الحمد لله ما وقفت فيها، دائما أدعم هذه المنصة بالشروحات الإضافية، التوضيحات، خاصة في الامتحانات النهائية كان يعني نوعا ما هناك تعرف كثير من الطلاب كان متوتر خايف من مادة الرياضيات، ففكرت أن دائما أن نبحث عن أشياء ميسرة للطالب وكذلك تواكب حق يعني الطالب اليوم. يعني الطالب اليوم نحن نعتبره طالب تقني، توجهاته دائما تقنية، فما نريد يعني نعمل بالشيء التقليدي السابق اللي هو في طريقة الشروحات، طريقة توصيل الرسالة للطالب. فاليوم نحن نحاول دائما نبحث عن هذه المنصات ونستغلها ونستفيدها في مصلحة الطالب دائما، أو يعني هو المحور الأساسي أكيد في العملية التعليمية. فالحمد لله حقيقة من هذا المنطلق، وخاصة أن مثل ما خبرتك أنه مادة الرياضيات تعتبر من المواد يعني الدسمة والصعبة، فهذه كان هدف المبادرة. أن يعني أنا الحمد لله عندي يعني المقدرة أني أشرح للطالب بطريقة ميسرة ومبسطة، فأنا حبيت أن أشمل يعني جميع طلبة سلطنة عمان. كيف يعني أن أوصل هذه يعني أوصل صوتي، أوصل شروحاتي إلى جميع السلطنة؟ فحسيت أن هذه المنصة هي بتكون يعني البداية الصحيحة اللي أنطلق من خلالها. والحمد لله اليوم يعني حتى أقدر أخبرك أنه مش فقط في سلطنة عمان، حتى إلى يعني وصلت إلى خارج السلطنة، في طلاب كثيرين ولله الحمد يعني استفادوا من الدروس اللي قاسين نحن نحطيها ونشرحها للطلاب.
0: أستاذ عمر، لما تخبرني عن المنصة هنا يعني الشعور يكون مضاعف لأجل عمل الخير بشكل مجاني، مثل ما ذكرنا أن هذه المنصة متاحة للطالب ليس فقط في سلطنة عمان وإنما حتى يعني مثل ما ذكرت خارج سلطنة عمان. أكيد مرت عليك بعض القصص الخاصة ب يعني نجاح طالب ب يعني بما قدمت من شروحات مختلفة استفاد منها في دروسه في اختباراته. فحلم يعني مثل هذه المبادرات الاجتماعية التطوعية المجانية المتاحة للجميع أنها تكون ثمرتها في قصة نجاح معينة، فخبر المستمع العزيز الحين بعض القصص اللي أو على الأقل قصة واحدة اللي ما تنساها أنت شخصيا أستاذ عمر بسبب وجود هذه المنصة وبسبب زكاة العلم اللي تقدم من شروحات مختلفة عبر منصتك الخاصة والمجانية.
1: حقيقة أستاذ خالد يعني مثل ما خبرتك يعني الحمد لله بديت يعني من سنة 2020 إلى اليوم، هناك قصص كثيرة. نحن دائما حتى يعني أنا أتابعهم دائما من خلال اللي هو الكومنتس اللي هو التعليقات في المنصتين اللي هو المنصة الخاصة كذلك باليوتيوب وكذلك أيضا بموقع الإنستغرام. شفت يعني حقيقة تعليقات كثير جميلة، مثل طالب يعني كان مستواه يعني يقول لي إن أستاذ أنا كنت يعني أكره حاجة اسمها رياضيات، يعني أنا فقط يعني أنا عندي يعني رياضيات هذا يعتبر كعدو صعبة بالنسبة لي يعني. فالحمد لله هو كان يعني يقول لي أنا أجيب دال يعني اللي مستوى متدني جدا، بعد ذلك يعني تجاوز المرحلة وصل إلى جيم، واليوم الحمد لله قال أنا من شفت يعني القناة من شفت يعني الشروحات هذه المبسطة، حتى يعني يقول أنا ما رجعت أبدا للكتاب المدرسي، فقط كنت أركز على هذه المقاطع اللي قاس أنزلها دائما من الشروحات والتوضيحات. والحمد لله اليوم ما شاء الله هو من ضمن الطلبة المتفوقين، يعني وصل من هذه المرحلة دال، اليوم هو في طالب في جامعة سلطان قابوس في تخصص الطب كذلك. يعني ما شاء الله عليه حقيقة.
0: أنت شعورك أستاذ عمر إيش يكون؟ يعني
1: أنا والله حقيقة فخور جدا يعني.
0: وسط يعني. خاصة أول يعني ما توصل لك هذه.
1: لما حتى هو قد تم يرسل لي مسكين يعني دائما يتواصل معي يقول يعني شوف أنا وين كنت وين صرت، يعني أنا يعني كنت أعرف هذا الطالب عنده شيء، بس هو يمكن في حاجز يعني تعرف الطلاب اليوم في الصف الواحد في طالب خجول، في طالب يعني مستواه متدني نوعا ما، ما يقدر يشارك ما يقدر يعطي، ولكن لما نعمل منصة افتراضية بهذه الطريقة ما في حواجز، هو فقط يتابع الشرح بعد ذلك يقدر يؤدي في الامتحان وهو المطلوب يعني حقيقة. هذا الشيء دائما لما توصل المعلومة للطالب بشكل صحيح هذا الشيء هذا الهدف الأساسي حقيقة من وجود هذه المنصة. فاليوم الحمد لله يعني هذا مثال اللي هو من هذا يعني أحد الطلبة، وكذلك هناك أمثلة كثيرة. الطلبة اللي أنا حقيقة يعني أتواصل معهم دائما اللي كانوا من يعني حاجة بسيطة جدا إلى اليوم ما شاء الله في الجامعات، وفي بعضهم حقيقة راح نفس الحاجة إلى البعثات الخارجية.
0: ممتاز جدا. يعني وجودك أنت يعني الحين اللي يسمعنا بيقول في كثير من المعلمين يسووا نفس فكرتك، لكن أيضا واحدة من الأشياء المهمة اللي موجودة معك أستاذ عمر هي أنك أنت تخرج ببث مباشر يكون في فترة الاختبارات لطلبة المدارس في مادة الرياضيات بالتحديد، ويكون في تفاعل مباشر. خبرنا عن هذه الفكرة أنك أنت استغليت مواقع التواصل الاجتماعي في فتح بث مباشر مع الطلبة في فترة الاختبار نفسه.
1: أنا دائما كنت أركز على هذه المنصات يعني خاصة في امتحانات النهائية اللي هي الامتحانات الحرجة نوعا ما، يكون الطالب فيها متوتر خلاص، حتى يعني أولياء الأمور نفس الحاجة بعد يعني هو يكون خايف دائما من على الولد، هل يعني بيركز هل بيعرف بيفهم هذه المواضيع، لأن نحن معنا في الرياضيات يعني دروس عديدة يمكن يوصل لـ40 درس في في في الصف الواحد. فمثل ما قلت يعني بالفعل أفتح لهم كذا بعض الأحيان يعني لايف يكون نعملهم كمراجعة نهائية، والحمد لله نحصل على تفاعل كبير. يمكن دخل يعني تقريبا في ذلك الوقت فيما يقارب 4,000 أو 5,000 طالب في الوقت نفسه يعني، فهذا حقيقة يعني رقم كبير وممتاز جدا أن يتابعك هذا الطلبة، والحمد لله أن يستفيدوا يعني من الأشياء اللي جالسين نعطيهم إياها. فأنا دائما الحمد لله أكون حريص أن أوصل للطالب يعني كأننا أخلي نفسي كأن شعور طالب اليوم، فأعرف الطالب كيف يفكر إيش يعني الأشياء اللي هو يحتاجهم. فدائما لما تخلي موضوعك موضوع الطالب بتعرف كيف طريقة التوصيل له المعلومة، فهذا الشيء النقطة الأساسية يعني اللي ركز فيها والله الحمد.
0: نعم أستاذ عمر، يعني اليوم لما نتحدث عن منصة افتراضية لابد أن هناك تكون فيها يعني بعض الإحصاءات المختلفة المتعلقة بنسبة الوصول إلى المستفيد اللي هو الطالب في الشروحات التي تقدمها. هل تحرص دائما أن تكون لك يعني أو يكون لك اطلاع على هذه الأرقام والإحصاءات الخاصة بالمنصة؟
1: نعم أستاذ خالد، يعني دائما نحن لما نريد نشوف دائما الأثر يعني كيف هل بالفعل الطالب وصلت هذه القناة مثلا أو يعني هل هو استفاد، يعني دائما نحن نحب نسوي هذا الشيء. خاصة أنا دائما أركز على إيش إن مثلا أشوف يعني الحين أنا خاص قدمت هذا يعني عطيتهم هذا المقطع الفيديو مثلا شرح معين، فبشوف كيف مدى التفاعل للطلاب علشان بعد ذلك أنا أقدر يعني أنزل أكثر عن ذلك. فالحمد لله يعني في قناة اليوتيوب وصل إلى المشاهدات 1.2 مليون مشاهدة في خاصة آخر 28 يوم اللي هي الفترة في امتحانات النهاية. الحمد لله عدد المشتركين 69,000 يعني ما يقارب 70,000 قريبا بإذن الله تعالى. المشاهدات بالساعات أيضا وصل إلى 100,000 مشاهدة بخلال الساعات، بإضافة كذلك إلى القناة الأخرى التي لدي والله الحمد لله في الانستغرام وصل عدد المشاهدات إلى 4 مليون مشاهدة خلال 30 يوم الماضية. هذا يعني بعض الإحصائيات اللي أنا دائما يعني أحرص على أن أشوفها، مش يعني فقط بدافع أن نفتخر أن نحن وصلنا لهذه الأرقام، ولكن أن الحمد لله نحن المبادرة مالي وصلت إلى هذه يعني أعداد كبيرة من الطلبة. هذا هو كان الهدف حقيقة من هذه المبادرة.
0: سيد عمر، أنت غير افتراضيا ما اكتفيت بهذا الموضوع، رحت أيضا أنت ومجموعة من زملائك، ولكن أنا أريد تجربتك الشخصية، إلى مبادرة خاصة بالطلبة المصابين بأمراض مزمنة، المصابين أو ذوي الإعاقة أحيانا. نعم. خبرنا عن هذه المبادرة، إيش بالضبط وليش أنت اخترت أنك تكون فيها غير الواقع الافتراضي؟
1: هو دائما

0: عام يعني أحاول دائما أبسط لهم، خاصة هذه المادة اللي هي مادة الرياضيات، ما نحب يكون في طالب يعني عنده مثلا يكون في حاجز لهذه المادة، يعني لأي عذر كان صراحة. يعني دائما أركز أن يكون الطالب يفهم المادة مثل ما نحن نتمنى أن يكون فاهمها، لأن اليوم نحن ممكن ندرس الطالب صف السابع أو الثامن، بعد ذلك هو بيوصل لمراحل يعني متقدمة. دائما لما يكون الطالب يعني متمكن في المادة من منذ البدايات، منذ التأسيس، بعد ذلك يقدر ينطلق بروحه، خلاص يكون مسؤول عن نفسه من الصف التاسع وطالع. فلكن هذه يعني النقطة الرئيسية اللي ركزنا عليها يعني حقيقة.
1: ممتاز جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك التوفيق أستاذ عمر، وأيضا أن يكتب لك الأجر على كل ما تقدم في هذه المنصة التي تعين الطالب في مختلف صفوف المراحل الدراسية. يعني نتحدث عن أكثر من 69,000 176 مشترك ويعني مستفيد من هذه المنصة. بالمناسبة المنصة هي باسم الأستاذ عمر الحمادي، متاحة على اليوتيوب ومتاحة أيضا على الإنستغرام لكل من يريد أن يستفيد ويستمع لهذه الحلقة.
2: وجوه في الظل.
1: شكرا لك أستاذ عمر لوجودك معنا، وكل التوفيق لكم بإذن الله تعالى.
0: شكرا، شكرا أحسنت أستاذ خالد، شكرا على هذه الاستضافة والاهتمام بهذه المبادرات. يعني نتمنى بإذن الله كل التوفيق لنا جميعا، ونسأل الله التوفيق بإذن الله تعالى. شكرا لكم
1: تعالى. شكرا للأستاذ عمر بن علي الحمادي، مؤسس منصة تعليمية مجانية لطلبة المدارس في مادة الرياضيات، ضيفنا العزيز في هذه الحلقة من وجوه في الظل. إذن هذه مبادرة تعليمية مجانية متاحة لطلبة المدارس، تناولناها في هذه الحلقة من برنامجكم وجوه في الظل. نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
5: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
6: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
7: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
11: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
3: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
14: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
15: أنا ياسمين بنت سعيد بن صالح الريامي، عمري 9 سنوات، بمدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوان.
14: ياسمين تهوى القراءة والكتابة والطبخ والرسم، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا ياسمين.
16: مرحبتين.
14: كيف حالك؟
16: خير الحمد لله.
14: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
16: صحيح.
14: وطبعا تحبين القراءة، صحيح؟
16: صحيح.
14: شاركتي في مسابقات قراءة؟
16: نعم.
14: على مستوى المدرسة؟
16: نعم.
14: أها. احكي لي عن هذه المسابقة.
16: هذه المسابقة لازم تلخص 10 قصص والاستفادة منهن.
14: آه، وانت لخصت 10 قصص؟
16: نعم.
14: والاستفادة منهن كمان؟
16: نعم.
14: ممتاز. وإيش بتحكي لي عن من القصص؟
15: الأم الصغيرة وابنتي في

0: فرعون ومشطة ابنة فرعون وفي غار حراء.
1: ممتاز. إيش حكاية الأم الصغيرة؟
0: عادت زينة من مدرستها، فكانت كل يوم تذهب إلى المطبخ وترى ماذا فعلت لهم أمها، لكن في تلك اليوم لم ترها هناك. فسمعت بكاء أختي الصغيرة، فذهبت إلى مصدر البكاء، فرأت أمها نائمة مريضة لا تستطيع الكلام.
1: جميل.
0: فأخذت أختها الصغيرة وأعطتها الحليب وبدلت لها ملابسها ونيمتها على السرير. فاتصلت بأبيها وقالت له: أبي تعال بسرعة وأحضر معك الطبيب. فعندما جاء الطبيب ومعه الأب، قال الطبيب: يجب أن تستريح أولا، ومن ثم تعطوها هذا الدواء. ومن ثم ذهبت زينة في حال الغداء للجميع، وحضرت لأمها العصير. وفي اليوم التالي استيقظت زينة وذهبت واتصلت بخالتها وقالت لها.
1: إيش قالت لها؟
0: تعالي واعتني بأمي إلى أن أعود من مدرستي. فحضرت للجميع الإفطار وذهبت إلى مدرستها وأتت خالتها. عندما عادت أختها زينة استقبلتها الأم بفرح وحضنتها.
1: جميل.
0: أما خالتها قبلتها وقالت لها: لقد كنت أما صغيرة. فمن تلك اليوم كانت زينة تساعد أمها.
1: ممتازة ممتازة يا ياسمين. إذن إيش الاستفادة من قصة الأم الصغيرة؟
0: الاستفادة أنه لازم كل يوم نساعد أمنا.
1: آه. وأنه أيضا الأخت الكبيرة تساعد الأخت الصغيرة، صح؟
0: نعم.
1: آه. ممتازة يا ياسمين. وإيش بعد قلتي لهم قريتي من القصص؟
0: مشطة ابنة فرعون.
1: آه. إيش حكايتها؟
0: حكايتها أنه كانت في يوم الأيام مشطة ابنة فرعون تمشط شعر ابنة فرعون، فسقط المشط من يدها إلى الأرض. فعندما أرادت أخذه قالت: بسم الله. ففرحت ابنة فرعون وقالت: هل تقصدين أبي؟ قالت: لا، إنه ربي ورب أبيك. فغضبت ابنة فرعون وذهبت وأخبرت أباها. فغضب أبوها وقال: أحضروا لي ماشطة ابنتي. فعندما أحضروها قال لها: من هو ربك؟ قالت: إنه ربي وربك. فغضب وأحضروا لها مرجلا فيه زيتا وأشعلوا النار وأحضروه فوقه وأحضروا أولادها الخمسة. فأخذوا ولدها الأكبر وقالوا لها: من هو ربك؟ قالت: ربي وربك. فأخذوه ورموه على المرجل فذاب جلده. ومن ثم أحضروا الذي بعده، قال: من هو ربك؟ قال: إنه ربي وربك. ثم رموه هناك.
1: طيب نعم، إلى نهاية القصة.
0: فعندما
1: كيف انتهت القصة؟
0: وفي النهاية عندما وصلوا إلى ولدها الرضيع التي كانت تحبه كثيرا، قال: من هو ربك؟ قالت: ربي وربك. ومن ثم لم تتكلم. فأنطقه الله ودعاه هي وحدها تسمعه. فقال لها: لا تخافي يا أمه، إنه الوقت المناسب لكي تقولي ربي وربك. من ثم قالت: ربي وربك بكل بساطة. من ثم رموه هو وهي. فعندما تهو أخذوا المرجل ورموا عظامهم في النهر. وفي الجنة كان جبريل ورسول محمد يتكلمان، فشم محمد صلى الله عليه وسلم رائحة عظام زكي رائحتهم وكانت زكية. فقال لجبريل: هل تشم هذه الرائحة؟ هذه رائحة من؟ فقال: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها.
1: وخلصت القصة. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
0: الثبات على الدين
1: ثبات على الدين وعلى الإيمان بالله مهما تعرضنا لاختبارات قوية، صح؟ ممتازة يا ياسمين. طيب تحفظين طبعا تي أناشيد، صح؟
0: صح.
1: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
0: أقسمت
1: أقسمت
0: أقسمت أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، أحب سماك، لو كل العالم جنات ما اخترت سواك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا عن اسمك يا وطني ما احتجت لغات. وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس، وطني وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك.
1: ممتاز ممتاز يا ياسمين. تحفظين قرآن كريم؟
0: نعم.
1: إيش بتسمعيني من
0: سورة الأعلى؟
1: سورة الأعلى، نستمع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسمين، ممتازة. أنت بعد أيضا تكتبين صح؟
0: صح.
1: إيش تكتبي؟ قصص؟
0: قصص.
1: كم قصة كتبتي لحد الآن؟
0: لحد الآن 3 قصص.
1: آها، جبتي شيء من قصصك هنا الاستوديو؟
0: لا، لكن أعرف أقول لك عنها.
1: آها، قولي لي عن واحدة من القصص.
0: عنوان هذه القصة: الحياة الكئيبة إلى الحياة السعيدة.
1: جميل.
0: في مكان مألوف كان هناك ناس يشعرون بالجوع والعطش. وعندما جاء فصل الصيف فكانت الحرارة مرتفعة وكانوا هم في الصحراء يعيشون، فمات تقريبا 60 شخصا وبقى 20 شخصا، 5 من البنات الصغار و5 من الأولاد الصغار و5 من النساء العجوزات و5 من الرجال العجائز.
1: أها، ممتاز.
0: وكانوا مخبئين منزلان إلى أن يبقى القليل منهم، فقسموهم إلى قسمين: القسم الذي فيه 5 عجائز و5 بنات صغار، أما في القسم الثاني 5 رجال عجائز و5 أولاد صغار.
1: جميل.
0: فكان في المنزل الأول الذي فيه القسم الأول كان هناك الكثير من الأكل وأدوات الطبخ.
1: جميل.
0: وأما في المنزل الثاني كان هناك الكثير من المخططات وهكذا. والكثير من الأشياء. فكان في كل يوم النساء يطبخن أشهى وأزكى الطعام، أما الرجال فكانوا يسكون الأماكن. وعندما بدأت تتكاثر فكثر الناس وكانت الحياة سعيدة.
1: وخلصت الحكاية. ما شاء الله عليك، يعني خيالك خصب ما شاء الله. أنت ذكرت الطبخ الحين في القصة، أنت أيضا من هواياتك الطبخ صح؟
0: نعم.
1: إيش تطبخين؟
0: أشياء بسيطة.
1: مثل إيش؟
0: مثل سنافر، أشياء يعني سائلة مثل حليب، شاهي، نسكافيه كذا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وترسمين بعد؟
0: نعم.
1: ومن شوف رسوماتك؟
0: رسومات تتحدث عن المطر، رسومات تتحدث عن الأفلاك وهكذا.
1: ممتاز. ومن شوفهن؟ ولا ما تراويهن حد؟
0: أراويهن حد.
1: من؟
0: الأستاذات والطالبات والمديريات.
1: المديريات ولا المديرات؟
0: مديرة.
1: ويعجبنهم؟
0: وأفراد العائلة.
1: ما يعجبنهم رسوماتك؟
0: يعجبهم.
1: ممتاز ممتاز يا ياسمين. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة أطفال.
1: طبيبة أطفال، ليش عاد؟
0: لأني أنا أحب التعامل مع الأطفال وأحب أساعد الناس.
1: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة أطفال كبيرة في المستقبل. إيش الحكمة اللي نختم بهذه الحلقة؟
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: جميل. الوقت كالسيف، إيش معناها يعني؟
0: معناها إذا أنت ما رتبت يومك يصير كليته ذاك الوقت.
1: صحيح، يعني لازم واحد ينظم وقته.
0: نعم.
1: ممتاز، أنا استمتعت بالحوار معك يا ياسمين، ما شاء الله عليك. ياسمين بنت سعيد بن صالح الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: وجوه عن الأشياء والكائنات،
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: محمد نظام الصادق كدمعة أو شمس. محمد نظام فنان تشكيلي قدير، امتهن تصميم الطوابع ابتداء من عام 1983، ترعرع في مطرح وشارك في الكثير من المعارض التشكيلية المحلية والعربية والعالمية، كما أقام معرضه الشخصي الأول تحت عنوان بريد مسجل في أكتوبر من عام 2012. كلما تكسر هذا الكائن التقطت روحه معادنها وشالت عناصرها وتكونت من جديد. كأجمل ما يكون التكون وألطف ما يكون التجسد. هذا ليس زعما بأنه عنقاء تنبعث من رمادها، بل هو رجل معاناة وأصاب وجراح عجنته وأوصدت عليه أتونها المشتعل، وتوحدت مع أعصابه وألوانه وأطيافه وأشباحه. ولكن بعد أن فعلت فيه تلك الجراح والآلام ما فعلت، ها هو ذا نراه يتقدم إلينا في ميناء اللقيا وفي محطة قطار الصباح، كأيقونة مخفورة بالفن أو كنهر صاعد إلى حواف الغابة، رغم مرارات الداخل وأعبائها الثخينة. إنه ليس عنقاء قطعا، لأن العنقاء تموت 100 سنة ثم تنبعث من رمادها، بل هو في جمرة الحياة وفي صلبها وفي وهجها الذي يسطع بالموت. إن روحا كروح محمد نظام يتشرد الموت فيها ويتعذب، ولا يبقى من الموت فيها سوى بحة صوت أو نغمة معزوفة على كمان أو بقعة ألوان. ولهذا لم يكن على الموت نفسه إلا أن يتسلح بروح كروحه، متعلما منه أن ينقذف في الحب والربيع ونزهة الصباح. إن الموت الذي طوعه نظام الفنان في هكذا وجه هو ينبوع لحن رقيق، صلاة، نجمة لا تشحب، نجمة تسهر في القبة السماوية قنديلا شريدا مشحونا بالنداءات والتجليات والإشراقات. جمرة تحتفي بأصلها برمادها الأخاذ الذي يلبس معطف اللهب.

لم يكتب أحد عن محمد نظام، الفنان الأصيل والصادق كالدمعة أو الشمس. لم تلتفت إليه الصحافة ونقاد الفن إلا نادرا جدا. لم يعيره أحد قليلا من الإنصات والتأمل، لكن الغث سيبقى غثا حتى مع الأبواق، والتافه تافها والتالف تالفا حتى مع التزويق والبهرج والتنميق. وفنان كهذا الفنان الشامخ لن يبرح مكانه الرفيع والعالي رغم التسطيح والابتذال في واقع يعتاش على الغيبوبة والتسلية المرضية. لم يؤثث محمد نظام بيته فقط قطعة قطعة وولعا ولعا، ولم يستنزفه رؤية وحدقة وجمالية وفصلا حميمة ولهفة ولعبا ذكيين فحسب، بل أثث قبل ذلك روحه وغذاها بأعياد الفن ومسارحه، وتشرب بكرنفالات وانتباهات ومواسم حصاد الهنود والفرس والصينيين والمصريين والإغريق والحضارات القديمة والانفتاحات الإسلامية الفذة والقراءات البصرية في لوحات الفن الحديث ومدارسه ومباذله ووصولاته. إنه يذهلنا بطريقته وبلثغته وبشفاعة قلبه إلى الساحة المديدة الكبرى وبظلاله التي تسعف الظلال وبطرقاته التي تتصاعد إلى البوس أو الزعيم الفني. وعندما كان الخارج صادما وحافلا بالمباغتات المخاتلة، أسرف محمد نظام في حقه البيتوتي نائيا في عزلته عن الزوابع المفتعلة، جادا السير في صنع محترفه، معتكفه، بيته، حلمه، عشه الأثير. وفي حياته وفنه معا نكتشف روح البوذا المنهمكة في اليوغا والنيرفانا والرعشة المقدسة، ونطالع الروح التي تتدفأ بحنانات قديسي الفن والدين والحلم، ونتلقف في مقامه مقامات المتصوفة الشفافين، بينما تدفعه الصورة من خلال الأفلام التي تثقف من خلالها بصرية، والموسيقى التي استولت على دواخله وغذت أشواقه، إلى تعميق حرارة حضوره الفني وتجذير ظلاله وأسئلته في العابر المطلق وفي الزاهد الثري وفي عدالة الفن وتطهيره ومحاريبه. هكذا جاءنا معبئا تصاويره بالأحجار الكريمة والأشرعة والحيوانات والحشرات الناهضة في اللوحة وفي الفضاء السري للقلب، وبالطيور المسافرة في المعنى والسؤال والحقيقة الفنية، وبالانشداد الجذاب والرقيق في نحت العلاقات والصلات والروابط. وكان لابد له في ذلك من أن يستثمر جهده في التفاصيل كي تكتمل اللوحة، وينهمك في الجزئيات الصغيرة كي يبني عالمه المشرف على تخوم المطلق والرؤية والأناشيد الحلمية.

والطوابع التي صممها وأنابيب الأوردة والشرايين التي تزود بها جسده العليل الظامئ والعبير الذي تزوجه ذات مرة وطار عنه في قفار المصائر وآدم الطفل الذي خفف عنه وطأة عذاب الليل في تهجياته ورسوماته وطفولته العذبة وخوف الكلب الذي كان يحرس بيته ويحرس ضحكاته المتقطعة الساخرة والأصدقاء الذين اجتازوا القرى والمدن كي يتشرفوا بحضرته التي لا تتكرر ولا تشبه مثيلاتها. كل ذلك بعض براهينه على المضي، لكنها اللوحة المكتنزة بالمعنى والدلالات والأنفاس الحرة اليتيمة. إنها براهينه على رقة الرحلة وقداستها الموحية. محمد نظام لؤلؤة طالعة في عافيتنا، وجرح أمين على الجسد الناهض والروح التي تزرع الشرق والشوق. فمن الشرق تبزغ الموانئ، ومن الشوق يتحدر الصيف. إنه الصعلوك والقديس الذي وطد علاقته بالحياة والموت في القهقهة المريرة.

0: أما النظام الصادق كدمعة أو شمس.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: شتيدك دمرتني.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة متجددة من برنامج حوار مع باحث. تحقق جاهزية المؤسسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي تقدما متسارعا، وذلك يتأتى عبر تطبيق إطارات تشريعية وسياسات واستراتيجيات وطنية. تستند هذه الجهود إلى مبادئ الاستخدام الأمني والأخلاقي والشفافية وحماية البيانات لضمان تبني التقنيات الحديثة بمسؤولية تعزز الابتكار وتمنع التحيز أو المخاطر التشغيلية. فما هي أبرز مضامين الإطار التنظيمي والسياسات الوطنية؟ وكيف من الممكن للشركات أن تلتزم بذلك؟ ثم ماذا عن تبني الحلول الذكية؟ وماذا عن الجاهزية الحكومية والبيئة القانونية؟ ثم ماذا عن التحديات والمسار المستقبلي؟ على الرغم من أنه تبذل كثير من الجهود نحو تعميم السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً لاختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا حتى نقربكم من الدراسة البحثية جاهزية الشركات الحكومية والخاصة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب باسمكم بالدكتور سمير الحمامي، وهو الباحث الرئيس في الدراسة البحثية جاهزية الشركات الحكومية والخاصة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على الاهتمام الكبير بالبحث العلمي.
0: حياكم الله دكتور، وما الأهمية والأهداف التي تسعى دراستكم البحثية إلى تحقيقها؟
1: طبعا أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي هو أهمية كبيرة، وخاصة أنه متوافق بشكل كبير مع رؤية سلطنة عمان 2040 والتوجه الكبير نحو رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة. طبعا الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الكبرى التي هناك محاولات جدية كبيرة لتطبيقها في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في السلطنة. طبعا أهمية تطبيقها له عدة مسارات وعوامل تؤثر في نجاح هذا التطبيق. طبعا التطبيق التقني بالنسبة لنا لا نرى فيه أي تحديات كبرى، ولكن نحن ننظر إلى الأمر من مبدأ حوكمة هذا التطبيق، ومن مبدأ أيضا استخدام ما يسمى الأوديتنج أو تدقيق تقنية المعلومات وما شابه. وبالتالي الإطار القانوني والتشريعي لهذا الاستخدام والقرارات التي سيتم اتخاذها بناء على تطبيق هذه التقنيات هو ما يهم في هذا الأمر. بالتالي نشر الوعي بين الموظفين وبين المواطنين وبين متخذي القرار هو أمر جدا مهم لنجاح هذا التطبيق.
0: نعم. طيب دكتور، يعني ما أهمية البيئة القانونية في حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا هناك مبادئ قانونية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. إجمالا بعض هذه المبادئ تشمل ما يسمى عدم الإضرار، وأيضا استقلالية الإنسان، وأيضا العدالة، وأيضا قابلية تفسير القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وبالتالي هذه المبادئ يتم ترجمتها إلى متطلبات تنظيمية تشمل الشفافية وقابلية التفسير لمنع القرارات الآلية المبهمة، وأيضا لضمان وجود العدالة ومكافحة التحيز، لضمان معاملة الأفراد والمجموعات دون ما يسمى التمييز الرقمي. أيضا أمر مهم جدا، وهناك شيء طبعا قانون نفخر به جدا في عمان اللي هو حماية الخصوصية الرقمية ومنع المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية. أيضا نهتم بما يسمى السلامة التقنية لضمان دقة المخرجات ومنع أي حوادث أو مشاكل برمجية قد تحدث. وبالتالي تحديد المسؤولية القانونية والمساءلة يساعد على تحديد الأطراف المسؤولة عن أي أضرار ناشئة عن الأنظمة الذكية التي يتم تطبيقها. وبالتالي مثل ما تفضلت حضرتك الجانب القانوني مهم جدا، لأنه يتقاطع مع حماية البيانات والمسؤولية عن قرارات الأنظمة وحقوق الملكية الفكرية وما شابه. وطبعا في عندنا نماذج عالمية معروفة، منها اللائحة الأوروبية لحماية البيانات وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، ودول من القواعد القانونية المنظمة على نطاق الدولي.
0: نعم، هو التأكيد الدائم حول ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع استخدام الذكاء الاصطناعي. الآن ما أهمية الحوكمة دكتور، يعني أو كيف يتم حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا تعتمد الحوكمة في سلطنة عمان، هذا طبعا أحد الأمور الهامة جدا اللي تم تطبيقها في الفترة الأخيرة، على موائمة الأنظمة القائمة عبر تشريعات متخصصة بهذا الأمر. طبعا هناك توجهات نحو برنامج وطني للذكاء الاصطناعي التقنيات الرقمية
0: نعم
1: المتقدمة، طبعا عبر وضع خطط استراتيجية بمحاور شتى، منها التعزيز والتبني والتوطين والحكم تحت إشراف وزارة النقل. طبعا أيضا هناك سياسة وطنية لاستخدام الآمن الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. هذا طبعا هذا التوجه يمثل إطار توجيهي ريثما يصدر قانون تشريعي بهذا الأمر. بالتالي وجود هذا الأمر سيعزز تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الصادر من المرسوم السلطاني رقم 6 واللائحة التنفيذية الخاصة به. طبعا ولكن هذا الأمر يتم تطويره في ما يتعلق ب القرارات الآلية التي يتخذها النظام. وطبعا ما ننسى أن نحن في عندنا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صادر المرسوم السلطاني رقم 12، وأيضا نحتاج إلى ما يسمى تحديد المسؤولية المدنية عن أضرار الأنظمة الذكية والتحيز الخواصي. وبالتالي كل هذا سيساعد على معالجة التعاملات والتوقيعات الرقمية والقوانين الآلية والأوتوماتيكية التي يتم اتخاذها عبر النظام. وبالتالي هل هذا الأمر سيساعد على تحديد من المسؤول وآلية المعالجة، مما يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؟
0: نعم. طيب الآن يعني ما أبرز النتائج والتوصيات التي أوصت بها دراستكم البحثية دكتور؟
1: مؤشر السلطنة ما شاء الله في الجاهزية الرقمية وجاهزية الحكومة الإلكترونية طبعا عم يزداد العام، وهذا الشيء طبعا نفخر به وكلنا نعمل من أجله. طبعا نحن بهمنا الجاهزية التشغيلية الميدانية، وبالتالي من التوصيات وتأهيل الكوادر، أيضا تطبيق السياسات ميدانيا داخل المؤسسات، زيادة الوعي لدى متخذ القرار، لدى الإدارة العليا والوسطى، وأيضا الكادر التشغيلي. لأنه في لاحظنا أحد التحديات هو تفاوت ما يسمى النضج التقني بين الكادر العامل، بينما القطاع الخاص يهمه طبعا العمل السريع، في عنده مرونة إدارية، في العمل، بينما القطاع الحكومي لديهم الآليات ولديهم القوانين والرؤية الاستراتيجية بشكل أوضح، ولكن عملية التطبيق تحتاج إلى بعض الوقت. أيضا نحتاج إلى نضج الحوكمة الرقمية، أيضا المساعدة في التبني والانضباط فيما يسمى هذه الرقابة الرقمية والآليات التنفيذية. وهذا طبعا كله سيساعد في التوسع في تقديم هذه الخدمات، سواء كان من طرف القطاع العام أو القطاع الخاص. وبالتالي المرونة التشغيلية ضرورية، ولكنها ليست تعبر بشكل كامل على ما يسمى الجاهزية الرقمية. بالتالي الإطار التنظيمي الموجود ضروري، القطاع الخاص والقطاع العام عم يقدموا خدمات حيوية جدا للمجتمع. بالتالي نحتاج إلى هذه الأنظمة الرقابية التي تكون فيها مستويات الحكمة مستويات عالية، وبالتالي الأبعاد تشمل في هذا الأمر البنية التحتية الرقمية، أيضا رأس المال البشري والإطار التشريعي والحوكمي ومستوى التبني الفعلي الميداني على أرض الواقع. وبالتالي هذا يتطلب ما يسمى التحول في السلوك الإداري والثقافي المؤسسية لإدارة فعالة للأصول الرقمية والبشرية المستخدمة في هذا المجال.
0: نعم. طيب الآن يعني هل من الممكن بناء قواعد واضحة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي دكتور؟
1: طبعا طبعا طبعا وجود الخبراء يعني ده مش له الخبراء طبعا التقنيين ايضا الخبراء التشريعيين والقانونيين طبعا كل هذا هيساعد بهذا الامر، وبالتالي سيتم اقتراح مقترحات ليتم اصدارها عبر قوانين او تشريعات من الجهات المسؤوله، مما يؤطر عمل العمل القانوني والأخلاقي المستخدم المرتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية، وهذا كله يعني يتماشى بشكل كبير مع رؤية 2040 لتحقيق أهدافها، وأيضا زيادة الوعي عبر وسائل الإعلام عبر الندوات الورش التدريبية في داخل كل مؤسسة وكل وزارة، مما أيضا يساعد على زيادة الوعي بين العاملين في هذا الإطار.
0: نعم، هو أيضا يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة فعالة وفعليا أنها تحقق قيمة مضافة ملموسة في المجالات التي يتم تطبيقها فيها، إضافة على دور الجهات المعنية في الالتزام بها وإجراء تقييم موضوعي. نحن نشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث دكتور، ومزيد من التوفيق إن شاء الله في دراساتكم العلمية القادمة.
1: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة، ونتمنى كل التقدم والنجاح لسلطنة عمان في هذا الإطار. شكرا لبرنامجك الشيق.
0: شكرا جزيلا للدكتور سمير الحمامي، وهو الباحث الرئيس في الدراسة البحثية جاهزية الشركات الحكومية والخاصة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام، وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم في حوار مع باحث.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل الصرب هو واحد من أفضل المواسم في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية بالذات. هذا الفصل يسمى صرب أو صرب محليا، هذا الحرف ص حرف محلي في اللغات العربية الجنوبية، في اللهجات المحلية في اللغة المحلية ص حرف خاص، وأيضا يوجد حروف أخرى مثل ث مثل ص، هذه حروف مختلفة النطق ليست متشابهة مع حروف اللغة العربية. فصل الصرب أو الصرب فصل الربيع كما هو الحال حول العالم، واحد من أفضل الفصول التي تتوقف فيه المطر وتزهر فيه الأشجار وانقشع فيه الضباب، يختفي الانقلاب الحراري القادم من الربع الخالي فيتشتت السحب، ويعني يصبح المنظر مختلف الأجمل على الإطلاق، سهوب وسهول على مد البصر خضراء تتحول تدريجيا إلى اللون الأصفر يوم ورا يوم مع قادم الأيام أمام الأعين. يحدث هذا المشهد النادر الذي فيه تتحول إلى اللون الذهبي أغلب جبال ظفار. من الأمور الجميلة جدا للتعرف على النباتات إنه هذا التحول لا يحدث لكل الأشجار مرة واحدة، بل بعض الأشجار مثل أشجار الجتروفا أو الشجيرات الجتروفة زبروت أو الكيموفورا سيكوف وعقر، هذه الأشجار تبدأ بالاصفرار أولا لتشكل لوحة فنية جميلة جدا بين اللون الأصفر الذهبي واللون الأحمر واللون الأخضر. اللون الأحمر أيضا يحدث في أشجار طوب، وفي أشجار بعض أشجار أنواع تين تتحول إلى اللون الأحمر بالتدريج من الأخضر إلى الأحمر، وأيضا في بعض أنواع من فصيلة المانجو زيرفيت وزيرفيت تتحول أوراقها إلى ألوان مختلفة، فيظهر هذا المهرجان الجميل جدا للألوان المحلية الذي يطغو عليه اللون الذهبي، لذلك يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي. وهذا الفصل أيضا حتى الآن لم يأخذ حقه بشكل المطلوب، لأنه هذه الفترة يعني هي واحدة من أفضل الفترات بالنسبة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. هذا الموسم هو موسم الحصاد، موسم الوفرة، موسم الغناء الذي يحدث من البحر من الجبال. في كل الأحوال حتى المواشي تكون في أفضل حللها، تكون مليئة باللحم والشحم والحليب والسمن، من جهة أيضا الأرض تكون أنبتت وأثمرت، الأشجار المحلية أيضا تكون الدرنيات مثل يروب مثل كارثيب مثل أزطح مثل صفوت، هذه مجموعة من الأسماء للأعشاب المحلية التي

0: الإطلاق، لأنه عبارة عن خليط بين الجدب والقحط وعدم وجود الغذاء، وأيضا وجود مطر ووجود تفاصيل أخرى، تغير في درجة الحرارة قد تؤثر على الإنسان والحيوان، وقد يظهر الأمراض أثناء هذا التغير بين درجة الحرارة المرتفعة إلى درجة الحرارة المنخفضة مع عدم وجود غذاء. لذلك يستمر الزيون حتى شهر أو 15 يوم حتى تنبت الأعشاب مجددا وتظهر الأوراق، ويبدأ الإنسان والحيوان باستكمال دورة حياته بشكل طبيعي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. غارات أمريكية على مواقع إيرانية، ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. واستشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. إلى التفاصيل. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة أخوية خاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، عقد خلالها لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامة سموه بمدينة جدة. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى تبادل الآراء حول مستجدات أبرز القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بتحقيق التهدئة والسلم لضمان سلامة الدول والشعوب والحفاظ على اقتصاداتها ومصالحها. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان أيده الله كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة السفير السيد نجيب بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية. فيما حضر من الجانب السعودي كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير السعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، ومعالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة، ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي فهد بن عبد الجليل آل سيف وزير الاستثمار، ومعالي خالد بن علي الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وسعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ومودعي جلالة السلطان المعظم في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، وبمعية سموه عدد من كبار المسؤولين. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.
أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعما لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على إيران، مما دفع طهران على مهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الغارات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن هذه الغارات تأتي في أعقاب محاولات قام بها الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة لاستهداف سفن تجارية وجنود أمريكيين. هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني سماع عدوي انفجارات في مدن بندر عباس وسيريك وكنارك وتشابهار وجزيرة قشم، فيما اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بمحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى داخل إيران. هذا ورجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تعلن واشنطن فرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. وأضاف بيسنت في كلمة ألقاها على هامش قمة قادة المالية لمجموعة العشرين بولاية نورث كارولينا الأمريكية أن الخزانة الأمريكية ستعلن أسبوعيا على الأرجح عن عقوبات ثانوية جديدة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على إيران مع التركيز مبدئيا على البنوك. وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة ناقشت مع الصين سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة البحرية في المنطقة. وكانت إيران قد تعهدت بالعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي في حال عادت واشنطن إلى التزاماتها بالمذكرة. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني تأكيد الرئيس مسعود بوزشكيان على ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بقيرغيزستان. وحذر بوزشكيان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أكد الرئيس الروسي على تضامن موسكو مع الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن البلدان سيحافظان على علاقاتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأمراض مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء. من جهته قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعدته في الضفة الغربية المحتلة بسبب عنف المستوطنين والعملية العسكرية الإسرائيلية. وأضاف البرنامج أن نقص التمويل يؤثر على عمليته أيضا في قطاع غزة. في لبنان هز انفجار ضخم بلدة المنصور وسط مواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها بعدما شنت غارات متتالية وقصف بالمدفعية وسلسلة تفجيرات في عدة بلدات بجنوب لبنان. هذا وقالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. ويأتي النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد في وقت يشك فيه انتهاء تقويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنهاية هذا العام. قالت السلطات الأوكرانية إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في العاصمة كييف ومقاطعة أوديسا، وذلك في سادس يوم على التوالي من الهجمات التي ألحقت أضرارا في البنى الأساسية والمناطق السكنية. من جهتها كثفت أوكرانيا هجماتها على روسيا مستهدفة مصافي النفط والبنية الأساسية اللوجستية، تسببت في اندلاع حريق في منطقة ميناء أوستلوغا، كما ألحقت
أحقت أضراراً بمنشآت مدنية في منطقة سمارة التي تضم عدداً من مصافي النفط. وبعد 8 أيام من وقوع فيضانات مدمرة اجتاحت النيبال على الحدود مع الصين، تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للوصول إلى المناطق والتجمعات السكانية التي عزلتها الكارثة، بجانب إخراج نحو 300 عامل كانوا محاصرين داخل أنفاق في جبال الهيمالايا. وقالت هيئة إدارة الكوارث في النيبال إن 640 شخصا ما زالوا عالقين في عدد من محطات الطاقة الكهرومائية، وقد تجاوزت حصيلة الضحايا 1100 وفاة وأكثر من 3900 مفقود من جنسيات متعددة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. غارات أمريكية على مواقع إيرانية، ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. واستشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان من البيت إلى المدرسة ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام، نلتقي بكم في برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان. موضوع حلقة اليوم عن التهيئة المطلوبة قبل بداية العام الدراسي، وسنناقش الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة أزهار بنت علي العبري، أخصائية اجتماعية بمدرسة الحمراء للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك أستاذة أزهار.
2: أهلا وسهلا أستاذة نايلة، وسعيدة جدا باستضافتكم لي لهذا البرنامج المثري والذي سيتناول موضوعات تتعلق بالطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية.
1: الله يسلمك
2: أحييكم على هذا البرنامج.
1: الله حقيقة. يسلمك، هذا واجبنا، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم ما يفيد المستمع في حلقات البرنامج القادمة
2: إن شاء الله.
1: والبداية معك، مع بداية عام دراسي جديد، إحنا في على أبواب هذه العودة للمدارس، فنتحدث في موضوع التهيئة المطلوبة والاستعداد النفسي الذي يجب أن نهيئه لأبنائنا الطلبة قبل بداية العام الدراسي. يعني ربما نحن ننشغل بالماديات أكثر من الجانب النفسي.
2: بالضبط، هو بالنسبة للتهيئة للاستعداد للعام الدراسي ينقسم لقسمين، ممكن احنا بالنسبة لأولياء الأمور، جانب أولياء الأمور وجانب استعداد المدرسة لتهيئة الطلبة
1: نفسياً.
2: ولو بدأنا في البداية بالنسبة لأولياء الأمور، يعني بدل ما يركزوا فقط على شراء أدوات المدرسة، أيضا من الجميل أن يستخدموا الألفاظ الإيجابية في حديثهم مع أبنائهم عن المدرسة. بمعنى أنه بدل ما نقول خلاص خلصت الإجازة وخلصت الراحة ونبدأ للتعب وللمذاكرة وللشقة وبنبدأ بمشوار التعب، بالعكس، يعني نعطيهم أنه أنت خلاص كبرت وبتروح لمرحلة جديدة، أنت في خطوة جديدة نحو تحقيق النجاح. قل لهم أنه حياتنا بترجع للنظام، يرجع النظام لحياتنا، لأنه نلاحظ أن أغلب أبنائنا يسهروا لوقت متأخر من الليل. فلما ترجع المدرسة ترجع الحياة، سبحان الله، يعني تكون الحياة منظمة أكثر، النوم بدري ويصحوا يعني من وقت، يعني استخدامهم للأجهزة أيقل كذا، يعني كأنها ترجع الحياة منظمة من جديد، كأنها فترة راحة وبعدين احنا نرجع لحياتنا الطبيعية بتنظيمنا لوقتنا وتنظيم وقت أبنائنا. يعني
1: إذن البداية من تكوين صورة إيجابية
2: عن المدرسة
1: والتوقف عن التذمر. احنا كآباء وأمهات لا نتذمر من عودة المدرسة، بالعكس،
2: صح. فحتى يعني نخبر أبنائنا أنك أنت تروح لبيتك الثاني اللي أتقضي فيه نصف يومك مع معلمات، مع زملائك، تمارس أنشطة وهوايات، ما بس دراسة، فكذا نحببهم بالمدرسة.
1: نعم.
2: فبالنسبة للطلبة في أول يوم، طلبة الصف الأول، نستقبل الطفل مع أمه كشيء من الأمان، لحد ما الطالب يعني يشعر بالأمان في غضون نصف ساعة ساعة، وبعدين تروح الأم.
1: نعم. أيوة. لكن أحيانا أستاذة أزهار ما يحدث أن هذا الأمان، الشعور بالأمان أو الشعور بعدم الأمان، يرافق الطفل حتى طوال العام الدراسي. صح. يعني هناك ما يسمى في أدبيات التربية أو أدبيات علم النفس، رهاب المدرسة،
2: أو
1: قلق الانفصال عن الوالدين. يعني وهناك دراسات كثيرة تربوية تكلمت عن هذا الموضوع.
2: صحيح.
1: كيف تتعاملون واقعيا من واقع خبرتكم وتجربتكم مع هذا القلق؟
2: أيوة.
1: ماذا يحدث للطفل أصلا في اليوم الأول مدرسة أو في السنة الأولى للمدرسة؟ ما هي مخاوف؟ كيف تحتوون هذا الطفل حتى يتجاوز هذه المخاوف؟
2: هي غالبا هذه المخاوف تتركز في أن الطالب رايح على بيئة جديدة، كان يقابل أصدقاء جدد، معلمات جديدات، فهو خايف يعني أنه ما يكون قادر أنه يندمج ويكون صداقات في هذه البيئة الجديدة اللي هو رايح لها. فمثلا من أول يوم يعني وجود الأم يشعره بالطمأنينة، يعني نحطه مع أمه في غضون ساعة نصف ساعة، استقبال الطلبة بالأناشيد الترحيبية واللي فيها حب المدرسة والعودة للمدرسة وكذا، يعني يشعر إنه ما بس دراسة، يعني المدرسة فيها شيء ترفيهي. أيضا إحنا بعد يعني ممكن في نقطة جدا مهمة، الرهاب أو خوف الأبناء في أول يوم، خوف الطلبة إنه ما يرجع في الحافلة، أو إنه ما يدل الحافلة اللي ممكن ترجعه لبيته، فهذا الشيء يعني يشعره بالقلق والخوف. فإحنا إيش عملنا في المدرسة؟ إحنا رقمنا الحافلات. فأول نقطة إنه الطالب يلبس بطاقة التعريف، وهذا بطاقة التعريف تكون فيها اسم الطالب الثلاثي، رقم هاتف ولي الأمر، رقم هاتف الأم، رقم الحافلة اللي فيها اللي أيرجع فيها الطالب. فهذا الشيء يشعره بالأمان، أنا خلاص عرفت، أو المعلمة عرفت أنا مع أي حافلة أرجع.
1: يعني هم عادة يكون عندهم خوف إن كيف يرجع البيت
2: بالضبط. يمكن هو تخليني أمي وبعدين أنا مع وين، كيف أرجع مع من أرجع، كيف أعرف باصي. أيوة. ما أنا ما أعرف رقم الحافلة مالي يعني.
1: لكن في حالات يعني تحدث أن الطلب ما متقبل المدرسة ويريد يعني يرجع إلى البيت.
2: بالضبط. كثير نعاني من هذه النقطة، برغم سبحان الله يعني يكون هذا الطالب راح روضة وراح تمهيدي.
1: نعم.
2: بس لما يجي صف أول لازم في البداية، خصوصا
1: الروضة والتمهيدي أسلوب التعليم يعني كأنه قريب من البيت.
2: أيوة.
1: لكن المدرسة في نظام،
2: في
1: يعني مختلف الوضع. أيوة. عن الروضة والتمهيدي.
2: بالضبط. فلكن يعني إحنا في أول أسبوع نحاول نخفف الدوام، بحيث إنه الطالب مثلا يدرس 6 حصص، بحيث أنه ما يشعر أن اليوم الدراسي طويل، وهذا يعني يخلي يبكي طول اليوم.
1: في مشاعر يعني هو يشتاق أمه وهو في المدرسة، يعني تنتابهم هذه
2: أكيد. في كثير من الطلاب يجوا يصيحوا أنا أريد أروح البيت، إنزين اتصل في أمي عشان تجي، أو على الأقل إذا ما تجي على الأقل اتصل في أمي أريد أكلمها. أيوة. فكذا نعطيهم يكلمهم شوية لحد ما يهدوا. بعض الطلبة فيهم عندهم تعلق كبير بأخوانهم في المدرسة، مثلا أخو صف ثالث أو صف رابع ما يريد يدخل صف أول، يريد يكون مع أخوه صف الثالث أو الرابع. فمن بداية الطابور ممكن تحصليه هو يعني واقف في الطابور مع أخوه، ويدخل الحصة الأولى والحصة الثانية، فيعني نطول بالنا عليهم شوية لحد ما يهدوا ويتعودوا أنه لا، أنت ما صفك مع أخوك، تصفك صف أول، فلازم تكون يعني في نفس الصف اللي تكون فيه.
1: طيب مثل هؤلاء الطلبة هل ما عندهم قدرة على تكوين صداقات سريعة؟ يعني هذه الأشياء اللي تنتابهم إيش أسبابها؟ هل يرجع إلى أن التنشئة في البيت كان فيها انعزال؟
2: بالضبط.
1: أو ما فيها تنمية يعني مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين؟
2: أيوة غالبا. أيوة يعني أحيانا يعني الحماية الزائدة للأطفال يعني ينعكس سلبا عليهم لما يدخلوا المدرسة، يكون ما عنده القدرة على تكوين صداقات، ولا قادر على أنه يندمج مع هذه البيئة، تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مع زملائه. يعني بعض الأولياء الأمور من كثر حمايتهم الزائدة لأبنائهم ما يسمحوا لهم أنهم يطلعوا ويلعبوا مع أبناء الجيران، أو مثلا في التجمعات العائلية يخلوهم معهم أو جنبهم، أو يخلوه منشغل بالأجهزة الإلكترونية، أهم شيء أنه ما يندمج مع الآخرين. في نظرهم أن هذه أنا أحمي ولدي، ولكن أصلا التجمعات العائلية وخروج الطفل مع أقرانه أولاد الجيران يعلم مهارات كثيرة في التواصل الاجتماعي الناجح، لكن للأسف يعني بعض أولياء الأمور لا، فهذا الشيء ينعكس سلبا على الأبناء لما يدخلوا المدرسة. تحصل الطالب يعني ما قادر يكون صداقات في المدرسة، في صفه ما قادر يندمج مع حد، فقط طول الوقت هو أما إنه يبكي يريد يرجع البيت، وإذا كان عنده أخ أو أخت في المدرسة طول الوقت هو يريد يكون معه.
1: نعم، إذن هذه الحالة الشعورية اللي تنتاب الأطفال في الصف الأول هي مرجعها إلى طريقة تنشئة ربما فيها حماية زائدة.
2: حماية زائدة. من الأمثلة اللي واجهناها على قلق الانفصال عن الوالدين، كان عندنا أحد الطلبة يعني توفى أبوه من فترة بسيطة جدا وهو يدخل صف الأول، فتقريبا ما يقارب شهر هذا الطالب ما قدر يتقبل أنه يكون يعني داخل الصف، صار متعلق كثير بأخوه، أخوه أكبر منه بسنة، طوال اليوم الدراسي هو يريد يكون معه، يعني هو من وقت الطابور هو جالس معه صاف معه، يطلع الحصة للصف يعني يمكن حصة حصتين هو جالس معه، ونحاول ننزله وما راضي أبدا ولا قادر يتقبل، نطلع زملائه عساس أنه يروحوا معه ويراضيوه مع المعلمة. سوينا له بارض لمدة شهر تقريبا، يعني صبرنا له لحد ما تغير تماما، يعني صار العكس، بعدين صار هو القيادي، أخوه شوية طفولي نوعا ما قادر إنه يعتمد على نفسه، لكن هذا قيادي جدا وصار هو يعني يقود أخوه ويوجهه وغيره. كان ينزل عندي في المكتب، إذا ما يجلس مع أخوه يجلس عندي في المكتب، يمكن يمضي حصة أو حصتين، نجلس نسولف سوالف خارجية، فبدأ يشعر بالأمان وكذا وكذا، يعني على الأقل حطينا يعني يداوم في البداية نص يوم، بعدين نخبر أمه تجي تشله لأنه هو أصلا مستمر في البكي، يعني سمحنا له أنه أخوه ينزل بين فترة وفترة يطمنوا عليه، فهذا الشيء يشعر بالأمان. خلينا يختار صديق من الطلاب أنت تشعر أنه هو قريب منك وأنت حاب أنه يكون صديقك، وخلينا يجلس معه.
1: نعم.
2: أيوة.
1: في الصف
2: أيوة بالقرب منه. شيء تغير تماما. وطالب ممتاز جدا، فأصبح من الطلبة المجيدين.
1: نعم،
2: في نهاية العام الدراسي هو طالب مجيد.
1: نعم،
2: يعني أحيانا هذه المشكلة ما تكون بس موجودة عند طلبة الحلقة الأولى، ما تكون موجودة عند طلاب صف الأول بس.
1: نعم،
2: عادي تظهر عندنا هذه المشكلة في الصف الثالث والرابع، حتى بعد الحلقة الأولى أحيانا البنت ما ترضى تروح المدرسة، وهناك المعلمات والأخصائية يبذلوا جهد كبير أنهم يعني يرجعوها للمدرسة.
1: مناقشة الأطفال في مخاوفهم كثر إيش مهمة لهم؟
2: ضروري فتح حوار. الأسرة تفتح حوار دائما يعني مع أبنائها، المفروض يعني بعد ما يرجع من المدرسة وهم جالسين على وجبة الغداء، إيش تعلمتوا اليوم، إيش أخذتوا، إيش الأشياء اللي أنجزتوها، في يعني من أصدقائك في حد ضايقك، في شيء ضايقك اليوم، ما لازم أحد ضايقك، إيش الشيء اللي ضايقك، مثل ما يعني نسأله إيش الأشياء اللي فرحتك وإيش الأشياء اللي أنجزتها، أيضا نسأله إيش الأشياء اللي ضايقتك في المدرسة، هو يبدأ يتكلم. أحيانا زميله في الصف، يعني تعرفي بعض الطالب عدوانيين على زملائهم، فيمكن هو يتعرض لسلوك عدواني من زميله أو يتعرض للتنمر، أيضا يعني ممكن عنده سوء فهم من المعلمة، يفكر أن المعلمة ما مهتمة فيني، تهتم ببقية الطلاب، أنا ما تعطيني مجال أجاوب، ما تعطيني فكذا يعني. فهنا لما نحاور الطالب نبدأ نعرف إيش هي المشاكل اللي يعاني منها في المدرسة.
1: عادة إيش تلاحظوا خلال بداية العام الدراسي من أعراض تبدو على الطلاب؟
2: يشكو من وجع البطن، دائما بطني يعورني، التقيؤ، يعني بعض الطلاب يعني يخلي نفسه يرجع غصب كل يومين ثلاث، هو مسوي نفس الحركة.
1: نعم.
2: إذا خايف من حاجة ما مأدي واجب، أو مثلا عنده شيء في الحفظ أو شيء، أو عنده امتحان مثلا، بعض الطلبة في قلق، عندهم قلق في الامتحان لما تكون في درجة امتحانات.
1: نعم.
2: وأنشطة تحصل في طول الوقت في الصحة، غرفة الصحة جالس، إما أنه يتعمد أنه يختلق شيء من المرض، أنه يتمارض. بالنسبة لاختلاق الأعذار، يعني أحيانا الطالب مثلا داوم الفصل الأول عادي، جينا على الفصل الثاني ما راضي داوم، وكل يوم يسوي نفسه أنه يرجع أو أنه مريض، فيختلق أي شيء من الأعذار، أهم شيء أنه يريد يرجع البيت. ولما والصباح يعني ما يرضى يجي في الحافلة، يعني يجيبوا أي حد من أهله، ولما يوصل المدرسة يوصل طبعا هو يبكي، ما متقبل المدرسة أبدا. فإيش الأسباب، إيش كذا إيش كذا، فيبدأ يقول إنه يشوف أشياء يتخيل له أشياء في المدرسة، يوهم أهله إنه هو لما يروح المدرسة يشوف أشياء، يشوف أمور، أشياء متعلقة بالجن وما شابه، هو يمكن هذه الأمور يسمعها من أهله، فيجي يعمل لها سيناريو في المدرسة. وبعض أولياء الأمور ترى يصدق، هو في الغالب ما يكون في شيء حقيقي، بس هو عنده رهاب أو في أسباب أو في مشاكل أصلا متعلقة بالمدرسة، عذرا بالأسرة، ما في شيء له علاقة بالمدرسة. بجهد مع الأم، لما قنعنا الأم والأم اقتنعت أن الموضوع طبيعي وما في شيء، خلاص راحت المشكلة.
1: سبحان الله.
2: كثير يعني كثير مثل هذه المواقف، يعني أولياء الأمور اللي يربطوها بالسحر والحسد. يعني مثلا أحيانا يكون الطالب بعد صف الأول، على إيش يحسد؟ يعني لسه ما طلعت نتيجته وإنه هو طالب مجيد وكذا، فعلى أي يعني على أي أساس إنه أنت قلت يا ولي الأمر إن ولدي متعرض للحسد أو السحر عشان كذا هو ما راضي يجي المدرسة؟
1: يعني أحياناً للأسف بعض المعتقدات، يعني
2: بعض المعتقدات، أيوة، هو ولده أو بنته يصيح ما راضي يجي المدرسة، هو ما جالس يبحث الأسباب صح، على طول وداها عند أحد هذا
1: الأشياء الغيبية،
2: الشيوخ اللي يسووا نفسه منهم يعرفوا في علاج هذه الأمور، ويوهمهم إنه ولدك أو بنتك تعرض للسحر أو حسد أو الحرمة الفلانية مسوت للشيء الفلاني عشان ما تروح المدرسة.
1: إذا
2: إحنا يقتنعوا فيها،
1: لابد أن نبحث عن الأسباب الحقيقية،
2: الأسباب الحقيقية،
1: نعم، ونعالجها بالتعاون، أيوة، مع المدرسة.
2: أحيانا ترى هو أحيانا الموضوع دلع
1: يعني زائد.
2: دلال زائد
1: نعم،
2: إنه هذا السلوك يعني معناته هذا السلوك يحتاج أن احنا نوقف عنده.
1: نعم.
2: إيش السبب؟ هل السبب في المدرسة أم السبب في البيت؟ إذا السبب داخل المدرسة غالبا يعني سهل حل هالمشكلة. نعرف إيش المشكلة، مضايقنا طالب أو مثلا في سوء فهم معه مع المعلمة أو أي شيء آخر متعلق بالمدرسة.
1: نعم.
2: لكن يعني إذا المشكلة خارج المدرسة فالموضوع صعب شوي حله.
1: نعم. طيب
2: إذا ما تعاونت الأسرة، إذا تعاونت الأسرة معنا يكون الموضوع سهل
1: جدا. نعم. طيب أستاذ، الآن نحن نتكلم عن التهيئة للعودة إلى المدرسة. بالنسبة للأطفال الآن يعني في الإجازة الصيفية أغلبهم مندمج مع الأجهزة ويقضي وقت طويل معها، كيف الولي الأمر يساعد طفله على التخلص من هذا الإدمان على الأجهزة للعودة إلى الدراسة؟ هل بالسحب المباشر ولا التدريجي ولا؟
2: ضروري يكون في تدرج، لكن إن على طول أسحب يعني الجهاز الإلكتروني منه مرة واحدة يعني هذا يؤثر عليه، لكن ضروري يكون في تدرج. يعني أنا أنظم، أبدأ أنظم له وقته، يعني مثلا الطلبة اللي أو اللي يناموا متأخرين،
1: النوم أيضا نعم.
2: أيوة اللي ينام متأخر وسهرانين على الأجهزة وكذا، خلاص أنا مثلا قبل أسبوع أو أسبوعين أبدأ أتدرج في نوم هؤلاء الطلبة، يعني مثلا اللي يسهروا لوقت جدا متأخر الساعة واحدة ساعة اثنتين، اللي ينام بعد الفجر أنا خلاص أبدأ أنظم لهم وقتهم على الأقل في البداية الساعة 12، اللي بعده 11، يعني على قرب المدرسة يكونوا الساعة 10 نايمين. أيضا بالنسبة لاستخدامهم للأجهزة، يعني إذا كان هو في البداية يستخدم الأجهزة يعني مثلا 4 ساعات في النهار و5 ساعات في الليل أو أكثر، خلاص أنا يعني أحط له مثلا عندك ساعة أو ساعتين في النهار، عندك ساعتين في الليل، لحد ما أتدرج أنه خلاص هو لما يكون في المدرسة عندك ساعة بس تستخدم الأجهزة الإلكترونية في خلال اليوم. يعني يقسم وقته بين الدراسة وبين استخدام الأجهزة. يعني إحنا ما نحرمه
1: طبعا، ضوابط نعم،
2: بضوابط.
1: أيوة. والنوم مهم جدا، لأن إذا كانت بدايته في العام الدراسي أول أسبوع يوم، وخلاص يعني ينعكس مزاجه ربما لأسابيع. أيوة.
2: صح
1: نعم، فهذه مسألة مهمة.
2: يعني قبل أسبوعين أنا أبدأ أتدرج في أوقات السهر اللي يسهرها هذا،
1: يعني أقلصها بالتدريج. أيضا أستاذة أزهار، كيف نساعدهم أيضا على العودة إلى نظام الدراسة وإلى الواجبات بعد هذه يعني شهور من الراحة وشهرين راحة؟ يعني
2: شوفي، إذا الطالب متعود بعد يعني ينام الظهر، فهو بعد الغداء ينام ويقوم العصر يؤدي واجباته وبعدين يخرج يلعب شوي مع زملائه، عاد بعد المغرب نبدأ نباشر بالدراسة والتحضير. إذا في وقت عاد يستخدم الأجهزة، عنده وقت في الليل يعني ساعة في الليل، لكن بعض الطلبة لما يرجعوا من المدرسة ما يناموا، فإذا هذا الطالب ما ينام أنا بدل ما أخليه طول وقته جالس على الشاشة، أنا على الأقل أخليه ينجز واجباته. بعد ما ينجز واجباته يعني كأنه شرط، وبعد العصر يعني أسمح له أنه يخرج يلعب مع زملائه وأقرانه، عاد بعد المغرب عاد يعني يبدأ بالمذاكرة والتحضير ويتعشى وينام، خلاص عاد ماشي مجال، لأنه هو ما نام الظهر. لكن اللي ينام الظهر لا، يعني حتى لو تأخر لين الساعة 9:10 طالما أنه نايم الظهر فهو قادر
1: بيقدر. نعم. البعض أيضا من أولياء الأمور والأهالي من بداية العام الدراسي يعني يفتحوا موضوع الدرجات والاختبارات، ويطلب يعني أحيانا يطلب من الطفل بأنك يعني يتوقع منه توقعات معينة هو كولي أمر. صح. أنه هو يطلع الأول أو يطلع من الأوائل، مثل هذا النوع من التوجيهات للأبناء كيف تأثر عليهم؟ يعني هل هي مطلوبة ولا هي تعمل عبء نفسي عليهم؟
2: المفروض أن ولي الأمر يثني على على على على الجهد، مش على الإنجاز، على الجهد المبذول، هو بذل، هو سعى، هو اجتهد، ولكن مثلا ما قدر يجيب الدرجة النهائية في المادة الفلانية، يعني أنا ما أربط حبي ليه بالدرجات. ويعني تلاحظي بعض الأمهات في الحلقة الأولى حريصات جدا على درجات أبنائهم، يعني يريدوا ولدهم لازم يكون طالب مجيد ويكرم من ضمن الطلبة المجيدين، فهذا الموضوع يعملهم مثل الهوس، يعني بالنسبة لهم كأنه تكريم أبنائهم ضمن الطلبة المجيدين كأنها وجاهة اجتماعية بالنسبة لهم. للأسف يعني تحصل بعض الأمهات حاطين في بالهم إن ولدي لازم يكون مجيد، لازم يكرم، وسبحان الله ترى هذا تختفي لما يروح الحلقة الثانية، عادي تبدأ تختفي وتتلاشى تدريجيا، فلما يعاد يروح الحلقة الثانية ويبدأ يظهر مستواه الحقيقي.
1: نعم.
2: كان يعني في الحلقة الأولى بوقفة الأم وبجهد الأم، لما يروح الحلقة الثانية هذا جهد الطالب، فيعني خلاص عادا الأمهات غالبا يبدوا يتقبلوا هذا الشيء، لكن سبحان الله عندهم في الحلقة الأولى يعني حريصين جدا، يعني حتى تحصل إذا الطالب نقص درجة، بعض الأمهات يجوا على طول يناقشوا المعلمة، يناقشوا الإدارة أني أنا عيدوا للامتحان، واللي لازم يكون طالب مجيد. فيعني سبحان الله ما أعرف إيش هذا الهوس اللي عندهم يعني. في الحلقة الأولى فسبحان الله يعني بعض الأمهات اللي أبنائهم في الحلقة الأولى الولد يعاند، ما راضي يكتب واجباته ولا راضي إنه يذاكر أو أي شيء. فإيش النتيجة؟ يعني في آخر اليوم الأم ماسكة الدفتر وتحاول تكتب عن الطالب، هي تكتب له تنجز له واجباته، بس يعني غالبا يستخدموا اليد الشمال أساس ما يوضح الخط أنه خط الأم.
1: نعم.
2: ويعني هي لو تفكر هي جالسة تضر بهذه الطريقة. أنت لو تيجي المدرسة وتخبرينا يعني تواصل مع الإدارة، مع الأخصائية الاجتماعية، مع المعلمة، نحاول نوجد حل لهذه المشكلة. ليش الطالب ما راضي يؤدي واجباته؟ ليش؟ لأنه أغلبهم عندهم اتكالية فعلا. أيضا يعني بعض الطلبة ترى حتى في المدرسة ما ينجز، زملائه يكتبوا هو ما يكتب. ليش؟ لأنه لما يرجع المدرسة، قصدي لما يرجع من المدرسة يرجع للبيت، الأم تتواصل مع واحدة من الأمهات أو في الجروب صوروا لي اللي كتبوا، فتبدأ الأم ذيك الحين تنقل أو تكتب، أو إنه هو يحاول ينقل. هذا أيضا يعلمهم الاتكالية، وهذا السلوك خاطئ جدا.
1: نعم.
2: يعني هو طول الحصة جالس منشغل بأي شيء، بالفوضى، بالسوالف الجانبية، فالطالب يعني يلعب بأي شيء من أدواته المدرسة، يعني من أدوات المدرسة. المهم إنه يشغل نفسه، سبحان الله. يعني أهم شيء إنه ما يؤدي واجباته أو ما يتواصل مع المعلمة في الحصة.
1: أنا
2: طول الوقت يلعب. ليش؟ لأنه هو تاكل إنه لما أرجع أمي راح تتواصل مع حد من الأمهات وتكتبوا عنه.
1: أيوة، يعني ولذلك الجهد الحقيقي،
2: الجهد الحقيقي ما ظهر.
1: أيوة
2: هذا جهد الأم
1: فيما بعد لانخفاض مستوى لما ينتقل إلى الحلقة الثانية.
2: أيوة هذا جهد الأم. غالبا في الحلقة الأولى الجهد هو جهد الأمهات. فلما يروح الحلقة الثانية المستوى الحقيقي للطالب يظهر.
1: نعم. طيب أستاذة أزهار، في مسألة أيضا اللي هي تهيئة الطالب على الاعتماد على الذات في المدرسة، خاصة الطفل اللي هو الملتحق حديثا بالصفوف الأولى.
2: للأسف يعني بعض الطلبة يجوا للمدرسة ما عندهم قدرة على اعتمادهم على نفسهم في قضاء حوائجهم. مثلا استخدام دورات المياه، الله يكرمكم. يعني يدخل دورات المياه بس هو ما عارف يستخدمه صح، ما عارف يترك المكان نظيف لما يخرج. فيعني حتى مثلا كيف يحافظ على نظافته هو ما قادر. هذا الشيء راح يشعر بالإحراج أصلا مع زملائه. فحتى موضوع إنه ما قادر يستخدم الحمام صح، هذا يشعر بالقلق.
1: يعني والنفور يمكن من المدرسة بعدين.
2: نفور من المدرسة. يعني فعلا ترى بعض الطلبة يمكن يخاف حتى يروح دورات المياه وحده. فتحصله لطوال اليوم هو ما قادر يروح دورات المياه، ينتظر لحد ما يرجع البيت. وهذا يؤثر سلبا عليه أحيانا. يعني يوسخ ملابسه. خلاص هو ما قادر يستحمل، بس هو ما قادر يعني إنه عنده رهاب إنه ما قادر يستخدم دورات المياه، أو إنه يروح وحده دورات المياه متعود أمه ترافقه.
1: نعم.
2: هذا اللي يصير. نفس الشيء بعض الطلبة يعني إذا ما حد اشترى له وقت الفسحة يمكن يجلس طول اليوم هو جوعان، لأنه ما اشترى، وما قادر يروح يشتري ويخبرهم إيش الأشياء اللي يريد يشتريها. ما عودوا في البيت إنه يروح يشتري مثلا برفقة أهله، إنه يروح يشتري ويختار الأشياء اللي يريدها، الأكل اللي يريده. فتحصلي طوال اليوم هو ما ماكل لأنه ما حد اشترى له، ما حد من أهله أو من جيرانه حصل أساس يشتري له. وحتى ما عنده القدرة إنه يروح يخبر المعلمة إني أنا اليوم ما أكلت.
1: طيب إيش التغيرات اللي يلاحظها، التي يجب أن يلاحظها المعلم أو الأهل وتستحق فعلا أن توقف عندها عند الطالب؟ يعني مش بس تعكر مزاج، لا، هذا التغير يستدعي أن إحنا نتوقف عنده ونعالجه.
2: لما الطالب يبدأ يعني بكاء مستمر ما يريد يحضر المدرسة. هنا في أكيد في نقطة لازم نوقف عندها، إيش السبب؟ البيت أو في المدرسة؟ انعزاله في الصف، يعني هو يحضر المدرسة، بعض الطلاب يعني ما يتغيب من المدرسة، ولكن يعني يحب إنه يحضر المدرسة لكنه ما قادر إنه يعني يندمج داخل البيئة الصفية، ما قادر يشارك مع المعلمة، ولا قادر إنه يكون صداقات وعلاقات إيجابية مع زملائه. وأحيانا السلوك العدواني للطالب داخل الصف مع زملائه، بعض الطلاب عنيفين جدا مع زملائهم، هذا النقطة أيضا نلتفت لها، ضروري هل هذا الطالب يعامل بقسوة داخل المنزل أم العكس، هو تعود على أنه الطفل المدلل وأنه لازم هو كل شيء يسويه ويضرب ويأخذ أغراض زملائه وكل شيء، بس أهم شيء أنه هو ما حد يعني ما حد يضايقه، ما حد يقول له شيء، تعود انه هو الكل في الكل في في في البيت، فينعكس هذا على المدرسة.
1: نعم، تذكرت انه هو فعلا في البيت الكل بالكل اهتمام والدلال، فلما تختلف القوانين في المدرسة من جهة الانضباط، طريقة التعامل مع المدرس غير او المعلمة غير عن الام، ولو كانت المعلمة ام بس ايضا في ضوابط في التعامل، ف كيف إحنا الطلاب يعني نخليهم يتأقلموا مع هذا التغيير بين البيت وبين المدرسة؟
2: هو يعني بعض الطلبة متعودين في البيت على نظام، في أنظمة، فهو خلاص متعود إنه في نظام وفي كذا وفي كذا، فالوضع

0: المعلمة، ومثلا وأنا يعني أحافظ على المكان اللي أنا موجود فيه، على نظافة الصف، أني أنا أحترم المعلمة وأتبع توجيهاتها. لكن بعض يعني فيسهل علي، لكن البعض لا، هو ما متعود على هذا النظام، فتحصله يعني أغراضه كل شيء في صوب، متعود على النظام، يرجع البيت ما نص الأغراض ما مرجع، لما يخلص ماكل قليل بعض الطلبة اللي يروحوا يحطوا في الزبالة يرمي في الأرض، هذا اللي ما متعود على النظام. لكن الطلبة اللي تعودوا على النظام من البداية في البيت، هذا راح ينعكس عليهم في البيئة الصفية.
1: نعم، نتمنى إن شاء الله فدنا المستمع بهذا الحديث اللي من واقع تجربة معك أستاذة أزهار العبري، أخصائية اجتماعية بمدرسة الحمراء للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. شكرا جزيلا لك.
0: أستاذة شكرا جزيلا على هذه الحلقة وهذه المواضيع اللي تناولناها، برغم أنه تحسي أن احنا في مواضيع كثيرة أصلا
1: بالضبط نحتاج إلى وقت أطول. نعم
0: يلا الحمد لله رب العالمين أنه يعني أنجزنا هذه الحلقة.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا لكل الأحبة المستمعين، نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله.
2: قبل الجرس تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن جزاء المحسنين الجنة. يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالله تعالى بيّن بأن الجنة جزاء المحسنين الذين يحسنون في عبادتهم لله وتقربهم إلى الله في قيام الليل والاستغفار والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. والله تعالى يقول: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. فجزاء المحسنين الجنة، يستظلون بظلالها وينعمون بما فيها من نعيم مقيم. والجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن أحسن في ذكر الله تعالى فقد نال ذلك الجزاء. ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما عرج بي لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام فأوصاني قائلا: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن يحسن بذكر الله، يحسن بعبادته لله، يكون له هذا الجزاء الأوفى من رب العالمين في جنات النعيم. والجنة لمن يحسن الوضوء ويحسن الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام، فإني سمعت الليلة خشفة عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عمل عملته أرجى عندي أني لم أتطهر من طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي ما قدر لي أن أصلي. يتوضأ، يصلي ركعتين سنة الوضوء أو أي صلاة من الصلوات، بعد الوضوء يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن إسباغ الوضوء والإحسان فيه: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهنيئا لكم، هنيئا للمحسنين في عبادتهم لله تعالى، فقد أعد الله تعالى لهم جنة، جنات عرضها السماوات والأرض. الجنة عرضها السماوات والأرض، فيها القصور والأنهار والحور العين الحسان. يقول تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فبيوت الجنة وقصورها لا تشبه بيوت الدنيا وقصورها في شيء. فعن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم، بشرها رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن قال طيب الكلام، وفي رواية أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذا دأب الصالحين المحسنين.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وأما عن طعام الجنة وشراب أهل الجنة فالله تعالى يقول في وصفه: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وطعام أهل الجنة وشرابهم له خصوصية. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وأما لباس أهل الجنة فإنهم يلبسون فيها الفاخر من اللباس ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ، وثيابهم لا تبلى أبدا. قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وأما نساء أهل الجنة فهن الجمال والحسن تكسوهن النظرة ويملأهن الجمال قاصرات الطرف طاهرات مطهرات. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن حميد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رضي عنهم ويدخلهم الجنة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: في الدراما وغيرها تحكي القصة عادة عن بعض الأشخاص وأفعالهم،
5: ويهتم بعض الناس بالأشخاص أي بالسمات الشخصية الإنسانية أكثر،
0: بينما يهتم آخرون بأفعالهم أكثر أي بأحداثهم،
5: ويرضى بعض الروائيين عندما يقدمون وصفا كاملا لشخصية في مئات قليلة من صفحات الرواية،
0: بينما يهتم بعض منتجي السينما فقط بالحدث ويفضلون رسم الشخصية.
5: على اعتبار ماذا؟
0: على اعتبار الشخصية، خاصة بعلم النفس.
5: لكن كل من الحدث ورسم الشخصية ضروري لقصة الفيلم، أليس كذلك؟
0: نعم، فالحدث وحده لا يوجد بدون شخص يفعل، وهذا الشخص هو الإنسان.
5: من ثم لا بد أن نتعرف على الإنسان لكي نتبع الحدث.
0: ومن ناحية أخرى، ليس في الإمكان فهم الإنسان دون أن يفعل، فهو يعود إلى الحياة فقط من خلال حدث، حتى ولو كان التفكير المسبق لرسم الشخصية أو الحدث مسألة ذوق، فلا بد للفيلم السينمائي ألا يهمل أو يتجاهل كل منهما.
5: أصدقائنا، لقد أصبح رسم الشخصيات مهمة صعبة جدا، ويتطلب دراسة سمات الشخصية من كل جوانبها،
0: كما يجب فهم الاختلاف بين رسم الشخصية وخواص الشخصية.
5: رسم الشخصية هو كل الحقائق حول الإنسان،
0: أما تكوين الشخصية فهي إحدى تلك الحقائق،
5: والسمات الشخصية هي العوامل الوحيدة التي تتكون منها أي شخصية.
0: الحديث عن رسم الشخصيات حديث طويل جدا، نكمله في الحلقات القادمة.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست يوسف معاطي.
5: أيها الأصدقاء، لربما ما زلتم تتذكرون المسلسلات التالية التي قام ببطولتها النجم عادل إمام.
0: المسلسلات التي أشارت إليها زميلة مريم هي مسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومسلسل أستاذ ورئيس قسم،
5: وأيضاً مسلسل مأمون وشركاه، ومسلسل عفاريت عدل علام.
0: هذه المسلسلات كتبها للنجم الكبير عادل إمام الكاتب الدرامي السيناريست الساخر يوسف معاطي.
5: يوسف معاطي من مواليد 25 من شهر أغسطس عام 1963، وهو شقيق الكاتب صلاح معاطي.
0: تخرج يوسف معاطي من كلية الألسن ثم قسم الإخراج بمعهد السينما.
5: بدأ مسيرته الفنية عندما كان يقوم بإخراج مسرحيات أثناء دراسته بالجامعة.
0: كانت خطوة البداية من خلال دفعه للكتابة، عندما طلب منه أخو الفنان جورج سيدهم كتابة عمل، بعدما كان يوسف معاطي يقدم نفسه على أساس أنه مخرج للأعمال المدرسية.
5: وبالفعل وضع أفكار عمل مسرحي، وكان من ضمنها فكرة مسرحية حب في التخشيبة، ثم انطلق بعدها ليكون كاتباً للسيناريو، أي أنه يكتب الصورة.
0: أصدقائنا، السيناريست يوسف معاطي سيناريست من طراز خاص، لا يعترف بالسائد والمتداول سينمائياً.
5: جمعتهم أعمال مميزة مع عدد من النجوم، وفي مقدمتهم الفنان عادل إمام.
0: ما الصورة الجديدة التي كتبها يوسف معاطي في هذا الفيلم؟
5: الصورة الجديدة تكمن في أحداث الفيلم التي دارت حول عادل إمام، وهو مدرس لاهوت مسيحي يتعرض لتهديدات بالقتل من جانب متشددين، فيمنحه الأمن اسماً جديداً لإخفاء هويته حتى يصبح حسن العطار.
0: في المقابل هناك مسلم متدين وهو عمر الشريف، يترك له أخوه بعد وفاته زعامة إحدى الجماعات المتطرفة، فيرفض ويتعرض لتهديدات بالقتل فيهرب، ويمنحه الأمن أيضا اسما آخر هو مرقص عبد الشهيد.
5: يلتقي الرجلان بعد ذلك في الإسكندرية ويصبحان صديقين يعيشان كجيران لأعوام، قبل أن تكشف شخصيتهما حين يقع ابن أحدهما في حب ابنة الآخر ويرغبان في الزواج، فيظهر الأبوان ديانتهما الحقيقية.
0: وهذا الجانب هو من الجوانب الشائكة والصورة الجديدة التي اقتحمها السيناريست يوسف معاطي.
5: قام بإخراج هذا الفيلم المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام.
0: أصدقائنا، في مقابلة مع السيناريست يوسف معاطي قال عن هذا الفيلم حسن ومرقص إنه رسالة صادقة عن الوحدة الوطنية، نناقش من خلالها طبيعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في إطارها الإنساني الصحيح. فهذه العلاقة لا بد من تناولها ومواجهة سلبياتها كي لا تكون ثغرة يمكن اختراقنا اجتماعيا من خلالها.
7: بقولك يا شيخ حسن، أنا عندي سؤال كده عايز أسألك فيه.
8: تفضل يا مرقص.
7: افرض إنك كنت مسيحي زي كده.
8: نعم.
7: يعني بقول افرض يعني، والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟
8: اسمع مرقص، عندكم في الإنجيل آية بتقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست يوسف معاطي.
5: أيها الأصدقاء، لقد تكررت التجارب الفنية بين الفنان عادل إمام ومبدع الصورة المكتوبة السيناريست يوسف معاطي.
0: وقد أشرنا عند تعريفنا بهذا السيناريست أنه كتب للفنان عادل إمام عدداً من المسلسلات التلفزيونية، منها على سبيل المثال مسلسل أستاذ ورئيس قسم.
5: يجسد الفنان عادل إمام في هذا المسلسل شخصية فوزي جمعة، وهو أستاذ جامعي يساري الفكر يعمل في كلية الزراعة، وهو ثائر على الأوضاع السياسية قبل ثورة عام 2011.
0: مشكلة زواجه الرئيسية هي عدم إنجابه.
5: يخوض أحداث ثورة 25 يناير، ويتزامن ذلك مع انفصاله عن زوجته بسبب عدم الإنجاب.
0: ويخوض تجربة تولي منصب حكومي كبير في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير.
5: ويخوض صراعات شخصية تتزامن مع مفاجآت شخصيات جديدة وصادمة تظهر في حياته.
0: أصدقائنا، مع تكرار التجارب الفنية بين عادل إمام والسيناريست يوسف معاطي، يرجع معاطي ذلك إلى أنه توجد كيمياء خاصة وتفاهم مشترك بينه وبين النجم عادل إمام ينعكس إيجاباً على العمل.
5: وقد شبه معاطي هذا النجاح على غرار نجاح تجربة بديع خيري ونجيب الريحاني من الجيل الفني القديم الأصيل.
0: يمتهن السيناريست يوسف معاطي في كتاباته الأدب الساخر، وله في ذلك مؤلفات عديدة.
5: من مؤلفاته العديد من الكتب في الأدب الساخر: اسأل مجرب، آخ يا دماغي، نجوم في عز الظهر، أنا لا أكتب ولكني أتأمل، صايع بالوراثة، بنت الإيه، ما تشيليش في نفسك، ضاع العمر يا وطني، ولا يهمك، كوابيس مضحكة، وغيرها.
0: يقول يوسف معاطي في تجاربه مع عادل إمام: أجد أن تجربتي مع إمام ناجحة لأنه فنان كبير ويهتم بكل صغيرة وكبيرة في السيناريو ويحب عمله ويعشقه، وأي كاتب يتمنى التعاون معه.
5: من أعماله السينمائية الأخرى مع النجم عادل إمام فيلم السفارة في العمارة.
0: تم إنتاج هذا الفيلم في عام 2005، وقد قام بإخراجه المخرج عمرو عرفة.
5: تدور أحداث فيلم السفارة في العمارة حول المهندس شريف خيري عادل إمام، الشخص اللاهي المستهتر المتعدد العلاقات النسائية الذي يعود إلى مصر بعد 25 سنة قضاها كمهندس نفط في الإمارات.
0: يتم طرده من العمل ليعود إلى مصر، فيفاجأ بوجود السفارة الإسرائيلية في المبنى الذي يقطنه في القاهرة.
5: وخلال أحداث الفيلم نشاهد معاناته بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرض عليه من جراء ذلك.
0: تلك الإجراءات الأمنية دفعته للتحول من إنسان أناني لا علاقة له بالسياسة إلى شخص مناوئ لإسرائيل، ويتحول إلى رمز شعبي، ويرفع قضية مدعومة من الرأي العام لإخراج السفارة من العمارة، إلى أن يتم الضغط عليه حتى يوقف حملاته ضد وجود السفارة في العمارة.
5: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: أمي، ما هذا الذي تحمصينه ورائحته الشهية تفوح هكذا؟
1: أحمص قليلا من بذور الكتان، وكما تفرض شروط الصحة والسلامة يا صلاح، أي على الهواء الساخن من دون إضافة الزيت.
0: أحسنت، ولا شك أنك خلال وجودي في العمل قرأت تفاصيل عما سنتحدث عنه اليوم.
1: أكيد، هذه عادتي ولن أغيرها، أو بالأحرى لا أريد أن أغيرها، وقد علمت الكثير عن الحوامض الدهنية متعددة عدم الإشباع.
0: مثلا
1: أنها تعطي العضلات والخلايا الليونة اللازمة.
0: بالفعل، ومصادرها إما نباتية أو حيوانية.
1: أجل، ومن المصادر النباتية لهذه الدهون زيت الجوز والبندق واللوز وعباد الشمس والذرة والصويا والقطن، وكذلك المارجرين النباتي، مع ملاحظة مهمة يؤكد عليها خبراء التغذية، وهي وجود كنز في زيت الكتان وزيت دوار الشمس والكانولا.
0: صحيح يا أمي، وسنحكي عن هذا الكنز في سياق كلامنا عن الحوامض الدهنية متعددة عدم الإشباع. المهم بالنسبة إلى المصدر الحيواني لهذه الدهون فهو إما زيت السمك أو الحبش أو الدجاج، وحوامض هذا المصدر تساعد على تخفيض الكوليسترول العام، لكنها لسوء الحظ تخفض الكوليسترول الجيد أيضا الـ HDL.
1: وكذلك يا بني، فإن هذه الدهنيات إذا كانت مستخرجة من أول كبسة وعلى البارد فستكون سريعة العطب، لأنها غنية بالفيتامينات وخصوصا الأوميجا 3، وتتأكسد وتتلف بالتكرير والهواء والنور والحرارة وتزول فائدتها.
0: أضيف أنها كلما كانت غنية بالأوميجا 3 أو فيتامين F كانت أسرع تلفا، لهذا يجب أن توضع في أمكنة مبردة أو باردة على الأقل وفي الظلام، وينصح بعدم شراء كمية كبيرة منها دفعة واحدة.
1: إذن لقد كان أجدادنا على صواب عندما كانوا يضعون زيت الزيتون في خواب من فخار وفي الأقبية المظلمة، فهم من حيث لا يقصدون كانوا يحافظون على ما فيه من فيتامينات ويجنبونه خسارة فوائده الغذائية والعلاجية.
0: صدقت يا أمي، وهناك معلومات لابد أنك اطلعت عليها، من الضروري أن يعرفها كل منا، وهي تتعلق بالحوامض الأساسية.
1: نعم، ولكن هل يمكن أن نؤجل البدء بذكرها لحظات فقط، ريثما آتي ببعض من بذور الكتان المحمصة لنتذوقها؟
0: بالطبع، هيا هاتيها وأنا بانتظارك.

0: من أهم ما يجب أن نعرفه عن الحوامض الأساسية متعددة عدم الإشباع أنها ثلاثة أنواع: أوميجا 3 ويدعى أيضاً فيتامين F، مع أنه في الحقيقة ليس فيتاميناً لأنه يعطي طاقة، وهو يوجد بكثرة في الأغذية النباتية والحيوانية.
1: وثاني أنواع الحوامض الأساسية أوميجا 6، وهو نادر الوجود ويوجد بصورة خاصة في النباتات ويعطي الليونة للعضلات والخلايا، واستهلاك كمية كافية بشكل مستمر من هذا الدهن يخفض بكثرة الأمراض القلبية والشرايين.
0: أجل، أما النوع الثالث من الحوامض الأساسية فهو حامض أوليييك أو أوميجا 9، ويوجد بكثرة في زيت الزيتون ويخفض خطر الجلطات.
1: فعلا يا أمي، والجدير ذكره أن الكمية اليومية اللازمة من أوميجا 3 تقدر ب 12 إلى 15 جراماً، ولكن يجب تناول كمية أكبر في حالة النقص وفي الطقس البارد،
0: علماً أن هذه الكمية من أوميجا 3 تغطى بملعقتين كبيرتين للأكل من هذا النوع تؤكل نيئة. إنما ليست كل الزيوت من هذا النوع من الدهنيات، فزيت دوار الشمس وزيت الكتان يحتويان منها بين 50 إلى 70%، أما زيت الزيتون غير المكرر فيحوي بين 2.5 إلى 8%.
1: صحيح، وللقلي ينصح باستعمال زيوت مستخرجة بالحرارة، والحوامض الأساسية التي ذكرناها لها وظائف مهمة جدا في الجسم، منها أهميتها للنمو ومساهمتها في التخلص من الزيادة في معدل الكوليسترول وتنشيطها عمل جهاز المناعة وامتصاصها النور من خلال الجلد.
0: ليس هذا فحسب، فالحوامض الأساسية تساهم في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، وتنظم تجمد الدم وضغط الشرايين، وتحفظ بشكل ملفت من خطر أمراض القلب والشرايين، كما تحفظ الأكسجين في الخلايا حيث يعمل ضد الجراثيم.
1: بالضبط، وكما أشرنا فإن هذه الحوامض الأساسية تخفض خطر الجلطات الدموية وتؤمن ليونة وحركة الأعضاء والخلايا.
0: وطبعا هناك علامات واضحة وخطرة لنقص هذه الحوامض.
1: صدقت يا أمي، سنحكي عنها وعن كيفية تغطية النسبة الضرورية منها لأجسامنا غدا إن شاء الله وبالتفصيل.
0: كما تشاء يا بني، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا ياسمين بنت سعيد بن صالح الريامي، عمري 9 سنوات، بمدرسة شعلة العلم بالتعليم الأساسي بولاية نزوان.
11: ياسمين تهوى القراءة والكتابة والطبخ والرسم، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا ياسمين.
13: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
13: خير الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
13: صحيح.
11: وطبعا تحبين القراءة، صحيح؟
13: صحيح.
11: شاركتي في مسابقات قراءة؟
13: نعم.
11: على مستوى المدرسة؟
13: نعم.
11: أها، احكي لي عن هذه المسابقة.
13: هذه المسابقة لازم تلخص 10 قصص.
11: أها.
13: والاستفادة منهن.
11: أها، وأنت لخصت 10 قصص؟
13: نعم.
11: والاستفادة منهن كمان؟
13: نعم.
11: ممتاز. وإيش بتحكي لي عن من القصص؟
13: الأم الصغيرة وابنة فرعون.
11: أها.
13: ومشطة ابنة فرعون.
11: أها.
13: وفي غار حراء.
11: ممتاز. إيش حكاية الأم الصغيرة؟
13: عادت زينة من مدرستها، فكانت كل يوم تذهب إلى المطبخ وترى ماذا فعلت لهم أمها، لكن في تلك اليوم لم ترها هناك. فسمعت بكاء أختي الصغيرة فذهبت إلى مصدر البكاء، فرأت أمها نائمة مريضة لا تستطيع الكلام. فأخذت أختها الصغيرة وأعطتها الحليب وبدلت لها ملابسها ونيمتها على السرير، فاتصلت بأبيها وقالت له: أبي تعال بسرعة وأحضر معك الطبيب. فعندما جاء الطبيب ومعه الأب، قال الطبيب: يجب أن تستريح أولا ومن ثم تعطوها هذا الدواء. ومن ثم ذهبت زينة في إفعال الغداء للجميع وحضرت لأمها العصير. وفي اليوم التالي استيقظت زينة وذهبت واتصلت بخالتها وقالت لها.
11: إيش قالت لها؟
13: تعالي واعتني بأمي إلى أن أعود من مدرستي. فحضرت للجميع الإفطار وذهبت إلى مدرستها وأتت خالتها. عندما عادت أختها زينة استقبلتها الأم بفرح وحضنتها.
11: جميل.
13: أما خالتها قبلتها وقالت لها: لقد كنت أما صغيرة. فمن تلك اليوم كانت زينة تساعد أمها.
11: ممتازة ممتازة يا ياسمين. إذن إيش الاستفادة من قصة الأم الصغيرة؟
13: الاستفادة أن لازم كل يوم نساعد أمنا.
11: آه. وأنه وأيضا الأخت الكبيرة تساعد الأخت الصغيرة، صح؟
13: نعم.
11: آه. ممتازة يا ياسمين. وإيش بعد قلتي لهم قريتي من القصص؟
13: مشطة ابنة فرعون.
11: آه. إيش حكايتها؟
13: حكايتها أنه كانت في يوم الأيام مشطة ابنة فرعون تمشط شعر ابنة فرعون. فسقط المشط من يدها إلى الأرض. فعندما أرادت أخذه قالت: بسم الله. ففرحت ابنة فرعون وقالت: هل تقصدين أبي؟ قالت: لا، إنه ربي ورب أبيك. فغضبت ابنة فرعون وذهبت وأخبرت أباها. فغضب أبوها وقال أحضروا لي ماشطة ابنتي. فعندما أحضروها قال لها من هو ربك؟ قالت إنه ربي وربك. فغضب وأحضروا لها مرجلا فيه زيتا وأشعلوا النار وأحضروه فوقه وأحضروا أولادها الخمسة. فأخذوا ولدها الأكبر وقالوا لها من هو ربك؟ قالت ربي وربك. فأخذوه ورموه على المرجل فذاب جلده. ومن ثم أحضروا الذي بعده قال من هو ربك؟ قال إنه ربي وربك. ثم رموه هناك.
11: طيب نعم، إلى نهاية القصة.
13: فعندما
11: كيف انتهت القصة؟
13: وفي النهاية عندما جاء وصلوا إلى ولدها الرضيع التي كانت تحبه كثيرا قال من هو ربك؟ قالت ربي وربك. ومن ثم لم تتكلم. فأنطقه الله ودعاه هي وحدها تسمعه وقال لها لا تخافي يا أماه إنه الوقت المناسب لكي تقولي ربي وربك. من ثم قالت ربي وربك بكل بساطة. من ثم رموه هو وهي. فعندما تهو أخذوا المرجل ورموه ورموا عظامهم في النهر. وفي الجنة كان جبريل ورسول محمد يتكلمان. فشم محمد صلى الله عليه وسلم رائحة عظام زكي رائحتهم وكانت زكية. فقال لجبريل هل تشم هذه الرائحة؟ هذه رائحة من؟ فقال إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها.
11: وخلصت القصة. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
13: الثبات على الدين.
11: ثبات على الدين وعلى الإيمان بالله مهما تعرضنا لاختبارات قوية. صح؟
13: صح.
11: ممتازة يا ياسمين. طيب تحفظين طبعا تي أناشيد. صح؟
13: صح.
11: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
13: أقسمت.
11: أقسمت.
13: أقسمت. أقسمت أحبك يا وطني وأحب ثراك وأحب بحارك والصحراء أحب سماك لو كل العالم جنات ما اخترت سواك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات إلا عن اسمك يا وطني ما احتجت لغات. وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس. وطني وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك.
11: ممتاز ممتاز يا ياسمين. تحفظين قرآن كريم؟
13: نعم.
11: إيش بتسمعيني من
13: سورة الأعلى؟
11: سورة الأعلى. نستمع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

0: يخفى ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا ياسمين، ممتازة. أنت بعد أيضا تكتبين صح؟
0: صح،
1: إيش تكتبي؟ قصص؟
0: قصص
1: كم قصة كتبتي لحد الآن؟
0: لحد الآن 3 قصص.
1: أها، جبتي شيء من قصصك هنا الاستوديو؟
0: لا، لكن أعرف أقول لك عنهن.
1: أها، قولي لي عن واحدة من القصص.
0: عنوان هذه القصة: الحياة الكئيبة إلى الحياة السعيدة.
1: جميل.
0: في مكان مألوف كان هناك ناس يشعرون بالجوع والعطش. وعندما جاء فصل الصيف فكانت الحرارة مرتفعة، وكانوا هم في الصحراء يعيشون، فمات تقريبا 60 شخصا، وبقى 20 شخصا، 5 من البنات الصغار، و5 من الأولاد الصغار، و5 من النساء العجوزات، و5 من الرجال العجائز.
1: أها، ممتاز.
0: وكانوا مخبئين منزلان إلى أن يبقى القليل منهم، فقسموهم إلى قسمين: القسم الذي فيه 5 عجائز و5 بنات صغار، أما في القسم الثاني 5 رجال عجائز و5 أولاد صغار.
1: جميل.
0: فكان في المنزل الأول الذي فيه القسم الأول كان هناك الكثير من الأكل وأدوات الطبخ.
1: جميل.
0: وأما في المنزل الثاني كان هناك الكثير من المخططات وهكذا، والكثير من الأشياء. فكان في كل يوم النساء يطبخن أشهى وأزكى الطعام، أما الرجال فكانوا يسكون الأماكن. وعندما بدأت تتكاثر فكثر الناس وكانت الحياة سعيدة.
1: وخلصت الحكاية. ما شاء الله عليك، يعني خيالك خصب ما شاء الله. أنت ذكرت الطبخ الحين في القصة، أنت أيضا من هواياتك الطبخ صح؟
0: نعم.
1: إيش تطبخين؟
0: أشياء بسيطة.
1: مثل إيش؟
0: مثل سنافر، أشياء يعني سائلة مثل حليب، شاهي، نسكافيه كذا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وترسمين بعد؟
0: نعم.
1: ومن شوف رسوماتك؟
0: رسومات تتحدث عن المطر، رسومات تتحدث عن الأفلاك وهكذا.
1: ممتاز. ومن شوفهن؟ ولا ما تراويهن حد؟
0: أراويهن حد.
1: من؟
0: الأستاذات والطالبات والمديريات.
1: المديريات ولا المديرات؟
0: المديرة.
1: ويعجبنهم؟
0: وأفراد العائلة.
1: ما يعجبنهم رسوماتك؟
0: يعجبهم.
1: ممتاز ممتاز يا ياسمين. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة أطفال.
1: طبيبة أطفال، ليش عاد؟
0: لأني أنا أحب التعامل مع الأطفال وأحب أساعد الناس.
1: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة أطفال كبيرة في المستقبل. إيش الحكمة اللي نختم بهذه الحلقة؟
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: جميل. الوقت كالسيف، إيش معناها يعني؟
0: معناها إذا أنت ما رتبت يومك يصير كل ذاك الوقت.
1: صحيح، يعني لازم الواحد ينظم وقته.
0: نعم.
1: ممتاز، أنا استمتعت بالحوار معك يا ياسمين، ما شاء الله عليك. ياسمين بن سعيد بن صالح الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير، مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض أهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو فخامة آل إسمينة

فقامت فلاديميرو سيلفا بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتيهما ولشعب بلادهما الصديق. اطلع وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية على الإمكانات التشغيلية واللوجستية لموانئ صحار والدقم وصلالة وبحث فرص التعاون والاستثمار في هذا القطاع. كما اطلع الوفد على البنية الأساسية والتجهيزات والخدمات التي توفرها الموانئ العمانية ودورها في دعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الأسواق الإقليمية والدولية. وعقد الجانبان لقاءات مشتركة جرى خلالها استعراض مجالات التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية تطوير شراكات مشتركة تسهم في تعزيز التكامل اللوجستي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك في نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة. أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعماً لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة وإنصافاً لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. قالت مملكة البحرين إنها تصدت اليوم لعدد من الصواريخ والمسيرات. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن القيادة العامة البحرينية أنها دعت إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات المسيرات. شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على إيران، مما دفع طهران على مواجهة قواعد أمريكية في المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ. على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الغارات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن هذه الغارات تأتي في أعقاب محاولات قام بها الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة لاستهداف سفن تجارية وجنود أمريكيين. هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني سماع عدو انفجارات في مدن بندر عباس وسيرك وكانارك وتشابهار وجزيرة قشم، فيما اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بمحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى داخل إيران. وكانت إيران قد تعهدت بالعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي في حال عادت واشنطن إلى التزاماتها بالمذكرة. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني تأكيد الرئيس مسعود بازشكيان على ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بقرغستان. وحذر بازشكيان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط،
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي على تضامن موسكو مع الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن البلدان سيحافظان على علاقتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأمراض مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء. من جهته قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعداته في الضفة الغربية المحتلة بسبب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضاف البرنامج أن نقص التمويل يؤثر على عملياته أيضا في قطاع غزة. وفي الخبر الأخير في لبنان تحديدا، هز انفجار ضخم بلدة المنصوري وسط مواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها بعدما شنت غارات متتالية وقصفا بالمدفعية وسلسلة تفجيرات في عدة بلدات بجنوب لبنان. هذا وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. ويأتي النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد في وقت يوشك فيه انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنهاية هذا العام. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضاً لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في هذه الحلقة سنحاور الروائية اليمنية نادية الكوكباني الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية لعام 2025 عن روايتها هذه ليست حكاية عبد سعيد.
9: تشعره بالمسؤولية في الثلاثة المدن هي الذي جعلت من هذه الحكاية هي حكاية كل اليمنيين الذين يرغبون في التغيير، الذين يرغبون في إصلاح الوضع. تقنية السرد العليم هي ربط مباشر أو وغير مباشر في ذات الوقت للروايتين السابقتين الذي يمكن قراءتهما بشكل منفصل أو بشكل متصل كثلاثية. لا تستطيع تخيل تأثير الحياة الهندية، الملابس الهندية، الأكل الهندي الذي موجود في عدن، لكن ما أردته من خلال شخصية منتهى بشكل خاص هو هذا التعدد الذي كان لدى عدن وهذا القبول. عند زيارتي الأولى لبعض المدن كنت أتحدث عنها كأني زرتها تماما، ولا يصدق المحيطين بي أني أتحدث عن مدينة قرأت عنها ولم أزرها.
7: كيف وزنت في توظيف المادة التاريخية حول مدينة صنعاء القديمة والحفاظ على إيقاع السرد الروائي؟
9: السوق علي محسن كان الرمز الذي يوجد فيه كافة أطياف الشعب اليمني على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي أيضا بشكل كبير.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. فازت الروائية اليمنية نادية الكوكباني بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية لعام 2025، والتي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وذلك عن روايتها الأحدث هذه ليست حكاية عبد سعيد، الصادرة عن دار الحوار للنشر والتوزيع عام 2024، في تتويج يعد محطة مفصلية في مسيرتها السردية، ويؤكد حضورها بوصفها أحد الأصوات الروائية البارزة في المشهد الأدبي العربي المعاصر. وهذه ليست حكاية عبد سعيد هي الرواية الثالثة في إطار ثلاثية نادية الكوكباني الروائية، التي تسرد عبر مسارات إنسانية متقاطعة حكاية الثورة اليمنية وتحولاتها الاجتماعية والسياسية، وجاءت امتدادا لروايتيها السابقتين الصادرتين عن دار الحوار أيضا، وهما صنعائي عام 2015 وسوق علي محسن عام 2016. ولدت نادية الكوكباني في مدينة تعز عام 1968، ودرست الهندسة المعمارية في جامعة صنعاء، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 1993، ثم الماجستير عام 2000، قبل أن تنال درجة الدكتوراه في العمارة من جامعة القاهرة عام 2008. عملت أستاذة في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، وأسهم تكوينها الأكاديمي في بلورة حس سردي خاص يتعامل مع المكان بوصفه كائنا حيا لا مجرد خلفية للأحداث. بدأت نادية الكوكباني مسيرتها الأدبية بالقصة القصيرة مطلع الألفية قبل أن تتجه إلى الرواية، فأصدرت أعمالا لافتة من بينها حب ليس إلا وعقيلات وصنعائي وسوق علي محسن، وصولا إلى روايتها الفائزة بجائزة نجيب محفوظ هذه ليست حكاية عبد سعيد، وهي روايات انشغلت بأسئلة الهوية والمرأة والسلطة وتقاطعات الخاص والعام في المجتمع اليمني. إلى جانب الكتابة كان لنادية الكوكباني حضور فاعل في المجال الأكاديمي والعمل العام، وشاركت في مبادرات متصلة بالحوار وبناء السلام وتمكين المرأة، لتجمع في تجربتها بين المعرفة العلمية والانشغال المدني والكتابة، بوصفها فعل مقاومة للنسيان وحفظ للذاكرة. ومعنا في الوقت القادم من مدينة صنعاء الروائية اليمنية نادية الكوكباني. مرحبا بك دكتورة نادية، ونبارك لك فوزك بجائزة نجيب محفوظ.
1: أهلا وسهلا،
0: وألف
1: شكر على
0: السهلة وسعيدة
1: بتواجدي معكم.
0: أهلا بك. يعني كمفتتح لهذا الحوار دعيني أسألك، ماذا يعني لك فوزك بجائزة نجيب محفوظ للرواية؟
1: طبعا قد يكون السؤال تقليدي وأجبت عليه خلال هذه المدة كثيرا، لكن بالتأكيد جائزة نجيب محفوظ هي شرف كبير وفخر وتشجيع على الاستمرار، وفي ذات الوقت هذا ما تمنحنا إياه هذا التشجيع من مصر الحبيبة دائما، وهديتها أيضا تعتبر للوطن العربي. فأنا فخورة وسعيدة وأشعر بالامتنان لمصر، وأشعر أيضا بالامتنان لبلدي أيضا الذي منحني هذه القدرة وهذه المساحة على التعبير الروائي بشكل خاص.
0: نعم. إذن دعينا نبدأ بالحديث عن الرواية. طبعا عبد سعيد في هذه الرواية يعود في صورة المناضل الحقيقي بعد أن عرفه القارئ في روايتيك السابقتين سوق علي محسن وصنعائي، كشخصية ملتبسة ادعت الجنون واتخذت من هامش المدينة موقعا لها. سؤالي، كيف تبلورت لديك فكرة استعادة هذه الشخصية من روايتيك الماضيتين والعودة إلى طفولتها وجذورها ومسارها النضالي وتحويلها من حضور عابر في تينك الروايتين إلى محور سردي يكشف تاريخا أوسع لليمن؟
1: نعم بالطبع، من خلال رواية صنعائي وسوق علي محسن وهذه لتسلكات عبد السعيد، مشروع الروائي هو عبارة عن ثلاثية اليمن أو عن المدن اليمنية تحوي تاريخها الحديث بشكل كبير، وبالتالي لم تكن الرؤية واضحة أثناء الكتابة لكنها تبلورت مع الكتابة ومع النشر بالنسبة لصنعائي وسوق علي محسن، إلى أن جاءت هذه الشخصية الغامضة التي كما أشرت ظهرت في صنعائي بشكل ملتبس وظهرت أيضا في سوق علي محسن بشكل غامض، لتكون هي الشخصية المحورية التي أنهي بها هذه الثلاثية وأقول من خلالها ما يريد كل يمني أن يقوله عن وطنه وعن مدنه وعن نسائه وعن طبيعته وعن جغرافيته أيضا. ولهذا جاءت هذه الشخصية التي حملتها فوق طاقتها أكثر ما ينبغي، لكنها بالنسبة لي كانت شخصية استطعت من خلالها أن أنهي الثلاثية ووجهة نظري في العمل الأدبي بشكل مرضي، وأنا سعيدة به جداً.
0: نعم، طبعاً هذه الرواية اعتمدت على تقنية الرسائل، حيث عبد سعيد يكتب رسائله إلى صبحية في الظاهر، ولكن طبعا كأنه يتوجه بالخطاب إلى القارئ، قارئ الرواية. سؤالي، لماذا اخترت هذه التقنية تحديدا، تقنية الرسائل، وماذا أضافت على مستوى بناء الصوت السردي في هذه الرواية؟
1: تقنية الرسائل كانت التقنية الأكثر ملائمة لشخصية عبد سعيد، الشخصية الانطوائية التي تعاني من مشاكل نفسية لكنها مشاكل سيتضح أنها كانت عن وعي، وبالتالي فقد القدرة على مواجهة الآخرين وعلى الحديث معهم، وفي ذات الوقت كان مهموم بأن يوضح الصورة لابن صديقه بشكل كامل لأنه غموضه أتعبها جدا وهو يشعر بهذا التعب، لذلك كانت تقنية الرسائل أكثر ملائمة لشخصية عبد سعيد، لكني أيضا استخدمت السرد العليم ما بين الرسائل بشكل كبير حتى أضع القارئ في صورة واضحة ماذا حدث قبل كتابة هذه الرسائل وأثناءها أيضا، وفي ذات الوقت كانت تقنية السرد العليم هي ربط مباشر أو وغير مباشر في ذات الوقت للروايتين السابقتين الذي يمكن قراءتهما بشكل منفصل أو بشكل متصل كثلاثية، وبالتالي هذا ما وجدته مناسبا لشخصية ونفسية عبد السعيد بشكل كبير في كتابة هذه الرسائل.
0: نعم، وهذا يذكر أيضا في رواية صنعائي اخترت صوتين سرديين متناوبين، صوت صباح وحميد، وكأنك أردت بذلك بهذا التناوب، يعني أردت كشف التناقضات في الحكاية اليمنية.
1: نعم، هي صبحية فقط أصحح لك، صبحية نعم
0: صبحية نعم صبحية
1: نعم. هذه التقنية بالنسبة لي تلائم السرد بشكل خاص، وأجد نفسي غير مكبلة بالسرد الذاتي أو بالسرد العليم على طول الخط بالنسبة للرواية، فتمنحني بعض الحرية في التعبير وفي استيفاء ما أريد قوله من خلال الشخصيات ومن خلال هذا البناء الروائي المتعدد أو المختلف الذي أجده مناسبا لي من وجهة نظري، وقادرة أيضا على التحكم فيه بشكل كبير.
0: نعم، طيب، رواية هذه ليست حكاية عبد سعيد، تنقسم إلى ثلاث حكايات مدن، هي مدينة عدن ومدينة تعز ومدينة صنعاء. كل مدينة من هذه المدن الثلاث ترتبط بزمن ثوري مختلف وبمزاج إنساني خاص. سؤالي دكتورة نادية، كيف أثر التاريخ السياسي لكل مدينة من هذه المدن الثلاث في تشكيل مسار الشخصيات داخلها؟
1: بالتأكيد تواجد عبد الفعيد في الثلاث المدن في تلك الفترات ساعد بشكل كبير في بلورة شخصيته وتكوينها، وبالتالي أصبح لديها الوعي للتعامل مع هذه المدينة من خلال أدواتها بشكل خاص، ولذلك سنجده في عدن غير تعز غير صنعاء. لا أقصد غير من الناحية النفسية، ولكن من ناحية التأثير في الوعي الذي تشكل لديه بشكل خاص، سنجده استفاد من عدن في تلك الفترة، وهي المدينة حتى أيضا وهي في عز وضعها تحت الاحتلال البريطاني كمستعمرة بريطانية، كانت تلك المدينة المتنوعة المتعددة الثقافات المتعددة الديانات، فساعد هذا كله في تشكيل شخصية عبد السعيد، وبالتالي في تعاطيه مع هذا الأمر بشكل يناسب هذا الوعي في ماذا يجب على المواطن أن يعمله في وضع كهذا في مدينة عدن. وعندما انتقل أيضا إلى مدينة تعز كانت في مخاضات التمرد والتحضير لثورة 26 سبتمبر، فأيضا وجد نفسه مهموما بهذا الوضع، لأنه لا يمكن أن يمر عليه وضع كهذا من دون أن يؤثر فيه ومن دون أن يتعامل معه. وفي صنعاء سيحبها وسيعشقها بشكل كبير، لدرجة أنه سيتخلى عن زوجته وسيفضل البقاء في صنعاء، لأنه كان يشعر بذات المسؤولية. فشعوره بالمسؤولية في الثلاث المدن هي الذي جعلت من هذه الحكاية هي حكاية كل اليمنيين الذين يرغبون في التغيير، الذين يرغبون في إصلاح الوضع، الذين يرغبون في الحياة وهم ينعمون بالحرية وبالتعليم وبالصحة، لأنهم فقط مواطنون في هذا البلد. فكان له وعي متميز في كل مدينة ومعالجة مناسبة وصلت به إلى ما وصلت به في مدينة صنعاء.
0: جميل جدا. بما أنك ذكرت مدينة عدن دكتورة نادية، طبعا كما تفضلت عدن تظهر في هذه الرواية مدينة متعددة مفتوحة على الأديان والثقافات، وتجسدها في الرواية منتهى ذات الجذور الهندية الهندوسية، وأيضا هويتها مركبة. يعني هل نستطيع القول أنك أردت من خلال شخصية منتهى الدفاع عن فكرة التعدد بوصفها جزءا أصيلا من الهوية اليمنية؟
1: بالضبط بالضبط، هذا ما أردته تماما. وأيضا ارتباطي الوثيق في مراحل مختلفة في عدن، لا تستطيع تخيل تأثير الحياة الهندية، الملابس الهندية، الأكل الهندي الذي موجود في عدن، فهو تاريخ وإرث مستمر حتى الآن. لكن ما أردته من خلال شخصية منتهى بشكل خاص هو هذا التعدد الذي كان لدى عدن، وهذا القبول الذي كان من المجتمع لهذا التعدد، والتعايش الذي كان، وهو تقريبا ما نفتقده بشكل خاص في هذه الفترة من تاريخ اليمن الصعب في كل المناطق. وربما لو عدنا للجذور لوجدنا بأنه كل المشاكل يمكن أحلها بقبول الآخر وبالتعايش معه، سواء كان من ابن جلدتي أو من جلد أخرى.
0: نعم. يعني هناك نقطة، بما أننا نتحدث عن المدن دكتورة، أنت طبعا تجمعين في تجربتك بين الكتابة الروائية والهندسة المعمارية، أنت لديك شهادة دكتورة في الهندسة المعمارية، ويلاحظ القارئ طبعا حضور المكان والمدينة بقوة في أعمالك السابقة، سواء صنعائي أو السوق علي محسن، بالإضافة إلى هذه الرواية وربما الروايات التي قبلها. سؤالي، كيف انعكست علاقتك بالعمارة على رؤيتك للسرد وبناء الفضاءات الروائية؟
1: بالتأكيد أنا كنت شغوفة بالقراءة والكتابة من مرحلة مبكرة في حياتي، وتعاملت مع الكتابة وأسرارها في وقت من وقت مبكر، ومررت بكل ما يمر به الكتاب من خاصة النساء من الكتابة بشكل سري وخاف وأخفاء. كلما تكتبه المرأة إلى الكتابة باسم مستعار إلى، لكن عند التخصص أيضا وجدتني منساقة إلى المدن التي قرأت عنها، إلى معمارها، إلى ثقافتها، إلى ما منحته إياي من معرفة في فترة معينة في وقت لم يكن السفر فيه سهلا. فوجدتني أريد أن أدرس هذا العالم الذي بين الورق، هذا العالم الذي قرأت عنه وتوحدت معه، لدرجة أني عند زيارتي الأولى لبعض المدن كنت أتحدث عنها كأني زرتها تماما، ولا يصدق المحيطين بي أني أتحدث عن مدينة قرأت عنها ولم أزرها، وأن هذه هي الزيارة الأولى. ولهذا التخصصين الهواية والتخصص ساعداني كثيرا في فهم الحياة، وكان لهما التأثير الإيجابي في حياتي وفي مسيرتي، أحبهما بنفس القدر وأعمل عليهما أيضا بذات القوة في التطوير وفي الوصول إلى مراتب متقدمة، وخاصة في التدريس. أنا أدرس في الجامعة وأحب طلابي، أحب الشغف الذي أدرس به، أحب كتابة الأبحاث العلمية والترقية بنفس الوقت الذي أحبس فيها الكتابة، والتي كانت هي الكتابة والقراءة مفتاح للتخصص المعماري.
0: نعم. طيب في مقابل المدن الثلاث صنعاء وتعز وعدن، أيضا في الرواية تحضر ثلاث نساء، تحدثنا عن واحدة منها اللي هي منتهى الهندية الجذور. هناك أيضا بدور ونعمة. حضور هذه النساء الثلاث، يعني دعيني أقول أنه هذا الحضور يتماهى أو يماهي بين المرأة والمدينة. إلى أي حد كان هذا التوازي بين يعني كل مدينة فيها امرأة، إلى أي حد كان هذا التوازي مقصودا؟ وهل ترين أن المرأة هنا هي الذاكرة الحية للمدينة والتاريخ إن أردنا التعميم؟
1: لم يكن لدي الوعي الكامل الذي أشرت إليه وأنا أكتب، لكن بالنسبة لي كانت المدينة هي المرأة. المدينة هي المرأة من خلال تعاملها مع كل المحيط الذي في المدينة، مع تاريخها، مع بيئتها، مع ناسها، مع كينونتها بشكل خاص. تؤثر المدينة على النساء بشكل خاص حتى يصبحن ويتماهين معها في تصرفاتهن وفي سلوكهن، وأيضا في قدرتهن على التعامل مع الآخرين وفي إحداث أثر. ولهذا منتهى لا تشبه بدور، وبدور لا تشبه نعمة، لكن نعمة تشبه صنعاء، وبدور تشبه تعز، ومنتهى تشبه عدن. هذا ما أردته، وهذا هو التعدد الثقافي بالنسبة للبيئات وتأثيرها على النساء بشكل خاص في الحياة. وربما ما أضفته وكنت واعية به هو قدرتهم على التغيير، وعلى أن لا يكون تابعات في القرار الشخصي لهن في الحياة، لكنهن كن ربما بالطريقة التي أريد أن تكون بها كل النساء في استخدام حريتهن وعدم السلطة على قراراتهن في الحياة، وأن يكون هن الأثر الذي يرتئينه لا الذي يرتئيه لهن المجتمع أو الرجل بشكل خاص.
0: نعم. بما أننا وصلنا إلى منتصف الحلقة دكتورة نادية، نتوقف في استراحة قصيرة وسنواصل بعدها الحوار عن روايتك الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للرواية هذه ليست حكاية عبد سعيد.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها الروائية اليمنية نادية الكوكباني الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية لعام 2025. مرحبا بك مرة أخرى دكتورة نادية.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا.
0: رواية هذه ليست حكاية عبد سعيد، أيضا تقيم توازيا واضحا بين الحب والثورة وتقدمهما كوجهين لعملة واحدة. دعينا نتحدث عن هذه الثنائية، كيف تشتغلين عليها أو اشتغلت عليها دون الوقوع في الخطابية أو الرومانسية المباشرة؟
1: نعم، هناك بعض المفاتيح في الرواية أشتغل عليها بوعي، وربما تكون التقريرية هي أفضل وسيلة في بنية الرواية أتخذها لأقول ما أريده. لذلك ليس في هذه النقطة فقط، ولكن أيضا في مفاصل كثيرة في هذه الرواية وأيضا في الروايات السابقة. وهذا التماهي الذي تحدثت عنه كواحد من من من من بعض ما كتبته في التماهي بين الثورة وبين الحب، باعتبارهما شيئان إذا لم يكن فيهما تضحية وبذل الغالي والنفيس فيهما وفهمهما بشكل كبير، لن يؤدي لن ينجحا في الحياة بشكل كبير. ولهذا عندما أقول هما فعلا متوازيان لكن لهما نفس الاحتياجات ونفس المطالب لتصبح الثورة ثورة وليصبح الحب حب. وبالتالي ما كتبته عن وعي في هذا الجانب، وربما يكون هي لحظة مفصلية أريد القارئ أن يقف لديها عندها ويفكر فيها ويتفاعل معها بشكل مقصود، ثم يسقط ما يريد على سير الثورات التي موجودة في الرواية ويفهمها بشكل أفضل.
0: نعم. أيضا طبعا هذا الحب أيضا حاضر، ثنائية الحب والثورة حاضر حتى في روايتيك الماضيتين، يعني في صنعائي مثلا أيضا يحضر ويتقاطع الخاص بالعام والحب بالتاريخ والمدينة بالإنسان، وكأنك تودين أن تقولي أنه لا ثورة بدون حب ولا حب بدون ثورة.
1: أولا أنا سعيدة جدا بأسئلتك وبغوصك في داخل أعمالي الروائية، وهو نادرا ما أجده في المقابلة التي أجريها، فأهنئك أولا على هذه النقطة. وفعلا دائما ما أقول بأن النسيج الذي نريده في الرواية هو نسيج متكامل لحياة وكينونة موجودة على أرض الواقع، وهذه الحياة تتماس فيها كل ما حب الحب والثورة والجنس وردود الأفعال المجتمعية المختلفة بشكل كبير في التفاعل مع الحياة من جميع جوانبها. ولهذا عندما أكتب لا أضع حدود في ذهني أو موانع، لأني أكتب عن الحياة وعن تماس الناس وتقاطعاتهم في ذات الوقت وطريقة تفكيرهم في الحياة. واجهت مشاكل بالطبع في طريقة التفكير من هذه الزاوية، لكن أؤمن كما قلت بما كتبته وبأنه لا يوجد أي محاذير في كتابة الرواية طالما أنت تكتب عن عالم حقيقي وأنت تضيف المتخيل له لتصل إلى ما تريده من هذا العمل.
0: جميل. يعني بما أننا تحدثنا في الجزء الأول من هذا الحوار عن مدينة عدن وحضورها في رواية هذه ليست حكاية عبد سعيد، أود أن أتحدث عن مدينة صنعاء التي لا تحضر في هذه الرواية فقط، ولكن أيضا حاضرة حتى من العنوان في رواية صنعائي، تحتل مساحة واسعة في هذه الرواية. تحضر صنعاء بتاريخها وعاداتها وأساطيرها وحتى معمارها، يعني وتحدثنا عن خلفيتك المعمارية قبل ذلك. سؤالي يعني كيف وازنت في توظيف المادة التاريخية حول مدينة صنعاء القديمة والحفاظ على إيقاع السرد الروائي؟
1: شكرا أيضا على هذا السؤال. وفي الحقيقة بأنه الملهم الأول كان لكتابة هذه الرواية هو الروائي العظيم نجيب محفوظ، عندما وجدته يكتب عن القاهرة وعن تفاصيلها الصغيرة بشكل خلد هذه المدينة في الذاكرة الجمعية أيضا، وخلدها على مستوى الفنون بشكل عام، سواء الفنون المرئية أو المسموعة أو المقروءة. ولذلك وجدتني أسيرة الفكرة هذه ومحاولة تطبيقها على مدينة صنعاء، ولهذا كان لابد أن أفيها حقها بشكل كبير وأن أجعل البشر هم الذين يتحركون في وسط البنية المدينة المعمارية. فكان هناك تمازج بين البشر وبين الحجر، وعيته تماما وأنا أكتب، لدرجة أن ردود الأفعال للقراء كانت مدهشة بالنسبة لي في استيعاب المكان وفي فتح آفاق التفكير أيضا فيه بشكل كبير، وفي أن هذه المدينة التي نعيش فيها لا نعرف قيمتها الحقيقية، لا نعرف تاريخها بشكل المطلوب، لا نعرف أهمية عاداتها وتقاليدها، لا نعرف التقارب الذي يحدث بين أوصال المجتمع في ذات البيئة. لكننا بعد قراءة الرواية ندرك كم هي جميلة وكم هي رائعة وكم علينا أن نستمر في أن نفتخر فيها، وأن تكون فعلا هي النموذج الذي يجب أن نكرره سواء في معمارنا، وأن تكون ثقافتها أيضا هي الثقافة الأصيلة التي يجب أن يتحلى بها كل اليمنيون. ومؤخرا وبسبب الحرب أيضا، هناك أريد أن أشير إلى أنه تأثرت كثير من المباني التاريخية في مدينة صنعاء، ورغم جهود اليونسكو بشكل كبير إلا أنها لا زالت بحاجة إلى الكثير الكثير من المساعدات في هذا الجانب، حتى لا نفقدها من الناحية المعمارية والجمالية.
0: نعم. طبعا الآن أريد أن أعود إلى رواية هذه ليست حكاية عبد سعيد. في مراجعة نقدية حول هذه الرواية يكتب الكاتب رياض الحمادي، طبعا مراجعته عنوانها هذه ليست حكاية عبد سعيد، هذه حكايتنا جميعا. يشير في هذه المراجعة إلى تقاطع إنساني ولافت بين شخصية عبد سعيد في هذه الرواية وشخصية جان فالجان في رواية البؤساء، خصوصا في البعد الأبوي والحماية الصامتة والتضحية دون ادعاء أو انتظار مقابل، يعني حماية عبد سعيد لبطلة الرواية من بعيد. سؤالي، إلى أي حد كان هذا التقاطع بين عبد سعيد وجان فالجان حاضرا في وعيك أثناء الكتابة، أم أنه تشابه نابع من عمق التجربتين الإنسانية؟ وطبعا أيضا لا ننسى أن البؤساء أيضا كانت عن الثورة الفرنسية.
1: نعم، طبعا أثناء الكتابة لم يكن هذا الموضوع في بالي نهائيا، لكن عندما قرأت ما كتبه صديق رياض حمادي، والذي شاركني فعلا في مراحل هذه الرواية وخاصة في مقترح الاسم ومناقشته بشكل كبير، وجدت فعلا هذا التشابه، مع اختلاف أن جان فالجان من ناحية سلطوية بشكل أكبر، من ناحية الدولة وفكرة حماية الدولة في تلك الفترة، بينما الاختلاف عن عبد السعيد بأن فكرة الحماية نابعة من رغبة إنسانية وتاريخ مشترك كان مع والد صبحية، ولذلك يعني ربما يكون هذا هو الاختلاف، لكن في النهاية جان برجان وصل في الأخير إلى أنه مارس تخلى عن السلطة وأصبحت الحماية إنسانية، ونعرف جميعا النهاية التي أنهى بها حياته، وهذا ما فعله أيضا عبد السعيد كما أشرت، لكن من زاوية أخرى وعودته وإيضاح كل ما يريد إيضاحه ليطمئن وليجعل صبحية من حياتها ومن تاريخها أيضا ومعرفتها بتاريخ والدها النضالي هو الهدف الذي أراد أن يفعله من ناحية إنسانية.
0: نعم، نحن طبعا يعني ركزت في أسئلتي على روايتين من الثلاثية لهم، هذه ليست حكاية عبد السعيد وصنعائي. أود أيضا أن نتحدث قليلا عن رواية سوق علي محسن، وطبعا هي رواية تنطلق من فضاء مكان شديد الخصوصية، السوق الذي يمكن أن نعتبره هامشا اجتماعيا واقتصاديا، لكنه يتحول في رواية سوق علي محسن إلى مرآة للثورة اليمنية عام 2011. لماذا اخترت هذا المكان تحديدا ليكون مدخلا لقراءة حدث وطني كبير كالثورة اليمنية؟
1: شكرا أيضا على هذا السؤال، ولأن سوق علي محسن كان الرمز الذي يوجد فيه كافة أطياف الشعب اليمني على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي أيضا بشكل كبير. إذا ما بدأنا من ناحية تسميته السياسية، الذي علي محسن الذي كان نائب رئيس الجمهورية، من التجار الذين داخل السوق إلى الكبار إلى التجار الصغار، فوجدته رمزا أستطيع أن أستخدمه لساحة التغيير في صنعاء، والذي قلت أن المكان كان متواجد بشكل كبير واستطعت التعبير عنه. هذا من جانب التسمية. أما من جانب الموضوع فقد وجدت بأنه أيضا تعبير على مرحلة تحول سياسي كبير كانت اليمن تمر فيه، مخاض للتغيير كان سينقل اليمن إلى ضفة أخرى كنا جميعا نحلم بها وننشد الوصول إليها من الأمن والاستقرار بشكل كبير، رغم أن الظروف شاءت عكس ذلك. وأيضا من جانب أدبي وجدتني مسؤولة عن في إثراء هذا المكان وكتابة تلك المرحلة للأجيال الأخرى، لذلك تجد المكان حاضر بحلم كل اليمنيين ورغبتهم في الحياة الكريمة من خلال بطلي الرواية بشكل كبير. وفي ذات الوقت في تلك الفترة كان هناك مؤشرات إلى أن تكون هذه الثورة التي سعى إليها كل اليمنيين إلى التغيير أن يأخذها أو أن يسرقها طرف سياسي ويقول بأن الثورة كانت تتبع الحزب الفلاني أو الحزب العلماني. فما أردته أيضا من خلالها بأنه كانت ثورة كل اليمنيين الذين يرغبون في التغيير ويريدون الوصول إلى يمن آخر غير الذي كنا نعيش فيه.
0: نعم، طيب في هذه الرواية دكتورة نادية، يعني سوق علي محسن كما ذكرنا قبل قليل تحضر ثورة فبراير 2011 في اليمن بوضوح، تحضر بأحداثها وأمكنتها وتسميتها المباشرة. طبعا هذا الأمر رآه بعض النقاد اقترابا من التسجيل أو اللغة الصحفية، بل إن أحد المقالات النقدية ذهب إلى أن رواية سوق علي محسن تورطت في المباشرة السياسية على حساب العمق الرمزي. كيف تنظرين اليوم إلى هذا الرأي، وهل ترين أن المباشرة كانت خيارا جماليا فرضته طبيعة اللحظة التاريخية؟
1: كما أشرت بأن التقريرية موجودة أو المباشرة تقنية موجودة في الأدب العالمي، ويمكن أن نعدد روايات كثيرة تناولت هذا المنحة، لكن المشترك هو قرار الكاتب نفسه في أن يأخذ هذا المنحة لأنه وجده أكثر ملائمة للموضوع بشكل كبير. وكما أشرت بالنسبة لي كان من المهم أن يأتي المكان حاضراً بكل شخوته بما دار فيه من أحداث خلال تلك الفترة، لكن هذه المباشرة جعلت من النقاد يغفلون الهدف الرئيسي الذي كان من سير الشخصيات داخل هذا المكان، سواء كانت شخصيات رئيسية أو شخصيات جانبية، من البحث ما وراء الشخصيات بالنسبة في الجانب الإبداعي أو الجانب الإنساني. وفي نفس الوقت ظهرت الرواية في فترة كانت اليمن مقسومة مع النظام السابق وضد النظام السابق، فجاء رد الفعل عنيف للمكان وليس الشخوص. لذلك إذا ما قرأنا الرواية بشكل بعيدا عن وقتها الذي صدرت فيه ستجد بأنها رواية متوازنة في الجانب التقريري وفي الجانب الإبداعي بشكل كبير، وهذا ما عنيته أنا أيضا عن وعي في أن يكون هذا التوازن موجود. لكن كما أشرت بأنه الظرف السياسي أثر بشكل كبير على رؤية النقاد لهذه الرواية، وقد يكون لديهم حق، لكن بالنسبة لي كان هذا هو الواجب الذي رأيت أنه لابد لي أن أكتبه في تلك الفترة، وأكتبه بهذا الشكل، وأن يكون شيء للمستقبل وليس شيء للآن.
0: نعم. أيضا في المقارنة مع أبطال الروايات الثلاث، يعني نجد أن البطولة فردية إنجاز التعبير في صنعائي، يعني صبحية وحميد، ونستطيع أن نقول أيضا والد صبحية في الرواية الأخيرة هذه ليست حكاية عبد سعيد، عبد سعيد هو البطل تقريبا وربما بطل أو آخر أو اثنين، لكن في سوق علي محسن البطولة جماعية، يعني تحظى في الرواية شخصيات صغيرة ومكسورة ليس لها أسماء أحيانا، وكأنك كنت تكتبين ضد فكرة البطل الأوحد لصالح صورة أخرى أكثر تشظيا تتناسب مع الثورة وكثرة المشاركين فيها.
1: بالعكس، أنت سألت وأجبت في نفس الوقت، لأنه كانت هذه هي الفكرة الرئيسية، فكرة المكان الذي يحوي هؤلاء الأشخاص الذي يعتبر نموذج لهذا السوق الكبير داخل ثورة التغيير داخل الساحة، ومن كانوا داخل الساحة لم يكن هناك بطل في تلك الفترة، بل كان هناك أبطال، كل من تواجد في ساحة التغيير كان بطلا، كان ملهما، كان معبرا عن أحلامه وعن طموحه في رؤية اليمن للأفضل، وبالتالي كان من وجهة نظري أيضا أن تسير الرواية بهذا الاتجاه، أن لا يكون هناك بطل واحد، ولكن أن يكون كل من تواجد في ساحة التغيير هم الأبطال.
0: نعم. سؤال أخير دكتورة نادية، هل يمكن أن يظهر لنا عبد سعيد في رواية قادمة لنادي الكوكباني؟
1: لا أعتقد، رغم النهاية المفتوحة التي كانت، لكن بالنسبة لي ومن وجهة نظري بأنه هذه الفترة من تاريخ اليمن حتى عام 2011 هي كانت مرحلة لها ظروفها السياسية والاجتماعية والتاريخية، والتي كانت الثلاثية متمحورة عليها بشكل

0: الروائية اليمنية نادية الكوكباني، نبارك لك مرة أخرى فوزك بجائزة نجيب محفوظ للرواية لعام 2025 عن روايتك هذه ليست حكاية عبد سعيد، وأشكرك على هذا الحوار الجميل معك.
1: شكرا شكرا جزيلا، وأنا ممتنة لعمان وممتنة لك يا صديقي أيضا لهذا الحوار الرائع العميق الثري الذي أفادني أنا شخصيا.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. من يشبه من

0: وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها الروائية اليمنية نادية الكوكباني الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية لعام 2025 عن روايتها هذه ليست حكاية عبده سعيد. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. بدء المرحلة

0: الثانية من جسر السماء لنقل الإمدادات الطبية بالطائرات المسيرة إلى جزر الحلنيات. التفاصيل أصحبكم في قراءتها مريم بنت سعيد البداعي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو، فخامة أليس مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتهما ولشعب بلادهما الصديق. اطلع وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية على الإمكانات التشغيلية واللوجستية لموانئ صحار والدقم وصلالة وبحث فرص التعاون والاستثمار في هذا القطاع. كما اطلع الوفد على البنية الأساسية والتجهيزات والخدمات التي توفرها الموانئ العمانية ودورها في دعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الأسواق الإقليمية والدولية. وعقد الجانبان لقاءات مشتركة جرى خلالها استعراض مجالات التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية تطوير شراكات مشتركة تسهم في تعزيز التكامل اللوجستي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك في نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة. أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف والشركاء الدوليين دعماً لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة وإنصافاً لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. بدأت من محافظة ظفار المرحلة الثانية من مبادرة جسر السماء لنقل الإمدادات والمستلزمات الطبية إلى جزر الحلنيات باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الخليجي الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإشراف هيئة الطيران المدني. وتأتي المبادرة بهدف اختبار وتطبيق تقنيات الشحن الجوي بالطائرات المسيرة واستكشاف إمكاناتها في نقل الإمدادات إلى المناطق البعيدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية والتعامل مع التحديات المرتبطة بالمسافات والطبيعة الجغرافية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وصلت الأعمال الإنشائية في مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين بمحافظة مسقط إلى مراحلها الأخيرة مع بلوغ نسبة الإنجاز 90% بطول 15 كيلومتر وبتكلفة تبلغ 53 مليون ريال عماني. لتفاصيل أكثر تحدث عنها المهندس محمد بن سالم اليزيدي مدير المشروع.
1: المشروع تضمن ترقيق جميع التقاطعات القائمة على الطريق من تقاطعات بمستوى واحد أو من دوارات إلى تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق، وترقية الطريق المفرد القائم من منطقة فرج الشام إلى طريق مزدوج بثلاث حارات في كل اتجاه بطول حوالي 15.5 كيلومتر وصولا إلى الجسر القائم بطريق السلطان ثويني بن سعيد، واستحداث 3 تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق على طول الطريق المزدوج هذا، يصل العدد الكلي إلى 7 تقاطعات موزعة على امتداد المشروع، إضافة إلى نحو 20 كيلومترا من شوارع الخدمة وربطها بشبكة الطرق الداخلية القائمة. ويشمل المشروع كذلك على عدد من العبارات والقنوات المائية لتصريف مياه الأمطار والأودية، وأعمال الإنارة بتقنية LED والإشارات المرورية الذكية، وغيرها من الأعمال المكملة مثل أعمال القطوعات الجبلية والحمايات المرتبطة بها. احنا نستطيع القول ان المشروع دخل مراحله نهائيه حاليا. بالتاكيد فان بلديه مسقط في هذه المرحله تركز بشكل كبير على تسريع وتيره الانجاز وتكثيف الموارد في الاعمال المتبقيه، مع التاكيد ان سرعه الانجاز يجب ان تسير بالتوازي مع المحافظه على متطلبات الجوده والسلامه. من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه فان تحسين الربط بين هذه المناطق وبين شبكه الطرق الرئيسيه يعزز من كفاءه حركه النقل ويدعم الانشطه التجاريه والاستثماريه. ومن الجانب العمراني فان تطوير شبكه الطرق والمرافق المصاحبه لها يهيئ المناطق الواقعه على امتداد المشروع استيعاب النمو المستقبلي بصورة أفضل.
0: في محافظة مسندم يتواصل تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق بما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية وتحسين كفاءة البنية الأساسية، إضافة إلى تسهيل حركة السكان والبضائع وربط القرى بمراكز ولاية المحافظة.
2: لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية يتواصل في محافظة مسندم تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق التي تمثل ركيزة أساسية للربط بين ولاية المحافظة ومناطقها وتحسين كفاءة البنية الأساسية وتسهيل حركة السكان والبضائع في ظل الطبيعة الجغرافية التي تتسم بالتضاريس الجبلية والواجهات الساحلية والأودية. ومن أبرز هذه المشروعات طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل، إضافة إلى تحسين الطريق الساحلي خصب تيبات ورفع كفاءة طريق خصب الخالدية ورصف طريق خورنجد. وينعكس تطوير شبكة الطرق بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة مسندم من خلال خفض تكاليف التشغيل والنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز حركة القطاعات الإنتاجية وربط الموانئ والمناطق الصناعية بمختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية. كما تسهم الطرق في ربط القرى الجبلية والنائية بالمراكز الحضرية في الولايات بما يسهل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة ويعزز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي. وتنفذ جهود تطوير البنية الأساسية بمحافظة مسندم وفق رؤية تنموية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن مواءمة المشروعات مع الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز تنافسية المحافظة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ارتفع مخزون شركة المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ذكرت شركة مطاحن صلالة أن قيمة مخزونها ارتفع ليبلغ 18 مليون ريال عماني.
3: التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما صاحبها من تأثيرات في الحركة الملاحية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أدت إلى رفع شركتي المطاحن العمانية ومطاحن صلالة مستويات مخزونيهما خلال النصف الأول من العام الحالي. وارتفع مخزون المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن مقارنة ب 122 ألف طن على أساس سنوي بالتزامن مع حجز قرابة 180 ألف طن إضافية من الشحنات المتوقع وصولها خلال هذا العام، فيما رفعت مطاحن صلالة مخزونها بما يعادل نحو 20 يوماً إضافياً لتصل قيمة المخزون إلى 18 مليون ريال عماني مقارنة ب 14 مليون ريال عماني على أساس سنوي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تراجع السيولة. وأوضحت المطاحن العمانية أن صوامع صحار أصبحت مشغولة بالكامل تقريباً، وتم تأمين بعض المساحات الإضافية في الميناء لتخزين الحبوب المرتبطة بالأعلاف، ويجري القيام بمشروعات لتوسيع الطاقة التخزينية كما أشارت الشركة إلى أن متوسط سعر القمح في النصف الأول من هذا العام كان أقل من 280 دولاراً للطن، إلا أنها بدأت ترى أسعاراً أعلى في الشحنات الجديدة، خصوصاً من بعض الدول مثل القمح الأسترالي الذي تجاوز مستوى 300 دولار للطن. أما مطاحن صلالة فاعتبرت أن موقع صلالة خارج مضيق هرمز يعد ميزة استراتيجية في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى خطط لتنويع مصادر التوريد، كما لفتت إلى استمرار التوترات في البحر الأسود في وقت يأتي فيه جزء من احتياجاتها من الحبوب من تلك المنطقة.
0: اختتم بولاية صحار برنامج رواج الذي نظمه مركز الشباب بالشراكة مع ميناء صحار والمنطقة الحرة، وذلك بعد مسار تدريبي وتطبيقي استهدف تمكين 100 شاب وشابة من محافظة شمال الباطنة من أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة والمنتجات الشبابية وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والنمو في السوق، بما يسهم في دعم مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ في ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في سلطنة عمان. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل دولاراً و57 سنتاً ليبلغ اليوم 100 دولاراً و51 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولاراً و84 سنتاً للبرميل. أكثر من 881 ألفاً إجمالي عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 15 من أغسطس الماضي، بارتفاع تجاوز 6% على أساس سنوي. وأشارت تقديرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الزوار العمانيين شكلوا 72.5% من إجمالي الزوار. خصصت وزارة الصحة سبتمبر من كل عام ليكون شهراً وطنياً للتوعية بسلامة المرضى من خلال برامج وأنشطة تستهدف جميع العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. تفاصيل هذا الموضوع تحدثت عنها لإذاعة سلطنة عمان أسماء بنت محمد الهديفي، مديرة دائرة سلامة المرضى بمركز ضمان الجودة في وزارة الصحة.
4: وزارة الصحة ومثل مركز ضمان الجودة خصصت شهر سبتمبر منذ عام 2021 يكون شهر مخصص لسلامة المرضى. بحمد الله وفضله العام الماضي دشنا شعار مخصص للشهر العماني. عالميا طبعا يتم تخصيص شعار معين لكل عام، العالم كله أجمع يعمل على تنفيذ وتطبيق الشعار في جميع دول العالم، لأنه يمثل فرصة أن احنا نعزز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونسلط الضوء على ضرورة تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. طبعا مثل الأمراض القلب والشرايين، أمراض السكري، الغدد الصماء، الأورام السرطانية والاضطرابات النفسية، لأنه هذه الفئة يحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج قد يكون طويل الأمد، وهذا يتطلب إن احنا ككوادر صحية أو طبية إن احنا نعمل على تقليل الأضرار والمخاطر اللي ممكن إنها تحتمل إنها تحدث في جميع مراحل تقديم الرعاية للمريض.
0: وقع المتحف الوطني على اتفاقية تعاون مع جمعية المرأة العمانية بمسقط بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات صون التراث الثقافي العماني ونشر الوعي المجتمعي وتبادل الخبرات والمعارف ودعم الهوية الوطنية والقيم الثقافية، إلى جانب التعاون في الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمرأة العمانية. دشنت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 47 من إصداراتها الأدبية والثقافية لهذا العام، وذلك تشجيعاً لعطاءاتهم وتحفيزهم لتقديم إبداعاتهم إلى القارئ داخل وخارج سلطنة عمان من خلال دور النشر والمكتبات العامة. وقامت الجمعية منذ إنشائها بطباعة أكثر من 450 إصداراً ما بين كتاب وعنوان لمجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين العمانيين. وفي الخبر الأخير، بمشاركة 23 نادياً أقيمت في مسقط قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل، وتشهد هذه النسخة تطبيق نظام تنافسي يبدأ بالدور التمهيدي بمشاركة 14 ناديا تتأهل منها 7 أندية إلى دور 16 لتنضم إلى 9 أندية متأهلة مباشرة، ليكتمل بذلك عقد الفرق المتنافسة في الأدوار الإقصائية للمسابقة. وفي ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. بدء المرحلة الثانية من جسر السماء لنقل الإمدادات الطبية بالطائرات المسيرة إلى جزر الحلانيات. أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها مريم بن سعيد البداعي. إلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

استوديو الظهيرة. مساكم الله بالخير مستمعينا، واسعد الله اوقاتكم بكل الخير. يا اهلا وسهلا فيكم في برنامج استوديو الظهيرة، ناتيكم في متابعة لاخر المستجدات على الساحة المحلية ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. يمكن لاحظنا خلال الأيام الماضية، خاصة هذا الأسبوع، ما شاء الله الحركة في طرقاتنا في شوارعنا صارت حركة أكثر من المعتاد، مع بدايات طبعا عودة الطلبة إلى مدارسهم الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد بالنسبة للمدارس الحكومية، ومجموعة من المدارس الخاصة بدأوا، بالإضافة طبعا إلى طلبة الكليات والجامعات. وتشعر هكذا يعني حركة عودة الحياة بشكل أسرع، وهذا يتضح طبعا بشكل كبير من خلال الزحمة والحركة في الشوارع. نتمنى إن شاء الله أنها تكون بداية موفقة للجميع، سواء في المدارس، في الجامعات، في الكليات، وفي أعمالكم وجهاتكم ووظائفكم إن شاء الله. نحن اليوم مستمعينا راح نركز بشكل كبير طبعا على موضوع عودة الطلبة إلى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد. سيكون معنا هنا في الاستديو سعادة الدكتور وكيل التعليم للتعليم، وسنتحدث عن كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وأكيد نسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم عبر الواتساب. بإمكانكم تشاركونا على رقمنا 7244-2010. وستكون كذلك محطة أقلام وفقرة أقلام حاضرة لليوم حول مقال عمان والسعودية ثوابت راسخة وعلاقات مميزة. طبعا مستمعينا، هذا المقال وهذه المتابعة للزيارة التي قام بها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي عقد خلالها لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث بحث مسار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها في مختلف القطاعات، كما تبادل القائدين الآراء حول مستجدات أبرز القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بتحقيق التهدئة والسلم لضمان سلامة الدول والشعوب والحفاظ على اقتصاداتها ومصالحها. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه محطاتنا لليوم، يعني سنبدأ إن شاء الله معكم بعد فاصل قصير. تقبلوا تحيات فريق العمل في الإخراج المرئي مهلب العمري، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي.

تحية لكم مستمعين، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. إذن يعود آلاف المعلمين والمعلمات وعشرات الآلاف من الطلبة والطالبات إلى المدارس مع انطلاق عام دراسي جديد. تتجدد التطلعات نحو منظومة تعليمية أكثر جاهزية وكفاءة، قادرة على مواكبة المتغيرات وتلبية احتياجات الطلبة والمعلمين في مختلف المستويات الدراسية. اليوم مستمعينا سنرصد هذه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وسنتحدث عن جاهزية المدارس، الكثافة الطلابية، النقل المدرسي، جودة التعليم والتطوير والتحول الرقمي، وأهم المستجدات في هذا العام الدراسي، كما تسعى وزارة التعليم في التطوير المستمر سواء للمناهج، للتقنيات الحديثة المستخدمة في المدارس. راح نتعرف إن شاء الله عليها بشكل أكبر من خلال ضيفنا الذي سيكون معنا بعد قليل، سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي، وكيل وزارة التعليم للتعليم. إذن مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم، خليكم متابعينا. أكيد في كل أسرة هناك طالب أو طالبة للمدرسة، هناك معلم أو معلمة، وبالتالي التفاصيل التي ستكون حاضرة خلال الدقائق القادمة ستكون مهمة للجميع. نحن نتكلم عن حوالي 850 ألف طالب وطالبة سيبدأوا مشوارهم الدراسي للعام الدراسي الجديد يوم الأحد القادم، فأكيد هذه التفاصيل تهمكم. اختيار من اختيارات مخرجنا مروان تعيشكم أجواء المدارس وأجواء العودة للمدارس، وبعدها نبدأ حوارنا.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم عبر تردداتنا وعبر منصاتنا المرئية على قناتنا في اليوتيوب، تتابعونا مباشرة وعلى منصة إكس ومنصة عين. أهلا وسهلا بكم جميعا. نرحب مباشرة بسعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي، وكيل وزارة التعليم للتعليم. أهلا وسهلا بك سعادتك.
1: أهلا وسهلا أخي عبد الله، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: حياك الله، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو قبيل بدء العام الدراسي الجديد. طبعا بدء العام بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة إن شاء الله الأسبوع القادم، كيف تبدو الاستعدادات ساعتك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله 1299 مدرسة في عموم الوطن العزيز تزهر اعتبارا من يوم الأحد بأكثر من 870 ألف طالب وطالبة يدرسون في الصفوف من الأول إلى الصف الثاني عشر. وأجدها أيضا سانحة أن أتقدم بجزيل الشكر لإخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات، 67 ألف معلم ومعلمة بدأوا هذا الأسبوع حقيقة استعدادا وتحضيرا لاستقبال الأبناء والبنات اعتبارا من يوم الأحد القادم. فالحمد لله رب العالمين، كما جرت العادة الاستعدادات جارية منذ مدة، كل في مجاله وفي مختلف محاور العمل التربوي، سواء كان فيما يتعلق بالتحضيرات المتعلقة بجاهزية المدارس والبنية الأساسية، أو أيضا في الجوانب المرتبطة بالمورد البشري وتهيئته وتوزع المعلمين على مختلف المحافظات والمدارس، أيضا القضايا المرتبطة بتوفير الكتب الدراسية والأدلة والنشرات. فهذا الجهد هي عملية مستمرة، والحمد لله رب العالمين بكل اطمئنان، جميع المؤشرات تشير على أن الجميع بهمة عالية ومدارسنا في جاهزية عالية. والجميل جدا أن نشير أن من ضمن 870 ألف طالب وطالبة هنالك أكثر من 71 ألف طفل جديد من أبناء عمان يخطون خطواتهم الأولى يوم الأحد في مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الصف الأول. مدارس الحلقة الأولى يعني تتطلع حقيقة لاحتضان هذه الكوكبة من أبناء الوطن، هم ثروة من ثروات التي دائما تضاف إلى النظام التعليمي، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أن يكون هذا العام عام خير وعطاء وجد واجتهاد بعون الله تعالى.
0: نعم ساعتك، ما مقدار زيادة عدد الطلبة مقارنة بالعام الماضي؟
1: زيادة بسيطة حقيقة في استقرار، نتكلم عن 71 ألف طالب وطالبة. ولكن بشكل عام إحنا أخي عبد الله خلال الخطة الخمسية التاسعة والعاشرة كانت هناك حقيقة عندنا نقلة نوعية في أعداد الطلبة. في عام 2015 تقريبا كان عندنا ما يقارب 530 ألف طالب مسجل في مدارس التعليم العام للصفوف من الأول للثاني عشر. مثل ما أشرت، إحنا هذه السنة نتحدث عن أكثر من 876 ألف طالب وطالبة، فهنالك يمكن زيادة بنسبة أكثر من 56% في أعداد الطلبة خلال العشر سنوات الماضية. وأيضا مؤشراتنا الإحصائية والحمد تشير على أن أيضا يعني وتيرة النمو ستستمر خلال السنوات المقبلة. ربما يعني الإسقاطات السكانية تشير أن ربما نصل إلى مليون طالب في 2040، وفي حدود 900 ألف طالب في 2035.
0: لكن متوسط الزيادة بنفس الوتيرة
1: تقريبا، في يعني هي كانت الوتيرة متسارعة في السنوات السابقة، لكن نتوقع استقرار يعني ينحو نحو الزيادة، لكن ليس بنفس الوتيرة يعني التي شهدناها خلال الخطة الخمسية التاسعة والعاشرة. وبشكل عام منحى يعني الزيادة في قطاع التعليم المدرسي العام يعني فعلا ملحوظ، و يواكب أيضا في الحقيقة زيادة في عدد المدارس من ناحية، وزيادة في عدد المعلمين بطبيعة الحال. يعني إحنا خلال أيضا الخطة الخمسية التاسعة والعاشرة انضم إلى مجتمع المعلمين أكثر من 11 ألف معلم جديد. وهذه السنة تحديدا الحمد لله أكملنا تعيين يعني أقل بعشرين من 4000، 3980 معلم ومعلمة من المعلمين الجدد الذين انضموا إلى مجتمع المعلمين في السلطنة. وهذه في الحقيقة ثروات يعني نفخر بها، لأنها دائما يعني في النظم التعليمية المعلم هو أهم مرتكزات وأهم ثروات أي نظام تعليمي. وبالمناسبة هم باشروا أعمالهم بشكل مبكر، وجميعهم هذه السنة يعني بدأوا في برامج تدريب وتأهيل، تعريفهم بمدارسهم، بالأدلة، بنظم التعليم، ما لهم ما عليهم في داخل منظومة التعليم. وهذه من الأشياء اللي تحرص عليها الوزارة في الحقيقة، أن يكون المعلمون الجدد الذين ينضمون إلى المنظومة التعليمية تلقوا يعني التعريف و يعني توضيح طبيعة العمل في المدارس بشكل مبكر، وتستمر حقيقة بعد ذلك يعني برامجهم التدريبية على بمختلف أصنافها وأنواعها على مدار العام الدراسي، وأيضا بعد ذلك التحقوا ببرامج تخصصية في هذا الجانب.
0: نعم، إجمالي عدد المعلمين هذا العام الدراسي؟
1: إجمالي عدد المعلمين أكثر من 67,000 معلم ومعلمة في عموم محافظات السلطنة. نتحدث طبعا عن التعليم الحكومي.
0: الحكومي نعم. طبعا احنا نعرف سعادتك انه تتفاوت التخصصات، يعني في تخصصات يمكن حققت نسب مكتملة ربما لتلبية الاحتياجات والعمانيين الموجودين في مثل هذه التخصصات. يعني كيف تراعي الوزارة احتياجاتها سواء الحالية او حتى المستقبلية في اعداد المعلمين من بعض التخصصات بحيث تكون هناك يعني فرص دائمة للكوادر العمانية؟
1: جميل. حقيقة دائما موضوع التخطيط واستشراف حاجتك من الموارد البشرية هذا ركن أساسي في خطط الوزارة، خاصة لما تتكلم عن مجتمعات مهنية عريضة ومتغيرة بتغير التخصصات داخل مجتمع المعلمين. عدد أو نسبة التعميم الآن في مجتمع المعلمات تحديدا وصلت 98%، وبالمناسبة هذا من النسب يعني التي تتحقق لأول مرة، وفي وسط المعلمين الذكور 70%. احنا تمكنا السنة هذه رفع نسبة التعميم ب3% في مجتمع، وبالتالي يعني الفرص الوظيفية صارت في الحقيقة يعني في تزايد مستمر. وكما تفضلت هو في الحقيقة الآن مجتمع المعلمات أصبح يعني بنسب عالية من غيره. فيما يتعلق بالمعلمين الذكور أيضا الشواغر تتركز في بعض التخصصات، يمكن لإقبال يعني فئة الذكور على بعض التخصصات أكثر من غيرها، وفي الغالب تتركز في مواد الرياضيات وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي اللغة الإنجليزية. ولكن المؤشرات اللي معنا خاصة على ضوء القبول في السنوات الأخيرة في التعليم العالي يعني بنصل خلال 5-6 سنوات أيضا بنسب عالية في تعمين المهنة للذكور. وبالتالي هذا الأمر كله ينطلق من رؤى تخطيطية. كنا قبل قليل نتكلم كم سيكون عدد الطلبة في 2035 من العمانيين و2040، بناء على هذه الإسقاطات السكانية يتم تحديد حجم الاحتياج من المعلمين، ولأن عملية إعداد المعلم تستمر ل5 سنوات قبل الوصول إليك، فبالتالي هذه الأمور يعني يتم التواصل بشأنها وتحديدها

0: حقيقة إحلال الفرص الوظيفية وإتاحة هذه الفرص للمعلمين سواء كانوا من الذكور أو من الإناث. عمل المعلمات حقيقة دائما هو يعني من مواضع الفخر في عمان. المعلمة تعمل في الحواضر، في القرى، في المدن، في الوديان. هذا أمر شهدناه من انطلاق
1: نعم
0: النهضة الحديثة والمدرسة الحديثة في عمان. المبادرة اللي تشير إليها هي مبادرة حقيقة جاءت بالفعل في المقام الأول، أول شيء لإتاحة فرص وظيفية للمعلمات العمانيات اللي ينتظرن هذه الفرص الوظيفية، وبالتالي رفع نسب الاستيعاب والتأمين. ولكن أيضا احنا دائما نقول على أن يعني عمل المعلمين والمعلمات هذه حقيقة أمر ترافق مع منظومة التعليم من بدايات النهضة. وللعلم للكثير هنالك الكثير من المدارس، معنا نسميها المدارس الممتدة اللي تبدأ من الصف الأول للثاني عشر خاصة في القرى البعيدة، يعمل المعلمين الذكور والإناث جنبا إلى جنب. هذه المبادرة احنا أطلقناها في جملة من المحافظات وبشكل يعني أيضا محدود لأيضا استطلاع التجربة وتقييمها، ولكن كل الظروف التي تهيئ للمعلمة أن تقوم بدورها هيئت لها، والمعلمات سيقمن بالتدريس للصفوف الخامس والسادس. يعني
1: تخصصات
0: الطلبة
1: معينة.
0: في أعمار نتكلم عن 11 و12 سنة، وفي تخصصات منتقاة أيضا. والغاية في الحقيقة دائما إن المورد البشري متى ما كانت هنالك فرص ويمكن تهيئة الظروف اللي سواء كان للمعلمة أو للمعلم أن يقوم بدورهم في خدمة هذا البلد فلما لا. بالمناسبة يعني احنا الآن المؤشرات الإحصائية تشير إلى أن هناك أكثر من 7000 معلم ومعلمة في قوائم يعني لانتظارهم خريجين وينتظروا حقيقة دورهم أيضا
1: نعم
0: في التعيين. طبعا الوزارة دائما حريصة أن تستفيد منهم لسد الشواغر حقيقة، حين لما يكون هنالك أحيانا يعني بعض الشواغر الناتجة عن يعني أسباب مرضية أو غيرها من الأسباب الوظيفية، دائما تعطى الفرصة للمنتظرين في هذا القوائم، لأن هي نعتقد أنها عنصر جدا مهم من عناصر التهيئة والتدريب أيضا.
1: نعم سعادتك، تابعنا مؤخرا أتوقع إعلان أو منشور عن مساعد معلم أو مساعدة معلمة، إيش الفكرة بالتحديد؟
0: جميل. هذا السؤال خليني يقودنا شوية للحديث حقيقة عن التعليم المدرسي الخاص،
1: نعم
0: لأن احنا أيضا ما تحدثنا عنه. هنالك أيضا يعني قطاع جدا مهم في منظومة التعليم في البلد، وهو التعليم المدرسي الخاص. والتعليم المدرسي الخاص أخي عبد الله والمستمع الكريم يلعب دور جدا مهم في الحقيقة في تقديم الخدمة التعليمية وفي إثراء الخدمة التعليمية. نتكلم عن التعليم ما قبل المدرسي، يعني رياض الأطفال،
1: نعم
0: والتعليم للمدارس أحادية اللغة والمدارس الخاصة والمدارس الدولية. الوظيفة التي تشير إليها هي متمحورة في المقام الأول لمدارس رياض الأطفال وصفوف التهيئة، لأن هذه المسميات الوظيفية موجودة فيها، وهذا النوع من التعليم في المقام الأول يقدم من خلال التعليم المدرسي الخاص. لكن أيضا نحن عندنا في التعليم العام ما نعرف باسم صفوف التهيئة، وهذه الصفوف حقيقة بدأنا فيها من سنوات، هدفها في المقام الأول أن توفر الخدمة التعليم ما قبل المدرسي للصفوف التهيئة في القرى البعيدة اللي ما يمكن أن تفتح فيها مدرسة خاصة، لأنها دائما تكون أعداد الطلبة يعني محدود. ولذلك هذا المسمى الوظيفي اللي سيحدث سيكون في المقام الأول في مدارس التعليم الخاصة اللي تقدم خدمة التعليم المبكر ما قبل التعليم المدرسي. وحقيقة هذا القطاع يضم الآن من رياض الأطفال حتى التعليم يعني الموازي للصف الثاني عشر أكثر من 242 ألف طالب وطالبة منضوين أيضا تحت التعليم المدرسي الخاص.
1: نعم
0: وهذا أيضا ترى رقم يضاف إلى الرقم اللي كنا نتحدث منه قبل قليل اللي هو 876 ألف طالب، لأن جزء كبير منهم أكثر من 140 ألف طالب أيضا، طبعا يشمل الطلبة العمانيين وغير العمانيين،
1: نعم
0: يدرسون في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر بمختلف البرامج. في مدارس التعليم الخاص، واللي حقيقة لها دور جدا كبير أيضا.

0: في التدريب، في إثراء منظومة التعليم، خاصة هناك برامج ثنائية اللغة، برامج دولية الطابع، وحنا نعتقد أنها يعني مصدر مهم. وهذا القطاع في الحقيقة يحظى بالرعاية والدعم. يكفي أن أشير أن بين العام الماضي وهذه السنة هنالك 32 مدرسة خاصة جديدة تضاف. وبالمناسبة هذا الرقم جميل، يعني كنت أقرأ الرقم قبل شوية، احنا كنا نتكلم عن 1299 مدرسة
1: حكومية.
0: حكومية، هنالك أيضا 1297 مدرسة خاصة الآن. فهذا القطاع ينمو، وحقيقة يعني الجهد يتوجه لرعايته وتمكينه. وبالمناسبة احنا بنهاية سبتمبر المقبل عندنا مختبر لدراسة وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص، جميع الشركاء يحضرون ويتداولون كل ما يتعلق بتمكين هذا القطاع، تمكينه من حيث تطوير البنية الأساسية، تطوير وسائل التمويل، تطوير المورد البشري، المنظومة التي يعمل من خلالها. وهذا القطاع ينمو ويضيف حقيقة الكثير لإدارة وتوفير الخدمة التعليمية في عمان.
1: نعم، أفهم من حديثك سعادتك، لأن أكثر من سؤال وصلنا من مستمعينا أنه الوظيفة التي تم تداولها مؤخرا هي تستهدف المدارس الخاصة.
0: في المقام
1: نعم،
0: الأول نعم.
1: واضح. أريد ننتقل سعادتك إلى المدارس، ونحن نعرف ونتابع الفترة الأخيرة طبعا تم استلام عدد من المدارس، والسنة الماضية كذلك مجموعة كبيرة من المدارس، ومن خلال ما نقرأ من تعليقات ونتابع كذلك يعني هناك إشادة حتى بوتيرة تنفيذ هذه المشاريع، مشاريع المدارس. كم مدرسة دخلت في الخدمة هذا العام الدراسي، وما هي المدارس التي من المتوقع تسليمها تباعا؟
0: حقيقة هو الحرص على يعني تطوير البنية الأساسية والتوسع في بناء المدارس، هذا واحد من أهم المحاور اللي الوزارة حريصة عليها. وهذا العام تحديدا احنا كان الخطة ان نستلم 40 مبنى مدرسي. الحمد لله مع هذا الشهر من أصل 40 مبنى مدرسي بنشغل 18 مبنى مدرسي، وبالتالي هذا رصيد يضاف إلى البنية الأساسية، وباقي المباني بنستلمها تباعا إن شاء الله. وبالتالي بشكل عام نتوقع خلال العام الدراسي من سبتمبر وحتى يعني نهايته أن يضاف 40 مبنى مدرسي حكومي في مختلف المراحل الدراسية ومختلف المحافظات، وهذا رصيد كبير وبالتالي يساعدنا حقيقة كثيرا في أنها تتوفر الخدمة لجميع الطلبة في الفترة الصباحية. تعرف احنا لازلنا نشغل بعض المدارس في الفترة المسائية، لكن نجحنا هذه السنة في تقليل هذا العدد بحكم دخول هذه المباني المدرسية الجديدة. والجهد مستمر في الحقيقة في يعني إضافة المباني. وفي الحقيقة ليس فقط المباني، بالمناسبة احنا هذه السنة أيضا تمكنا من إضافة 1907 شعب جديدة في المدارس القائمة، لأن هذا أيضا نمط
1: كإضافات.
0: آخر
1: نعم.
0: كإضافة من أنماط استيعاب الزيادة الطلابية. وبالتالي لأول مرة في يعني نصل إلى الآن أكثر من 30,000 شعبة دراسية في مدارسنا في عموم السلطنة. وبالتالي هذه 1900 هي إضافة في الحقيقة، بالإضافة إلى المباني المدرسية الجديدة وأعمال طبعا الصيانة والترميم اللي تشهدها أيضا المباني القائمة. هذا أيضا من الجهد اللي دائما يتم، يعني بعضها يتم خلال فترات الصيف، وأحيانا لما تكون أنماط الصيانة يعني تحتاج إلى جهد
1: نعم،
0: مضاعف أو صيانات شاملة تأخذ حقيقة فترة طويلة، لكن الحفاظ على الأصول وتطويرها وتنمية الأصول القائمة والإضافة إلى هذه الأصول من خلال المدارس الجديدة يبقى دائما من شواهد ومن الجوانب المهمة في تطوير منظومة التعليم على صعيد البنية الأساسية.
1: نعم. مواصفات وتصميم المدارس جرى عليه أي تحديث؟ لأنه بدأنا نشعر هكذا أنه شوية المدارس في طريقة يمكن تصميمها ومرافقها يعني قد تكون تطورت عن السابق.
0: الحمد لله نعم. يمكن الجواب المختصر، هناك الكثير من التحديثات اللي شهدها المبنى المدرسي وخاصة التصاميم الأخيرة، يمكن بعض يشاهدها من خارج، لكن ما هو في داخل المبنى أيضا يعني الكثير من التحديث في المرافق، في سعة الممرات، في تبريد الممرات، في تمكين هذه، في إضافة مرافق جديدة أيضا، في طبيعة الأثاث الذي يقدم الآن سواء كان للمعلم وللطلبة. فهذه كلها حقيقة من التحسينات المستمرة مرة أخرى، سواء كان للمباني التي تدخل الخدمة أو للأصول القائمة من المباني المدرسية. وحقيقة العناية ببيئة التعلم والبيئة المدرسية إحنا نعتقد إنها أمر جدا مهم. هذا حق من حقوق الطالب، سواء كان في أريحية المبنى المدرسي، الصف، المرافق، مساحة الطابور، غيرها من المرافق المدرسية. وبالمناسبة اليوم يعني بيئة التعلم ومناخ التعلم تعد يعني أحد المحاور الأساسية اللي يقرأ من خلالها جودة الخدمة التعليمية والنظام التعليمي. وإذا أتيحت الفرصة لك الأخ عبد الله والمستمع الكريم، إذا قرأت في نظام تقييم أداء المدارس اللي تشرف عليه الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم مشكورة أيضا، وأوضعت أحد المحاور الرئيسية فيما يتعلق ببيئة التعلم والمناخ المدرسي. فالجهد في هذا المسار مستمر، ويعني احنا فخورين بجملة التعديلات اللي شهدها المبنى المدرسي. وهناك حقيقة الكثير أيضا من الأفكار اللي يجري نقاشها لتحسين هذه الخدمة وتحسين بيئة التعلم.
1: نعم سعادتك، نحن بين فترة وفترة نأخذ شوية مداخلات المستمعين. هذا أحد المستمعين يتابع اللقاء ويشكر سعادتك طبعا على هذه التوضيحات، وعنده سؤال محدد حول التعليم المسائي، التعليم المدرسي المسائي. طبعا هذا من الهواجس يعني اللي تشغل بال وزارة التعليم وتشغل كذلك الأسر أحيانا، لأنه الكل يمكن يتفق حول التحديات التي تواجه جودة التعليم خاصة عندما يكون هناك تعليم مسائي. كم عدد المدارس التي لا زالت يعني ينفذ فيها التعليم المسائي، وما هي خطة الوزارة لنصح التعبير يعني التخارج؟ نحن نعرف كثافة السكان في بعض المحافظات والولايات، ولكن أكيد مع هذا الحراك في إنشاء المدارس ربما يجد هذا الموضوع يعني حلول متسارعة.
0: بطبيعة الحال كما تفضلت، هو في الحقيقة احنا دائما الغاية الأولى أن الأبناء جميعهم يعني يتلقوا الخدمة خلال الفترة الصباحية. الآن المدارس اللي نتوقع تشغيلها هذه السنة مسائيا هي حدود 115 مدرسة، نزولا من الرقم اللي تحدثنا عنه اللي هو كان العام الماضي 138 مدرسة. فبالتالي الجهود مستمرة، ومثل ما تحدثت هنالك الآن 18 مبنى مدرسي جديد تم استلامها، وبالتالي الرقم فيه تراجع. وإحنا حقيقة دائما نتمنى يعني أن نصل إلى صفر من المدارس اللي تشغل مسائيا، لكن مثل ما تفضلت أحيانا التأخر في تشييد المباني المدرسية، النمو السكاني حقيقة اللي حصل خلال الخطة الخمسية التاسعة والعاشرة كان ربما نمو استثنائي، ولكن أيضا في الحقيقة هي ثروات يعني مهمة في البلد. وبشكل عام يعني مثل ما تلاحظ أقل من يعني أكثر من 90% من مدارسنا تشتغل في الفترة الصباحية، وأيضا حتى الطلبة اللي يروحوا أيضا للفترة المسائية هم عدد محدود يعني. ولكن مهم كما تفضلت إنه لأن احنا دائما القاعدة متى ما كانت المدارس الصباحية تستوعب العدد الأكبر من الطلبة في الأساس يعني يذهبوا للفترة الصباحية. لا يتم افتتاح المدارس المسائية إلا في أضيق الحدود ولصفوف يعني قليلة، بحيث أن كل ما كانت الفرصة متاحة الفترة الصباحية نمضي إليها. ولكن هذا يعني غاية من الغايات الرئيسية في الوزارة وهدف استراتيجي أن بالفعل لا يكون عندنا أي مدرسة مسائية. المشاريع مستمرة والله الحمد، والحوار دائما مع يعني تخطيطيا ومع جهات التمويل انه يعني نسعى جميعا لتحقيق هذا الغايه ان شاء الله.
1: هذه المدارس في محافظات بعينها سعادتك
0: ولا تتوزع المدارس بين المحافظات؟
1: نعم، نحن ان شاء الله بنواصل حديثنا عن باقي الجوانب. اكيد الجاهزيه ليوم الاحد واحده من اهداف وزاره التعليم حتى يصل الطلاب الى مقاعدهم في الفصل الدراسي وهم بأريحية كاملة. سنواصل هذا الحديث بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لمخرجنا على هذه الاختيارات الجميلة. تذكر أول يوم كنت في صف الأول مروان، كيف كان شعورك؟ تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو طهيرة. نجدد الترحيب بك سعادة الدكتور، ومواصلين الحديث، ونشكر طبعا المستمعين المتابعين على تفاعلهم وأسئلتهم ومداخلاتهم. سنحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن نضمنها خلال اللقاء. ساعتك من الأشياء اللي دائما يعني الكل يحرص أنها تكون بعد في جاهزية جيدة، مسألة الكتب الدراسية، كيف حرصت الوزارة أن تكون الكتب الدراسية يعني جاهزة للتسليم من الأيام الأولى؟
1: الحمد لله، احنا نطمن الجميع. الحمد لله الكتب الدراسية جميعها في المدارس، ولما نتكلم عن الكتب الدراسية ترى نتكلم تقريبا عن أكثر من 400 وثيقة للصفوف من الأول للثاني عشر، بين كتاب وكتب أنشطة وأدلة معلمين ونشرات توجيهية. فهناك في الحقيقة أيضا ترى الزملاء قبل بدء العام الدراسي عندهم جهد كبير في تطوير الكتب الدراسية الجديدة، في التواصل مع المطابع، في التصميم، في الإخراج، في جوانب جدا الحمد لله. حتى أمس الكتب في المدارس، وكثير من المدارس أعدت جاهزيتها بحيث أبنائنا يستلموا كتبهم من اليوم الأول. وعلى الرغم من التحديات اللوجستية اللي واجهتها بعض المطابع، لكن الحمد لله المؤشرات كلها مطمئنة، وإن شاء الله يعني جميع أبنائنا من اليوم الدراسي الأول تكون كتبهم متوفرة لديهم بما فيها الكتب الجديدة والأدلة الجديدة.
0: نعم.
1: اللي ليست إعادة طباعة، هذا فرق كبير طبعا.
0: نعم.
1: فالحمد لله من حيث الكتب الدراسية يعني متوفرة، وكذلك الكوادر التدريسية. انتهي من جميع عمليات التعيين والتوزيع وتسكينهم في مدارسهم أيضا بفترات مبكرة، والكثير من المدارس يعني تتهيئ لاستقبال الأبناء والبنات يعني بتجربة يعني جميلة إن شاء الله من اليوم الأول.
0: نعم، الحافلات المدرسية ساعتك.
1: الحافلات المدرسية أيضا في عدة جوانب في الحقيقة. هناك أيضا زيادة في عدد الحافلات هذه السنة، نتوقع في حدود أكثر من 800 حافلة أيضا تنضم تواكب عمليات الزيادة. التأكيد والتركيز حقيقة كثير على إجراءات الأمن والسلامة، ويمكن هذه السنة إحنا تحديدا أتمتنا عمليات برنامج اسمناه جاهز. برنامج جاهز هذا يسأل كل مدرسة في عمان الأسئلة الأساسية للتعلق ببدء العام الدراسي. موضوع الكتب، أنت أخ عبدالله تسألني عن الكتب بشكل عام، لكن حين نسأل عن كتاب التربية الإسلامية وصل بالعدد الكامل، إذا في نقص بحيث نعرف هذه الأمور أول بأول. كتب العلوم، كتب الرياضيات، فهذا جانب. نسألهم أيضا عن موضوع المرافق وجاهزية المدرسة، عن موضوع الأمن والسلامة داخل المدرسة، القضايا المرتبطة بالتعليمات، بطفايات الحريق. نسألهم أيضا عن موضوع النقل المدرسي، فيما إذا كانت يعني الحافلات المدرسية مكتملة وزعت، فهذا البرنامج يعني يتلقى يعني التحديثات أولا بأول فقط، لنطمئن على أن جميع أجهزة الوزارة وبقطاعاتها المختلفة عندها التحديثات أول بأول. وبرنامج جاهز يعني بدأ من فترة طويلة، والبيانات لدينا أول بأول في هذا الجانب، بحيث تكون أي حاجة من حاجات التدخل في جميع هذه المدارس يعني تصل في وقت مبكر. وحقيقة إحنا طلبنا من زملائنا مديري ومديرات المدارس أن يتم التركيز بشكل كبير خلال الأسبوع الأول بشكل يعني مكثف على موضوع توعية الطلبة بإجراءات الأمن والسلامة، من البيت إلى الحافلة، نزول من الحافلة المدرسة والعودة. تعرف لأن أحيانا حالات التوقف خلال الإجازة الصيفية تستدعي أن نرفع سقف شوية يعني الوعي الأمني وإجراءات السلامة، وبالتالي أيضا حددت برامج توعوية للطلبة من اليوم الأول تذكيرا. وأيضا الطلبة تعرف الجدد أحيانا والأطفال اللي ينضموا محتاجينهم أيضا برامج مكثفة. فالتحضيرات المرتبطة بالكتب والوثائق بمختلف أنواعها الحمد لله في مسارها. موضوع الحافلات والتركيز على أن مواصفات الأمن والسلامة بما فيها يعني زر إطفاء الحافلة في الخلف يعني، وغيرها من إجراءات الأمن السلامة. تعرف الوزارة أصدرت دليل جدا مفصل في هذا الجانب،
0: نعم
1: نؤكد عليه، وهذه حقيقة سانحة أيضا من خلالكم، أن أيضا الأسر يعني تكون معنا يد بيد في تذكير الأبناء والتأكيد عليهم على أهمية التقيد بإجراءات الأمن والسلامة اللي احنا دائما يعني
0: نعم
1: نخصص لها وقت في يعني التأكيد عليها. تعرف يعني مثل ما أشرت ربما في بداية حديثك اليوم، يعني الأسبوع القادم هنالك أكثر من 876 ألف طالب
0: نعم
1: بيتحركوا من بيوتهم إلى مدارسهم ويعودوا إليهم، وبالتالي في حراك كبير في
0: مهم.
1: المجتمع، وبالتالي رفع الهاجس والحس الأمني
0: نعم
1: عند الجميع جدا مهم.
0: نعم أنا أشكرك سعادتك على هذه الإشارة، لأنه هذا الكلام كان في لساني. يعني نحن من الأشياء المزعجة جدا، ونخلي إيدنا على قلوبنا في الأيام الأولى، خاصة في مسألة نسيان الطلبة في حافلات
1: صحيح
0: المدارس. ويمكن من خلال الإجراءات اللي ذكرتها، وجود زر إطفاء الحافلة، هذا موجود في كل الحافلات سعادتك أو
1: طبعا
0: غير؟
1: الآن هذا شرط أساسي في كل الحافلات، وتم التأكيد على جميع مدير المدارس أن حقيقة أي حافلة لا تلتزم يعني بنكون شوية حقيقة صارمين جدا
0: نعم
1: للغاية بإلغاء هذه العقود، لأن الأمر أمر سلامة وأمر
0: نعم
1: حياة يعني أطفال، فلن ندخر حقيقة أي جهد فيما يتعلق بتطبيق كل إجراءات السلامة، ولا يوجد أي يعني مساحة وأي تهاون في هذا الجانب أبدا، وإن شاء الله يعني كل
0: نعم
1: هذه الإجراءات والتدقيق والتطوير وتطبيق الأدوات في الرقابة اللي أدخلت يعني خلال الفترة الماضية تسهم في الحد من هذه الحالات المؤلمة حقيقة،
0: نعم
1: وإن شاء الله يعني الغاية الأولى والأخيرة أن هذا الطفل أمانة يخرج من بيته إلى مدرسته ليقضي فترة ممتعة من التعلم ويبني
0: نعم
1: نفسه، وبالتالي الجميع
0: نعم
1: حقيقة مطالب أن يتكاتف في هذا الجانب.
0: نعم تكامل أكيد الجهود بين الأسرة وبين المدرسة وقائد الحافلات. يعني كذلك الأسرة هذه رسالة يعني تكميلية، خلونا نقول إنه خاصة في الأيام الأولى يمكن الطلبة متعودين بعدهم على مود السهر شوية، فأهمية إنهم يناموا بشكل كافي حتى يعني ما تصير يعني حالة تعب وإرهاق ونوم في الحافلات وهكذا. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع. حالة واحدة من نحن نتكلم أكثر عن 860 أو 70 ألف طالب، لكن حالة واحدة تؤلم كل أسرة، وتؤلم كل تربوي، وتؤلم كل فرد في هذا المجتمع،
1: بكل تأكيد
0: فمقدر هذا
1: بكل تأكيد
0: الجهود. أنا شفت كم رسالة يعني سعادتك، باختصرهم في سؤال واحد لأن الموضوع هو واحد يعني، ويعني يتمنوا تأكيدكم في وزارة يعني التعليم على هذا الموضوع، خاصة في الأيام الأولى. وتعرف نحن في فضاء رقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، هناك يعني نزعة واندفاع أحيانا نحو هذه المنصات. خلال السنوات الماضية لاحظنا أنه في إن صح التعبير يعني اندفاع وإسراف شوية في تصوير بعض الجوانب في المدرسة، خلنا نقول سواء من أعضاء هيئة تدريسية أو من نحن نعرف على الطلبة ممنوع استخدام الهاتف، ولكن ما دائما يعني هذه المشاهد تكون من الجيد أنها تكون على وسائل التواصل، خاصة هذه بيئة مدرسية تعليمية لها خصوصيتها ولها مكانتها وقدرها.
1: في مبتدأ الأمر الحمد لله نحن يعني نشيد بالتزام الجميع، وهذه الحالات متى ما وجدت فيه حقيقة حالات تخالف القواعد وأسس الانضباط في المجتمع المدرسي والنشرات والتعاميم جدا واضحة في هذا الجانب، والوزارة في كثير من الحالات تتخذ إجراءاتها في متى ما تم رصد أي مخالفة من هذه المخالفات. بيئة المدرسة بيئة محمية، وحقوق الجميع في الخصوصية وفي الأريحية محمية بشكل يعني بقوة القانون، وإحنا نعتقد أن هذه الأمور من المشتتات التي لا مكان لها حقيقة لا في غرفة الصف ولا في المدرسة، وبالتالي القواعد والضوابط واضحة في هذا الجانب، والكل مطالب بالتقيد والالتزام بها. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت في الحقيقة مصدر قلق في تربية الأبناء وفي الضرر التي تحدثها، سواء كانت على المستوى التعليمي والتربوي والاجتماعي والصحي وفي البنية الجسدية، وبالتالي أنا أعتقد احنا محتاجين في الحقيقة، ما ليس في المبنى المدرسي حتى، خارج المبنى المدرسي وفي عموم استعمالها، أن تكون لدينا وقفة حقيقة جادة في تقييم هذا الأمر. وهنالك جهد الآن يتم على الصعيد الوطني لمتابعة هذا الموضوع واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بهذا الجانب، ولكن التأكيد على أن البيئة المدرسية بيئة لها قواعدها، وخصوصية الطفل والمعلم والزائر محمية بموجب القوانين، والكل مطالب بالتقيد بهذه الإجراءات.
0: نعم، ساعتك ما هي أبرز التطورات التقنية، وهل نحن سنكون مستعدين إن شاء الله خلال العام الدراسي 2026-2027 لتعرف العام الدراسي تدخل له ظروف معينة، مرات حالة جوية، مرات أمطار، هل استعدادنا تام للتعلم عن بعد؟
1: شكرا جزيلا. هذا الموضوع في الحقيقة يمكن الإجابة عليه تنقسم إلى شقين. الشق الأول ربما نركز فيه شوية على موضوع الجاهزية البنية الأساسية، جودة الشبكات داخل المدرسة، سرعة الإنترنت داخل المدرسة، هذا مكون مكونات الأجهزة وطبيعتها مكون في هذا الجانب. الشق الثاني يتعلق بالمحتوى التعليمي اللي يقدم من خلال هذه الأدوات بطريقة أو بأخرى. حقيقة جهد كبير بذل في ترقية الأصول والمدارس تحديدا، بحيث يعني تكون مختبرات شبكة الإنترنت في المدرسة على أعلى جاهزية. نستطيع أن نقول الآن أن جميع مدارسنا الآن أصبحت لديها يعني ربط بما في ذلك المدارس في الأرياف والقرى، ويمكن تابعته في الفترة الأخيرة تم ربط أكثر من 100 مدرسة بخدمة ستارلينك في المناطق اللي ما ممكن تصل فيها خدمة الفايبر أو الفايف جي، وبالتالي الآن جميع مدارسنا أصبحت مربوطة. تتفاوت حقيقة ربما السرعات، وهذا أيضا تحدي في حد ذاته، ولكن بشكل عام الآن جاهزية جدا متقدمة فيما يتعلق بمستوى المدرسة. فيما يتعلق بمستوى المحتوى التعليمي، أيضا هنالك جهد كبير الآن في إنتاج المحتوى التعليمي، وربما منصة نور التعليمية تقدم نموذج الآن متقدم ومتطور، تعرف بدأت إتاحتها من العام الماضي. البعد أيضا المرتبط بهذا الجانب هي جاهزية الموارد البشرية والمعلمين في التعاطي حقيقة مع مثل هذا النوع المستجد من أنماط التعلم، وبالتالي هنالك الكثير من البرامج التدريبية الآن والتأهيلية اللي تقدم مع للمعلمين للتأكد أنهم يمتلكوا في الحقيقة كل ما هو ضروري من مهارات للتعامل مع مثل هذا النوع من التعلم. عودة حقيقة على سؤالك، حقيقة الخمس سنوات الماضية كانت فيها دروس جدا مهمة، لأن أصبح الانقطاع أو عدم القدرة للوصول لمدرسة متنوع. تذكر جائحة كورونا،
0: صحيح،
1: أسباب صحية، ثم أيضا جاءتنا الظروف المناخية وقربنا هذا الأمر، وبالفعل أحيانا يمكن تذكر شهر مارس الماضي، وأيضا بعض الأحداث والتوترات وإن كانت جزئيا سياسية أصبحت تؤثر. فالشاهد في الأمر هنالك الآن أصبحت متغيرات كثيرة قد تحد من وصول الأبناء إلى المدارس، وهذا يفرض التعلم عن بعد بديل مهم، ويفرض أهمية أن تكون الجاهزية في مستوى أعلى. ولذلك إحنا الآن ندرس على أن حقيقة لسنا بحاجة لأن ننتظر ظرف مناخي أو صحي حتى نفحص الجاهزية، ونتمنى ان اعتبارا من هذه السنة ان تكون عندنا كذا يعني مساحات محددة ان نجرب التعلم عن بعد، لان هو التعلم عن بعد على مستوى المدرسة مستمر، لكن لما تكون هناك ظروف ونضطر ان مثلا اكثر من 800 الف طالب يتلقوا الخدمة من بيوتنا، يصبح اختبار حقيقي للبنية الأساسية وقدرتها بالفعل على التعامل مثل هذه الأمور. وأيضا ما نترك الموارد البشري لفترات طويلة بحيث هذا يكون جزء من ممارستهم المعتادة، أنهم يقدموا في الحقيقة هذا الخدمة بشكل مستمر وتلقائي كيف ما كان شكل الظروف في هذا الجانب. فالكثير من الاستثمار وجه للبنية الأساسية المرتبطة بالتحول الرقمي، والكثير من الجهد الآن أصبح أيضا في إنتاج المحتوى التعليمي، سواء كان من خلال يعني حوسبة المناهج كلها، والمناسبة هذا واحد من المشاريع الكبيرة، بحيث أنه كل كتاب هو في الحقيقة عبارة عن منتج رقمي. أيضا في هذا الجانب المختبرات الافتراضية أصبحت الآن هذه السنة يعني سيتم إتاحتها بشكل كبير، أكثر من 390 تجربة علمية لمن يعرف تجارب الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم، أصبحت أيضا يعني فيرتشوال افتراضية، بحيث أن الطفل والطالب يستطيع من خلال تطبيق معين أن يعيد التجربة مرة ومرتين من البيت من المدرسة، وهذا حقيقة مكون مهم في تطوير العلوم. الأسبوع المقبل بالمناسبة راح نطلق واحد من مشاريع التحول الرقمي الجد مهمة،
0: نعم
1: وهو أطلس التعليم الرقمي في عمان، وبالتالي هنالك عدد كبير من المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي لنجعل مفهوم التعلم عن بعد مفهوم بالفعل تكاملي، سواء كان في البنية الأساسية، في المحتوى التعليمي، وفي المورد البشري إن شاء الله.
0: نعم سعادة الدكتور، كيف تتابع الوزارة تنامي الدروس الخصوصية بشكل كبير؟ وهذا من الأسئلة اللي شاركونا إياها المستمعين وأولياء الأمور. هناك من الواضح توسع في موضوع الدروس الخصوصية، والبعض يجد أنها على حساب ما يقدم في المدرسة. كيف تتابعون هذا الأمر، وكيف تسعون إلى تنظيمه بالطريقة الصحيحة المفيدة؟
1: ومن حيث المبدأ يعني احنا حقيقة موضوع الدروس الخصوصية من الهواجس يعني اللي نعتقد انها احيانا يعني يتم اللجوء اليها لغير داعي بطريقة او باخرى. الطالب يتلقى في المدرسة كل ما يحتاج اليه في الحقيقة من دعم ومن يعني رعاية ومن تعليم، ومن اراد ان اليوم ان يستزيد من فرص التعلم هنالك اليوم ايضا من الموارد اللي توفرها الوزارة من خلال يعني حوسبة الدروس ومن خلال يعني حوسبة الكتب أيضا موجودة في هذا الجانب. حقيقة حوارنا مع الأسرة إن إذا كان ولا بد ينبغي أن تكون هذه الأمور يعني منظمة ومنضبطة، وتحفظ في الحقيقة يعني حق الطالب في أن يتلقى المعرفة من مصدرها الصحيح، وأن يتلقى المعرفة بما يتواكب بما هو مخاطب في الصف الدراسي. أود أن أشير في موضوع جهد التنظيم اللي نعمل عليه الآن، إن قانون التعليم المدرسي أشار إلى أن هذا الأمر ممكن من خلال مراكز متخصصة أسماها بمراكز دعم التعلم، وإحنا الآن نعمل على أن تكون يعني هنالك يعني لائحة مفصلة في شكل هذه المراكز، في أدوارها، في كيفية الرقابة عليها، في جودة المعلمين اللي يقدموا هذا الخدمة، وموثوقية حقيقة المعلمين اللي يقدموا هذا الخدمة. فنتمنى في الحقيقة أن هذا يعني
0: نعم
1: المكون أن يتم يعني تقنينه ويتم يعني توجيهه بما يحفظ مصلحة المتعلم ولا
0: نعم
1: يضيف في الحقيقة أعباء على الأسرة
0: نعم
1: بطريقة أو بأخرى. والكثير من النظم التعليمية أصبحت حقيقة هذا هاجس عنده، وأصبحوا يستخدموا الآن مصطلح آخر غير دروس الخصوصية يسمونه تعليم الظل بطريقة أو بأخرى،
0: نعم
1: ولكن الجهد مستمر في هذا الجانب. ونحن نعتقد أن توفير البدائل والإشباع المعرفي اللي اليوم تقوم به المدرسة خاصة في بدائل ما بعد المدرسة لمن أراد أن يستزيد يعني ستكون بديل يستقطب الطلبة أكثر وأكثر مع مرور الوقت إن شاء الله.
0: هو سعادتك في اللوائح والأنظمة، هل يسمح للمعلم المقيد في وزارة التعليم كمعلم في أحد مدارسها بأن يقدم الدروس الخصوصية لنفس طلابه الذين يدرسهم في المدرسة؟
1: الفترة ما بعد يعني المساء وفي العلاقة الخاصة بين يعني معلم وولي أمر وطالب، تعرف هذه الأمور يعني لا نستطيع أن ننكرها ونقولها غير موجودة، بطبيعة الحال موجودة،
0: نعم
1: ولكن احنا الآن نسعى إلى تنظيم هذه
0: نعم
1: العلاقة وبتصدر لوائح معينة مثل ما أشرت، المعلم مع ذات طلابه أو هو بإمكانه أن يقدمها
0: نعم
1: بس مع غير طلابه. هذه الأمور الحقيقة يعني يتم الآن دراستها من منظور تربوي ومنظور تشريعي، وبتصدر في لائحة خاصة بتنظيم عمل مراكز دعم التعلم في هذا الجانب، وهذا حقيقة جهد تنظيمي. يبقى في المقام الأول والأخير هو أيضا وعي الأسرة وعنايتها واهتمامها في الحقيقة بتوفير الدعم الذي يتسق في الحقيقة مع ما تتوقعه المدرسة وما
0: نعم
1: يتوقعه النظام التعليمي من الطالب في ذلك العمر في تلك المادة في ذلك التخصص. لأن حقيقة وجدنا أيضا أن بعض الأبناء يلجؤوا إلى الكثير من المصادر والموارد اللي أحيانا تكون غير معتمدة وغير ضرورية في الحقيقة، لا تشكل
0: نعم
1: إلا عبء يعني على الطفل ومصدر قلق إضافي.
0: نعم
1: فهذه الأمور في الحقيقة يعني تنظم وتتابع، ونتمنى أن البدائل يتم تطويرها الآن تسهم في الحقيقة في الحد من هذا الجانب المتنامي.
0: نعم، نحن ما شاء الله الوقت بدأ يداهمنا وأسئلة المستمعين كثيرة، ولكن بشكل سريع يعني سعادتك، في سؤال مرتبط ارتباط يعني مباشر بموضوع التعليم التقني والمهني، ما هي أبرز التطورات؟
1: مسار التعليم التقني والمهني حقيقة من المسارات الاستراتيجية في خطة تطوير التعليم، والحمد لله رب العالمين هذا المسار بدأ وانطلق. احنا بدأنا بجملة من التخصصات في تقنية المعلومات وفي السياحة، وأضفنا أيضا التخصصات الهندسية، 7 تخصصات. والجديد إن احنا بدأنا في هذا المسار في محافظة مسقط وشمال الباطنة وفي محافظة الظفار والداخلية. هذه السنة راح تنضم أيضا محافظة جنوب الباطنة وجنوب الشرقية في البدء بتقديم هذا المسار بشكل تدريجي. احنا أخذنا منحى إن نقدم هذا المسار التعليمي بشكل متدرج ومدروس، لأن هي رحلة حقيقة من التعلم. وبالمناسبة سنحتفي بالفوق الأول من التخصصات الهندسية خلال في نهاية الشهر المقبل، والحمد لله حتى مؤشرات قبولهم في
0: سوق العمل.
1: في الاثنين في مؤسسات التعليم العالي يعني طيبة، وهنالك مبادرات لدعمهم، وشركائنا أيضا في الجمعية العمانية للطاقة أوبال أيضا التزموا أيضا باستقطاب هؤلاء وعرض فرص وظيفية لهم. وبالتالي هذا المسار الآن بدأ يأخذ منحى، لأنه ضمن التوجهات الاستراتيجية في الرؤية عمان 2040 وضمن المكونات الأساسية في استراتيجية التعليم. وإحنا أيضا بدأنا الآن مثل ما ذكرت لك يعني تقديمه، وحقيقة الغاية أن نتوسع في هذا المسار وفي نفس الوقت أيضا نطور في هذا المسار أول بأول إن شاء الله.
0: نعم، سعادتك، هذا السؤال حول المتطلبات المدرسية على الطلاب، كيف تنظر لها وزارة التعليم؟ طبعا هناك أكثر من سؤال، ولكن يبدو أنه في حالة تدمر أحيانا من كثرة هذه المتطلبات.
1: هو حقيقة احنا نعتقد ان الوزارة يعني اليوم الحمد لله كل شيء موفر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الكتاب المدرسي يسلم للطلبة مجانا، كتب الأنشطة تسلم مجانا، ولا نعتقد هناك في حاجة لأي متطلبات، بل ان حتى الدفتر المدرسي الأخ عبد الله يعني احنا وجهنا صدر تعميم واضح من الوزارة بالحد من هذه الدفاتر يعني
0: نعم.
1: المدرسية، ويمكن الكثير منكم طالع هذه التوجيهات. وحقيقة نطالب الجميع يعني إن هذه المبالغة في أحيانا بعض المتطلبات ما إلها داعي، والرسالة حقيقة للجميع زملائنا يعني سواء كان على مستوى المدارس، وإحنا هذا الأمر نتابعه أول بأول، وأحيانا أيضا أولياء الأمور والطلبة يعني الحمد لله كل شيء موفر
0: نعم،
1: وما في أبدا ما يدعو إلى
0: ممتاز.
1: هذه المبالغات الزائدة اللي أحيانا تضيف عبء مادي وما تضيف شيء في خبرة التعلم بطريقة أو بأخرى.
0: نعم، سعادتك، هذه النقطة الأخيرة، موضوع المشاريع والتقارير، للأسف الشديد يعني ما نريد نشوف المشكلة ونتفرج عليها، لكن أصبحت هذه التقارير وهذه البحوث اللي تطلب يعني من الطلاب عشان تعزز من مهاراتهم البحثية وقراءاتهم الناقدة، للأسف الشديد تباع على أرفف المكتبات والمحلات، والآن مع وجود الذكاء الاصطناعي أتوقع أصبح الموضوع يعني أكثر يعني سهولة دون استفادة.
1: نعم.
0: كيف تحاول الوزارة ولو في دقائق يعني قليلة في معالجة هذا الأمر؟
1: على كل حال يعني أولا فكرة المشروع أو فكرة البحث يعني هي أداة من أدوات يعني تنمية مهارات الطالب، ليست المشكلة في الفكرة، هذه كل النظم التعليمية غير، هي في آلية أحيانا التطبيق وفهم هذه
0: نعم.
1: الرسالة. ولذلك حقيقة هذا أمر مرفوض جدا إن طالب يكلف بعمل بحثي يستله
0: نعم.
1: من الشبكة العنكبوتية ويأخذها من حل الأرفف، لأنه في الحقيقة فقد مغزاه،
0: بالضبط.
1: وكذلك المشروع. وهنالك حقيقة تشديد كبير في هذا الجانب ومتابعة، وإحنا دائما لجان الفحص والتدقيق لما ترصد أي شيء من هذا القبيل يعني هنالك حوار جدا معمق سواء
0: نعم.
1: كان مع المدرسة متى ما ولد أو مع الطالب. ولكن إحنا أيضا ما نطلبه أن هذه الرسالة المؤسسية التي نقولها أن هذا الأمر مرفوض،
0: نعم.
1: ولذلك نطالب الجميع متى ما وجدت هذه الأمور يعني أن سواء كانت من الأسرة ولي الأمر أيضا يتحاور ويتناقش مع المدرسة حق وشريك،
0: نعم
1: وكذلك أيضا على مستوى المدرسة.
0: نعم
1: فندعو الجميع في الحقيقة أن العمل التربوي وبناء التربوي هو
0: نعم
1: شراكة في النهاية في هذا الجانب.
0: شكرا جزيلا لك سعاد دكتور، سامح على الوقت داهمنا وعلى أذان العصر، شاكرين مقدرين لك وجودك معنا وكل هذه الإيضاحات الشافية والكافية والوافية التي قدمتها لنا وللمستمعين.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، وكل عام والجميع بخير، وكلنا يعني نتطلع إلى عام دراسي حافل بالعطاء والجد والاجتهاد.
0: شكرا شكرا جزيلا لك، نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر ونعود لكم مستمعينا.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. أقلام.
2: نزوة على راس المدرج بجنحان سلام، حلق فوق شبه الجزيرة، هيبة سلاطين الفخر هيثم عمان، الروس روسوا للأمور الكبيرة، وهيبة ملوك الأرض نظرات سلمان، ما كنها إلا سيوف شطيرة. اقدم يا روح عمان والعز عنوان، لك الولا منا محبة وغيرة، المملكة رؤية وتاريخ وأمان، في ملك آل سعود تبقى المسيرة، والسلطنة تاريخ سلطان سلطان، كل حقبة تقرأ للأجيال سيرة، وعند الملك سلمان حكمة وإيمان، خليجنا واحد بسيفه وجفيرة، وسلطاننا هيثم على الحق ميزان، يقول نمضي بالبصر والبصيرة، بعد السياسة واقتصادات الأوطان، مسيرة بين الأمم ما قصيرة، ولاة أمر ونهجكم يا ابني إنسان يا ابني حضارة تنذكر عند غيره، إحنا الشعوب الأرض جيران وإخوان، والطيب إرث أجداد ما نستعيره، وتبقى السعودية على طول الأزمان قبلة هل التوحيد من كل ديرة.
3: عمان والسعودية ثوابت راسخة وعلاقات مميزة. مقالنا لليوم في فقرة أقلام مستمعينا ومتابعينا الكرام، نذهب مباشرة إلى المكرم عوض بن سعيد باقوير عضو مجلس الدولة كاتب هذا المقال. أهلا وسهلا بك المكرم عوض.
4: أهلا بك أخي عبد الله وكل المستمعين إذا سلطنة عمان.
3: إذن وقفة حول مقال عمان والسعودية ثوابت راسخة وعلاقات مميزة، وتابعنا طبعا يوم أمس الزيارة السامية جلال السلطان حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية. نتحدث المكرم عوض عن هذا المقال والدلالات السياسية والاستراتيجية للزيارة الأخوية لجلال السلطان حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية.
4: ما في شك أنه المقال كما تفضلتم يعني يتحدث عن أهمية هذه الزيارة المهمة لجلالته حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه مع أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعددا من القيادات السعودية، وإضافة للوفد الذي رافق جلالته حفظه الله، وطبعا وفد رفيع المستوى. أنا أعتقد الزيارة مهمة جدا، ربما في التوقيت وأيضا فيما يتعلق بالتنسيق السياسي والاقتصادي بين بلدين يعتبران من الدول المحورية في الخليج والجزيرة العربية وفي العالم العربي.
3: نعم.
4: وبالتالي يعني استشعرنا أهمية هذه الزيارة من خلال التوقيت ومن خلال الأحداث الجيوسياسية التي تحدث الآن في المنطقة، وبالتالي أعتقد التشاور والتنسيق فيما يتعلق بهذا الأحداث أعتقد من الضرورة بمكان، وخاصة جلالته حفظه الله يعني واصل اتصالاته ومشاوراته، وكان قبل ذلك زار دولة الإمارات العربية المتحدة والتقى بسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، وبالتالي أعتقد أن هذا الجهد دبلوماسي عماني يتواصل على مستوى القيادة من أجل خفض التصعيد ومن أجل إيجاد حقيقة مقاربة سياسية تنقل المنطقة من هذه الأهوال الصعبة، وخاصة أنه نعلم أنه استمرار هذا الصراع قد يؤدي إلى ما تحمد عقباه، علاوة على أنه التنسيق العماني السعودي وصل إلى مستوى كبير سواء على الصعيد السياسي أو فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية. ورأينا خلال السنوات الأخيرة حقيقة المؤشرات حقيقة كبيرة جدا على صعيد التبادل التجاري وعلى صعيد الاستثمار وعلى صعيد الكثير من قضايا التعليم والثقافة. وبالتالي في تصوري أنه الزيارة لفتت نظري شخصيا والجميع، يعني لأنه لابد أن نقوم بالتعليق على هذه الزيارة الكريمة لجلالة حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
3: نعم أستاذ عوض، ذكرت في المقال أن المؤشرات الاقتصادية للتعاون بين البلدين تتصاعد إيجابا على كل المستويات، أهمية هذا التكامل والترابط والتشابك الاقتصادي مع كل هذه الظروف الجيوسياسية والمتغيرات الاقتصادية التي يعني تتطلب تنسيقا أكبر بين جميع دول مجلس التعاون.
4: وطبعا الوضع السياسية والحرب والصراع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا هي في النهاية سوف تنتهي لا شك بذلك، يعني لأنه مصالح العالم الاقتصادية ومصالح الكثير من القضايا سوف تحتم كضرورة بأنه تنتهي هذه الحرب. لكن عندما نشير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدين محورين مهمين سواء مسقط والرياض، وخلال السنوات الماضية وكما نعلم بأنه الطريق الدولي طريق الربع الخالي الطريق الدولي الذي ربط المملكة سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية يتصور كان له أثر كبير حقيقة على صعيد التجارة والبضائع وأيضا على مستوى النقل. وبالتالي يعني هذا الطريق الدولي أعتقد قد يكون له يعني حقيقة مسارات أخرى، ربما قطار في المستقبل إلى منطقة الدقم، علاوة على أنه التبادل الاستثماري والاستثمار بين البلدين وصل إلى مرحلة قوية جدا أيضا في مجال الطاقة وفي كثير حقيقة من المؤشرات التي نتابعها بشكل يومي تعطينا مؤشر بأنه العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أعتقد وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا خلال فترة قصيرة 6 سنوات. وبالتالي يعني مثل هذا التشاور بين القيادتين وبين المسؤولين سواء على مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى الوزراء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية أعتقد تشكل نقلة فارقة في علاقات بين بلدين، في اعتبار أنه نموذج للعلاقات العربية في هذا الفترة من الزمن. وبالتالي يعني حتى يعني تسير الأمور بشكل جيد فيما يتعلق بالاقتصاد لا بد من إيجاد أيضا حلحلة للمسارات السياسية في منطقة صعبة جدا، ونحن نشهد حقيقة يعني أوضاع صعبة في مضيق هرمز، والعالم حقيقة يعاني كثيرا من قضايا التجارة وغلق المضيق وتبادل الهجمات بين واشنطن وطهران. وبالتالي أعتقد هذه الزيارة المهمة لجلالة السلطان نهيد بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه هو استشعار بأهمية التنسيق مع دولة مهمة كالمملكة العربية السعودية ومع سمو الأمير محمد بن سلمان لإيجاد يعني مقاربة وإيجاد يعني الخروج من هذا المزق، لأنه الاستقرار في منطقة الخليج أعتقد هذا من الأشياء الاستراتيجية. وبالتالي أعتقد الزيارة كانت مهمة سواء فيما يتعلق بالتوقيت أو فيما يتعلق بتمتين العلاقات المميزة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
3: نعم، أشرت في المقال كذلك إلى مجلس التنسيق الاقتصادي العماني السعودي ودوره المحوري في تشجيع المبادرات والخطط والتشجيع كذلك الاستثمار بين البلدين. نتحدث عن دور القطاع الخاص في البلدين في استثمار هذا التقارب وهذه الرغبة السياسية بين البلدين في تشجيع هذه المبادرات وتنفيذ المشاريع المتبادلة بين البلدين والقطاعين.
4: ما في شك أنه مجلس التنسيق العماني السعودي على الصعيد الاقتصادي هو يعتبر هو الهرم الأكبر فيما يتعلق بالتخطيط، فيما يتعلق بالمبادرات سواء على صعيد القطاع الخاص أو على صعيد الشراكات المختلفة فيما يتعلق بين البلدين. وفي تصوري أنه يعني ربما بالأمس أو اليوم هناك وفد سعودي يعني أيضا في سلطنة عمان، وبالتالي أنا أعتقد أنه ما تحقق من مؤشرات قوية أعتقد لهذا المجلس كان دور كبير أنه هو المخطط لهذه السياسات وهذه الشراكات سواء فيما يتعلق بالقطاع الخاص وبين غرف التجارة بين البلدين أو فيما يتعلق بالمبادرات والاستثمار. الذي يعني حقيقة يشكل حقيقة يعني صاعدا كبيرا ملفتا. وبالتالي المجلس في التنسيق الاقتصادي العماني اعتقد انه ثمرة من ثمرات هذه الزيارات بين القيادتين البلدين. وبالتالي انا اعتقد انه هذه الزيارة الأخيرة لجلالته حفظه الله ولقائه مع سمو الأمير محمد بن سلمان سيكون لها نتائج كبيرة. صحيح انه الموضوع الأساسي في تصوري انه حول الوضع الجيوسياسي في المنطقة، ولكن ايضا هذا هناك ايضا مراجعة لكثير من القضايا فيما يتعلق بتمتين العلاقات وايضا الدفع في العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وكثير حقيقة من الامور التي تهم البلدين الشقيقين باعتبارهما من الدول المحورية في منطقة الخليج والجزيرة العربية.
3: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عوض، وإذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة تفضل.
4: أشكركم جدا أخي سيد عبد الله ولكل زملاء في البرنامج، ونتمنى حقيقة للعلاقات العمانية السعودية المزيد من النمو ولكل يعني الدول العربية إلى مزيد من الاستقرار، وتنتهي هذه الصراعات والحروب في هذه المنطقة ليتفرغ الجميع سواء شعوبا ودول إلى الاقتصاد والازدهار الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن لغة القوة والتدمير التي لا يستفيد منها أحد في نهاية المطاف.
3: شكرا جزيلا لك المكرم عوض بن سعيد باقوير عضو مجلس الدولة، كنت معنا في فقرة أقلام عن مقال عمان والسعودية ثوابت راسخة وعلاقات مميزة. إذن مستمعينا بفقرة أقلام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة. محطتنا الأولى كانت حول الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد للطلبة والطالبات في مختلف مدارسنا الحكومية تاريخ 6/9 يوم الأحد القادم 6/9 بداية العام الدراسي وعودة الطلبة إلى المدارس، وتحدثنا طبعا مع سعادته عن كل تفاصيل الاستعداد والجاهزية. ستجدون هذا اللقاء عبر قناتنا في اليوتيوب ومنصة إكس ومنصاتنا الرقمية الأخرى. ومحطتنا الثانية كانت فقرة أقلام حول مقال عمان والسعودية ثوابت راسخة وعلاقات مميزة. تقبلوا منا أجمل التحايا فريق العمل في الإخراج المرئي مهلب العمري وفي التقديم عبد الله السعيدي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

مشاركتك تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية.
1: سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
0: قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجدداً.
1: الرئيس الروسي يقول إن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة ألحقت أضراراً بنحو 100 سفينة.
0: تفاصيل هذه الفترة الإخبارية مستمعينا الكرام يقرأ عليكم داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءتها الزميلة لجينة بن سالمين البلوشي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو فخامة أليس مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا بمناسبة اليوم الوطني

0: للجمهورية، تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتهما ولشعب بلادهما الصديق.
1: ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.
0: أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعما لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
1: عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الرابع من الدورة 28 في مسقط، الذي ناقش عددا من المشروعات كموضوع مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية وموضوع تأثير التحول الرقمي والتقني على سوق العمل في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى موضوع الحد من ظاهرة الاستهلاك الاستعراضي في المجتمعات الخليجية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة الهيئة.
0: قال الجيش الكويتي في بيان له إن دفاعاته الجوية تمكنت من التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، كما قالت القيادة العامة لقوة الدفاع بمملكة البحرين إن منظومة الدفاع الجوية تصدت لعدد من الصواريخ، فيما ذكرت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض 10 صواريخ باليستية وسقطت 3 أخرى في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية.
1: أكدت الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تواصل مساعيها لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة الحوار مجدداً لإيجاد حل يقضي بإنهاء الحرب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن غارات على أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي ومنظومات رادار ومنشآت بحرية.
2: جولة جديدة من الهجمات الأمريكية شهدتها مناطق مختلفة في إيران مع توسع دائرة التصعيد في المنطقة وتعثر الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب بين الجانبين. ففي أحدث الهجمات الأمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط إن قواتها ضربت أهدافاً شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية تسببت في مقتل أكثر من 10 أشخاص في مناطق متفرقة، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص آخرين في مدينة هوستاك بمحافظة هرمزجان. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندراوي إن إسلام أباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما ودفع الجانبين إلى طاولة التفاوض. وجاءت الضربات الأمريكية بعد إصابة ناقلتي نفط بمقذوفات مجهولة المصدر أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بعد هذه التطورات. ويرى محللون أن تهديد واشنطن بشن المزيد من الضربات على إيران واستعداد طهران للرد على الهجمات يعرقل الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر.
0: في الأراضي الفلسطينية لا يزال التصعيد الميداني والاستيطان بوابة العبور الإسرائيلي لانتخابات الكنيست الشهر المقبل، وسط سقوط المزيد من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
3: على طريق التنافس الانتخابي يسفك قادة الاحتلال الإسرائيلي دماء الفلسطينيين. قطاع غزة شهد غارات جوية وقصفا مدفعيا، إحدى الغارات طالت جباليا في الشمال فاستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، كما أعلن عن استشهاد سيدة متأثرة بجروحها في غارة على دير البلح بالمنطقة الوسطى. المناطق الشمالية والشرقية للقطاع تعرضت لقصف مدفعي مكثف مع إطلاق مسيرات مقاتلة رصاصها الثقيل. حدود القطاع تعيش حالة تأهب عسكري إسرائيلي عقب العملية التي طالت عمق مدينة غزة واعتقل على إثرها مسؤول أمني لحركة حماس، وهي العملية التي يرى مراقبون أنها سوف تستخدم بقوة في سياق دعم الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الشهر المقبل. إسرائيل لا تتقدم في مسار الاتفاق السياسي لغزة وتبقيه مجمدا مع فرض حالة التصعيد الميدانية إرضاء لقطاع واسع من الناخبين في إسرائيل. الضفة الغربية جزء مهم من الأمر، فسلطات الاحتلال تواصل دعم وتغطية اعتداءات المستوطنين الذين جرفوا أراضي غرب سلفيت وشمال الخليل وأحرقوا مركبات جنوب نابلس وأقاموا بؤرة استيطان جديدة جنوب جنين إلى جانب توسيع بؤرة أخرى غرب رام الله. الجيش الإسرائيلي بدوره اعتقل أكثر من 20 فلسطينيا خلال سلسلة اقتحامات، ونفذ أعمال هدم وتجريف لمنازل في نحالين غرب بيت لحم وفي مسافر يطا بالخليل، كما جرفت آلية عسكرية أراض في بلدة يعبد. يضاف لذلك المضي في تفعيل مشاريع لتوسيع وبناء مستوطنات في الضفة وفق خطة وزير المالية المتطرف بتسئل سموتريتش. استيطان يمتد ويتركز في محيط مدينة القدس المحتلة أيضا بغرض تهويدها، إلى جانب خطوات لتقييد الوجود الفلسطيني في المدينة. جيش الاحتلال اقتحم بلدة جبل المكبر ونفذ أعمال هدم، وتكرر المشهد في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى التي أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إليها، إضافة لمواصلة المستوطنين اقتحام الحرم القدسي بدعم شرطة الاحتلال. القيادات الإسرائيلية بعيدا عن اختلاف توجهاتها السياسية تتفق على فكرة واحدة، وهي استهداف الوجود الفلسطيني بكل طريقة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وفي جنوب لبنان شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في بلدة النبطية ومرتفع علي الطاهر ودوحة كفر رمان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وفي ذروة هذه الحرب نزح نحو 1,200,000 شخص في لبنان.
0: أكدت القمة التي جمعت الرئيس التركي بنظيره الروسي على أن أنقرة وموسكو ما زالتا قادرتين على تطوير شراكاتهما رغم اختلافاتهما في ملفات إقليمية ودولية.
4: في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر المتواصل بين موسكو والغرب، حمل لقاء أردوغان بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز إطار المجاملة الدبلوماسية. ففي مقدمة الملفات برز التعاون في مجال الطاقة، لاسيما محطة أكويو النووية، أحد أكبر مشاريع الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وروسيا. كما يعكس الحديث عن تعاون محتمل في مشاريع نووية جديدة طموح أنقرة إلى تعزيز أمنها الطاقوي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء. لكن البعد السياسي لا يقل أهمية، فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقات اقتصادية وسياسية واسعة مع روسيا. وبين هذين المسارين تحاول أنقرة إدارة سياسة توازن دقيقة تتيح لها الحفاظ على التزاماتها داخل المعسكر الغربي من دون قطع جسور الحوار والتعاون مع موسكو. وتمنح هذه السياسة تركيا هامشا دبلوماسيا مهما، سواء في ملف الحرب الحرب الأوكرانية أو في قضايا الطاقة والتجارة والأمن الإقليمي، لكن تضعها أيضا أمام اختبار مستمر مع تصاعد الضغوط والتنافس بين القوى الكبرى. من هذه الزاوية لا يمثل لقاء أردوغان بوتين مجرد محطة في العلاقات الثنائية، بل يعكس توجها أوسع في السياسة التركية، السعي إلى تحويل الموقع الجغرافي والعلاقات المتعددة إلى مصدر نفوذ سياسي واقتصادي. وبين الشرق والغرب تراهن أنقرة على أن تبقى لاعبا مستقلا نسبيا، قادرا على التحدث مع الجميع في عالم يبدو أن مساحة الوسط فيه تضيق يوما بعد يوم. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة ألحقت أضراراً بنحو 100 سفينة، مضيفاً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأضرار الكلية الناتجة عن الهجمات تشكل حتى الآن نحو 1% من إجمالي الناتج الروسي. واستهدفت كييف ناقلات النفط وسفن الحبوب في البحر الأسود وبحر أزوف المجاور، كما كثفت هجماتها بالمسيرات طويلة المدى خاصة مصافي النفط والمراكز اللوجستية، فيما أصيب 8 أشخاص في هجوم روسي واسع على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وتسبب في أضرار لحقت بمباني إدارية وسكنية وحدوث انقطاعات في الكهرباء.
0: تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للوصول إلى مئات العالقين والمحاصرين في المناطق والتجمعات السكانية التي عزلتها كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت النيبال على الحدود مع الصين، وتجاوزت حصيلة الضحايا 1100 وفاة وأكثر من 3900 مفقود من جنسيات متعددة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الأمراض في المناطق المتضررة.
1: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة، وهذا تذكير بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يهني حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني لبلديهما.
1: سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
0: قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية وإسلام آباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجددا.
1: الرئيس الروسي يقول إن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بنحو 100 سفينة.
0: بدأت من محافظة ظفار المرحلة الثانية من مبادرة جسر السماء لنقل الإمدادات والمستلزمات الطبية إلى جزر الحلانيات باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الخليجي الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبإشراف هيئة الطيران المدني. تأتي المبادرة بهدف اختبار وتطبيق تقنيات الشحن الجوي بالطائرات المسيرة واستكشاف إمكاناتها في نقل الإمدادات إلى المناطق البعيدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومات النقل والخدمات اللوجستية والتعامل مع التحديات المرتبطة بالمسافات والطبيعة الجغرافية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع 28 لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استعرض مبادرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين لإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الإعلانات والتبليغات القضائية بين وزارات العدل الخليجية ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي.
0: ترأست سلطنة عمان ممثلة بهيئة البحث العلمي والابتكار عبر الاتصال المرئي أعمال الاجتماع نصف السنوي لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للعام الحالي، وذلك في إطار رئاستها للدورة 47 لمجلس الاتحاد. واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة الذي تضمن إطلاق جوائز بحثية والتوسع في شبكات البحث والابتكار، إضافة إلى استعراض مؤشرات دعم الأنشطة والبرامج العلمية، كما تطرق الاجتماع إلى المبادرات والمشروعات والبرامج المشتركة ذات الصلة.
1: بهدف الوقوف على مستوى الجاهزية، نظمت هيئة البيئة حلقة العمل الأولى لفرق التنفيذ الوطنية والمشاركين في أعمال الدورة 31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ. وتضمنت الحلقة عرضاً حول الاستعدادات الخاصة بالجناح العماني وما يمثله من منصة للتعريف بالتجربة الوطنية واستعراض المبادرات والمشروعات والحلول المرتبطة بالعمل المناخي والاستدامة.
0: وصلت الأعمال الإنشائية في مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين بمحافظة مسقط إلى مراحلها الأخيرة، مع بلوغ نسبة الإنجاز 90% بطول 15 كيلومترا وبتكلفة تبلغ 53 مليون ريال عماني. تفاصيل أكثر تحدث عنها المهندس محمد بن سالم اليزيدي مدير المشروع.
5: المشروع تضمن ترقيق جميع التقاطعات القائمة على الطريق من تقاطعات بمستوى واحد أو من دوارات إلى تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق، وترقية الطريق المفرد القائم من منطقة فرج الشام إلى طريق مزدوج بثلاث حارات في كل اتجاه بطول حوالي 15.5 كيلومتر وصولا إلى الجسر القائم بطريق السلطان ثويني بن سعيد، واستحداث ثلاث تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق على طول الطريق المزدوج هذا، يصل العدد الكلي إلى 7 تقاطعات موزعة على امتداد المشروع، إضافة إلى نحو 20 كيلومترا من شوارع الخدمة وربطها بشبكة الطرق الداخلية القائمة. ويشمل المشروع كذلك على عدد من العبارات والقنوات المائية لتصريف مياه الأمطار والأودية، وأعمال إنارة بتقنية LED والإشارات المرورية الذكية، وغيرها من الأعمال المكملة مثل أعمال القطوعات الجبلية والحمايات المرتبطة بها. احنا نستطيع القول ان المشروع دخل مراحله النهائيه حاليا. بالتاكيد فان بلديه مسقط في هذه المرحله تركز بشكل كبير على تسريع وتيره الانجاز وتكثيف الموارد في الاعمال المتبقيه، مع التاكيد ان سرعه الانجاز يجب ان تسير بالتوازي مع المحافظه على متطلبات الجوده والسلامه. من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه فان تحسين الربط بين هذه المناطق وبين شبكه الطرق الرئيسيه يعزز من كفاءه حركه النقل ويدعم الانشطه التجاريه والاستثماريه. ومن الجانب العمراني فان تطوير شبكه الطرق والمرافق المصاحبه لها يهيئ المناطق الواقعه على امتداد المشروع لاستيعاب النمو المستقبلي بصوره افضل.
1: في محافظة مسندم يتواصل تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق بما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية وتحسين كفاءة البنية الأساسية، إضافة إلى تسهيل حركة السكان والبضائع وربط القرى بمراكز ولايات المحافظة.
6: لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية، يتواصل في محافظة مسندم تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق التي تمثل ركيزة أساسية للربط بين ولاية المحافظة ومناطقها وتحسين كفاءة البنية الأساسية وتسهيل حركة السكان والبضائع في ظل الطبيعة الجغرافية التي تتسم بالتضاريس الجبلية والواجهات الساحلية والأودية. ومن أبرز هذه المشروعات طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل، إضافة إلى تحسين الطريق الساحلي خصب تيبات ورفع كفاءة طريق خصب الخلدية ورصف طريق خور نجد. وينعكس تطوير شبكة الطرق بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة مسندم من خلال خفض تكاليف التشغيل والنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز حركة القطاعات الإنتاجية وربط الموانئ والمناطق الصناعية بمختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية. كما تسهم الطرق في ربط القرى الجبلية والنائية بالمراكز الحضرية في الولايات بما يسهل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة ويعزز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي. وتنفذ جهود تطوير البنية الأساسية بمحافظة مسندم وفق رؤية تنموية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن موائمة المشروعات مع الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز تنافسية المحافظة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ارتفع مخزون شركة المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ذكرت شركة مطاحن صلالة أن قيمة مخزونها ارتفع ليبلغ 18 مليون ريال عماني.
7: التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما صاحبها من تأثيرات في الحركة الملاحية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أدت إلى رفع شركتي المطاحن العمانية ومطاحن صلالة مستويات مخزونيهما خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفع مخزون المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن مقارنة ب 122 ألف طن على أساس سنوي بالتزامن مع حجز قرابة 180 ألف طن إضافية من الشحنات المتوقع وصولها خلال هذا العام، فيما رفعت مطاحن صلالة مخزونها بما يعادل نحو 20 يوماً إضافياً لتصل قيمة المخزون إلى 18 مليون ريال عماني مقارنة ب 14 مليون ريال عماني على أساس سنوي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تراجع السيولة. وأوضحت المطاحن العمانية أن صوامع صحار أصبحت مشغولة بالكامل تقريباً، وتم تأمين بعض المساحات الإضافية في الميناء لتخزين الحبوب المرتبطة بالأعلاف، ويجري القيام بمشروعات لتوسيع الطاقة التخزينية، كما أشارت الشركة إلى أن متوسط سعر القمح في النصف الأول من هذا العام كان أقل من 280 دولاراً للطن، إلا أنها بدأت ترى أسعاراً أعلى في الشحنات الجديدة خصوصاً من بعض الدول مثل القمح الأسترالي الذي تجاوز مستوى 300 دولار للطن. أما مطاحن صلالة فاعتبرت أن موقع صلالة خارج مضيق هرمز يعد ميزة استراتيجية في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى خطط لتنويع مصادر التوريد، كما لفتت إلى استمرار التوترات في البحر الأسود في وقت يأتي فيه جزء من احتياجاتها من الحبوب من تلك المنطقة.
1: اختتم بولاية صحار برنامج رواء أو رواج الذي نظمه مركز الشباب بالشراكة مع ميناء صحار والمنطقة الحرة، وذلك بعد مسار تدريبي وتطبيقي استهدف تمكين 100 شاب وشابة من محافظة شمال الباطنة من أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة والمنتجات الشبابية وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والنمو في السوق، بما يسهم في دعم مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في سلطنة عمان.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل دولارا و57 سنتا ليبلغ اليوم 100 دولار و1 و56 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر اكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
1: أكثر من 881 ألفاً إجمالي عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 15 من أغسطس الماضي بارتفاع تجاوز 6% على أساس سنوي، وأشارت تقديرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الزوار العمانيين شكلوا 72.5% من إجمالي الزوار.
0: خصصت وزارة الصحة شهر سبتمبر من كل عام ليكون شهراً وطنياً للتوعية بسلامة المرضى من خلال برامج وأنشطة تستهدف جميع العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. تفاصيل هذا الموضوع تحدثت عنها لإذاعة سلطنة عمان أسماء بنت محمد الهديفي مديرة دائرة سلامة المرضى بمركز ضمان الجودة في وزارة الصحة.
8: وزارة الصحة ومثل مركز ضمان الجودة خصصت شهر سبتمبر منذ عام 2021 يكون شهر مخصص لسلامة المرضى. بحمد الله وفضله العام الماضي دشنا شعار مختص بالشهر العماني. عالميا طبعا يتم تخصيص شعار معين لكل عام، العالم كله أجمع يعمل على تنفيذ وتطبيق الشعار في جميع دول العالم، لأنه يمثل فرصة نحن نعزز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونسلط الضوء على ضرورة تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. طبعا مثل أمراض القلب والشرايين، أمراض السكري، الغدد الصماء، الأورام السرطانية والاضطرابات النفسية، لأنه هذه الفئة يحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج قد يكون طويل الأمد، وهذا يتطلب إن إحنا ككوادر صحية أو طبية إن إحنا نعمل على تقليل الأضرار والمخاطر اللي ممكن إنها تحتمل إنها تحدث في جميع مراحل تقديم الرعاية للمريض.
1: شاركت سلطنة عمان للمرة الأولى بجناح رسمي في معرض موسكو الدولي للكتاب في إطار تعزيز حضورها خارجياً والاستفادة من المعارض الدولية بوصفها منصات فاعلة للتعريف بالإنتاج الفكري والثقافي العماني وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية ودور النشر والباحثين. ويشارك في المعرض الذي تحل فيه جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف أكثر من 300 دار نشر دولية، ويتضمن أكثر من 400 فعالية ثقافية ومهنية.
0: حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من الارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية من المتوقع أن يتجاوز العتبة الرئيسية البالغة درجة ونصف الدرجة المئوية خلال بضع سنوات، مما ينذر بمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، ويزيد كذلك الضغوط على النظم البيئية والأنهار الجليدية والمدن الساحلية المنخفضة. وأكد البرنامج في تقرير له على أن خفض متوسط درجات الحرارة يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لإزالة ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي.
1: تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 3000 حالة في وقت يواصل فيه أسوأ تفشي للمرض تشهده الكونغو الانتشار في الشمال الشرقي، كما قارب عدد الإصابات المؤكدة 6200 حالة. ويقول خبراء في الصحة إن ضعف أنظمة المراقبة وانعدام الأمن ومقاومة بعض المجتمعات المحلية أعاقت الجهود الرامية إلى اكتشاف الإصابات وعلاجها في مرحلة مبكرة.
0: قالت وزارة الصحة المصرية إن 21 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق في محافظة جنوب سيناء ناجم عن انفجار أحد الإطارات، كما أصيب آخرون. فيما قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن الحافلة كانت تقل عددا من الركاب الأردنيين والمصريين.
1: نهاية الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية.
1: سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
0: قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجددا.
1: الرئيس الروسي يقول إن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بنحو 100 سفينة.
0: تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة الإخبارية، حميد بن علي اللمكي في الإعداد وعبد الله بن محمد السنيدي في التنفيذ على الهواء.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة الفترة داود القاسمي ولجين البلوشي.
0: شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا ياسمين بنت سعيد بن صالح الريامي، عمري 9 سنوات، بمدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوان.
11: ياسمين تهوى القراءة والكتابة والطبخ والرسم، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا ياسمين.
13: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
13: خير الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
13: صحيح.
11: وطبعا تحبين القراءة، صحيح؟
13: صحيح.
11: شاركت في مسابقات قراءة؟
13: نعم.
11: على مستوى المدرسة؟
13: نعم.
11: أها، احكي لي عن هذه المسابقة.
13: هذه المسابقة لازم تلخص 10 قصص.
11: أها.
13: والاستفادة منهن.
11: أها، وانت لخصت 10 قصص؟
13: نعم.
11: والاستفادة منهن كمان؟
13: نعم.
11: ممتاز. وإيش بتحكي لي عن من القصص؟
13: الأم الصغيرة وابنة فرعون.
11: مه.
13: ومشطة ابنة فرعون.
11: مه.
13: وفي غار حراء.
11: ممتاز. إيش حكاية الأم الصغيرة؟
13: عادت زينة من مدرستها، فكانت كل يوم تذهب إلى المطبخ وترى ماذا فعلت لهم أمها، لكن في تلك اليوم لم ترها هناك. فسمعت بكائي أختي الصغيرة، فذهبت إلى مصدر البكاء فرأت أمها نائمة مريضة لا تستطيع الكلام.
11: جميل.
13: فأخذت أختها الصغيرة وأعطتها الحليب وبدلت لها ملابسها ونيمتها على السرير، فاتصلت بأبيها وقالت له: أبي تعال بسرعة وأحضر معك الطبيب. فعندما جاء الطبيب ومعه الأب، قال الطبيب: يجب أن تستريح أولا، ومن ثم تعطوها هذا الدواء. ومن ثم ذهبت زينة في إفعال الغداء للجميع، وحضرت لأمها العصير. وفي اليوم التالي استيقظت زينة وذهبت واتصلت بخالتها وقالت لها.
11: إيش قالت لها؟
13: تعالي واعتني بأمي إلى أن أعود من مدرستي. فحضرت للجميع الإفطار وذهبت إلى مدرستها وأتت خالتها. عندما عادت أختها زينة استقبلتها الأم بفرح وحضنتها.
11: جميل.
13: أما خالتها قبلتها وقالت لها: لقد كنت أما صغيرة، فمن تلك اليوم كانت زينة تساعد أمها.
11: ممتازة ممتازة يا ياسمين. إذن إيش الاستفادة من قصة الأم الصغيرة؟
13: الاستفادة أنه لازم كل يوم نساعد أمنا.
11: وأنه وأيضا الأخت الكبيرة تساعد الأخت الصغيرة صح؟
13: نعم.
11: ممتازة يا ياسمين. وإيش بعد قلتي لهم قريتي من القصص؟
13: مشيطة ابنة فرعون.
11: إيش حكايتها؟
13: حكايتها أنه كانت في يوم الأيام مشيطة ابنة فرعون تمشط شعر ابنة فرعون. فسقط المشط من يدها إلى الأرض. فعندما أرادت أخذه قالت بسم الله. ففرحت ابنة فرعون وقالت هل تقصدين أبي؟ قالت لا، إنه ربي ورب أبيك. فغضبت ابنة فرعون وذهبت وأخبرت أباها. فغضب أبوها وقال أحضروا لي ماشطة ابنتي. فعندما أحضروها قال لها من هو ربك؟ قالت إنه ربي وربك. فغضب وأحضروا لها مرجلا فيه زيتا وأشعلوا النار وأحضروه فوقه وأحضروا أولادها الخمسة. فأخذوا ولدها الأكبر وقالوا لها من هو ربك؟ قالت ربي وربك. فأخذوه ورموه على المرجل فذاب جلده. ومن ثم أحضروا الذي بعده قال من هو ربك؟ قال إنه ربي وربك. ثم رموه هناك.
11: طيب نعم، إلى نهاية القصة.
13: فعندما
11: كيف انتهت القصة؟
13: وفي النهاية عندما جاء وصلوا إلى ولدها الرضيع التي كانت تحبه كثيرا قال من هو ربك؟ قالت ربي وربك. ومن ثم لم تتكلم. فأنطقه الله ودعاها هي وحدها تسمعه. وقال لها لا تخافي يا أمه، إنه الوقت المناسب لكي تقولي ربي وربك. من ثم قالت ربي وربك بكل بساطة. من ثم رموه هو وهي. فعندما تهو أخذوا المرجل ورموه ورموا عظامهم في النهر. وفي الجنة كان جبريل ورسول محمد يتكلمان. فشم محمد صلى الله عليه وسلم رائحة عظام زكي رائحتهم وكانت زكية. فقال لجبريل هل تشم هذه الرائحة؟ هذه رائحة من؟ فقال إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها. خلصت القصة.
11: وخلصت القصة. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
13: الثبات على الدين.
11: ثبات على الدين وعلى الإيمان بالله مهما تعرضنا لاختبارات قوية صح؟
13: صح.
11: ممتازة يا ياسمين. طيب تحفظين طبعا أنت أناشيد صح؟
13: صح.
11: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
13: أقسمت.
11: أقسمت؟
13: أقسمت أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، أحب سماك لو كل العالم جنات ما اخترت سواك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا عن اسمك يا وطني ما احتجت لغات. وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس. وطني وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك.
11: ممتاز ممتاز يا ياسمين. تحفظين قرآن كريم؟
13: نعم.
11: إيش بتسمعيني من
13: سورة الأعلى؟
11: سورة الأعلى. نستمع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسمين، ممتازة. أنت بعد أيضا تكتبين صح؟
0: صح.
1: إيش تكتبي؟ قصص؟
0: قصص.
1: كم قصة كتبتي لحد الآن؟
0: لحد الآن 3 قصص.
1: آها. جبتي شيء من قصصك هنا للاستوديو؟
0: لا، لكن أعرف أقول لك عنها.
1: آها، قولي لي عن واحدة من القصص.
0: عنوان هذه القصة: الحياة الكئيبة إلى الحياة السعيدة.
1: جميل.
0: في مكان مألوف كان هناك ناس يشعرون بالجوع والعطش. وعندما جاء فصل الصيف فكانت الحرارة مرتفعة وكانوا هم في الصحراء يعيشون، فمات تقريبا 60 شخصا وبقى 20 شخصا، 5 من البنات الصغار و5 من الأولاد الصغار و5 من النساء العجوزات و5 من الرجال العجائز.
1: أها، ممتاز.
0: وكانوا مخبئين منزلا إلى أن يبقى القليل منهم، فقسموهم إلى قسمين: القسم الذي فيه 5 عجائز و5 بنات صغار، أما في القسم الثاني 5 رجال عجائز و5 أولاد صغار.
1: جميل.
0: فكان في المنزل الأول الذي فيه القسم الأول كان هناك الكثير من الأكل وأدوات الطبخ.
1: جميل.
0: وأما في المنزل الثاني كان هناك الكثير من المخططات وهكذا. والكثير من الأشياء. فكان في كل يوم النساء يطبخن أزكى أشهى وأزكى الطعام، أما الرجال فكانوا يسكون الأماكن. وعندما بدأت تتكاثر فكثر الناس وكانت الحياة سعيدة.
1: وخلصت الحكاية. ما شاء الله عليك، يعني خيالك خصب ما شاء الله. أنت ذكرت الطبخ الحين في القصة، أنت أيضا من هواياتك الطبخ صح؟
0: نعم.
1: إيش تطبخين؟
0: أشياء بسيطة.
1: مثل إيش؟
0: مثل سنافر، أشياء يعني سائلة مثل حليب، شاهي، نسكافيه كذا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وترسمين بعد؟
0: نعم.
1: ومن شوف رسوماتك؟
0: رسومات تتحدث عن المطر، رسومات تتحدث عن الأفلاك وهكذا.
1: ممتاز. ومن شوفهن؟ ولا ما تراويهن حد؟
0: أراويهن حد.
1: من؟
0: الأستاذات والطالبات والمديريات.
1: المديريات ولا المديرات؟
0: المديرة.
1: ويعجبنهم؟
0: وأفراد العائلة.
1: ما يعجبنهم رسوماتك؟
0: يعجبهم.
1: ممتاز ممتاز يا ياسمين. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة أطفال.
1: طبيبة أطفال، ليش عاد؟
0: لأني أنا أحب التعامل مع الأطفال وأحب أساعد الناس.
1: ممتاز، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة أطفال كبيرة في المستقبل. إيش الحكمة اللي نختم بهذه الحلقة؟
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: جميل. الوقت كالسيف، إيش معناها يعني؟
0: معناها إذا أنت ما رتبت يومك يصير كليته ذاك الوقت.
1: صحيح، يعني لازم واحد ينظم وقته.
0: نعم.
1: ممتاز. أنا استمتعت بالحوار معك يا ياسمين، ما شاء الله عليك. ياسمين بن سعيد بن صالح الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال.

0: هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: مساء الخير والسعادة لكل من يتابعنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، برنامج أثير الخريف. يرحب بكم وأهلا وسهلا بكم في رحلتنا المسائية الخريفية اللي تظل دائما فيها جماليات الطبيعة، وإحنا نصافح فيها تفاصيل المكان بكل ما فيه من تنوع.

نرتحل معكم في هذه المساءات حي ثراء الشواهد التي يرسمها الخريف على بساطه الأخضر وتنثرها الغيوم على قمم الجبال وترويها العيون بين السواقي والشلالات.

نجدد الترحيب بكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات، حيث ما زالت الخطى تتجه نحو محافظة ظفار من مختلف الدروب ليجدوا ما يسعدهم من راحة ومتعة ومغامرة في أرض تعبق بالأصالة.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف، ترحال جديد جميل معكم بإذن الله على مدار ساعتين هنا وهناك في ربوع محافظة ظفار، معنا في الاستوديو مع ضيوفنا الكرام مع زملائنا كذلك في الربط الخارجي، ويمكن نطرح عليكم سؤال جديد. يعني ممكن شريف تطرح علي سؤال وأيضا المستمعين يشاركونا بالتأكيد في هذا السؤال.
1: مسي عليك بالخير عليا. طبعا حلقة اليوم يمكن من الحلقات الجميلة الخفيفة اللي تواكب أيضا عودة طلبة المدارس للمدارس، عودة المعلمين لهذه الصروح التعليمية، عودة الكثير من الموظفين اللي غادروا أماكن عملهم واستمتعوا بخريف محافظة الظفار. موسم الخريف كان شيق وممتع بالنسبة لهم، الآن بيرجعوا إلى مواقع عملهم وبيباشروا أعمالهم، وطبعا تركيزنا احنا بيكون على المعلمين والطلبة وعودتهم بعد هذه الفترة وقضاء أجازة ممتعة في أحضان الطبيعة في محافظة الظفار. أكيد أن الكثير منهم الآن يحمل ذكريات عليا من مواقع مختلفة، من فعاليات، أشياء يمكن تتشكل في هيئة صور وبعضها في هيئة مواقف جميلة بعدها عالقة في ذاكرتهم.
0: أكيد هي الحلقة أعتقد أنها بتكون مزيج بين كل ما ذكرته أنت، وبالتأكيد أنه ما زلنا نشوف بعض السواح ما زالوا يتوافدون إلى محافظة ظفار، لأن كثير منهم أيضا تعرف ينتظر نهاية موسم الخريف وبداية الصرب، يعيش هذه الأجواء باختلافها في مختلف الأماكن مع برودة الجو اللطيف وكذلك تفتح بعض الزهور في بعض المناطق.
1: اليوم جالسين نلاحظ أيضا الأجواء يمكن من أمس وأول أمس الأمطار والرذاذ ما توقف، مستمر على مدار اليوم، فأتوقع أن ناس كثير فعلا مثل ما أشرت يحرصوا دائما أن يكونوا في آخر فصل الخريف يجوا ويستمتعوا بالأجواء في محافظة الظفار. يمكن أمس في وقفة من الوقفات كان معي ضيف من دولة الإمارات، وكان يشير إلى أنه دائما يحرصوا أنه هم نهاية فصل الخريف تحديدا من 26 أو 27 8 أغسطس يبدوا هم يتوافدوا يتجمعوا ويجوا إلى محافظة الظفار ويستمتعوا بالأجواء، يشاركوا في الفعاليات ويتركوا أثر جميل أيضا في محافظة الظفار خلال هذا الموسم، ذكرى واستمتاع أيضا لكل من يكون في هذه الجماليات وفي أحضان الطبيعة.
0: بالتأكيد شريف، ونتمنى بإذن الله أن المستمعين يستمتعوا معنا في هذه الرحلة، ونقدم لهم في البداية فريق العمل وهذه تحاياهم في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد عقيل بن علوي با علوي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
1: في هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد الرقيشي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. في التنفيذ عبد الله بن عدنان القود. ويرافقنا إخراجا في هذه الرحلة المسائية معمر بن مسلم العمري.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: أهلا بكم وحياكم الله من جديد. إذن نحن معكم في هذا الترحال المسائي المتنوع، مستمعين على هذه الإيقاعات وهذه الأنغام الجميلة. نحن مستمتعين بالتأكيد بإذن الله، هم أيضا يكونوا مستمتعين معنا في هذه الرحلة اللي يستمعوا لها يوميا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين. شريف، الفكرة أو الرسالة هذه للزائر، حابين نعرف الزوار في محافظة ظفار إيش اللي قربوه خلال الفترة الماضية وخلال هذه الأيام أيضا وهم موجودين، من خلال قربهم من المأكولات الشعبية، الأسواق التقليدية كذلك. أنت في اعتقادك السائح إيش أكثر شيء يشده من خلال أيضا تقوالك وقربك طبعا من الناس في الربط الخارجي؟
2: يمكن عليا من أكثر الأشياء اللي سمعت ولاحظت أن الزائر لمحافظة ظفار أنها تجذبه السوق الشعبي، ارتباطه بالسوق الشعبي. يمكن حتى احنا لما نروح نسافر اي دولة نلاحظ ان السوق الشعبي دائما يشدنا، المجمر الظفاري، البخور، العطور، الملابس، الازياء الظفارية، الازياء التقليدية ايضا دائما ما تجذب الزائر سواء في محافظة ظفار او في اي مكان. لاحظت ايضا يمكن بالامس كان يسألني احد زوار لمحافظة ظفار خلال فترة الربط، كان يسألني عن السوق الشعبي وين تحديدا، فكنت انا اشرح له فيقول لي أنا دائما أحب أني أنا أزور الأسواق الشعبية، بس السوق الشعبي أنا ما حصلت، ما عرفت وين مكانه بالضبط. فجلست أشرح له، ونفس الشيء في كل مكان تحس أنه دائما ارتباطه يا إما أنه راح أو أنه بيروح أو أنه في النية أنه هو يروح ويزور السوق الشعبي.
1: يمكن لأن السوق الشعبي في شيء من روح المكان نفسه، من يعني مكان المحافظة، في هناك بإمكانه يحصل طبعا مثل ما ذكرت على العطور البخور، في أيضا المنتجات الأصلية هناك تعرض أساسا في الأسواق الشعبية. هو ممكن يلقى التقليدي أو التصنيع في كل مكان موجود اليوم في أي مركز تسوق كبير، لكن بالتأكيد يبقى الأصل من خلال هذا المنافذ، وأيضا من خلال المنافذ اللي تقوم عليها بعض المؤسسات مثل مؤسسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والكبيرة ريادة، عفوا الصغيرة والمتوسطة
2: ريادة. ما شاء الله رحتي على طول على أكيد. يمكن من أكثر الأشياء اللي أتذكرها في أحد اللقاءات مع أحد السياح في زوار محافظة ظفار، كنا في السوق الشعبي، فكان اللقاء يتكلم عن السوق الشعبي وارتباط السوق الشعبي بثقافة وتاريخ والسمت العماني، إن في كثير من الأشياء وكثير من التفاصيل للمجتمع العماني تلقاها دائما في السوق الشعبي.
1: صحيح.
2: من خلال التعامل والمنتجات ومصداقية أيضا المشغولات اليدوية اللي يشتغلها الحرفيين، وتكون دائما موجودة ومواكبة للأسواق الشعبية.
1: بالتأكيد، وإحنا خلال رحلة البرنامج إذا تلاحظ شريف كنا قريبين من هذه المحطات، من خلال مثلا معارض ومعرض منتجات تمكين وسمو، من خلال سوق الفرضة الموجود هنا في عودة الماضي، وكذلك الآخر اللي كان في سهل أتين. إذن هذه المحطات أيضا مستمرة معنا بالتأكيد أن احنا نطل عليها بعد فترة وفترة.
2: نعم.
1: حتى ما بعد موسم الخريف أكيد أن هذه المشاريع وهذه الأعمال اللي تحمل ثقافة وروح المكان بالتأكيد أنه المستمع والزائر يعني لمحافظة ظفار وغيرها أيضا من محافظات سلطنة عمان يحب أنه يتعرف عليها عن قرب. ففي هذه الرحلة احنا نرسل هذه الرسائل لكل مستمع لنا بإمكانه أنه فعلا يحصل على هذا الجانب ويكون قريب من هذه الروح الظفارية من خلال هذه المنتجات والمقتنيات. إذا رحلتنا معكم مستمرة مستمعينا، وقبل ما نطلع هذا الفاصل نقدم بالتأكيد شكرنا لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية، إرث للعطور والرونق للعطور.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، والحديث عن ظفار دائما له حكايات مختلفة. في هذه المحطة بالتأكيد لنا حكاية أيضا نرويها مع زميلنا محمد بن بخيت الشحري، ونقول مساءك خير محمد.
1: أسعد الله مساءك يا علياء، ومساء سعيد لجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا بك محمد، حياك الله.
1: حياك يا علياء، اليوم نحن وسط الطبيعة، وسط الضباب، وسط الرذاذ، وسط الجمال، بعودة ما شاء الله قوية لموسم الخريف الجميل هنا في الجبال، الشريط الجبلي حاليا، وتحديدا في منطقتها عرام بولاية طاقة. قبل قليل عليا يعني طلعت من المدينة إلى الجبل، ما شاء الله استقبلتني واستقبلت الزائرين الرذاذ والضباب الكثيف الذي يلف المكان.
0: يا سلام.
1: ووجود يعني بعض الزوار للمحافظة الذين يعني موجودين في هذه المواقع المختلفة. والجميل في الجو أيضا إنه الهدوء، زائد إن الطبيعة ما شاء الله حاضرة بكل مفرداتها وبكل طبيعتها.
0: محمد أتوقع أنك ما تريد تتحرك من هذاك المكان الحين خلاص.
1: والله علي ابن أمانة يعني الجو بديع حقيقة، يعني رذاذ خفيف، اخضرار، طبيعة ساحرة خضراء، ضباب من هنا ومن هنا، أمامي مقهى، الناس جالسة عند مجموعة من الإخوة الكرام يعني مرتبين أمورهم، فعلا أجواء بعيدة عن الاستوديو، بعيدة عن الضجيج، بعيدة عن المدينة، يعني كأنك في حياة استثنائية أو في جو بالفعل التأملي، جو يجلس الواحد ياخذ فيه راحته، يشرب فيه كوب شاهي، يجلس ياخذ وقت ماتع كذا حتى قبيل المغرب.
0: مستمتعين ها؟
1: راح
0: زين محمد قربنا اكثر.
1: أقترب
0: نعم،
1: اقترب من الزوار الموقع. اسعد الله مساك بكل خير، ونتعرف عليكم بداية ووجودكم في الموقع وجماليات المكان.
2: طالب بن عيد بن سالم الحديدي. والله احنا جينا بتاريخ 27 هنا في صلالة، من اول يوم ما وصلنا الحمد لله كان الجو جميل جدا، يعني من اول ما وصلنا ورحنا في اكثر من اماكن في صلالة، الاماكن الميدانيه اللي فيها المهرجانات في الاطلالات، والجو كان ما شاء الله رائع من اول ما وصلنا اول يوم.
1: طالما ما شاء الله نحن جايين ما شاء الله، انا شايف الجو جميل، يعني من انا وقفت قبل ما اصل اليكم حتى استانس يعني واخذ بطبيعه المكان وجمال المكان، وشفتك ان شاء الله ما شاء الله انت والاسره الكريمه والاولاد والبنات كلكم جالسين، بالرغم احيانا ربما الجو بارد على الاطفال لكن الكل مستمتع بهذه الاجواء.
2: والله احنا جينا طبعا وصلنا قبل تقريبا ساعتين وثلاث ساعات، والحمد لله عملنا الغداء هنا في هذا المكان، وبشكل يومي نطلع غدانا برا، يعني ما نعمل غدا برا في داخل السجن، والشباب والاولاد ان شاء الله مستمتعين، يعني الجو جميل ما رائع، سفر رائع.
1: طبعا اكيد لكم بجولات اخرى خلال وجودكم في المحافظات
2: ان شاء الله، حاطين برنامج يعني في اكثر من مكان بروح ان شاء الله. ان شاء الله
1: من ابرز هذه الاماكن.
2: والله رحنا امس اكثر من مكان، رحنا اول رجعنا امس الليل والصبح كنا طالعين الى سهلت، ورحنا الى مغسيل، ورحنا الى الدرباع اول امس نفس الشيء، واليوم جينا لهالمنطقه.
1: جميل جدا، وقت ايضا حوار مع الشباب مع الصغار كذا اجواءهم. اسعد الله مساك، اتعرف عليك ازاي؟
3: عبد العزيز معنا اليوم.
1: عبد العزيز انت الان في هذا الجو الجميل، صف لنا الجو، صف لي من يجتمع الينا سواء كان داخل المحافظه او خارجه في الجو الجميل نحن فيه الان.
3: صراحه الجو جميل وتاخذ فيه هدوء، يعني تتامل بالمناظر الطبيعيه والخضار.
1: عبد العزيز كيف انت؟
3: كامل
1: كامل. كيف استعدادك للدراسه ان شاء الله بجهه الاسبوع القادم؟ كيف استعدادك النفسيه وان شاء الله بعد الرياح في الاجازه الصيفيه، والان ان شاء الله نعود بحماس وبقوه كذا الى المدارس؟
3: في استعدادات الاغراض المدرسيه
1: ومساعدين للدراسه.
3: ايوه
1: مساعد. اسمك الكريم انت ايضا؟ اسمك
4: حمزه بن مانع الثياب.
1: حياك يا حمزه، كيف حالك يا حمزه؟
4: بخير الحمد لله.
1: كيف مرتاح في صلاله حمزه؟
4: مرتاح واكل الاجواء حلوه.
1: ايش اللي عجبك كله؟ الالعاب ولا المناظر ولا الامطار ولا الضباب؟ شيء في بالك كذا افضل من الاخر يعني ترجعه وتحبه؟
4: صراحه هو فوق الاجواء
1: ولا الان كذلك؟ ايضا تعالي بنتي، تعالي اقترب شويه، اقترب شويه، تعالي تعالي. اسمك ايش؟
4: رفيق بن حاتم بن محمود بن ابو علي.
1: والنعم والنعم والنعم. كيف الجو، كيف صلالة، كيف خبرين زميلاتي يوم ترجعين إلى المدرسة عن صلالة، عن جوها، عن مناظر
4: حلوة وجميلة واجد، واستمتعنا واجد خفيف، ورحنا جربات ورحنا نتفشى.
1: أنت قلت في أمس أنا رحت المهرجان وشاركت، إيش شاركت؟
4: شاركت
1: في مسابقة معينة؟
4: مسابقة الطفل الذكي.
1: نعم. إيش طبيعة هذه المسابقة؟ إيش الطفل الذكي هذا؟ تعرفين؟
4: في يعني الدكاترة.
1: بعد صوت أيوه.
4: في الدكاترة من المعلمات
1: وأنت شاركي بإيش؟ هنسة ولا؟ هنسة قلت لي؟ نعم. ومرتاحة أنت ما شاء الله شاركة وشاطرة بإذن الله شاركة مدلة.
4: نعم.
1: تم تكريمك يا؟
4: نعم.
1: نعم. إيش كرموك يعطوني؟ أعطوني
4: شهادة.
1: ما شاء الله ما شاء الله تمام. إذا عليا عليا حقيقة يعني نحن تحدثنا مع الإخوة الموجودين كطالب مع كذلك أطفال أراهم بالموسم وكذلك أيام فاضلة قطوها في صلالة.
0: نعم.
1: وفي الواقع هي الأجواء جميلة سبحان الله. قبل أيام كانت تعرف ما هناك سطوع الشمس، لكن من الأمس وصباح اليوم يعني الرذاذ المتواصل وكذلك ضباب جبال والهطاب الخضراء كأنه ما شاء الله الخريف كأنه يعني ما شاء الله يعني ما زال موجود وقوة. تطالب في كلمة؟
2: والله أنا ناشد كل من الشباب العماني داخل في الشمال أو في كل دول الخليج إن يجوا إلى صلالة. أنا أحرق فقرنا في تايلاند قبل فترة ما كان الجو كذلك، الحمد لله جينا في بلدنا بلدنا جميلة جدا وجميلة ومناظر جميلة وأمان، وطالب كل يعني سواء في دول الخليج أو في خارج دول الخليج زوروا إذا فقرنا عمان في صلالة إن شاء الله.
1: إذا هي دعوة أن ننضم إليها مع الأستاذ طالب إلى أنه محافظة طال لا زالت زاخرة وعمان هي أيضا زاخرة بالمقومات السياحية.
0: نعم.
1: سواء في موسم الخريف أو في غيرها من المواسم، وهنا لا زال طفار هنا بحمد الله تعالى في هذا المهرجان الطبيعي، مهرجان الطبيعة يعني فيها كل المفردات الطبيعية الجميلة، فيها جمال الجو، فيها خريد المياه، فيها العشب الأخضر، فيها الرذاذ، فيها الهضاب الجميلة في الفعل. كل من لديه فرصة ولديه وقت يعني ما شاء الله ظفار يعني منظر بديع، منظر جميل، أجواء استثنائية تستاهل وتستحق إن واحد يعني يتعنى لها ويذكرها ويقضي فيها أو ما تعمل.
0: نعم، كل تحية لك محمد، وكل تحية أيضا لضيوفك الكرام، وإن شاء الله كذا دائما يكونوا مستمتعين في كل زيارة لهم إلى محافظة ظفار، وبإذن الله أيضا يعني أنت تستمتع بهذه الأجواء الجميلة. تحياتنا لك محمد.
1: تحياتي لكم وتحيات لطاقم العمل وفريق العمل وكل الزملاء، وبإذن الله تكون لنا محطة، وإذا لم نلتقي في محطة القد يعني نود أن نقدم كل الشكر للزملاء، ونتمنى أن نكون قد قدمنا ولو يعني مختصر بسيط عن الطبيعة، ولو أشركنا المستمع الكريم الذي يستمع إلينا وأعطيناه يعني زاوية من زوايا جمال هذه الطبيعة. ومهما وصفنا علياء ومهما وصفنا الجمال الطبيعة هنا في ظفار إلا أن الجمال يفوق ذلك، والوصف يعني غير الموقع الذي نحن فيه وغير المواقع التي نصفها، لكن هي جزء نعطي جزء ومساحة ووصف ولو وصف غير دقيق للمواقع السياحية المختلفة. فوقفنا معكم خلال الفترة الماضية في مجموعة من الزوايا، زوايا في يعني تراثية، زوايا سياحية، فعاليات وأنشطة، آملين أن نكون قد قدمنا للمستمع الكريم ولو الشيء اليسير حول مهرجان الطبيعة هنا في محافظة ظفار.
0: نعم، كل التحية لك محمد، يعطيك العافية، وبإذن الله نحن في هذه المساحة الآن ما تبقى في هذه الحلقة ويعني ما زال فيها الكثير بالتأكيد، نترك المساحة لزوايا أخرى في محافظة ظفار من خلال المناشط والفعاليات ومن خلال رسائل ضيوفنا بإذن الله. فمستمعينا الكرام خليكم قريبين منا.
5: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف، وهذه محطة متجددة بالتأكيد نطل عليكم من خلالها بمجموعة من الرسائل والإرشادات مع الرائد شهاب بن أحمد الشنفري، ضابط معهد السلامة المرورية بمحافظة ظفار. راح نتحدث عن بعض الإرشادات المرورية ونتكلم بالتأكيد عن الحركة المرورية مع نهاية موسم خريف ظفار وبداية موسم الصرب. الآن كيف الحركة المرورية بشكل عام؟
1: طبعا في البداية أسعد الله مساءكم بكل خير ونشكركم بهذه الإذاعة المتألقة المتميزة. طبعا الحركة المرورية في هذا الوقت طبيعية وانسيابية الحركة في جميع المواقع، ولا يذكر ما يعني يعيق حركة السير. بالعكس الحمد لله الحركة مثالية والأجواء جيدة والأجواء مشجعة ومحفزة طبعا للتنزه في هذه الأوقات.
2: رايت شاب، اكيد ان في فصل الخريف والزحام اللي كان متواجد مع مواكب للموسم، لا شك ان كثير من المواقف، الكثير من خلينا نقول اللحظات المرورية، كان فيها دروس، كان فيها مواقف اتعلمنا منها، وممكن ان احنا نوجهها ايضا كرسالة من هذه المنصة لكل من يتابعنا الان.
1: طبعا خلال موسم خريف ظفار 2026 شهدت يعني الموسم حركة مركبات كثيفة في مواقع متعددة. طبعا حتى الإحصائيات أمس تقول أنه في هذا الموسم في هذا الوقت أنه الأعداد أكبر من العام الماضي. قد يكون البعض ما شعر كثير بهذا الأعداد اللي هي متدفقة، يمكن البعض يقول أنه الأعداد يمكن تكون أقل من العام الماضي. بالعكس احنا شعرنا أنه الأعداد فعلا يعني كثيرة والمواقع متعددة. احنا يوم بعد يوم نقرب خطط وأساليب يعني متغيرة.
2: انتم ما شاء الله متجددين، مواكبين للوضع.
1: يعني احنا يمكن هذا السنة الحمد لله كان أفضل بالنسبة للطرق. طبعا توسعت بعض الطرق، ساهمت كثير طبعا في انسيابية الحركة المرورية. أيضا بعض الفعاليات توزعت، يمكن رؤية الجبال ووضوحها ساهم أيضا في تنقل عدد كبير من الزوار إلى المناطق الجبلية يعني بتعدد مواقعها. كل هذا طبعا يعني هو التغيير او المواقع المختلفه ساهمت بشكل كبير طبعا في حركه المرور، وايضا ما كان في ضغط كبير على مكان مثلا معين. بس بشكل عام الحمد لله احنا نشوف انه كان موسم جميل وموسم جيد، والاخوه في شرطه عمان السلطانيه بمختلف اجهزتها كانت منتشره في جميع المواقع مستعده لاي شيء يمكن كان يصير، وايضا تدخلوا في كثير من يعني الاحتياج انهم يتدخلوا فيه. وكان الوضع الحمد لله بالنسبه للموسم كان موسم جميل جدا، ويعني الكل استمتع بهذا الاجواء.
2: نعم.
0: عن أبرز الأخطاء اللي أيضا ممكن إنه يقع فيها السائق ويجب تجنبها، ما الرسالة التي يمكن أن تصل؟
1: طبعا في بعض السلوكيات احنا يتم رصدها من رجال الشرطة المنتشرين في المواقع المختلفة، من أكثر يمكن ما يسبب يعني أرق أو سبب يعني مشكلة اللي هي التجاوز طبعا من كتف الطريق، أيضا الوقوف العشوائي في بعض المواقع السياحية، استخدام الهاتف، أيضا التجاوز الخاطئ في بعض السلوكيات يعني هي تعيق حركة المرور. يعني تعمل ربكة وتعيق حركة المرور. يعني نحن دائما نحث سائقين المركبات انه في التقيد الكل راح يوصل باذن الله بالوقت يعني المناسب، لكن عند تجاوز من كتف الطريق يعيق يعني المركبه اللي تتجاوز واحده او 10 او 15 يعني تسبب ربكه كبيره في المدخل النهائي او المكان اللي بيطلع منه المركبات.
0: صح.
1: فتسبب يعني تصير فيها نوع من الزحمه وكذا. فدائما احنا نقول كل ما تقيدوا الجميع، كل ما الكل يعني وصل من والى من جميع في جميع المواقع بشكل انسيابي. يعني احنا نقول دائما انه ما شاء الله، ودائما نذكرها انه احنا في اجواء ما شاء الله مثاليه. يعني اجواء حتى لو انتظرت من 5 إلى 10 دقائق بالعكس تكون مستمتع، اجواء جميله واجواء طيبه. فدائما حث سائقين المركبات انه لا تستعجل،
2: يتريث
1: لا تستعجل، تريث لا تستعجل، فما في شيء يحتاج انه يعني شخص انه يستعجل. ودائما حط يعني نفسك في موقف الشخص الثاني او المركبه الثانيه اللي انت متجاوزها اساسا من كتف الطريق. والحمد لله يعني سلوكيات بسيطة، احنا ما نقول سلوكيات كبيرة، وتم التعامل معها طبعا من دوريات المرور او دوريات المراكز المنتشرة. طبعا في اجراءات لازم ان تتم، لانه يعني ما ممكن انك انت يعني ما تعمل اجراء في هذا المواقف، لابد انه تضبط اللي هم مخالفين لهذه السلوكيات، وايضا حثهم وعمل اجراء معهم بحيث انه يكون على الاقل كل متقيد في الطرقات. يعني
2: هو الجميل رايت شاب انه الجهود الشرطية يمكن الكل لاحظها والكل التمسها والكل عايشها في كل المواقع السياحية من أطراف محافظة ظفار من أقصاها إلى أقصاها. تواجدكم في مختلف المواقع، إشرافكم وحرصكم على سلامة المواطنين والزوار المحافظة أيضا. حرصكم أيضا على تطبيق تعليمات المرور وإرشادات المرور، والحرص أيضا على مستخدمي الطريق أن الواحد لازم يتماشى ويواكب أيضا الزحام اللي موجود على مختلف الطرقات. الآن ننتقل أيضا من موسم الخريف إلى بداية المدارس، أكيد نقلة كبيرة بالنسبة لكم أنتوا في قطاع شرطة عمان السلطانية، أنه راح يختلف الزحام راح يكون في طرق المدارس. نحب بعد نوجه رسالة رايد شاب لكل مستخدمين الطريق في هذه الفترة اللي راح يكون فيها زحام على الطرق المؤدية إلى المدارس، وش اللي نوجه لهم إياه؟
1: طبعا نحث جميع أولياء الأمور والسائقين وسائقين الحافلات أيضا نفس الحالة، أنه يكثفوا أيضا جهودهم وحذرهم، أقصى حذرهم على نقول، لأن أطفالنا طبعا كلهم أمانة في في في في في عندنا كنا يعني. فنتمنى من الجميع أنه في الأماكن هي عند المدارس، عند الأماكن اللي توصل المدارس، يكونوا يعني قيادتهم بحذر، ينتبهوا أيضا عند السياقة، ينتبهوا أيضا للأطفال. نقول احنا ايضا طبعا شرطه عمان السلطانيه راح تكون منتشره في جميع هذا المواقع من اجل انسيابيه الحركه المروريه، وايضا تسهيل حركه الحافلات المدرسيه، تنقلهم خصوصا في اول ايام، يعني دائما في اول ايام يكون يعني شويه في ربكه، وبعض اولياء الامور يعني يحب هو يوصل ولده او طفله في هذاك اليوم بالذات، اول يوم تبقى ذكرى طبعا عندهم انه وصلني ابويا وصلني كذا، فيكون في كثافه مركبات. بتعدي طبعا هاي يوم يومين ثلاث ايام بترجع الحركه طبيعيه. انتبهنا ايضا من سائقين المركبات جميعا الانتباه في هذاك الوقت، وايضا المدارس ايضا تفعيل مشرفينهم عند وقوف الحافلات في المدارس، تنظيم الطلبه دخولهم طلوعهم. نتمنى ايضا من اولياء الامور ايضا حث ابنائهم او تعليم ابنائهم كيفيه خروجهم من منازلهم، وكيف طريقه ايضا ركوبهم في الحافلات او السيارات الخاصه،
2: وهذا شيء مهم جدا
1: مهم. احنا نتمنى دائما ولي الامر يعني لابد انه يعطي نفسه هذا الدور، يفهم ابنه كيف انه يركب الحافله، كيف انه ابنه يركب في السياره، وين يجلس وكيف يجلس، وبعدين ايضا كيف ينزل من الحافله المدرسيه او ايضا من السيارات الخاصه الى المدارس، بحيث انه تضمن انت كولي امر انك اديت واجبك، انه فعلا ابنك نزل وطلع من بيتك الى ركوب هذا الحافله او هذا المركبه بطريقه صحيحه. من ثم ايضا نزولهم، احنا ايضا حث اولياء الامور انت انتبه ايضا ابنك عند نزوله في المدارس، حاول قدر الامكان تنتبه بينزل من اي مكان يعني، وكيف ينزل، هل في سياره قادمه او لا، امن ايضا ابنك وتنزل انت ايضا يكون افضل انك تنزل تفتح الباب لابنك، يعني توصل ابنك الى باب المدرسه افضل، تامن انه ودك يعني وصل الى المكان او الى المدرسه بصوره يعني صحيحه.
2: صحيح. ودائما اولياء الامور ممكن يكون في البعض منهم خلينا نقول انه يكون في خطا ان الطفل ينزل من الباب اللي في جانب الطريق بدل ما ينزل من الباب اللي هو بناحيه الرصيف، بحيث انه يكون امن بكثير. فيا ريت ان الرساله مثل ما تفضلت رايد شاب انها توصل لكل اولياء الامور ووليات بعد الامر، الامهات اللي توصل اولادها انها هي تحرص ان الطفل ينزل من الجانب اللي هو ملاصق للرصيف
1: يعني. من الموقع الامن يعني.
0: صحيح. وهذه الرسائل ايضا جزء منها لابد انه يصل كذلك لسائقي الحافلات انفسهم، يعني خصوصا الحافلات اللي تمر على مناطق او يعني نقول داخل الحارات انفسها ويمرون على اكثر من طالب خلال الساعه الواحده، ايش اهم اجراءات السلامه اللي ممكن ايضا يلتزم فيها سائق الحافله؟
1: احنا الحمد لله في السابق تم تاهيل مجموعه كبيره من سائقين الحافلات في معهد سلامه مروريه بمحافظه فاء، طبعا في جميع معاهد السلطنه تم توقيع اتفاقيه طبعا في السابق بين وزاره التربيه او وزاره التعليم الحاليه وشرطه عمان السلطانيه بتاهيل مجموعه كبيره من سائقين الحافلات. طبعا هذا سائق الحافلات اثناء انعقاد الدورات او البرامج اللي كانت في المعاهد تم يعني حثهم سائقي الحافلات بطريقه صحيحه، اشرافهم على الطلبه وكيفيه يعني دخول الطلبه وكيفيه ايضا جلوس الطلبه داخل الحافلات. ايضا هذا ساهمت بشكل كبير في رفع ثقافه مرورية ايضا لدى سائقي الحافلات، وتم تبليغهم ايضا طريقه وقوفهم الصحيح، وايضا التاكد من خلو الحافلات عند يعني عند الانتهاء من وصولهم انه ما في حد يعني من الابناء متواجد بعده ما زال في الحافله. طبعا احنا عارف الحين بعد الاجازه الصيفيه او احنا نقول بعد اجازه موسم خريف ظفار معظم الطلبه او معظم الاطفال كانوا نومهم ما كان يعني منضبط، كان في منهم اللي يسهر في منهم اللي كذا، فطبيعي انه اول يوم او ثاني يوم بتشهد في بعض الإرهاق بالنسبة لهذا الأطفال، فممكن يكون طفل نايم بناء على أنه ما نام بشكل جيد.
2: نعم.
1: فهذه الساعة تكون مسؤولية كبيرة لسائق الحافلات، أن يتأكدون الباصات خلو الباصات من أي طفل أو أي طالب لدى يعني الحافلة عنده. أيضا مشرفين المدارس أو المدارس نفسهم نتمنى أيضا ما يفعلون دور التأكد من الطلبة، هل اكتمال الطلبة في الصفوف واكتمال الطلبة أيضا في المدارس،
2: نعم.
1: بحيث انه ممكن يتواصلوا مع ولي الامر، مثلا الطالب انه ما وصل او الطالب ما جاء. ايضا ولي الامر، انا يعني دائما نقول احنا ولي الامر ما يعفى دوره انه بس انه خلاص جهزوا او ولية الامر جهزت الطفل داخل او الطالب داخل البيت وانتهى دورها، لا.
2: نعم.
1: يفترض انها تتاكد ايضا فعلا الطالب هذا يعني مرهق صاحي مريض، يعني بحيث انها تتاكد على الاقل جسديا هذا ابنها يعني مستعد انه يبدا يعني
2: يوم
1: العام
2: الدراسي. نعم.
1: يوم الدراسي مستعد.
2: نعم.
1: يعني باستعداد كامل يعني.
2: نعم. طبعا الإرشادات كثيرة بالنسبة للحرائق خلال الأيام الأولى الدراسية، وأيضا بالنسبة للشباب الرائد الشهاب، يمكن من أكثر الأشياء اللي تلاحظوها أنتم في شرطة عمان السلطانية خلال الزحام هذا، وبالذات أيام البداية الأيام الدراسية، الشباب وبعض التهور والرعونة في القيادة أثناء الفترة اللي تكون فيها الزحام. يمكن الكثير ما ينتظر، يقول لك والله الباص موقف الطريق، والله بتقاوز. فيرد بعد نوجه رسالة للشباب من هذه المنصة، إن الشباب يحرصوا إن الاستعجال ما راح يودي مكان، ومثل ما أسلفت جزاك الله خير، إن تأخرت تقدمت راح توصل، بس نحن نحاول إن نحن نحافظ على سلامة مستخدمي الطريق وبالذات الأطفال أمام المدارس.
1: طبعا بالنسبه للسائقين المركبات احنا دائما يعني نقدم لهم رساله في كل بدايه موسم دراسي، التحلي بالصبر، وهذا يعني امانه لدى جميع سائقين المركبات، وما بالشريطه يكون طبعا في بدايه العام الدراسي. يفترض انه اي سائق مركبه وقائي عنده يعني ثقافه موريه انه يتأنى يعني اثناء السياقه باي موسم كان، ما بشريطه انه يكون في موسم الدراسي او بدايه الموسم الدراسي، لانه هي انت اذا زرع يعني ثقافه تزرعها.
2: نعم.
1: إذا زرعتها وخلاص وأمنت فيها راح تطبقها، وراح تكون خلاص سياقتك بدون مراقبة، ما يحتاج إنه تراقبك دورية المرور،
2: راح يكون في رقابة ذاتية.
1: رقابة ذاتية، إحنا دائما نتكلم عن الرقابة الذاتية، إحنا الحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة كبيرة من الوعي، أيضا من بث رسائل توعوية، محاضرات توعوية بمختلف طبعا المواقع، استضفنا طبعا كثير من المنشآت الحكومية والخاصة، حاولنا أن ننوع ونوصل رسالة توعوية إلى أكبر قدر ممكن أن نوصل يعني عنده. ففعلا يعني اول يوم دراسي بالذات يعني راح تصادف كثير من الاشياء اللي ممكن فجاه تجي، طفل فجاه يركض، طفل فجاه يطلع من البيت تاخر، ممكن يبغى يلحق على الحافله. فنتمنى من الكل التأني في ذاك اليوم بالذات، يعني حاول انك تكون يعني هادي ومروق، وباذن الله يعني يعدي اول ايام العام الدراسي على مرور خير، وموسم طبعا يعني موسم خير، احنا نقول باذن الله يكون موسم نجاح وفلاح لابنائنا الطلبه جميعا ان شاء الله.
2: اللهم امين.
0: يعطيك العافيه. والله حقيقه الكلام انا ودي اني اكمل بس استمع لكم وانتم تتكلمون، لكن طبيعه البرنامج في محطات مختلفه. بس قبل ما نختم حابين ايضا نسمع رساله اخيره نختم فيها هذا المساحه الحواريه.
1: طبعا يعني نستغل هذا الموقع والمكان عبر اذاعتكم طبعا المتميزه ببث يعني رساله الى جميع المدارس و أولياء الأمور، أيضا باستضافتهم طبعا في معاهد السلامة المرورية المختلفة في سلطة عمان، من ضمنها أيضا محافظ ظفار، عندنا مثلا مدرسة مرورية ما شاء الله متكاملة، دائما يكون في تعاون مشترك بين معاهد السلامة المرورية بين أيضا وزارة التعليم، بحيث أنه يكون في طبعا يعني تنقل بعض المدارس إلى المعهد بزيارة المعهد، التعرف على الخدمات اللي يقدمها المعهد من يعني مسابقات توعوية تفاعلية محاضرات لهذا الفئة أو هذا الطلبة الفئة من الطلبة. وايضا المعهد يقوم بزياره المدارس حسب جدول طبعا معد مسبق بتنسيق بين وزاره التعليم ايضا مع شرطه عمان السلطانيه، بحيث ان تكون هذه الزيارات ايضا مستمره، توعيه الاطفال، توعيه الطلبه، كيفيه ايضا عبور المشاه، ايضا دخولهم للحافلات المدرسيه، طلوعهم، لانه ترى يعني هي فنيات، يعني لو حفظها الطفل سبحان الله يكون يعني حتى في مكان الحافله هو وجود ويكون هادي، فيعرف كيف انا ادخل وكيف انا اطلع من هذا الحافله. ايضا يعني الحمد لله العام الماضي تقريبا اكثر من 85 مدرسه يعني تم زيارتها بمختلف ولايات محافظه ظفار، طبعا مثل ما ذكرت بجدول مسبق تنسيق مسبق مع وزاره التعليم، طبعا نقدم لهم تحيه والشكر على تعاونهم الدائم. نحن كمعاهد سبا مورية طبعا مستعدين ان نقدم اي خدمات في هذا الجانب لتحقيق طبعا الهدف العام. عمان تسعى الى يعني توصل الى صفر حوادث، وهذا هدف عام. اشراكه في هذا تحقيق هذا الهدف هي شراكه مسؤوليه مجتمعيه، الكل لابد انه يؤدي دور، ولي الامر السائق الكل، احنا ما نقول بس السائق بس، حتى راكب السائق ولي الامر الام الاخت الكل، ما دام يعني اي شخص ركب هذا يعني الحافله او السياره يفترض انه يكون عنده جزء من الثقافه او جزء. يعني مثلا خلال موسم خريف الظفار كنا يعني عقدنا كبير عدد كبير من الفعاليات في مسارح وفي اماكن مختلفه. اذا جينا بدا العام الدراسي يقول الطلبه يخبرون احنا شفناكم في المسرح واستفدنا كذا في المسرح، تفرح انك انت يعني الرساله اللي كنت تريد تقدمها انها وصلت. زين كيف انها وصلت؟ انه الطالب هو اللي قال لك انه انا شفتها في مسرح او سمعتها في كذا او شاركت في مسابقه تفاعليه وكان كذا كذا، فتفرح انه فعلا بدات الرسائل التوعويه للمعاهد يعني تنشر بشكل اكبر، بدات توصل، وهذا هو الهدف. طبعا التعب في هذه الفئه انا ما اعتبره تعب، بالعكس يعني احنا مستعدين نشتغل يعني الاوقات يعني متواصله في مسافات بعيده، ما عندنا اي اشكال ابدا، بالعكس يعني نفرح انه يوم نوصل هذه رسالتنا لهذول الطلبه ثمارها تجي مع طبعا الوقت. يعني نتمنى يعني الحمد لله يعني حكومتنا ما قصرت، فتحت هذا المعاهد كامل بشكل يعني في كل محافظه السلطنه من اجل بث هذه الرسائل التوعويه، وهذا اللي نتمنى انها توصل باذن الله.
2: ونحن بعد بدورنا نقول كلنا شرطه، وكل الشكر لوجودك معنا الرائد شهاب بن احمد الشنفري ضابط معهد السلامه المروريه بمحافظه الظفار، كنت معنا للحديث عن الارشادات المروريه وايضا بعض الرسائل التوعويه اللي تحبوا توصلوها عن طريق معهد سلامة المرورية. كل الشكر لك.
1: شكرا لكم، وطبعا نهنئكم بختام هذا البرنامج، قدمتم صراحة نصائح كثيرة توعوية، صدفتم شخصيات كبيرة، ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع الطاقم اللي عندكم، ولقاءنا سعيد إن شاء الله، ونلتقي العام القادم بإذن الله.
2: يعطيك العافية، ولازلنا معكم في هذه الرحلة إلى 7 مساء، فابقوا معنا.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق، تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.

0: مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، ولا زالت هذه الرحلة مستمرة فيها كثير من الوقفات وأيضا الكثير من الأشياء اللي حابين نحن نشاركها معكم خلال رحلة البرنامج اليوم. وطبعا في وقفتنا الثانية راح نكون مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري من أحد المواقع، ما نعرف اليوم وين عليا، بس راح يطلع علينا ويخبرنا. مسي عليك بالخير محمد.
1: مساء الخير شريف، ومساء الخير عليا، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. اليوم أيضا شريف الحكاية مختلفة أيضا، والحكايات دائما في عودة الماضي لها هكذا وقع مختلف.
0: نعم.
1: اليوم بناخذ يعني قصتين ربما مختلفات تماما.
0: جميل.
1: بناخذ قصة ذاكرة أيضا مع رجل اشتغل في فترات سابقة وأيضا أصبح ذاكرة أيضا لهذه الفعاليات، بدءا من أسلقة البلدية، مرور المركز البلدية الترفيهي، ثم هنا في فعالة عودة الماضي.
0: نعم.
1: يعني هذا التدرج أيضا وهذه الخبرات المتراكمة أفرزت كثير أيضا من المجالات التي شارك فيها، وسيكون معنا أيضا أحد الشباب من المشاركين.

0: طيب معي محمد، ايضا محمد بن سعيد الحمصي. محمد مساء الخير، كيف الحمد؟
1: الحمد لله طيب الحظ.
0: نعم بعد شيء ولا بعد؟ والله بعدنا الحين فتحنا وعادنا منتظرين. عاد خلاص غلى الاسعار محمد على الناس.
2: لا لا زي ما هي ان شاء الله. زي ما
0: تسجل ولا تاخذ كاش؟
2: احنا اللي معه كاش ناخذ منه، واللي معه ما عنده كاش كله 60
0: وما تقايض.
2: ايوه واذا معه شيء نتبادل.
0: انا من اول ما جيت الثمن موجود ما حد ترى يمكن سعره عالي.
2: لا لا لا لا قلت اشتريت هذا باقي درجه واحده باقي. ايوه
0: زين محمد مشاركتك الان ايش تعرف من خلال دكان الحنطة؟ ايش المعلومات اللي تضيفت لك؟
2: والله المعلومات عندنا ما شاء الله
0: عرف حياه الناس
2: يعني. نعم نعم عرفنا حياه الناس كيف كانت اول
0: كيف كانت
2: نعم الحمد لله وعايشين الناس وكانوا ما شاء الله مرتاحين امورهم طيبه الحمد لله.
0: محمد قبل ما نختم معه مره ثانيه بالنسبه لك على المستوى الشخصي نسال سؤال عن البيئه. محمد انت الان موجود مع اسرتك ورحت ايضا اي مكان اخر، ايش دورنا يعني كيف نحافظ على البيئه؟ يعني انت شلت اولادك ورحت مكان يعني توسخون المكان وترموا اوراق ما اشياءكم ولا
2: لا لا لا لا لا لا لا اذا تعشينا ولا كان رحنا في الليل ولا كان العصر تغدينا ولا كان تعشينا من نخلص اغراضنا وكذا نخلص كل شيء نشيل اغراضنا معنا
0: نحطهم اولادك لو شفتك يقطعون اسباب
2: لا لا امنعهم يسووا كذا امنعهم قول لهم عيب هذا غلط. نعم
0: اذا فزت معنا بجائزه نقديه مقدمه من هيئه البيئه. محمد اتمنى لك كل التوفيق، رخف علينا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: طيب عوض طبعا نختم معك ب رسالة توجه أيضا للشباب أو الناس اللي يروحون أحيانا في رحلات إلى أماكن مختلفة للحفاظ أيضا على البيئة، في الأخير هذا المكان أو البيئة نفسها هي بيت جميع.
3: والله أنا نصيحتي للناس المجتمع كامل إن كان القائمين في عمان أو المواطنين أن يحافظوا على ثروة البيئة، فالبيئة هي نجاح البلد ونساعد البلدية ووزارة البيئة ونساعد الناس هم بروحهم ما يكفوا، لازم نحن نكون يدنا للمجتمع كمجتمع مدني كمجتمع اللي يكون يعني يساعد الناس ونوعي الطفل حتى نروح في المدارس توعية لأي جار وافد ونقول له لا تقرب هذا الشيء لا حافظ على هذا الشيء يعني المكان اللي بعد ما ننتهي من المكان هذا نخليه نظيف
0: لأنه يعني حد يحتاج
3: حد يحتاج وانت جيت حصلته نظيف العامل أو المسؤولين أو في البلدية أو في البيئة يعني بيخطرهم خسائر مشان يكون المكان هذا نظيف. طيب. ليش أنا كمواطن اللي ما حافظ على هذا الشيء؟
0: طيب إيه فعاليتك القادمة؟
3: والله نحن فعالتنا كل يوم مستمرة كل يوم مستمرة من الساعة 5 الى الساعه 11 في عودة الماضي ونتمنى الناس تحضر وتشوف الفعاليات لا تطلع الايام الاخيره هذه لو ان شاء الله
0: جزاك الله خير. الله عوض نتمنى لك كل التوفيق. طبعا تسمعني ايضا بجائزه نقديه مقدمه من هيئه البيئه. شكرا جزيلا. اتمنى لك كل التوفيق
3: استاذ محمد. شكرا للاخ خالد عبد وجزاك الله خير وتحيه للمخرج والفريق
0: المعاون. اذا تحيه الى الاستاذ ومستر هذا الاستاذ مع عمر العمري زملاء شريف وعليا. طبعا تحيه ايضا لكل المستمعين الذين يرافقونا هكذا في هذه الظروف المسائيه، نتمنى لهم دائما ظروف امنه وهذه الاجواء اليوم ايضا اجواء مسائيه تحس وكانها هكذا تحس ان الرذاذ وكانه يطلب منا فقط الانتظار ليهطل علينا في هذه المساءات هنا في موسم خريف الغبار 2026. لا زلنا معكم اكيد في تفاصيل ودندنه ونغم هذا المساء الخريفي ولكن مباشره مع اثير الخريف.
4: شكرا لك محمد يعطيك العافية ما تقصر وكل التحية لك ولضيوفك الكرام أيضا من خلال هذه المحطة يعطيك العافية.

سريع. تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.

0: أثير الخريف والمحطات المستمرة معكم مستمعينا من الخامسة إلى السابعة في ترحال وتنقل مستمر ما بين فعاليات ومناشط مختلفة مع ضيوف أعزاء من خلال مساحات حوارية هنا في الاستوديو وكذلك من خلال زملائنا في الربط الخارجي اللي ينقلون رسائل مختلفة. كونوا قريبين منا في هذه المساحة الحوارية أيضا اللي راح نكون قريبين فيها من حملة توعوية فيها بالتأكيد هدف سامي مع الأستاذ مهند بن غانم المسهلي مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب والي رخيوت رئيس فريق المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية رخيوت. الحوار بالتأكيد راح يكون عن المسابقة وعن الحملة كذلك اللي هدفها الوقاية من أضرار المؤثرات العقلية. أهلا وسهلا أستاذ مهند.
1: أهلا وسهلا.
0: حياك الله.
2: يعطيك العافية أستاذ مهند. وطبعا الحديث عن هذه المبادرات المجتمعية طبعا حديث شيق لأنه يهم المجتمع ويهم أيضا يهمكم أنتوا على رأس القائمة. طبعا خلنا نتكلم بداية عن الفعالية. نتكلم عن الفعالية ونعرف أيضا محتويات هذه الفعالية وإيش اللي راح تقدمه للمجتمع.
1: بداية أود أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن الموضوع يمس صحة الفرد والأسرة والمجتمع.
2: نعم.
1: أنت الحين سألتني عن
2: الحملة بشكل عام، وش الحملة تحتوي عليه؟ وش اللي راح تقدمه أيضا للجمهور؟
1: الحملة هي عبارة عن بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية.
2: المؤثرات العقلية. نعم.
1: في معرض متنقل بيكون في إطلالة شعت بالتعاون مع شركات راعية.
2: نعم.
1: في مسابقات للجمهور وجوائز للأطفال.
0: جميل. متى راح يكون الوقت بكرة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله الساعة 11 صباح.
0: ويستمر إلى؟
1: للعصر.
0: يعني فعاليات ومسابقات مختلفة تشمل الكبار والأطفال كذلك من الساعة 11 صباحا إلى منقول يمكن الرابعة أو الخامسة عصرا. المكان بالتحديد وين راح يكون؟
1: بيكون في الساحة بجانب الإطلالة المنصة الرئيسية.
2: ليش ما شاء الله اخترتوا الموقع هذا؟ ما شاء الله الموقع مزدحم وناس ما شاء الله دائما تروح وترد على مطل شات.
1: عشان الحجم الكبير للجمهور.
2: نعم.
1: نريد الهدف انه يوصل لأكبر شريحة من المجتمع.
2: زين، نحن لما نتكلم عن اهداف هذه الحملة استاذ مهند، طبعا اكيد انتم تهدفوا الاشياء معينة من هذه الحملة وتهدفوا ايضا الى رفع وعي المجتمع. يمكن خلنا نبدأ، ليش اخترتوا العنوان هذا أو اخترتوا هذه الحملة التوعوية للوقاية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية؟ وإيش الدافع اللي خلاكم تختاروها يعني؟
1: لا، هي أصلا هذه مسابقة مجتمعية طلقتها وزارة الصحة.
2: نعم.
1: هذه النسخة الرابعة. السنة كل سنتين نسخة.
0: نعم.
1: النسخة السابقة كانت 2023 وولاية الخيوط حققت مركز متقدم إن شاء الله، وهذه السنة نطمح للأفضل.
0: جميل. يعني هذه المسابقة هي من ضمن الحملة ولا العكس، الحملة من ضمن مسابقة؟
2: المسابقة يمكن هي اللي من ضمن الحملة.
1: أطلقتها وزارة الصحة.
0: جميل جميل. وفيها شراكات مختلفة المختلفة أيضا الجهات، هذا اللي يعني الحين وصلتنا
1: الفكرة. مشاركة جميع الولايات أغلبها.
0: جميل. إيش أبرز المناشط والفعاليات اللي أيضا تحملها هذه المسابقة؟
1: هي الهدف توعوي. نحن في شهر رمضان سوينا مسابقة كرة القدم وانشأنا ملعب في مركز الولاية، ونطمح الآن خلال الفترة القادمة ملعب كرة طائرة للشباب.
0: جميل.
1: وإن شاء الله خلال الملتقى صرب رخيوت في فعاليات جديدة، في سباق درجات هوائية في الطريق الساحلي.
2: النسخة هذه من المسابقة ومن الحملة أيضا هي النسخة الثالثة صحيح؟
1: لا، الرابعة.
2: الرابعة. زين، النسخة الرابعة هذه وش اللي اختلفت فيه وأضافته عن النسخ السابقة الثالثة والثانية والأولى؟
1: لا، هي تعتمد على كل ولاية.
2: نعم.
1: إيش اللي
2: لا أنا أسأل يعني تحديدا لولاية رخيوت، وش اللي أضافته ولاية رخيوت في هذه النسخة، النسخة الرابعة من هذه الحملة مختلف عن النسخ السابقة الأولى والثانية والثالثة؟
1: أضفنا إن شاء الله الملعب كرة الطائرة.
2: إيه؟
1: مسابقة الرسم للأطفال في إطلالة شعت.
2: نعم.
1: إن شاء الله سباق درجات الهوائية في طريق الساحل الجديد اللي يربط الخيوط بضلكوت.
2: ما شاء الله، يعني على طول بدشن الطريق الساحلي الجديد بال بال بالسباق.
1: لا لا خلاص مفتوح.
2: لا يعني اقصد انه انتم كحمله راح تبدوا السباق على هذا الطريق.
1: نستهدف اصلا زوار. نعم. كل ما كان زوار هي توعيه تكون على حجم الاقبال.
0: ايش الرساله اللي توجهوها لزوار المكان والمشاركين معاكم من خلال هذه المسابقه؟
1: اللي في الاطلاله انهم يزوروا المعرض، يشوفوا نحن بنوزع منشورات، الأطفال كذلك يشاركوا في مسابقة الرسم.
2: جميل. طبعا يعني الحديث عن مثل هذه المسابقات ومثل هذه الحملات التوعوية وتحديدا حملة التوعية للوقاية من أضرار المخدرات، يمكن هذا هاجس مجتمعي، هاجس كبير، يمكن أكيد. يشغل أغلب أفراد المجتمع، عائلات وشباب وكبار، ويمكن أنتوا نقدم لكم ونوجه الشكر أنه أنتم كولاية شاركتوا في هذه المسابقة، وأيضا مشاركة مختلف الولايات هي دعم صريح وحقيقي لمثل هذه المسابقات اللي تركز على هواجس المجتمع فيما أكيد. يتعلق تحديدا بالمؤثرات العقلية والمخدرات.
1: أكيد. نحن قبل شهر طلقنا عبر وسائل التواصل استبيان الإلكتروني شمل جميع أفراد المجتمع، نشوف إيش اللي يقلق الأهالي أكثر. أغلبية يعني 90% من مخدر القات، فنحن في إطلال شعت مركزين على مخدر القات.
2: يمكن خلنا مدام أن تطرقنا لهذه أستاذ مهند، يمكن حتى الأخت علياء تشاركني أنواع المؤثرات العقلية والمخدرات اللي مركزة عليها الحملة وتعتبر هي يمكن من الأساسيات في في في هذه الحملة بالنسبة لكم أنتم كولاية الخيوط. خلنا نتطرق لها ونوجه أيضا رسالة توعوية عبر هذه المنصة لكل من يتابعنا الآن عبر برنامج أثير الخريف. أنواع المؤثرات العقلية والمخدرات
1: هي تعرف الحبوب الكريستيال هذه القات، بس هي أغلبها المشكلة في القات، لأن مثل ما ذكرت أن الخيوط منطقة حدودية لجمهورية اليمن الشقيقة،
2: هو هاجس، هاجس مجتمعي أكبر أكيد
1: يعني. هاجس لأنه يستنزف الأموال
2: يستنزف طاقة الشباب
1: وكل
2: نعم
1: شيء.
2: نعم. ويمكن أيضا هي رسالة تحاولوا أنتم توجهوها، وتحاول أيضا وزارة الصحة من خلال مثل هذه المسابقات التوعوية هي رفع الوعي المجتمعي بمخاطر مثل هذه الآفات اللي تدخل على المجتمع، المخدرات والمؤثرات العقلية أيا كانت مسمياتها، هي آفات دخيلة على المجتمع العماني. نحاول أن نحن نجتثها من جذورها، نحاول أن نحن نوعي الشباب أيضا أن ما يتطرقوا أو ما يسلكوا السبل اللي هي تجرهم إلى استخدام مثل هذه الآفات تضر بحياتهم
0: شبابهم وقتهم مواردهم.
2: نعم الكثير.
0: فلذلك مثل هذه الحملات بالتأكيد هي مهمة. من خلال هذه المنصة أيضا إحنا في برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان نوجه رسالة لكل من يستمع لنا الآن في حالة أنه كان في زيارة إلى مطل شاعة أو ولاية الخيوط بشكل عام، أنه يقترب من المعرض وجهود هذه المسابقة غدا في الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 أو 5 عصرا. بالتأكيد فعاليات أيضا مصاحبة بالنسبة للأعمار المختلفة. كل التحية لكم على هذه الجهود، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
1: شكرا
2: يعطيكم العافية.
0: شكرا العافية. الأستاذ مهند بن غانم المسهلي مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب والي رخيوت، رئيس فريق المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية رخيوت، كل التحية لكم.
2: شكرا لك.

0: الكريم. تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: مستمعينا جدد الترحاب بكم في هذه الرحلة المسائية اللي لا زالت مستمرة ولا زالت فيها الكثير أيضا نحاولنا نحن نثريكم فيه خلال الدقائق والقادمة. طبعا علياء لا زالت جماليات الموسم مستمرة. أنا والله ما أعرف، أنا جالس أشاور نفسي أسألك السؤال ولا ما أسأل،
2: والله ما أعرف، أحس كذا ناويلي على سؤال.
1: لا هو سؤال خفيف أصلا. السؤال إن نحن الحين طبعا اليوم معظم الأشياء اللي تكلمنا عنها إن خلاص نحن بدينا الحين على ختام الموسم، خلينا نقول إن في نهايات رحلة أثير الخريف في هذا الموسم. طبعا بعدها أنت رايحة تبدي تشتغلي في أشياء جديدة، كيف راح إنك أنت تهيكلي؟ وبداية البرنامج أنا كنت جالس أسأل إن الواحد بعد الأجازة يبدأ إنه هو يأهل نفسه للعمل، يبدأ إنه هو يعود من مزاج الأجازة إلى مزاج العمل. طبعا أنت من مزاج العمل إلى مزاج العمل. الأجازة. فالحين خبرينا أنت كيف راح تغيري وكيف راح تبرمجي نفسك الفترة القادمة؟
2: أعتقد أنه شوف، ما أنه هذا الفترة كانت مليئة بالعمل يعني، بس أنه فيها متعة في نفس الوقت، إحنا مستمتعين الحمد لله بهذه المحطات المختلفة. راح يعني الفترة الجاية بيكون معنا عمل أيضا، لكن ما أعتقد أنه راح يكون بنفس الكثافة. فالخطة أنه كثير من الأشياء المتراكمة، الهوايات، الأشياء اللي نحب أن نسويها اللي ما سويناها أبدا خلال هذه الفترة، أو أن مارسناها ولكن بشكل خفيف جدا، الفترة القادمة راح يكون وقتها أن نستمتع فيها أكثر. بعض الصفحات من الكتب مفتوحة، دفاتر الرسم والألوان، الكتابة، التخطيط.
1: يمكن الكثير من المتابعين الآن ما يعرفوا عليا أنه أنت ما شاء الله يعني مستمرة ما بين إعداد وما بين تقديم البرنامج. يمكن اليوم أغلب ساعات اليوم أنت تقضيها بين التحضير وبين أن وجودك في الأستوديو وإطلالتك على المستمعين في كل يوم من أيام هذا الموسم. تقريباً كنت كل يوم أنت موجودة في الاستوديو.
2: أحسك يعني كأنك بتعايرني أن أنت ما طلعتي واجد من الاستوديو.
1: هو تحديداً أنت ما طلعتي، ما استمتعتي بالخريف، لكن استمتعتي بوصالك من خلال نافذة صح. أثير الخريف مع كل المستمعين.
2: بالتأكيد
1: أثريتي الجميع خلال هذه الحلقات.
2: ولا أنت كده قاس تمدحني.
1: شوف، لا بس هذه حقيقة.
2: كنت أتكلم مع أحد من ضيوفنا من مملكة البحرين، كنت أقول أنه وجودنا في مثل هذه البرامج هي مثل سفر، لكن بدل ما أنت تسافر، الضيف من دول مختلفة، من مناطق مختلفة، هو اللي يجي لعندك يعني. وهذا سفر بالفكر والمعلومة كذلك، مو بس بسياحة المكان، إنما بالثقافة وبالرسالة اللي يحملها البرنامج. يمكن المستمعين يشوفون إن إحنا نحاول من خلال هذه المحطات نحن نرسل لهم رسائل، لكن أيضا هم ما متصورين إلى أي حد إحنا كذلك نستفيد مثلنا مثلهم من الضيوف اللي يكونوا معنا في هذه المحطات. لذلك هذه المحطات هي تثري الجميع في الحقيقة، حتى المذيع نفسه اللي يكون موجود في الاستوديو.
1: أنت أثريت كمذيع داخل البرنامج، أثريت معلومتك بالبحث، بحثت عنها وحاولت أنك أنت تنقلها عبر المنصة لكل من يتابع هذا البرنامج ويستمع لنا. المستمع أيضا استفاد أنه يسمع المعلومة، سواء كانت معلومة في أي مجال كان، بحث عنها المذيع وأعطاك إياها، الكل مستفيد مثل ما قلتي. بس طبعا أنا حبيت يعني أن أتحدث عن هذا بما أننا نحن وصلنا لهذه الحلقة، أن الناس تعرف خلف الكواليس وإيش اللي يدور. إن برنامج أثير الخريف، هذه النافذة كانت تطل خلال هذا الموسم، بس كيف كانت تطل؟ الإعداد، العمل، يمكن التواصل في الجهود ما بينكم ما بين فريق العمل. طبعا ما شاء الله الشباب كفريق عمل إخراج وإعداد وتنفيذ ومحتوى إلكتروني وأيضا تنسيق
2: مثل ما يقول بوأصيل دائما، يمكن أسماءنا إحنا اللي تظهر في الإعداد، لكن فريق العمل في الحقيقة كله معد، كل واحد يعد بالزاوية اللي هو موجود فيها، سواء كان فريق الهندسة أو التنسيق المتابعة والإشراف العام، كذلك المخرجين والمنفذين يعطيهم العافية. وإحنا بالتأكيد إحنا ننتقل الحين من برامج الموسم إلى برامج أخرى أيضا راح تكون موجودة معنا بالتأكيد خلال الفترات القادمة، والمستمع لإذاعة سلطنة عمان يعرف ثراء البرامج والتنوع الكبير اللي فيها ما بين البرامج المباشرة والبرامج أيضا الخفيفة، تقول اللي ترافق الواحد في مشاويره السريعة في كذلك يعني أوقات مختلفة.
1: إطلالتك بعد الخريف راح تكون وين؟
2: خلنا الحين خلنا شريف خلنا لا صراحة شوف في أكثر من خطة يعني، وإن شاء الله في النهاية نحن حابين نختار الأنسب اللي يكون أيضا قريب من المشاهد والمستمع، وبإذن الله يعني الإطلالة القادمة تنال إعجابهم بإذن الله تعالى. إحنا ساعين
1: أكيد أيا كانت الإطلالة أكيد أنه لك حضورك ولك متابعتك.
2: شوف أنا أحسك أنت تلف وترجع تذكرني أنه أنت قاسة تشتغلين، هذا بس شغل
1: بس أنا أتمنى أنك أنت تاخذي في النص فترة وتروحي تشوفي موسم الخريف عليها، موسم جميل. نحن صح استمتعنا، يمكن أنا استمتعت ما بين حضوري داخل الاستوديو معكم وعملي كفريق، وهذا كان شرف لي، وما بين وجودي خارج الاستوديو وتواصلي معكم من مختلف المواقع السياحية، لكن أريد أنكم أنتم تستمتعوا. اللي أنا شفته خارج الاستوديو جمالياته أكثر، لأن أنا جمعت ما بين المعلومة وما بين النظر، وزي ما يقولوا ليس من رأى كمن سمع.
2: صحيح، شوف يعني الجميل أنه الفترة الصباحية إحنا بإمكاننا نتقول، وكذلك الفترة المسائية.
1: نعم.
2: يمكن صحيح حقيقة ما زرت مواقع سياحية طبيعية كثير هذا العام تحديدا، لكن الفترة المسائية كانت مليئة بالمناشط والفعاليات والبرامج، وجميل أنها أغلبها في قلب المدينة وفي سهل أتين اللي طبعا ثري بمواقع الفعاليات المختلفة، وبالتالي فعلا سبحان الله كل واحد فينا يلقى نفسه في متعة مختلفة عن الآخر، وهذا اللي يميز موسم خريف ظفار، كل زاوية فيها يعني تنوع مختلف.
1: نعم، ويمكن كل الجهات اللي شاركت، كل الشباب اللي شاركوا، الكل استمتع بلا شك ان الكل وجد نفسه ووجد ايضا احاسيس جميله في مختلف الاعمال اللي دشنت مع تزامن مع موسم خريف ظفار، وايضا اللي مستمره الى الان وراح تستمر الى ما بعد الموسم. طبعا انت الظاهر بتلحقي موسم الصرف
2: ترجع كل مرة تذكرني بنفس الطريقة. أوكي خلاص
1: لا أنت خلاص استمتعي في موسم الصرف.
2: لا شوف والله يعني شيء حلو صراحة أن الواحد يعني يشتغل في الموسم في نفس الوقت أنه أيضا يلقى مساحة من المتعة، بالتأكيد أنا أتفق معك. أيوة أنا راح استمتع في الصرف أكثر منك، أتوقع أن أنت راح يكون عندك ضغط عمل كبير.
1: وبعد نفس الشيء اللي رافقونا خلال هذه الرحلة من عمر برنامج أثير الخريف، سواء كانوا ضيوف داخل الاستوديو أو كانوا ضيوف في ربط من مواقع مختلفة داخل المحافظة، نوجه لهم كل الشكر. الشباب والفرق اللي كانت معنا أيضا داخل الاستوديو لها كل الشكر والتقدير. شباب ما شاء الله كانوا في مختلف المواقع ومختلف التخصصات.
2: انت دائما تجلس تقول انه انا من خلال الربط استمتعت بالاماكن والمواقع وكذا، بالتاكيد اقول لك انه انا كذلك استمتعت بهذه المحطات لما اصور تقارير خارجيه وننقلها ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في اماكن طبيعيه سياحيه مختلفه. كل التحيه لكم مستمعينا ورحلتنا معكم مستمره.
3: حان الان موعد اذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظه مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد في مساحة حوارية متجددة في برنامج أثير الخريف عبر إذاعة سلطنة عمان. في هذه المساحة الحوارية راح نكون قريبين من ملتقى صلال الهندسي الخامس 2026، تحديدا راح نتحدث عن الختام وما حمله أيضا من رسائل ومن أهداف في هذه المساحة مع المهندس حسين بن سعيد السالمي، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية وعضو لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب. أهلا وسهلا المهندس حسين.
1: مساء الخير عليكم وعلى جميع المستمعين، أستاذ عليا وأستاذ شريف، جزاكم الله خير على هذا اللقاء.
0: يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية. طبعا خلنا نبدأ معك بختام هذا الملتقى، ملتقى صلال الهندسي الخامس وما حملته النسخة الخامسة لكل من واكب هذا الحراك الجميل في مجال الطاقة النظيفة.
1: طبعا الجدير بالذكر يعني أنه هذا الملتقى أتى تباعا لسلسلة من الملتقيات الهندسية اللي شرعت جمعية المهندسين العمانية بإقامتها خصيصا في محافظة ظفار.
2: نعم.
1: وهذه كانت النسخة الخامسة من هذا الملتقى. ارتئينا هذه السنة أنه يكون المحور أو عنوان هذا الملتقى وأطره تصب في جانب الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. الملتقى كان على مدى يومين، ابتدينا بالأمس وانتهى اليوم الحمد لله ختامه. كان بشراكة استراتيجية مع وزارة النفط، وزارة الطاقة والمعادن، وطبعا برعاية من صاحب السمو محافظ المحافظة سيد مروان بن تركي آل سعيد، نوجه له جزيل الشكر حقيقة وعلى دعمه. الملتقى صمم خصيصا نتاج إلى اجتماعات وأطروحات كانت من قبل الجمعية وبالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
2: نعم.
1: كوننا نحن عضو فعال طبعا سلطنة عمان في الاتحاد، فتمخضت الحوارات هذه أنه إقامة الملتقى هذا بعنوان الطاقة. ليش اخترنا هذا العنوان؟ طبعا هو حراك طبعا طويل بدأت عمان من بداية تأسيس رؤية عمان 2040.
2: نعم.
1: ومحور الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، فارتئينا أنه يعني الجمعية والقطاع الهندسي ليس بمنأى من الانخراط في موضوع الطاقة.
2: نعم.
1: ويجب أنه يكون له بصمة ومن جميع النواحي، وطبعا بنندرج بعدين في الجوانب اللي تهم الهندسة والمهندس في قطاع الطاقة.
0: جميل. هنا أيضا مهندس حسين، هذه النسخة من الملتقى تحمل اسم هندسة التحول في الطاقة. إذا نقترب أكثر من هذا المفهوم، التحول في الطاقة كيف ممكن نقربها أيضا للمستمع؟
1: هو نحن يعني عموما في المنطقة اعتمدنا على مصادر طاقة محدودة في السنوات الماضية، وهي النفط والغاز عموما. الطاقة المتجددة هي طاقة بديلة، وطبعا هي موجودة بوفرة حوالينا، وهي طاقة يعني نحن عموما نستخدمها، ولكن استخدامها كان على يعني مستوى
2: بسيط
1: غير اقتصادي يعني.
2: نعم.
1: الآن جاءت الحاجة طبعا بسبب الاتفاقيات الدولية والتأثيرات المناخية وما إلى ذلك يعني.
2: نعم.
1: استدعت الحاجة أنه نحن نستحدث هذول الأنواع من الطاقة النظيفة. ونحن يعني تندرج هذه تحت إطار طاقة الرياح والشمس عموما هنا في عمان، وطبعا طاقة يعني أو ما يسمى بالهيدروجين الأخضر نفس الشيء.
2: نعم.
1: ف يعني الطاقة هذه ما ممكن تحل محل الطاقة الحالية الاعتيادية.
2: نعم.
1: وعشان تحل محلها لازم تأخذها بطرق تدريجية أو بأسلوب تدريجي، لأنك أنت لازم تهيئ أصلاً المستهلك وتهيئ النظم عندك أنها تستقبل هذه الطاقة. فلذلك الطاقة النظيفة هي طاقة ما مستحدثة، هي موجودة، ولكنها في الأيام القادمة القليلة بتبدي تزيد تدريجياً على حسب جاهزيتنا نحن هنا سواء يعني أنا أتكلم بجانب شخصي هنا سلطنة عمان أو كمنطقة أو كسوق عالمي.
2: على بالعودة المهندس حسين للملتقى، أبرز ما تناوله الملتقى من مواضيع سواء تهم تحول الطاقة، ابتكارات، إعداد البنية الأساسية، وأيضا ما يتعلق بالطاقة النظيفة.
1: طبعا يعني الملتقى أتى بأربعة محاور رئيسة، وهذه المحاور يعني نحن ارتئينا أنه هي الحجر الأساس اللي المفترض أنه تنبني عليه موضوع تحول الطاقة. التحول هذا طبعا نحن ننظر الآن له في تطبيقاته العملية. التحول نفسه في التطبيقات العملية اللي تمكننا نحن أنه نبدأ تطبيق التحول الطاقي هذا. فالمحاور الأربعة طبعا في الملتقى كانت من خلال استحداث هذه الطاقات، جاهزية البنية التحتية عندنا، موضوع تكييف ما يسمى بالذكاء الاصطناعي في تطوير هذه الشبكات، ونفس الشيء في تقليل انبعاثات الكربونية وما يسمى بدعم الطاقة النظيفة. الجدير بالذكر هنا أنه المشاركات طبعا نعطيكم أوفرول عن النظرة عامة عن الملتقى، المشاركات كانت مشاركات محلية من داخل السلطنة سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى العملي التطبيقي. وشاركونا نفس الشيء أخوانا من دول مجلس التعاون، وفي مشاركات عربية ودولية نفس الشيء. تمخضت تقريبا في ما يقارب 26 ورقة عمل
0: ما شاء الله،
1: مشاركة طبعا حضورية بأكثر من 200 شخص. ومثل ما ذكرت يعني كان على مدى يومين
0: في إذا دخلنا في جانب المشاركات العملية ما شاء الله هذه المختلفة على مستوى السلطنة وبمشاركة أيضا إخوان من دول الخليج ومن دول العربية، ندخل في تفاصيل التطبيقات العملية وتحديدا في الابتكارات، كيف ممكن أيضا نشرحها أو نوصلها للمستمع عن أهمية هذا الجانب أو إيش التفاصيل المهمة فيه؟
1: أكبر عامل ركزت عليه الجمعية أو الملتقى خصوصا هو موضوع الكوادر. هذا هو أكبر استثمار وأكبر تغير الآن نحن بالحاجة له، إعداد الكفاءات اللي محتاجينها نحن هنا في البلد بحيث أن نحن نواكب هذا التطور والتحول، يعني يدفع بنا أنه نحن نبدأ أول شيء بتطوير الكفاءات هذه. الكفاءات هذه طبعا نحن ما نقدر نصمم لها برامج متخصصة من الآن ونقول لهم يلا بدأوا، لا، هي مثل ما أسلفت يعني الذكر أنه هذه أشياء تحولية تدريجية. الكفاءات هذه نبدأها طبعا بتوفير المواد العلمية والعملية، التطبيقات المناسبة لهذا التحول، تجهيزهم بما يسمى بالأدوات التولز والإكويبمنت والسوفت ويرز اللي هم
2: الممكنات
1: يعني. عموما يعني نفس الشيء نبدأ نغرس في الجانب الأكاديمي، وهذا كان جزء كبير من الملتقى ومن الأوراق المقدمة، وأصلا كانت واحدة من المخرجات الرئيسة في الملتقى في التوصيات الأخيرة، هي الربط ما بين الجانب الأكاديمي وما بين سوق العمل، حاجة سوق العمل. فيعني خلنا نقول هذه أكبر توصية. التوصية الثانية المهمة هي إنشاء مبادرات ومنصات وطنية تجمع كل هذا الحراك بحيث أنه يصب في إطار واحد. وطبعاً لو رجعنا إلى رؤية 2040 فيها محور رئيسي في هذا الجانب مفصل، والحمد لله الآن يعني نرى أنه كل الجهات أو أغلب الجهات الآن سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص أو حتى مبادرات فردية تصب في نفس الإطار ليخدم هذه الرؤية.
2: أكيد أنه مع كل هذا الحراك ومع كل هذه الأفكار الجميلة وأيضا تفكيركم وتصميمكم لمثل هذا الملتقى ودعمكم لفكرة التحول في الطاقة، لا شك أن هناك الكثير من التحديات المهندس حسين سواء تواجهوها في شق التحول في الطاقة أو في التحديات الأخرى مثل التقليل من انبعاثات الكربون وتأثيره أيضا على المناخ.
1: هو ما في شك أخ شريف أنه كل تغيير يصاحبه مقاومة.
2: نعم.
1: طبعا قطاع الطاقة قطاع مهم، ونحن لسنا بمن في عمان عن العالم، فنحن جزء كبير منه وطبعا نتفاعل معه. الآن العالم كله يتحرك إلى موضوع خفض الانبعاثات، عمان كانت سباقة طبعا في هذا المجال، وعندها رؤية واضحة واستراتيجية يعني تمكننا بإذن الله بحلول 2030 وإلى وصول إلى 2050 إلى الوصول إلى الحياد الصفري.
2: قطعت شوط كبير السلطنة في هذا المجال.
1: الحمد لله، يعني المؤشرات تقول أن عمان يعني سباقة في هذا المجال. التحديات نحن يعني في تحديات تقدر يعني تتحكم فيها أنت داخليا، جاهزية الشبكات، جاهزية الكفاءات عندنا، استراتيجية التحول، الخطة أصلا اللي أنت ترسمها للتحول. لكن في طبعا تحديات خارجية، نشوف نحن التحدي الأخير الجيوبوليتيكال، هذا اللي يسميه
2: جيوسياسي.
1: هذا طبعا في تحديات أخرى من ناحية شح المستثمرين، استقطابهم، صياغة العقود أصلا اللي تمكنك أنك تنشئ مشاريع إنتاجية لمحور لجانب الطاقة المتجددة.
2: نعم.
1: ما في شك أنه نحن في جمعية المهندسين اللي بدأ يعطينا الإحساس أنه نحن لازم نقدم شيء في هذا الجانب، أنه بالفعل لأن التحديات الهندسية يمكن تكون الذراع الأكبر في موضوع التحول الطاقي.
2: نعم.
1: لأن نتكلم عن على سبيل المثال مولدات أو ما يسمى بتوربينات الرياح.
2: الرياح. نعم.
1: هذه يعني في تتكون من شفرات تصل إلى 90 متر. الآن أنت كيف تنقل هذه الشفرات من وإلى يعني سواء كان من المطارات أو من
2: قطع ضخمة تنقل مهندس،
1: يعني تحتاج أنك أنت تجيب حلول بالفعل هندسية وعملية أنه تخلي هذا ممكن. لأن نحن عندنا جسور، عندنا زحمة، شوارعنا يعني بتصميم معين
2: محدودة إلى حد ما يعني.
1: نعم. الحمد لله يعني إلى حد الآن التحديات هذه عولقت وستعالج، وطبعا المشاريع قائمة.
0: جميل.
2: نعم.
1: الآن من ضمنها في محافظة ظفار يعني واحدة من المحطات الرئيسة في قطاع طاقة الرياح تكون هنا.
2: نعم.
1: بإذن الله.
2: نعم.
0: جميل. لكن هنا أيضا مع كل هذه التفاصيل أيضا اللي ذكرتها مهندس حسين، بالتأكيد هناك أدوار أكبر لجمعية المهندسين العمانية اللي تقوم فيها، خصوصا فيما يخص قطاع الشباب وكيفية تمكينهم واحتوائهم أيضا وتوجيههم بالشكل الصحيح في هذا الجانب من باب أيضا الخبرات.
1: بالفعل الآن السياقات الهندسية اللي نحن تعودنا عليها هي يعني السياقات الهندسة التقليدية اللي هي الميكانيك والكهرباء والإنشاءات والمعماري والبترول والنفط والغاز. الآن يجب البدء في تحوير هذه المساقات التعليمية أول شيء، وإنشائها بطريقة تواكب هذا التغير وتعد المهندسين هذه. الجانب الآخر هو تمكينهم من ناحية البحث والابتكار.
2: نعم.
1: لأنه هذا قطاع جديد ومحتاج إلى أفكار جديدة، محتاج إلى يعني إعادة بعث في التفكير خلنا نقول الهندسي.
2: نعم.
1: فمحتاجين برامج تمكنهم ومبادرات قوية يعني. نعم. على المستوى الوطني. الجانب الآخر الجمعية طبعا بادرت في هذا الجانب، واستحدثنا هذه السنة أو أطلقنا جائزة تحول الطاقي، وشاركوا فيها حقيقة عدد كبير من طلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية هنا في عمان، كانت بالتعاون مع جامعة ظفار طبعا، المسابقة هذه تم ختامها أو عرض عذراً المشاريع المترشحة إلى المرحلة الأخيرة في الملتقى معنا، فكانت واحدة من المبادرات واللمسات يعني المهمة واللطيفة إنه نحن بدأنا يعني نستقطب ونحتوي قطاع الشباب. نتكلم نفس الشيء عن موضوع تمكين الشباب. الآن الجمعية واحدة من المخرجات اللي إن شاء الله بنسعى فيها إنه موضوع إنشاء منصة وطنية تستقطب القطاعات الأكاديمية والقطاعات وسوق العمل، بحيث إنه هذول الناس يكونوا متشاركين ويتبادلوا الأفكار والبرامج، ويسميهم هم البست براكتس أو ما يسمى
2: أفضل الممارسات.
1: الممارسات نعم. ممارسات نعم. يعني اللي هي نقحت ونتج منها مشاريع عملية.
2: نعم مهندس حسين، طبعا قبل ما نختم هذا اللقاء نحب أن رسالة توجهها، أكيد أن واحدة من الأشياء اللي تؤرقكم أنتم كمهندسين كجمعية وتعملوا على تحول الطاقة، ممارسات قد تنتج من المجتمع أو تنتج من الأفراد، إما أنها تساهم في زيادة الانبعاثات الكربونية أو أنها تعرقل الحراك نحو الطاقة أو التحول الطاقي مثل ما تسموه. نحب رسالة أن توجهوها للمجتمع ولكل من يتابعنا الآن.
1: شوف، ما في تحول يصير على مستوى واحد.
2: نعم.
1: التحولات هذه تبدأ من الأفراد وتنتقل إلى الجماعات والمؤسسات والنظم والأطر والتشريعات. طبعا الدولة، وعندنا هنا الحمد لله في عمان التشريعات بدأت يعني تصل مرحلة النضوج عندنا في هذا القطاع. بدأت عندنا المبادرات، بدأت عندنا المشاريع الفعلية. الآن نرى يعني مشاريع كبيرة مثل مشاريع الطاقة الشمسية في عبري على سبيل المثال. فهذا التغيير خلاص ماخذ هذا، أو نحن ماشيين في هذا المسار ماشيين. الآن نحن التزامنا الشخصي يجب أنه ينبع من حس ذاتي أنه نحن جزء من هذا التغيير.
2: نعم.
1: موضوع ترشيد الطاقة، تقليل هدرها، استخدام البدائل طبعا بقدر الإمكان المتوفر الآن، استبدال النظم القديمة بالنظم الجديدة فيما يعني يتمثل في النقل، في الصناعات. فهذه المبادرات أو الحس هذا لازم يكون من الأشخاص نفسهم ومن المؤسسات، كانت طبعا على القطاع الخاص أو العام. هذا التغير هو تغير عام، تغير يجب أن الجميع ينخرط فيه. نحن سواء كنا كمنتجين لهذا الطاقة أو كمستهلكين، نحن في النهاية في نفس البوتقة.
0: نعم. كل التحية لكم، شكرا لكم على هذا الجهود، وبإذن الله رسالة هذه تصل من خلال إذاعة سلطنة عمان برنامج أثير الخريف. هذه المساحة الحوارية كانت مع المهندس حسين بن سعيد السالمي، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية وعضو لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب. الحوار كان حول ختام ملتقى صلالة الهندسي الخامس وما يصاحب أيضا من أهم المحاور والنقاط التي ذكرت من خلال هذه المساحة.

0: هذا ختام هذه المحطة والحلقة معكم مستمعينا الكرام. غدا نحن معكم في الخامسة مساء بإذن الله، وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
1: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد القيشي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، وفي التنفيذ عبد الله بن عدنان القود، ورافقنا إخراجا معمر بن مسلم العمري.

السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو، فخامة ألسمينا وفخامة فلاديمير وسيلفا بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. تضمنت التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتهما ولشعب بلادهما الصديق. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك في نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيان

0: الكثير المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الرابع من الدورة 28 في مسقط الذي ناقش عددا من المشروعات كموضوع مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية وموضوع تأثير التحول الرقمي والتقني على سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى موضوع الحد من ظاهرة الاستهلاك الاستعراضي في المجتمعات الخليجية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة الهيئة. ناقشت لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي بصلالة مستوى التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات المشتركة، واستعرضت المبادرات المقترحة للاعتماد والخطوات المستقبلية لتسريع وتيرة تنفيذها، كما وقع على البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للأعوام 2026-2028. بدأت من محافظة ظفار المرحلة الثانية من مبادرة جسر السماء لنقل الإمدادات والمستلزمات الطبية إلى جزر الحلانيات باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الخليجي الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبإشراف هيئة الطيران المدني. وتأتي المبادرة بهدف اختبار وتطبيق تقنيات الشحن الجوي بالطائرات المسيرة واستكشاف إمكاناتها في نقل الإمدادات إلى المناطق البعيدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومات النقل والخدمات اللوجستية والتعامل مع التحديات المرتبطة بالمسافات والطبيعة الجغرافية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. شارك سلطنة عمان عبر الاتصال المري في الاجتماع 28 لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استعرض مبادرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين لإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الإعلانات والتبليغات القضائية بين وزارات العدل الخليجية ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي. ترأست سلطنة عمان ممثلة بهيئة البحث العلمي والابتكار عبر الاتصال المرئي أعمال الاجتماع نصف السنوي لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للعام الحالي، وذلك في إطار رئاستها للدورة 47 لمجلس الاتحاد. واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة الذي تضمن إطلاق جوائز بحثية والتوسع في شبكات البحث والابتكار، إضافة إلى استعراض مؤشرات الدعم الأنشطة والبرامج العلمية. كما تطرق الاجتماع إلى المبادرات والمشروعات والبرامج المشتركة ذات الصلة. بهدف الوقوف على مستوى الجاهزية، نظمت هيئة البيئة حلقة العمل الأولى لفرق التنفيذ الوطنية والمشاركين في أعمال الدورة 31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتضمنت الحلقة عرضا حول الاستعدادات الخاصة بالجناح العماني وما يمثله من منصة للتعريف بالتجربة الوطنية واستعراض المبادرات والمشروعات والحلول المرتبطة بالعمل المناخي والاستدامة. وصلت الأعمال الإنشائية في مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين بمحافظة مسقط إلى مراحلها الأخيرة مع بلوغ نسبة الإنجاز 90% بطول 15 كيلومترا وبتكلفة تبلغ 53 مليون ريال عماني. تفاصيل أكثر تحدث عنها المهندس محمد بن سالم اليزيدي مدير المشروع.
1: المشروع تضمن ترقيق جميع التقاطعات القائمة على الطريق من تقاطعات بمستوى واحد أو من دوارات إلى تقاطعات متعددة المستوى.

0: مستويات أو جسور وأنفاق، وتغطية الطريق المفرد القائم من منطقة فرج الشام إلى طريق مزدوج بثلاث حارات في كل اتجاه بطول حوالي 15.5 كيلومتر وصولا إلى الجسر القائم بطريق السلطان الثويني بن سعيد، واستحداث ثلاث تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق على طول الطريق المزدوج هذا، يصل العدد الكلي إلى 7 تقاطعات موزعة على امتداد المشروع، إضافة إلى نحو 20 كيلومترا من شوارع الخدمة وربطها بشبكة الطرق الداخلية القائمة. ويشمل المشروع كذلك على عدد من العبارات والقنوات المائية لتصريف مياه الأمطار والأودية، وأعمال الإنارة بتقنية LED والإشارات المرورية الذكية، وغيرها من الأعمال المكملة مثل أعمال القطوعات الجبلية والحمايات المرتبطة بها. احنا نستطيع القول ان المشروع دخل مراحله النهائيه حاليا. بالتاكيد فان بلديه مسقط في هذه المرحله تركز بشكل كبير على تسريع وتيره الانجاز وتكثيف الموارد في الاعمال المتبقيه، مع التاكيد ان سرعه الانجاز يجب ان تسير بالتوازي مع المحافظه على متطلبات الجوده والسلامه. من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه فان تحسين الربط بين هذه المناطق وبين شبكه الطرق الرئيسيه يعزز من كفاءه حركه النقل ويدعم الانشطه التجاريه والاستثماريه. ومن الجانب العمراني فان تطوير شبكه الطرق والمرافق المصاحبه لها يهيئ المناطق الواقعه على امتداد المشروع استيعاب النمو المستقبلي بصوره افضل.
1: وفي محافظة مسندم يتواصل تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق بما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية وتحسين كفاءة البنية الأساسية، إضافة إلى تسهيل حركة السكان والبضائع وربط القرى بمراكز ولايات المحافظة.
2: لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية يتواصل في محافظة مسندم تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق التي تمثل ركيزة أساسية للربط بين ولاية المحافظة ومناطقها وتحسين كفاءة البنية الأساسية وتسهيل حركة السكان والبضائع في ظل الطبيعة الجغرافية التي تتسم بالتضاريس الجبلية والواجهات الساحلية والأودية. ومن أبرز هذه المشروعات طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل، إضافة إلى تحسين الطريق الساحلي خصب تيبات ورفع كفاءة طريق خصب الخلدية ورصف طريق خورنجد. وينعكس تطوير شبكة الطرق بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة مسندم من خلال خفض تكاليف التشغيل والنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز حركة القطاعات الإنتاجية وربط الموانئ والمناطق الصناعية بمختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية. كما تسهم الطرق في ربط القرى الجبلية والنائية بالمراكز الحضارية في الولايات بما يسهل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة ويعزز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي. وتنفذ جهود تطوير البنية الأساسية بمحافظة مسندم وفق رؤية تنموية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن مواءمة المشروعات مع الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز تنافسية المحافظة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: ارتفع مخزون شركة المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ذكرت شركة مطاحن صلالة أن قيمة مخزونها ارتفع ليبلغ 18 مليون ريال عماني.
3: التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما صاحبها من تأثيرات في الحركة الملاحية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أدت إلى رفع شركتي المطاحن العمانية ومطاحن صلالة مستويات مخزونيهما خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفع مخزون المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن مقارنة ب 122 ألف طن على أساس سنوي بالتزامن مع حجز قرابة 180 ألف طن إضافية من الشحنات المتوقع وصولها خلال هذا العام، فيما رفعت مطاحن صلالة مخزونها بما يعادل نحو 20 يوما إضافيا لتصل قيمة المخزون إلى 18 مليون ريال عماني مقارنة ب 14 مليون ريال عماني على أساس سنوي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تراجع السيولة. وأوضحت المطاحن العمانية أن صوامع صحار أصبحت مشغولة بالكامل تقريباً، وتم تأمين بعض المساحات الإضافية في الميناء لتخزين الحبوب المرتبطة بالأعلاف، ويجري القيام بمشروعات لتوسيع الطاقة التخزينية. كما أشارت الشركة إلى أن متوسط سعر القمح في النصف الأول من هذا العام كان أقل من 280 دولاراً للطن، إلا أنها بدأت ترى أسعاراً أعلى في الشحنات الجديدة، خصوصاً من بعض الدول مثل القمح الأسترالي الذي تجاوز مستوى 300 دولار للطن. أما مطاحن صلالة فاعتبرت أن موقع صلالة خارج مضيق هرمز يعد ميزة استراتيجية في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى خطط لتنويع مصادر التوريد، كما لفتت إلى استمرار التوترات في البحر الأسود في وقت يأتي فيه جزء من احتياجاتها من الحبوب من تلك المنطقة.
1: ختاما لأخبار عمان مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. حرر لكم هذه الفترة الإخبارية زميل حمد بن خميس الضفري، ونفذها على الهواء الزميل محسن بن سيف الحوقاني. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يلاس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
3: فكرة الزواج قد نزعتها تماماً من تفكيري أبا مقبل.
6: أعطي نفسك فرصة أخرى ولو مرة واحدة. اسمعني جيداً الآن، ابنة الشيخ معتوق مزيونة وبنت أصل وصارت جاهزة للزواج، وهناك ألف من يتمناها، وأنت الأولى بها يا أبو سهيل، أنت الأولى بها. هل أطلبها لك؟
3: لا لا يا أبو مقبل لا.
6: ما المانع إذن؟
3: أنا واثق أن هذا النحس الذي أصابني في أولادي سوف يصيبني أيضا في أولادي من أي امرأة أخرى، زوجة أخرى، متأكد من هذا الأمر.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تريد يا أبو سهيل، كما تريد. تأخر الوقت، هيا بنا، اسمح لي بالسفر غدا يا أبو سهيل.
3: في أمانة الله.

0: هل سافر الشيخ سعود بالسلامة؟
1: نعم يا أم سهيل، يقول أن لديه مشاغل ضرورية في الجزيرة.
0: اسمع يا أبو سهيل، إذا كان لك خاطر بالزواج من أي حرمة فأنا ليس لدي مانع، والله يشهد على ذلك، وأقولها لك من كل قلبي، أنا واثقة أنك لن تقصر أبدا في حقي وحق أولادي، فأنت الشهم والكريم.
1: لا يا أم سهيل، لا، ستبقين زوجتي الوحيدة ما دمت على قيد الحياة، وهذا عهد قطعته على نفسي أمام أبي وعمي، ولن أحنث بهذا القسم أبدا.
0: أتريد شيئا يا أبا سهيل؟
1: لا لا، اذهبي واستريحي. هل ما فعلته كان صوابا؟ ألم أحرم بهذا القسم على نفسي ما أحله الله من الزواج بمثنى وثلاث ورباع، وأنا قادر على ذلك؟ لا أدري لماذا عاهدت أبي وعمي بما لا يرضي الخالق العظيم. أكان هذا هو الذنب الذي اقترفته فعاقبني الله سبحانه وتعالى عليه؟

ومضت السنوات وقل فيها جنوح السفن ووقوعها بين أنياب الصخور، لأنها صارت تحمل أجهزة حديثة قادرة على رؤية ما حولها بدقة والإبحار بسلام وأمان. لكن قبل غروب شمس أحد الأيام من شهر مايو من عام 1970، ارتفعت صرخة عتيق المهبول كما ارتفعت من قبل في ماضي السنين الغابرة.

0: هناك شخص معك في الزورق. من هذا يا عتيق؟
1: كما ترى يا شيخ، صبيا شبه ميت.
2: إنه يلفظ الروح، لا إله إلا الله.
0: أين وجدته؟
1: كان على ظهر هذا الزورق يتلاعب به الموج وسط البحر، فسبحت وسحبت الزورق إلى هنا.
0: من أين جاء هذا الزورق؟ كيف وصل إلى رأس مدركة؟
1: الصبي مسحور حتما.
0: لا حول ولا قوة إلا
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: إياك أن تتحدث عن السحر مرة ثانية أمامي يا عتيق، هل فهمت؟
1: حاضر حاضر يا أبو سهيل.
0: ماذا وجدت معه في الزورق؟
1: لا يوجد شيء سوى ماء البحر يا شيخ.
2: هذا ليس من أهل المنطقة، انظروا، بشرة الصبي بيضاء وملابسه مختلفة عن ثياب أهل البحر.
4: أعتقد أنه قد جاء من ديار غير ديار العرب.
0: قد يكون من إيران أو باكستان، سواحلهم قريبة من سواحلنا.
3: لكن كيف وصل بزورقه إلى هنا؟
0: لن نعرف هذا إلا من الصبي حين يصحو.
1: هذا الصبي مسحور ولن يفيق أبدا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، أمسك لسانك حتى نعرف الحقيقة.
0: أنا سوف أصعد أعلى التل لأرى إن كانت هناك سفينة ما. اقرأ له بعض آيات القرآن الكريم يا أبو خالد، تعال معي يا صالح.

0: لا يوجد أي سفينة قريبة أو بعيدة يا شيخ، أو بين الصخور.
1: أمر غريب، أمر غريب. من أين جاء هذا الصبي إذن؟ أنا واثق أن هناك عبارة في مكان ما وهي ليست ببعيدة.
0: دعنا نرجع يا شيخ.
1: أرجو أن يكون الصبي ما زال على قيد الحياة.

0: اللهم يا شافي يا معافي، اشف هذا المريض ورد إليه عافيته وصحته، وألبسه ثوب الصحة والسلامة يا رحمن يا رحيم. اللهم أنت الكريم المعين، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن يا رحيم.
1: لن تنفع معه الأدعية يا أبو خالد، الولد مسحور، قلت لكم مسحور، لماذا لا تصدقوني؟
0: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أستغفر الله العظيم.
2: قد عاد الشيخ شالح، ماذا جرى يا شيخ؟
3: لا أثر لأية سفينة أو مركب في البحر كله.
0: وما العمل؟ الصبي لم يفق بعد.
3: سوف أنقله إلى البيت. ابتعدوا ابتعدوا، لا أريد أحدا يساعدني في حمله. اذهبوا إلى بيوتكم.
1: هل تريد شيئا يا شيخ؟
3: لا أريد سوى دعواتكم.
1: السحرة لن يتركوا الصبي عندكم طويلا يا شيخ، سوف يأتون لاسترداده في أسرع وقت.
3: ابتعد.

0: يا سالمة يا سالمة،
1: من هذا الذي تحمله يا شيخ؟
0: صبي قذفه البحر إلى شاطئنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هو ميت؟
0: لا، ما زال فيه الروح. سوف أمدده على بطنه فوق هذه المصطبة. أعطني غطاء بسرعة.
1: الصبي لم يشرب ماء البحر يا شيخ، بطنه خال من الماء.
0: لماذا هو دون وعي إذن؟
1: يبدو أنه مصاب بضربة شمس. سوف أحاول أن أقطر في فمه بعض الماء مع حبة السكر.
2: في اليوم التالي أحضر الشيخ شالح مبصر القرية وحكيما آخر لمعالجة الصبي، لكن دون جدوى. أما سالمة فقد تابعت تقطير الماء المحلى بالسكر في فم الصبي.
0: ماذا ترين يا سالمة؟
1: الصبي يزداد شحوبا. انظر إلى السواد القاتم حول عينيه. أنا خائفة، خائفة أن يموت بين أيدينا يا شيخ.
0: حول ولا قوة إلا بالله. تابع العناية به يا سالمة.
1: لا تشغل بالك يا شيخ.
2: خالف الصبي جميع التوقعات، وفي منتصف الليل استيقظ وهو ينظر بدهشة حوله، ثم أغفى من جديد.
1: يا شيخ يا شيخ،
0: ماذا حصل يا سالمة؟
1: لقد استيقظ ونظر إلي ثم غفى من جديد.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الصبي سوف يتعافى إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: وفي ظهيرة اليوم التالي نهض الصبي أكثر نشاطاً وحيوية ومد يده.
3: مجيباني جاي.
0: أعتقد أنه يريد الماء. لا بأس، لا بأس عليك.
3: مجي خانة جاية.
0: أعتقد أنه يريد الطعام. لقد ذبحت البارحة ذكر ماعز. أحضري له مرق اللحم يا سالمة.
1: حاضر.
0: أرجوك يا رب أتوسل إليك أن تعافي هذا الصبي الغريب وترد إليه صحته وعافيته، وأنت أكرم الأكرمين.

0: بعد 3 أيام دب النشاط في جسد الصبي وشرع في التحرك دون مساعدة، لكنهم عجزوا عن فهم اللغة التي يتكلم بها، فحلت الإشارات مكان اللغة. وبعد أيام اجتمعوا في السبلة.
1: ماذا قررت بشأن الصبي يا شيخ شالح؟
2: سوف أبقيه عندي في البيت حتى يأتي من يعرفه ويعيده إلى أهله.
3: وماذا قررتم أن تسموه الآن؟
2: الغريب، سنسميه الغريب حتى نجد له اسما يناسبه.
4: اسمعني يا بوسهين.
2: أسمعك.
4: أنت رجل مشغول بالمشيخة وأحوال الناس، وأنا ليس لدي من شغل سوى المسجد وتعليم الأولاد، لذلك أنا مستعد لتبني وتربية.
2: لا لا لا لا لا يا أبو خالد، لا، انسى هذا الأمر ولا تفكر فيه مطلقاً.

0: في إحدى الليالي المقمرة انتبهت سالمة إلى صوت أنين وبكاء مكتوم ينبعث من حجرة زوجها الذي افترش سجادة الصلاة في حوش الدار.
1: اللهم أنت ربي، لا يخفى عليك ما في قلبي. اللهم هبني طمأنينة منك يا رب، إني أعوذ بك من ضيق القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم. اللهم أرح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكو لمن لا يخشى علي من حزني. اللهم إني أفوض أمري كله إليك.
2: خير يا أبو سعيد؟ خير؟ شغلت بالي؟
1: لا شيء يا سالمة، لا شيء، لا تشغلي بالك.
2: أرجوك يا أبو سهيل أخبرني.
1: قلت لك لا شيء، اذهبي اذهبي ونامي. هيا اذهبي.
2: أقسم بأني لن أتركك حتى تبوح لي ما في قلبك.
1: آه يا سالمة، لم أبكي في حياتي سوى مرتين. الأولى حين ماتت أمي رحمها الله، والثانية حين سقط ابننا سهيل وشجت رأسه وجبينه وسالت منه الدماء، وكان هذا سبب الصراح الذي أصابه فيما بعد.
2: وحد الله يا أبو سهيل، هذا قدر من الله، والمؤمن الصابر له جزاء عظيم عند الله.
1: الحمد لله الحمد لله. أتعرفين يا سالمة، لدي شعور غريب.
2: ما هو يا أبو سهيل؟
1: أشعر أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعواتنا وأرسل لنا هذا الغريب ليكون عونا لنا وسندا في المستقبل بدلا من أولادنا المساكين.
2: كما تشاء يا أبو سهيل، وما قدره الله سيكون.
1: نعم ما قدره الله سيكون. والله يا أم سهيل، منذ أن رأيته ممددا على الرمال وهو فاقد الوعي، شعرت بأن هذا الضيف قد أرسله الله ليكون ابنا لنا ومعينا في قضاء حوائج الناس. أشعر أن الله قد كافأني على صبري.
2: لكن الصبي دون ذاكرة يا شيخ، ولا يتذكر أي شيء.
1: هذا أفضل، حيث أربيه وأعلمه وأدربه كما أشاء. سوف يحقق لي ما تمنيت أن أحققه في أولادي.
2: لي طلب عندك يا أبو سهيل.
1: ما هو؟
2: أن تستشير أخي محفوظ في هذا الأمر.
1: محفوظ؟ أخوك تاجر لا يستقر في بلد وهو مسافر الآن. اطمئني اطمئني، حين يعود سوف أطلب نصحه.
2: وهل تنتظره حتى تعلن هذا الأمر؟
1: لا يا سالمة لا، غدا صباحا سوف أخبر جميع الرجال بقراري بشأن هذا الغريب.
3: اسمعوني جيدا أيها الرجال، وضعوا هذا الكلام في رؤوسكم.
4: تفضل يا شيخ.
3: هذا الغريب سيصبح ابنا لي أمام الله وأمامكم، وسيغدو الأخ الرابع لأبنائي سهيل وسيف وجابر بعون الله.
4: وإذا ظهر أحد من أهله ماذا ستفعل يا شيخ؟
3: سوف أرده إليهم.
5: والزورق الذي جاء فيه؟
3: سوف أحرقه.
4: أعطني إياه يا شيخ، زورقي صار قديما.
3: لا لا لا، سوف أحرقه، ولا أريد أحدا أن يعارضني في ذلك، فقد يكون وجوده فال شر لا سمح الله.
6: هذا صحيح، فقد ماتت زوجة حسين وهي تضع وليدها منذ أسبوع.
4: وما يدريكم أن هذا الصبي سيكون أيضا فال شر علينا جميعا.
3: إذا تأكدت من ذلك فسوف أتخلص منه بنفسي.
4: اسمع مني يا شيخ. الولد مسحور، وسوف يأتي السحرة الجن لاسترداده أو إيذاء أحد منا.
3: أسكت أسكت يا عتيق أسكت، لا أريد أن أسمع منك كلمة أخرى. هيا انصرفوا إلى أعمالكم وتوكلوا على الله.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل الصرب وواحد من أفضل المواسم في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية بالذات. هذا الفصل يسمى صرب أو صرب محليا، هذا الحرف ص حرف محلي في اللغات العربية الجنوبية، في اللهجات المحلية في اللغة المحلية ص حرف خاص، وأيضا يوجد حروف أخرى مثل ث مثل ص، هذه حروف مختلفة النطق ليست متشابهة مع حروف اللغة العربية. فصل الصرب أو الصرب فصل الربيع كما هو الحال حول العالم، واحد من أفضل الفصول التي تتوقف فيه المطر وتزهر فيه الأشجار وينقشع فيه الضباب، يختفي الانقلاب الحراري القادم من الربع الخالي فيتشتت السحب، ويعني يصبح المنظر مختلف الأجمل على الإطلاق، سهوب وسهول على مد البصر خضراء تتحول تدريجيا إلى اللون الأصفر يوم ورا يوم مع قادم الأيام أمام الأعين، يحدث هذا المشهد النادر الذي فيه تتحول إلى اللون الذهبي أغلب جبال ظفار. من الأمور الجميلة جدا للتعرف على النباتات أن هذا التحول لا يحدث لكل الأشجار مرة واحدة، بل بعض الأشجار مثل أشجار الجتروفا أو شجيرات الجتروفا زبروت أو الكيموفورا سيكوف وعقر، هذه الأشجار تبدأ بالاصفرار أولا لتشكل لوحة فنية جميلة جدا بين اللون الأصفر الذهبي واللون الأحمر واللون الأخضر. اللون الأحمر أيضا يحدث في أشجار طوب وفي أشجار بعض أشجار أنواع التين تتحول إلى اللون الأحمر بالتدريج من الأخضر إلى الأحمر، وأيضا في بعض أنواع من فصيلة المانجو طيرفت وزيرفت تتحول أوراقها إلى ألوان مختلفة، فيظهر هذا المهرجان الجميل جدا للألوان المحلية الذي يطغو عليه اللون الذهبي، لذلك يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي. وهذا الفصل أيضا حتى الآن لم يأخذ حقه بشكل المطلوب، لأنه هذه الفترة يعني هي واحدة من أفضل الفترات بالنسبة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. هذا الموسم هو موسم الحصاد، موسم الوفرة، موسم الغنى الذي يحدث من البحر من الجبال. في كل الأحوال حتى المواشي تكون في أفضل حللها، تكون مليئة باللحم والشحم والحليب والسمن من جهة، أيضا الأرض تكون أنبتت وأثمرت، الأشجار المحلية أيضا تكون الدرنيات مثل يروب مثل كارثيب مثل ازطح مثل صفوت، هذه مجموعة من الأسماء للأعشاب المحلية التي تحتوي على درنات بأحجام مختلفة، تؤكل هذه الدرنات توفر غذاء مهم للمجتمعات المحلية، كل هذه يعني في هذا الوقت تظهر وتكون متوفرة، فينعدم فيها الحاجة إلى السؤال ويكثر فيها الأموال، لذلك من عليه دين يوفي دينه في هذا الوقت. وفي هذا الوقت تكون المرحلة الحقيقية للوفرة والطفرة الاقتصادية، ويعني يخزن الجميع في هذه الفترة من أجل المستقبل، لأنه أمامك فصل الشتاء ثم فصل القيض ثم يأتي الجدب في آخر القيض ثم يأتي زيون بداية الخريف، ويكون زيون بداية الخريف هو الأصعب على الإطلاق، لأنه عبارة عن خليط بين الجدب والقحط وعدم وجود الغذاء وأيضا وجود مطر ووجود تفاصيل أخرى، تغير في درجة الحرارة قد تؤثر على الإنسان والحيوان، وقد يظهر الأمراض أثناء هذا التغير بين درجة الحرارة المرتفعة إلى درجة الحرارة المنخفضة مع عدم وجود غذاء، لذلك يستمر زيون حتى شهر أو 15 يوم حتى تنبت الأعشاب مجددا وتظهر الأوراق ويبدأ الإنسان والحيوان باستكمال دورة حياته بشكل طبيعي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور،
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص،
4: فالرسم بالكلمات
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
2: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
2: في الدراما وغيرها تحكي القصة عادة عن بعض الأشخاص وأفعالهم،
7: ويهتم بعض الناس بالأشخاص أي بالسمات الشخصية الإنسانية أكثر،
2: بينما يهتم آخرون بأفعالهم أكثر أي بأحداثهم،
7: ويرضى بعض الروائيين عندما يقدمون وصفا كاملا لشخصية في مئات قليلة من صفحات الرواية،
2: بينما يهتم بعض منتجي السينما فقط بالحدث ويفضلون رسم الشخصية.
7: على اعتبار ماذا؟
2: على اعتبار الشخصية، خاصة بعلم النفس.
7: لكن كل من الحدث ورسم الشخصية ضروري لقصة الفيلم، أليس كذلك؟
2: نعم، فالحدث وحده لا يوجد بدون شخص يفعل، وهذا الشخص هو الإنسان.
7: من ثم لا بد أن نتعرف على الإنسان لكي نتبع الحدث.
2: ومن ناحية أخرى، ليس في الإمكان فهم الإنسان دون أن يفعل، فهو يعود إلى الحياة فقط من خلال حدث، حتى ولو كان التفكير المسبق لرسم الشخصية أو الحدث مسألة ذوق، فلا بد للفيلم السينمائي ألا يهمل أو يتجاهل كل منهما.
7: أصدقائنا، لقد أصبح رسم الشخصيات مهمة صعبة جدا، ويتطلب دراسة سمات الشخصية من كل جوانبها،
2: كما يجب فهم الاختلاف بين رسم الشخصية وخواص الشخصية.
7: رسم الشخصية هو كل الحقائق حول الإنسان،
2: أما تكوين الشخصية فهي إحدى تلك الحقائق،
7: والسمات الشخصية هي العوامل الوحيدة التي تتكون منها أي شخصية.
2: الحديث عن رسم الشخصيات حديث طويل جدا، نكمله في الحلقات القادمة.
6: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست يوسف معاطي.
7: أيها الأصدقاء، لربما ما زلتم تتذكرون المسلسلات التالية التي قام ببطولتها النجم عادل إمام.
2: المسلسلات التي أشارت إليها زميلة مريم هي مسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومسلسل أستاذ ورئيس قسم،
7: وأيضاً مسلسل مأمون وشركاه، ومسلسل عفاريت عدل علام.
2: هذه المسلسلات كتبها للنجم الكبير عادل إمام الكاتب الدرامي السيناريست الساخر يوسف معاطي.
7: يوسف معاطي من مواليد 25 من شهر أغسطس عام 1963، وهو شقيق الكاتب صلاح معاطي.
2: تخرج يوسف معاطي من كلية الألسن ثم قسم الإخراج بمعهد السينما.
7: بدأ مسيرته الفنية عندما كان يقوم بإخراج مسرحيات أثناء دراسته بالجامعة.
2: كانت خطوة البداية من خلال دفعه للكتابة، عندما طلب منه أخو الفنان جورج سيدهم كتابة عمل، بعدما كان يوسف معاطي يقدم نفسه على أساس أنه مخرج للأعمال المدرسية.
7: وبالفعل وضع أفكار عمل مسرحي، وكان من ضمنها فكرة مسرحية حب في التخشيبة، ثم انطلق بعدها ليكون كاتباً للسيناريو، أي أنه يكتب الصورة.
2: أصدقائنا، السيناريست يوسف معاطي سيناريست من طراز خاص، لا يعترف بالسائد والمتداول سينمائياً.
7: جمعتهم أعمال مميزة مع عدد من النجوم، وفي مقدمتهم الفنان عادل إمام.
2: ما الصورة الجديدة التي كتبها يوسف معاطي في هذا الفيلم؟
7: الصورة الجديدة تكمن في أحداث الفيلم التي دارت حول عادل إمام، وهو مدرس لاهوت مسيحي يتعرض لتهديدات بالقتل من جانب متشددين، فيمنحه الأمن اسما جديدا لإخفاء هويته حتى يصبح حسن العطار.
2: في المقابل هناك مسلم متدين وهو عمر الشريف، يترك له أخوه بعد وفاته زعامة إحدى الجماعات المتطرفة، فيرفض ويتعرض لتهديدات بالقتل فيهرب، ويمنحه الأمن أيضا اسما آخر هو مرقص عبد الشهيد.
7: يلتقي الرجلان بعد ذلك في الإسكندرية ويصبحان صديقين يعيشان كجيران لأعوام، قبل أن تكشف شخصيتهما حين يقع ابن أحدهما في حب ابنة الآخر ويرغبان في الزواج، فيظهر الأبوان ديانتهما الحقيقية.
2: وهذا الجانب هو من الجوانب الشائكة والصورة الجديدة التي اقتحمها السيناريست يوسف معاطي.
7: قام بإخراج هذا الفيلم المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام.
2: أصدقائنا، في مقابلة مع السيناريست يوسف معاطي قال عن هذا الفيلم حسن ومرقص إنه رسالة صادقة عن الوحدة الوطنية، نناقش من خلالها طبيعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في إطارها الإنساني الصحيح. فهذه العلاقة لا بد من تناولها ومواجهة سلبياتها كي لا تكون ثغرة يمكن اختراقنا اجتماعيا من خلالها.
8: بقول لك يا شيخ حسن، أنا عندي سؤال كده عايز أسألك فيه.
9: تفضل يا مرقص.
8: افرض إنك كنت مسيحي زي كده.
9: نعم.
8: يعني بقول افرض يعني، والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟
9: اسمع مرقص، عندكم في الإنجيل آية بتقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص.
6: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست يوسف معاطي.
7: أيها الأصدقاء، لقد تكررت التجارب الفنية بين الفنان عادل إمام ومبدع الصورة المكتوبة السيناريست يوسف معاطي.
2: وقد أشرنا عند تعريفنا بهذا السيناريست أنه كتب للفنان عادل إمام عدداً من المسلسلات التلفزيونية، منها على سبيل المثال مسلسل أستاذ ورئيس قسم.
7: يجسد الفنان عادل إمام في هذا المسلسل شخصية فوزي جمعة، وهو أستاذ جامعي يساري الفكر يعمل في كلية الزراعة، وهو ثائر على الأوضاع السياسية قبل ثورة عام 2011.
2: مشكلة زواجه الرئيسية هي عدم إنجابه.
7: يخوض أحداث ثورة 25 يناير، ويتزامن ذلك مع انفصاله عن زوجته بسبب عدم الإنجاب.
2: ويخوض تجربة تولي منصب حكومي كبير في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير.
7: ويخوض صراعات شخصية تتزامن مع مفاجآت شخصيات جديدة وصادمة تظهر في حياته.
2: أصدقائنا، مع تكرار التجارب الفنية بين عادل إمام والسيناريست يوسف معاطي، يرجع معاطي ذلك إلى أنه توجد كيمياء خاصة وتفاهم مشترك بينه وبين النجم عادل إمام ينعكس إيجاباً على العمل.
7: وقد شبه معاطي هذا النجاح على غرار نجاح تجربة بديع خيري ونجيب الريحاني من الجيل الفني القديم الأصيل.
2: يمتهن السيناريست يوسف معاطي في كتاباته الأدب الساخر، وله في ذلك مؤلفات عديدة.
7: من مؤلفاته العديد من الكتب في الأدب الساخر: اسأل مجرب، آخ يا دماغي، نجوم في عز الظهر، أنا لا أكتب ولكني أتأمل، صايع بالوراثة، بنت الإيه، ما تشيليش في نفسك، ضاع العمر يا وطني، ولا يهمك، كوابيس مضحكة، وغيرها.
2: يقول يوسف معاطي في تجاربه مع عادل إمام: أجد أن تجربتي مع إمام ناجحة لأنه فنان كبير ويهتم بكل صغيرة وكبيرة في السيناريو ويحب عمله ويعشقه، وأي كاتب يتمنى التعاون معه.
7: من أعماله السينمائية الأخرى مع النجم عادل إمام فيلم السفارة في العمارة.
2: تم إنتاج هذا الفيلم في عام 2005، وقد قام بإخراجه المخرج عمرو عرفة.
7: تدور أحداث فيلم السفارة في العمارة حول المهندس شريف خيري عادل إمام، الشخص اللاهي المستهتر المتعدد العلاقات النسائية الذي يعود إلى مصر بعد 25 سنة قضاها كمهندس نفط في الإمارات.
2: يتم طرده من العمل ليعود إلى مصر، فيفاجأ بوجود السفارة الإسرائيلية في المبنى الذي يقطنه في القاهرة.
7: وخلال أحداث الفيلم نشاهد معاناته بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرض عليه من جراء ذلك.
2: تلك الإجراءات الأمنية دفعته للتحول من إنسان أناني لا علاقة له بالسياسة إلى شخص مناوئ لإسرائيل، ويتحول إلى رمز شعبي، ويرفع قضية مدعومة من الرأي العام لإخراج السفارة من العمارة، إلى أن يتم الضغط عليه حتى يوقف حملاته ضد وجود السفارة في العمارة.
7: كلاكيت، نهاية الحلقة.
2: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.

0: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
0: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة حوار مع الشاعر والكاتب العماني إبراهيم بن سعيد حول مجموعته الشعرية أنت الكتاب وأنا القارئ. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في الكتاب الشعري لا تنشد القصائد تسليتك ولا تشويقك، لكنك قد تقف في صفحة واحدة خارج الزمن، ثم حين تعود وتدخل في الزمن بعد أن لمست الأبدية لا تكمل القراءة بل تعيدها لتلمس الأبدية من جديد.
3: كان ذلك مقطعا من مجموعة إبراهيم بن سعيد أنت الكتاب وأنا القارئ. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025، وهو الإصدار 67 عن هذه السلسلة. في الدقائق القادمة نلقي شيئا من الضوء على هذا الكتاب بمعية كاتب الكتاب الشاعر إبراهيم بن سعيد. نرحب بك إبراهيم بن سعيد في هواء الكتابة.
4: أهلا وسهلا صالح، شكرا على الاستضافة.
3: أهلا بك عزيزي. في إطلالة على فهرس الكتاب نلحظ أنه اشتمل على 8 مداخل أو عناوين أو عتبات، أنا نقول هذه المداخل أو الفصول هي مقدمة لا لزوم لها، ثم الكتاب، ثم الكاتب، ثم القراءة، ثم نطالع حب، فطبيعة ناطقة، فالرحلة، وفي الختام ألف إبراهيم في هذا العالم. منذ أول وهلة يعني من العنوان نلحظ بأنك غيرت موضعك ككاتب وجعلت نفسك في خانة القارئ، ولهذا حملت المجموعة طبعا عنوان أنت الكتاب وأنا القارئ. يبدو كما لو أنك تحمل على عاتقك معاني احترام القراءة، تقدير الكتاب، جمالية التواضع. يعني العنوان ربما يحمل حمولات فنية وجمالية ومعرفية. ما الذي دفعك لاختيار هذا العنوان تحديدا؟
4: في الحقيقة هذه فكرة قديمة نوعا ما تم الاشتغال عليها في هذه المجموعة، ولها أكثر من انعكاس. أحيانا من المتحدث هنا؟ لربما يكون الكتاب، يعني بعرضه أمام القارئ يقلب المعادلة ما بين علاقته بينه وبين القارئ. الكتاب بوصف انعكاس لحياتنا نحن، يعني تبادل الأدوار ما بين القارئ نفسه وما بين كتابه. الآن الكتاب على عنوانه، هذا العنوان أنت الكتاب وأنا القارئ. أي نعم، في الحقيقة لكن لها طبعا كل قراءة مختلفة. أنت الآن مثلا صح تطرح قراءة أن الأنا هنا مثلا تعود إلى الكاتب نفسه، وهي يعني قريبة طبعا من نفس السياق، لأننا في النهاية كل عمل فني هو انعكاس أو هو فيض من حياتنا هذه. والكتاب الحقيقي هو هذه الحياة بكليتها. أيضا المشروع نفسه يحاول أن يقارب هذه العلاقة، يعني مشروع المجموعة الشعرية يحاول أن يضع يعني تحت بؤرة القارئ هذه العلاقة المشتبكة والتي لها فعلا يعني عدة انعكاسات فنية لنا يعني وفينا، ولها أدوار بدأت الآن تتعدى حتى يعني حدود الأدوار الأدبية المعروفة إلى دراسات. مؤخرا أقرأ مدى تأثير الأعمال الفنية على طول حياة وصحة أعمار متلقيها. نعم.
3: طيب، من باب مقابل ما ذكرته من قلب المعادلة، أيضا يبدو أيضا حتى المفتتح الأولي الذي حمل عنوان مقدمة لا لزوم لها، يعني ربما قد يبدو للذهن بأن المقدمة ما دامت وصفت بأنها لا لزوم لها فلماذا وضعت أو أدرجت أو أثبتت في الكتاب؟ نعم
4: نعم، هذه يعني فعلا أثارتني. في الواقع هو فقط وضع خيار يعني للقارئ نفسه، أردت أن أضع هنا خيار. أنا كنت متذبذب ما بين أن أضع فعلا مقدمة أو لا أضع مقدمة، فكان العنوان من تعبير عن هذا، عن هذه الحالة التي أنا فيها. لكني ارتأيت التمهيد، يعني أنه لا شيء يمنع أنه الكتابة المعاصرة يعني تخاطب القارئ أو تتيح له هذه الإمكانية، بإمكانه أن يعني يترك تلك الصفحات،
3: لكن يعني بإمكان القارئ أن يتخطى نعم يتجاوز
4: نعم، لكن عادة ما يحدث وأنت قارئ يعني وتعلم هو أن هذه تثير أكثر القراءة. يعني أيوة، فما تقول للقارئ يفترض أن لا تقرأ، هو الذي سيقرأه لربما يترك بقية النص.
3: نعم،
4: وهذه استثارة أيضا في عملية القراءة والكتابة نفسها يعني.
3: نعم، تذكر في المقدمة: مواصلة الإنتاج أجمل وسيلة أعرفها لأبرر الفراغ الذي أشغله في هذا العالم.
4: نعم،
3: يعني كأنك تقول بكتابك هذا، يعني كأنك تثبت ذاتك ودخولك الخاص أو الشخصي في هذا العالم بإزاء ومقابل الجميع أو الحشد أو الكثرة المتباينة طبعا والمختلفة والمتنوعة. لكن سؤالي هنا، بعد العديد من الإصدارات طبعا شعرا وتأملا وأيضا ترجمة، أين ترى سياق هذا الكتاب في مجرى كتابتك المتدفقة والنهمة والمستكشفة والباحثة خلال الإصدارات التترة التي أصدرتها؟
4: نعم، يعني من خلال التجربة إلى الآن على قصرها أو على كل ما حدث منها أو خرج، يبقى العمل الفني يشغلنا، يعني يبقى العمل الصادر اللي هو الذي هو عبارة عن انعكاس ذاتي، يعني ليس ترجمة، ليس تحقيق، ليس دراسة أو مقالة، العمل الفني الخالص ما تود أن تبوح به إلى العالم، ما يفيض منك. أظن هذه عملية خاصة يعني تستغرق الإنسان استغراق، أو يعني بالنسبة لي في حدود تجربتي الشخصية هذا هو يعني أجمل ما أستطيع فعله. يعني هنا فعلا يعاد الانعكاس لكل ما مررت به أو خضته من تجارب أو قراءات أو فعل أو تأمل أو تفكير، هنا فعلا انعكاسه الصادق والمباشر. هذه المرآة التي أستطيع أن أقدمها لمعاصري أو غيرهم أو سواهم أو من يلحق بهم. الإنتاج أظنه هو في حياة ليست أيضا الكثرة، يعني للكثرة أيضا إنتاجها، فهي تبرر أيضا وجودها أو الفراغ الذي تشغله من خلال إنتاجها. وأظن جميعنا نبرر يعني الفراغ الذي نشغله في هذا العالم من خلال ما نعطيه أيضا للعالم، ما نأخذه وما نعطيه أيضا ونمنحه للعالم.
3: نعم، تكتب: صامت الليلة لا أتكلم كالنسيم يمر وتتحدث عنه الأشجار. يعني هناك روح من شعر الهايكو ربما في مقطع من هذا القبيل لك، وأيضا أنت طبعا في المقدمة دون مواربة تثبت بأن أسلوب المقاطع الصغيرة متأثر بماتسو باشو، وبعض القطع أيضا تشير صراحة إلى لاوتسا، وتضيف أيضا ذكر الشعراء الرومان في نصوصك متأثر بترجمات فاطمة سالم سيف إلى غير ما أوردته في مقدمتك. لكن دعنا يعني نقف أو نتوقف قليلا عن استحضارك لمقاطع المقاطع الصغيرة التي ربما تشبه الهايكو أو متأثرة لفن الهايكو الياباني. أولا، هل تتفق فعلا أنه لا يوجد هايكو إلا أن يكون ياباني، أم يمكن أن تكون له تمثيلات أو ربما وجود لهذا الفن من خلال شعر آخرين غير اليابان؟
4: هو انتشاره يعني من الشرق إلى الغرب عبر كعابر للثقافات كأسلوب فني، أظن يكفي الإجابة على وجوده خارج اليابان، على أن هذا الأسلوب الفني يعني انتشر انتشار كبير جدا حتى خارج الدوائر الشرقية إلى الغرب وإلى أمريكا، ورأينا يعني شعراء كبار ومشهورين يكتبون بنفس الأسلوب في أمريكا وغيرها. وكان مثير يعني أثناء العمل على ترجمة كتاب ماتسوباشو آنذاك أن هناك حركة عربية في الشعر العربي المعاصر تكتب هايكو عربي، وهي يعني تتركز وجودها تقريبا بين الجزائر والمغرب في تلك المناخات الثقافية الجمالية أيضا. كان المستغرب بالنسبة لي أنا ذاك أنه يعني كتب المعلم الأول نفسه، يعني كتابه نفسه لم يترجم كاملة، ترجمت فقط مقاطع قصيرة. رغم ذلك استطاع هذا التأثير أن يصلنا حتى في الثقافة العربية. وكان من مصادفات خروج الترجمة أيضا أنه خرجت ترجمة الأستاذ محمد عضيمة أيضا من اليابان لأعمال ماتسوباشو أيضا في نفس السنة. تأثيرات الهايكو لا شك حادة، يعني هي زاوية نظر أعتبرها فنية وجمالية. ولربما الآن أعادني هذا للسؤال الأول بخصوص المقدمة، لربما لم تكن المقدمة تقصد غير أن تقول تلك القطعة الزمنية التي اشتغل عليها الثقافة العربية مقارنة بالقطعة الزمنية التي اشتغلت عليها لاحقا الأدب الياباني مثلا في الهايكو، ما بين القصيدة المكثفة ذات الموضوع أو الموضوعين، وما بين قصيدتنا العربية التي نعرفها يعني والآن عمرها يعني يتجاوز آلاف السنين تقريبا. كان هذا منطلق جمالي. أنا في هذه المجموعة حاولت أن يعني أن أقارب هذا، يعني تأثرت به فعلا يعني، وحاولت أن أقارب بطريقة أخرى وأن أعيد تقديمه، ولا أدعيها أنها هايكو أبدا يعني، لكنها هي محاولات أو مقاربات لتعريف القارئ. وأيضا في هذا يناسب عصرنا صالح، لا تنسى أن يعني هذا عصر لا يجد الوقت يعني مثل هذه البرقيات الصغيرة المكثفة تليجرام تساعد في أنه يعني تنبهه لشيء أو تثير في روحه أشياء. هذا هو تقريبا أسلوبيا إذا تحدثنا من باب الأسلوبي عن هذه المجموعة في الكتاب وعن القارئ. نعم،
3: على أي حال هنالك كثير من المقاطع في هذا الكتاب يتماس أو ينسجم أو يتقاطع مع منحى قصائد الهايكو، مثلا ذكر عناصر الطبيعة، الالتحام بالطبيعة، أيضا هنالك تكثيف أو تكريس إنتاج ظلال شعرية وحمولات معرفية خصبة ضمن أسطر قليلة، وهذا ما يميز طبعا شعر الهايكو.
4: نعم، هي كتبت تحت تأثير العمل هي، يعني كثير من هذه المقاطع كتبت وأنا أترجم وأنا أعمل على عمل ماتسوباشو يعني، فلذلك هي متوزعة في أنحاء المجموعة.
3: نعم. طيب أنت من بدية طبعا هنالك كثبان رملية، صحراء وذهب، أشياء أخرى حميمة طبعا لديك وفي طفولتك وتجربتك. بدية قد لا ترد في الكتاب إلا مع ربما توقيعك للمقدمة، تشير في مقدمتك أو في مفتتح كتابك بأنك أنجزت المقدمة أو الكتاب في بدية في ديسمبر 2024، إلا أن الكتاب يعني حافل بوهج المكان وسطوع المكان، ظلال المكان العميقة، وطبعا بالزمن الذي يلف المكان وروح المكان. كيف خبأت بدية في تلك النصوص، نصوص المجموعة؟
4: هو يعني كما تقول صالح، وأتفق معك أنه المكان حاضر في هذه المجموعة بعناصر، بثيمات، بصور، بلقطات، بتماسات مختلفة. وأظن يعني الفنان عموما يعني يمتاح منبعه من مكانه، من بيئته المحيطة، من معاصرته، من كل ما تخبره الروح. فهذه المجموعة يعني لا شك متأثرة بالبيئة والمكان الذي انطلقت منه أو عاشت فيه. أغلب الصور مثلا صورة الغراب الذي يعني يتبادل معه الشاعر نظرات أول الصباح، كل هذه فعلا مشاهد يعني تكاد تكون يعني يومية أحيانا.
3: نعم.
4: يعني في بعض المواسم، فاستثمارها وأظن إبقائها هو أيضا تقريب هذه المناخات أيضا للقارئ نفسه. يعني وضعها كمرآة، لربما كثيرون مثلا مروا بمشهد الغراب على سفح الرمل مثلا صباحا أو على البحر بالنسبة للساحل مثلا. إعادة ترتيب مثل هذا المشهد في عمل فني أظن هو يلفت انتباه الإنسان عموما إلى يعني إلى ما تحوي حياتنا من لمحات جمالية وفنية تستحق التأمل والتوقف وإعادة النظر فيها.
3: من النصوص التي قد تشي بالكتابة عن المكان تكتب: عند الوداع تلوح لك نخيل القرية، عند العودة ترحب بك أذرعها الممدودة، ألف حكاية خزينة هناك في ظل النخلة الراقص على الماء. إلى غير ذلك طبعا من الالتقاطات الجميلة: كنت شجرة وجملا وطائرا وحوت بحر، وكان الصيف وحده من يكلمنا، ثم صرت شاعرا رمليا، وكان علي أن أساعد الريح والأمطار والأودية كي نمحو الرمل ونكتبه. إلى آخر هذه الالتقاطات الجميلة
4: تقريبا. وأظن هذا جزء أيضا من الأسلوب نفسه. المكثف يعيد أيضا لفت الانتباه لهذه التفاصيل الصغيرة التي تخص حياتنا. وإن لا أدعي أنا أن الصور يعني جميعها لم تتكرر مثلا في أعمال سابقة لدي، لكني أعتقد أنها يعني بدت طازجة، وكانت ردات الأفعال إلى الآن حول هذه المجموعة يعني مطمئنة نوعا ما، بأنه هناك محاولة، على الأقل هناك جدية في المحاولة في تقديم شيء يليق بوقت القارئ ويحقق الوعد المعطى لتجربة شعرية من خلال القراءة.
3: نعم. الزمن يحفر بأزاميله في تجربتك ورؤيتك للعالم من حولك. مثلا تكتب: 45 سنة في كتاب الأرض، البارحة كأنها تلك السنة البعيدة، والسنة القديمة كأنها البارحة. أو تكتب: ستسقلها مياه الزمن وتغدو حجارة. هذه الكلمات. أيضا تكتب: أهلا بك ووداعا يا قطعة زمنية. أيضا ترى أن الأرض في نهارها وليلها تراقص الزمن، وقطعة أخرى تذكر فيها: شبت أنت وهي ما زالت بشعرها الفاحم هذه الليالي. يعني إيماناتك أو إحساسك بالزمن تتردد بين الوعد والتحولات، بين كرور الأيام ومرورها، وبين الانعتاق بهذا الزمن السيال والخالد من ربقة دعنا نقول الوقت المحدود والمؤقت والزائل. أيضا ماذا يريد أو ماذا يطمح أو يتوقع الشاعر في هذه العلاقة، في تكوين هذه العلائق مع الزمن في رأيك؟
4: شكرا صالح على هذه الالتفاتة يعني، والتي يعتبرها ثمينة. وأتفق معك بالنسبة لي. أظن هو السؤال ربما الأكثر خطورة والأقدم يعني في كافة الأعمال الأدبية، كان هو السؤال الزمني منذ أيام الحمد الجامش فما تلاها. وأيضا أن نعيد وأننا لازلنا أيضا عند مثل هذا السؤال الجوهري والملح بوصفنا يعني كائنات معرضة للزوال بفعل الحركة الزمنية هذه نفسها. أظن هذا السؤال فعلا يلح على يعني كل إنسان تقريبا، سؤال الرحيل، الزمن، دور الزمن في المراحل العمرية، في التحولات كلها. فأن أظن بطبيعة الحال أن ينشغل الشاعر بموضوع مثل هذا الموضوع الإنساني الملح في التجربة الحياتية نفسها، وأعتبره يعني طبيعي. هي محاولات أن يعني محاولات عبر يعني عبر الشعر نفسه أن نفتح أفق هذا الزمن الذي يبدو أحيانا كأنه مصمت، أو نحاول التفاهم معه أو التأقلم أيضا مع رحيلنا الوشيك أو البعيد لا ندري، لأنه كل ما حولنا يعيد تذكيرنا، كل حادثة رحيل، كل مولود جديد يعني يعيد تذكيرنا بهذه المعضلة حقا يعني. فمقاربة الشعرية هنا أظنها يعني هي جزء منها تنفيس، هي جزء منها أيضا محاولة تصالح كذلك مع هذا الزمن السريع جدا يعني في أحيان، والبطيء في أحيان أخرى. وكل هذه العلاقة، علاقة الجاذبية ما بين حياتنا يعني وما بين هذا الزمن.
3: ربما تلخص القطعة التالية هذه العلاقة بالزمن بشكل كثيف، تكتب: كنت أسير بين الأزمنة، الحاضر بالماضي، وجدت مفتاحا جربت أن أفتح به قلبي فانفتح، هكذا جبت العالم بقلبي مفتوح. وأنت أيضا تمتلك أو يعني لديك نصيحة ذهبية ضمنتها في أحد النصوص، تقول: اخرج من الأزمنة كلها كي تراها، إلى آخر طبعا ما قاله أو ذهب به النص. بما أنك ذكرت المغادرة والرحيل، يعني دعنا نذهب قليلا عن أو نتحدث قليلا عن ثيمة الموت. يبدو أنك حذر أيضا من الاشتباك مع الموت نصيا أو لغويا، وعندما تستدعيه فيبدو كأنما تشاكس بالألعاب أو بالزمن الذي لا يموت، من خلال كثير من نصوص المجموعة هذه على الأقل. يعني هنالك قطع نصية تظهر العلاقة مع الموت أو تحاور فيها الموت، ربما قليلة يعني في نصوص المجموعة بشكل عام. يعني كأنك تنفض نصوصك من الموت الشائع والمألوف لأجل موت مفارق أو آخر أو مختلف عن الموت الشائع، ربما تتعالى على الموت أيضا من باب حبك للحياة وتمجيدك دعنا نقول الأبدية أيضا.
4: نعم، تقريبا في فصل الطبيعة الناطقة، يعني انقسم هذا الفصل تقريبا على الفصول، ابتداء من الربيع وانتهاء بالخريف. في الخريف تقريبا ترد مثل هذه الأفكار كثيرا عن عن عن الموت، وإذا لم أكن مخطئ يكون القطعة الأخيرة في هذه فيها دون جدوى ركضي كله.
3: نعم، حتى نعم. في ألف إبراهيم،
4: نعم،
3: هنالك طبعا
4: حديث
3: تكتب
4: العلاقة:
3: الموت بين يديك وردة،
4: نعم،
3: ما دمت ستقطفني بيدك.
4: نعم، كل فعلا لربما هي محاولة شعرية للتصالح مع الموت أو للتفاهم معه، رغم أني يعني شخصيا لا أدعي، يعني أدعي أني متصالح يعني لربما بالطبيعة مع فكرة الرحيل نفسها. أظن هذه المقاربة للموت هي لأنه تستشعر الألم الذي فيه، تستشعر الحزن أو التهديد المباشر، لكن أظن التصالح معه أو التفاهم.
3: هذا التصالح ربما ما ذهبت إليه في أحد نصوصك، تقول أو في أحد نصوصك: الأرض أمنا أيضا وحين نموت سنعود إلى رحمها وستظل تدور وتغني لنا إلى الأبد.
4: نعم. ربما هذه يعني وأظن هذا التصالح هو الذي يتيح مثل هذه يعني زوايا أخرى للنظر إلى فكرة الرحيل والموت أو هدهد لهذه الروح الإنسانية يعني بدل خطابات التهديد الدائم يعني بالموت يعني إعلاء لثقافة الحياة مقابل ثقافة الموت أظن. نعم.
3: تنتبه أنت تكتب لأن اللغة تحلم يعني. نعم. في مقطع نابه تقول في طيات العبارة الواحدة طبقات من الأحلام اللغة تحلم.
4: نعم.
3: ما هو الحيز أو المساحة التي ترى بأن الشعر يشغلها في هذه الأحلام أحلام اللغة؟
4: أنا أعتقد أن الشعر من أكبر مثيرات هذه يعني أو من أكبر الآفاق التي انفتحت لهذا الحلم اللغوي منذ القدم وما يزال يؤثر يعني وتجده في أعمال حتى الأعمال الروائية إلى يومنا حتى الأعمال الروائية الكبرى يعني تستعيد هذا الحلم أو تعود عليه مثلا عندما يتحدث دوستويفسكي عن بوشكين مثلا. هذا التعالق بشكل أو بآخر هو فعلا تعالق لأنه الشعر هو أحد محركات هذا الحلم بظني يعني أو من خلال رؤيتي هو محرك حقيقي لأحلام اللغة أو يستثيرها أو يعيد أيضا تنصيبها في مكانها وأظن هذا هو الدور الفني يعني المنوط بالفن بشكل عام وبالشعر أيضا يعني إعادة توسيع الآفاق عبر الحلم. واللغة لديها هذه الإمكانية وهي دائما يعني لربما لا تسعف في الكلام اليومي الدار لكنها تجدها حاضرة في أول ما ندخل المنطقة الفنية نجد هذه الأحلام فعلا موجودة ومستمرة وهي التي تفتح حتى أفاق اللغة السائدة واليومية فيما بعد.
3: نعم. طيب أنت من أولئك الشعراء الذين لهم علاقة وثقة مع الطبيعة يعني تعمل على توطيد عناصر الطبيعة في رؤيتك وحساسيتك الشعرية ربما يمكننا القول بأنك متوحد مع الطبيعة شغوف بعناصر الطبيعة وولودات الطبيعة ولهذا أنت في شغل شاغل وفي حوار مستمر مع تمظهراتها وتبدياتها ووجوه هذه الطبيعة.
4: نعم نعم أنا أعتقد أن يعني وهذا ما ينساه مثلا الإنسان المعاصر أننا جزء يعني لا يتجزأ من هذه الطبيعة يعني وأنها يعني لربما هي أفضل مرآة للوجود أو لإدراك الوجود أو أفضل وسيلة يمكن الاقتراب منها عبر فهم وجودنا يعني كطبيعة أيضا يعني كجزء من كل هذه الحركة الطبيعية وأعتبر أنها فعلا هي مصدر إلهام شعري مهم يعني وهذا الإلهام طبعا يتجاوز تجربتي أنا الصغيرة إلى تجارب كثيرة في يعني عبر الزمن شرقا وغربا وفي كل مكان كما مثلا أشرت أنت في خضم هذه الحلقة إلى ماتسوباشو وعلاقته بالطبيعة وعلاقة فنه بالطبيعة وأيضا غربا هناك يعني أمثلة كثيرة من هولدرلين وغيره. الطبيعة أظنها يعني لربما هي السؤال ليست السؤال هي السؤال وهي الجواب في نفس الوقت هي تحمل أيضا كثير من الممكنات يعني بالنسبة لأي حياة إنسانية واعتبر تقييمها وتقديرها في أي تجربة شعرية أو في حدود هذه التجربة الشعرية هو اعتراف بهذا الفضل يعني وأظن خاصة في زماننا هذا يعني أزمنة الهاتف والانشغال المستمر بالأجهزة.
3: أنت ذكرت في أحد المقاطع نصا عن ما يشبه التحسر بانشغال الأصابع بالهاتف النقال أظن شيء قوي.
4: نعم نعم يعني ذهاب العمر في حركة إصبع الإبهام على الشاشة. نعم. أيوة هذه الصورة لأنها يعني لأن هذا هي حياتنا المعاصرة اليوم كل العائلة، كل صغارا وكبارا يعني، ولا أستثني أحدا، حتى الكبار ما فوق 60 و70 و80 حتى أيضا منغمرون في هذا العالم التكنولوجي بكل، وهذا يبعدهم يعني. النداء الطبيعة هو النداء الذي يعيد للإنسان تصالحه حتى مع ذاته. بقائنا لوقت طويل تحت الأجهزة أو تحت تأثيرها أو أمامها يوترنا، يوتر الإنسان بشكل عام، ولا يستعيد الإنسان يعني صفائه أو يعني نقائه الداخلي أو هدوءه وعدم اضطرابه وتشويشه إلا من خلال اتصال بالطبيعة. وأظن إبقاء هذا النداء يعني أو إبقاء هذا الطبيعة في موقعها هو أمر مهم يعني للإنسان هذا القرن.
3: نعم. لهذا ربما أيضا نرى في تجربتك الاحتفاء بالصباح وبالشروق وبالشمس، مثلا تكتب: أنا آنست نور الشمس وتبعته منذها، وكل صباح يتحول عندي إلى أغنية، كل شروق موسيقى، كل يقظة معرفة. يعني هنالك حب للحياة وجذل بها وغبطة بتجددها كل صباح. أيضا هنالك مقطع آخر في ما يمكن أن نسميه انخطافك الصباحي: أحب الصباح وعشقوه، من عشق شيئا شابهه، آه قلبي يضيء وأنا مرتبك.
4: نعم، هذه العلاقة مع الصباح متكررة ربما في المجموعات، لكنها فعلا هو تعبير يعني. أحيانا لسنا عقلانيين تجاه ما نكتب به يعني، وإذا كانت الوصايا القديمة يعني تلح على الصدق، فهذا جزء من أعتبره من فعلا من الشعور الذي خرج مني لا أكثر من ذلك. لربما عقليا يقول لي يعني أن أنت تكرر موضوع ذكرتها أو عالجتها في مجموعات، لكني لا أملك صراحة يعني. أعتقد أن ليس لي الحق في منع يعني نفسي من الشغف بموضوع وأنا أراه يهدر يعني، أو لا أراه يهدر من قبل آخرين. أنا وقعت في إهدار زمن مثلا ثمين كالصباح يعني لفترة ما، وأحس بالحسرة على عدم التنبه لجمال لربما هو أجمل أوقات السنة. وأظن هو يعني أفضل وقت، حتى يعني لأصدقاء وآخرين أقول لهم هو أفضل وقت للعمل يعني، هو أفضل وقت للإنتاج. القدر الذي النشاط حتى مرور الزمن أشعر أنه في الصباح أكثر هدوءا من فترة ما بعد الظهر، التي أشعر أنها يعني تمر بشكل خاطف ومسرع. حتى العمل الذي تنجزه يعني في الصباح بإمكانك أن تنجز أكثر من عمل، في حين فترة ما بعد الظهيرة أنت يعني بالكاد تنجز عملا أو عملين.
3: نعم. طيب نذهب قليلا إلى لغة المجموعة، خصوصا فيما يتعلق بلغة التصوف. يعني هنالك في بعض النصوص نوع من الرقة والسيلان والثمل الصوفي في هذه النصوص، امتزاج السفر بالوصول، السماء بالأرض، الخالد بالفاني، كما في الفصل الأخير من المجموعة ألف إبراهيم. وأيضا هنالك طبعا مقاطع أو قطع أخرى، مثلا القطعة رقم 53 مثلا، دعنا نقرأ قليلا: الميناء مشهور والثمن مقبوض، وأنت التاجر لكن البضاعة سر، والنفس معترضة والروح في تمام الرغبة، ومن بلغ باب الكريم لا يرجع خائبا، لكن الإكرام على قدر المنزل والمقام، من سلك الطريق واجتاز المشقة بلغ غاية المنى وعاد مستعيضا مركبة. هنالك ما يشبه يعني الرقصة المولوية، خصوصا وأنت تقول: لا تنسى أنك تدور حول نفسك ما دمت في الكون، فأنت كذلك قطعة فلكية إلى آخر هذه يعني النداءات البعيدة التي تستخدم فيها وتوظف فيها ربما لغة التصوف أو لغة المتصوفة. في هنالك نداءات تحمحم فيك عبر هذه اللغة، ولهذا ربما تقود مركبك بلطافة، طبعا رغم هياج العاصفة. دعنا نقول
4: نعم، التجربة متأثرة طبعا بهذه المناخات أيضا، وفيها اعتراف يعني مباشر الإشارة إلى جلال الدين وكل الإشارات التي يعني، وأنا أظن أن لدى المتصوفة يعني قوة فنية في التعبير الفني يعني، وهذه القوة أيضا توافق هوى في نفسي يعني، وتوافق جزء من تجربتي الروحية الشخصية. فالالتفات إليها خاصة في هذا الجزء الأخير من المجموعة هو تحية فعلا لهذا المدهش في الأعمال الصوفية يعني، تلك القدرة على الاستبطان والبصيرة النافذة وملامسة الروح بشكل يتجاوز حتى الأديان أو حدود الأديان الواحدة أو المصمتة. وأظن هذه يعني إدراجها في العمل هو من باب فعلا احترام أو ما أستشعره تجاه هذه النصوص، وهي محاولة الشخصية أيضا لمقاربة، ولا أدعي أنها أيضا حتى أنا يعني جربتها من قبل، أيضا هناك مجموعات أخرى في تدور يعني دخلت فيها في نفس الأجواء الصوفية هذه، لكن أظن أن هذا أيضا خط مستمر في لدي، ويتأكد عبر هذه المجموعة أيضا العودة لمثل هذا التناول الصوفي للتجربة الروحية والوجود وللعلاقة بالمطلق والله.
3: نعم. أنت تحاور الكلمات أيضا، دعنا أيضا نستعيد بعض المقاطع، تكتب على صغرها وهشاشتها لكنها كذرات التراب تحمل البحار والسماوات، هذه الكلمات أيضا تدعو الكلمات وتناديها وتلح عليها في السؤال عندما تقول أو تكتب: لا تخافي أيتها الكلمات، تقدمي، كل هذه العيون تبحث فيك عن شفاء. يعني نرى في تجربتك نوع من المحاولات الجاهدة لأنسنة الكلمات، كأنها كائنات بالغة الحيوية وهي خلاقة وتمارس حيواتها بطريقة ملهمة ومتحركة ومتحولة ونشطة في هذه النصوص التي تكتب.
4: نعم شكرا خالف مرة أخرى، هي يعني فعلا أظن هو هذا يعني يفترض يعني بنا جميعا أن ندرك حتى الأدوات والكلمات بالذات ليست أظن فيها يعني جزء من أرواحنا يعني، نحن نضع جزء من الروح في العمل أيضا، وهي يعني أيضا موروثة يعني، هي عبارة عن سلسلة من التكون، كل كلمة هي عبارة عن سلسلة وتاريخ وتحمل تحولات كثيرة، ووضعها في قطعة ما أشعر فعلا بأن هذه هي المادة الخام التي نعمل عليها يعني، هي الكلمات هي المادة الخام التي نتصل عبرها بالقراء أو بالعالم مرة أخرى، هي إذا كان ألوان الرسام هي مادته فالكلمات هي مادتنا، فإعادة تأملها وإعادة يعني وضعها في موضعها فعلا أظن أثارني أو ولا يزال يثيرني، وهي يعني قصة طبعا طويلة جدا، تأثيرات اللغوية أو على العقل الإنساني وإلى أي مدى، لكن أظن مهمة الفن بشكل عام أن يفتح الآفاق باستمرار أو أن يعيد تنصيب العناصر الرئيسية في عملية الخلق هذه، فالعلاقة بالكلمات هي أظنها يعني تدخل في هذا الإطار.
3: نعم. من هذا السياق أيضا العلاقة بالكلمات، وربما من باب الطرافة أيضا دعنا نقول أن لديك نظرية خاصة تتعلق بالترجمة، ترجمة الأحاسيس والمشاعر. نعم. يعني من خلال المقطع التالي: كل القصائد محاولة لترجمة كلمة واحدة من حرفين ليست حب بل آه. يعني طبعا ليس غمط للأكاديمي، لكن ربما هذا هو الفرق بين تنظير الشاعر أو يعني بمعنى التمسك أو التشبث بنظرية، وبين تنظير الأكاديمي دعنا نقول.
4: هو إذا يعني ذكرتني بكلمة كانت لرينيشار أو القدر أنه يعني المعرفة التي يمنحها الفن أو قدرة الفن على الوصول إلى معرفة تقريبا بطريقة مختلفة عن الطريقة الأكاديمية، وأظن هذا هو يعني مشروع الفنون كلها، وكل الفنون يعني تذهب لأن تمنحنا معرفة تتجاوز الأطر أو تفتح حتى الآفاق بالنسبة للمعرفة التقليدية أو الأكاديمية. وأظن تقريبا يعني أن كل عمل فني هو في النهاية يصب في هذا الحفر أو في فتح هذا الأفق نفسه، علاقتنا بالمعرفة، والمعرفة هل ليست هي فقط المعرفة المحدودة والمؤطرة بالمناهج، بل هي هناك معارف لا تستطيع حتى الكلمات أحيانا يعني وصفها، لكن الفن يحاول الاتصال بها يعني وإن كانت غامضة ومجهولة.
3: نعم. ربما من الأفضل أن نختم لقاءنا بما ورد في بعض سطور مقدمتك، تقول أو بالأحرى تكتب: تأتي هذه المجموعة في الوقت الذي أشعر فيه بنفسي قد صارت وسط محيط الحيرة، حيث كل الجهات ممكنة وكل منها يهدد بالخطر. رغم ذلك هذا مركب الورقي الصغير يدعي أنه سيشق عباب هذا البحر المحيط آملا أن يبلغ ميناء القارئ. أشكرك إبراهيم بن سعيد على هذا تسليط الضوء على هذه التجربة المختلفة عن تجاربك السابقة، وفي ذات الوقت طبعا أظن أنها امتداد دون ريب لخطك الشعري والحياتي. شكرا على أنك أمسكت القلم كمحراث وحرثت به حقولا ومعان ودلالات كثيرة، وثرت به بين الماضي والحاضر والمستقبل. شكرا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
4: كل الشكر صالح. أنا شاكر لك على هذا الحوار اللطيف حول هذه المجموعة التي يعني هي يعني كما ذكرت ليست أكثر من محاولة يعني، وأتمنى فعلا أنها يعني تليق بوقت قراءها وتقدم لهم شيء، أو على الأقل كما أيضا في المقدمة أن يستشعروا جدية المحاولة في تقديم شيء ما. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا.
4: أنا ممتن لكل ملاحظاتك وبصيرتك الثمينة بخصوص هذه المجموعة وما أثرته من خلال هذا الحوار. شاكر.
3: شكرا جزيلا. كان حوارنا عن مجموعتك الشعرية أنت الكتاب وأنا القارئ، الشاعر والكاتب العماني إبراهيم بن سعيد. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025. شكرا جزيلا.
0: في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
1: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. إسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين الأمريكي والإيراني لطاولة الحوار مجدداً. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو، فخامة أليس مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. تضمن التهنئة وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتهما ولشعب بلادهما الصديق. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة. أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعما لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

يأتي صلالها الاجتماع السابع لأصحاب السعادة رؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة عن ملمثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي، وناقش الاجتماع مستوى التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجانبين، إلى جانب بحث التوصيات والخطوات المستقبلية الرامية إلى تسريع وتيرة التنفيذ والحد من التحديات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمقترحات التي تمكن من توسيع أوجه التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية. شهد الاجتماع توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط للأعوام 2026-2028، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتخطيطية بين الجانبين. أعلنت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تصديها لهجمات على أراضيها، وقال الجيش الكويتي في بيان له إن دفاعاته الجوية تمكنت من التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. كما قالت القيادة العامة لقوة الدفاع بمملكة البحرين إن منظومة الدفاع الجوية تصدت لعدد من الصواريخ. وذكرت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض 10 صواريخ باليستية، فيما سقطت 3 أخرى في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام أباد تواصل مساعيها لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة الحوار مجددا، وذلك للوصول إلى حل يقضي بإنهاء الحرب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن غارات على أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي ومنظومات رادار ومنشآت بحرية. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1334 شهيداً و4429 مصابا، بالإضافة إلى انتشار 815 جثمانا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي. وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقها للاتفاق من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت منزلا في بلدة النبطية الفوقة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل سلسلة غارات على حي الرويس في البلدة مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. أكدت مصر والصين على ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات الدولية، وشددتا على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.
جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، التقى خلالها بالرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد في بيان مشترك اتفاق البلدين على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه المواصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وسلاسل إمداد المعادن الحرجة. أصيب 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي واسع على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وتسبب الهجوم كذلك في أضرار لحقت بمبنى سكني مكون من 24 طابقا، كما لحقت أضرار بمبان إدارية ومؤسسية بحسب ما أعلنته السلطات المحلية. وتواصل فرق الطوارئ والخدمات البلدية العمل في المناطق المتضررة من الهجوم، وتعمل فرق الكهرباء على إعادة التيار، كما تم إنشاء مراكز لمساعدة السكان المتضررين. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 وفيات على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بوفاة 16 شخصا في التبت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. في الأثناء، تواصل فرق الإنقاذ النيبالية البحث عن ناجين يخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهرومائية بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، لكن الآمال بالعثور عليهم أحياء تتضاءل بعدما واجهت الفرق طرقا مسدودة من دون تأكيد العثور على أي ناج. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. إسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة الحوار مجددا. كان معكم في التحرير حمد بن خميس الظفري، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: الرأس الذي سقط في الصحراء. إن خبز العالم وماءه كسيل لا وفاء عنده، وأنا حوت عظيم وليس لي أمل سوى بحر عمان. جلال الدين الرومي. سيسقط رأسك مرة إثر أخرى، وإذا التقطته فما الجدوى منه وما النفع فيه؟ دع رأسك إذن يحتطب من الشجر النادر، من العضاءات الحلمية، من الطيور السباحة في الأعالي وفي مهادها الوثير، من الخيام التي تقف مداميكها كقديسين غابرين. سيسقط رأسك فلا تأخذه إليك، لأنه ليس خوذة ولا مظلة ولا قيثارة ممتعة. دعه ملطخا هناك كجوهرة في ثنايا الرمال، دعه عابدا أو راهبا يهذي بصلواته. سيسقط رأسك فعمده بالمصابيح التي تتكئ على نعاسها، واخرج وحيدا إلى نفسك بقدمين من سوسن وغيب يتلعبن في مجاهيله. جل حافيا وخاليا بلا رأس كي تظفر بالإكليل وتقف على فطنة الأمكنة. سيسقط رأسك فلا تحدق إليه بجذعك أو حنانك أو مروءتك، بل اذهب إلى الشرق حينما يذهب إلى الغرب، وارحل إلى الغرب عندما تدرك أنه راحل إلى الشرق. بهذه الطريقة وحدها قد يلتقطك ذات يوم بدل أن يخلعك للأبد، أو قد يندغم فيك بدل أن يهرب من سطوتك وملكوتك الورقيين. هذا هو البحر، هذا هو الأوقيانوس، هذه هي الصحراء. على مد البصر بعد أن يسقط رأسك في الفردوس الرملي، دع لسانك يخون مهماتك القديمة التي اعتاد عليها من قبل، وأن يتفرغ كي يلحس البهجة المدفونة في الآفاق، وأن يسيل لعابه لإيروتيك الصحارى. دع عينيك ترمشان بالفخر، بالامتلاء الندي، بالاشتهاء الفاتح كلون الرمال. دعهما تتقافزان كصبيين يتعابثان، دعهما هناك محدقتين في الغيوم المثلومة، في الليل الأحور، في النار التي تطقطق أشواقها. دع أنفك فوق فرس الرائحة، وبلكزة واحدة ستمخر بك الفرس البلدان الأولى والمشارف الأخيرة، الطفولة والخراب، الذكرى والرؤية، الأول والتالي، العاصفة والساكن. دع أذنيك مثل جنية تتمشى في حديقة الكهرباء، تحسس بهما طراوة التيار، اقطف بهما كلمة السر الليل، صعد بأذنيك جهة النور والموسيقى، وعلى تلك الكثبان الناعمة التي يكتب الحجل والضوء والنسائم والزوال على أديمها سيرته ورقصه ورقشه، تعلم أنك اجتزت المتاهة وبدأت الكتابة. ثمة فقد هنا فلتحتضنه برأسك وبهيكلك الدائخ، ثمة حنين تبعثه قوافل سافرت دون ما إياب، فلتأخذه في ألحان سرك وصمتك ولوثات أعماقك. ثمة فراغ لماح هنا فاقفز في يمه، ثمة صوت موسوس فارتعش في صلواته وأساطيره، ثمة كتاب مفتوح مسطور بمداد الظلام وأقلام النور، فادخل فيه وتملى عباراته وجمله وكلماته وحروفه، ثمة أجراس فاقرع رهافاتها النائمة، ثمة ستائر فأرسلها في نوبة الحلم مع بهجة الكوس. ثمة ثعبان هنا وعليك أن تسعفه كي يجمع طوله المديد في الدائرة المطمئنة في التلوي الكهرماني. إذا كنت صادقا في دواخلك عليك أن تصادق الثعبان، عليك أن تفرد له حيزا صغيرا على سريرك، عليك أن تتيح له جبهتك وخديك وأرنبة أنفك وفمك الثمل كي يتأكد أنك بلا أحقاد أو ضغائن سيمر عليها قليلا زاحفا مثل سطر شعري مذهل أو التماعة ظلال خالدة، فلا تكشف لؤلؤة فرحك وغبطتك ولا تتصرف كأنك رأس أو جسد، بل كأنك رمال ترفعها موسيقى، كأنك طفل متروك في البراري يبتسم في وجه الذئب، كأنك جنين يعزف أمه، كأنك عذوبة مجهولة. عندما تكون جسدا يتمشى في الصحارى يمكنك أن تتلصص قليلا على رأسك البعيد، يمكنك قليلا أن تلحظ برئتيك وقلبك عبر تلسكوب الليل رأسك السائر في الأعياد والمباهج في الأحلام والمسالك العابثة، يمكنك أن تنظر إليه قليلا جدا لا لكي تطمئن عليه أو تشتاق إلى أن يصعد مرة أخرى على كاهلك أو كتفيك أو تتجسس على نزواته وتجوالاته، بل لكي تدرك أنك في الحياة الحرة وأن من هواياتك المفضلة أن تبتسم في سرك اللطيف. والآن عليك يا من ترتعش من البرد أن تتخلى عن فضولك وحماقتك وادخل إلى الخيمة كي تتدفأ، اجذب الغطاء إليك ونم، لا تحلم برأسك الذي قد يأتي أو لا يأتي إلى السرير المجاور، لا تأمل في شيء إلا أن تغرق في بحر عمان، في رمل عمان. في الليلة التي استراح فيها الجسد وتغطى ولم يحلم برأس أو كرة، كان المحيط اللجي يتمخض عن ينابيع، والصحراء التي بلا باب تعانق جسدها الشبقي، والرمال التي لا تؤمن بالذهب والحديد والنحاس والقار تتشبث بأشيائها الواهية المتناسلة التي هي كنز الأبد. في الليلة التي كان قمرها لا يشبه قارب ابن المعتز ولا مركب رامبو ولا أي سفينة ضالعة في الصحراء، أو ضائعة في الطوفان، رأيت رأسا يتدحرج على الرمال بحواس كثيرة مستيقظة وعاطلة عند حواف النار التي تطقطق حكاياتها وسمارها ونداماها، يلعب لعبة العصفور السعيد طافرا في صيف الزمن وفي ربيعه، متفلتا كخيط من البرق في سعادته الباذخة. وعلى وتيرة النجوم أيضا كان الرأس هناك، هناك بعيدا في الأعالي المجيدة. عن الرأس الذي سقط في الصحراء.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد في رحاب التراث والفنون والثقافة. نرافق الليل بأجنحة الشوق لنسعد معكم بأمسية جديدة طابعها المودة وعبيرها المحبة. مع الليل بلحظاته العازفة على مفترق السهر وجدا وحنينا، وبلغة الجمال التي تبوح بسرها عبر ثواني الوقت همسا وترحابا. ليل الخريف هنى وشل برعه ونانا، وخيم الأنس حوله صباحه وليله، حمايم الود غنت وافرحت في لقانا، وغردت بالمعاني بين رزحة وشيلة. يا أثير المحبة فاح عطرك لبانا، ودندناتك نغم في فؤادي أشيله.

وهذه أحلى التحايا في أثير المحبة مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، في هندسة الاستوديوهات المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي. وهذه أحلى التحايا من مخرجنا في هذا الليل الخريفي الماطر أحمد بن سعيد العوايد.

أهلا بكم من جديد في هذه الرحلة من أثير المحبة من الآن وحتى 11. هناك أكثر من محطة حوارية في هذه الليلة الجميلة. هناك طبعا كالعادة هنا في عودة الماضي نجدد أهل الترحيب الأكيد للقريبين منا المستمتعين بأجواء التراث وعبق الأصالة في هذا الموقع الجميل، حيث ما زالت فعاليات موسم خريف ظفار تتواصل في عودة الماضي، خاصة الجلسات الفنية التي تتواكب هنا وتتواصل على المسرح في البيئة الحضرية بمشاركة نخبة من الأصوات الفنية العمانية. في هذا الترحال بحول الله تعالى راح تكون لنا أكثر من وقفة وقرب من هذه الأسماء الجميلة طبعا، ومنها صوت الفنان العذب أمير بن سالم علي. أيضا نحاول أن نكون في دندنة وترية مع وتر عود الفنان حامد محاد. أكيد نوجه كل التحية للشباب المشاركين في هذه الأماسي الخريفية، نقول الجميلة التي تجمع الموروث وأيضا يعني تواصل فيها الفن والطرب العماني بحضور أسماء وأصوات جدا مميزة هذا المساء. هناك الفنان طلال اليافعي، الفنان عبد الغفور الحساوي، عامر بامخالف، يوسف خالد، هناك مشاركة من الفنان عبد الله حبريش، ومثل ما ذكرنا الفنان أيضا حامد محاد والفنان أمير بن سالم علي.

إذن هذه مقاطع جميلة من مخرجنا أحمد العوايد، لكل التحية للأصوات التي ستجسد هذه الأمسية الفنية النغمية هنا في عودة الماضي. من جديد أهلا بكم في أثير المحبة، ونقرأ كذا في بعض العناوين الثقافية والفنية. اختتم هذا الأسبوع بمحافظة ظفار برنامج جسور الحضارة الذي استضافته سلطنة عمان بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو، وهدف للتعريف بما تزخر به طبعا محافظة ظفار من مقومات حضارية وثقافية وتراثية وسياحية. البرنامج تضمن زيارات ميدانية لعدد من المواقع التاريخية والأثرية والطبيعية، إلى جانب التعرف على تجارب محلية مرتبطة باللبان والحرف والمنتجات التراثية، والاطلاع على ما تتميز به محافظة ظفار من تنوع بيئي وجغرافي. البرنامج أسهم أيضا في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين سلطنة عمان والإسيسكو، وأتاح فرصة للتعرف عن قرب على التجربة العمانية في صون التراث الثقافي والطبيعي وتوظيفه في دعم التنمية السياحية المستدامة.

0: أثير المحبة ومعكم من جديد وفي هذا الليل الخريف الجميل وأيضا الونس الأجمل هنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة، حيث نلحظ ما شاء الله قرب الجمهور وتفاعلهم مع الفعاليات المقامة التي تجسد بيئات المحافظة من حضر وريف وبادية، أيضا الأسواق التقليدية القديمة، وفي هذه الليالي الجميلة أيضا تواصل جلسات النغم الفنية بمشاركة العديد من الأصوات العمانية. زميلنا محمد بن عبد الله المهري تعودنا كذا في كل مساء أربعاء خاصة في أثير المحبة على جولة في موقع ما، خاصة الليلة ربما المسرح هو الموقع التواصل هذه المرة. أبو عبد الله مساء الخير.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين. وأثير المحبة دائما يأتي كل أربعاء على أثير إذاعة صوت عمان من خلال هذا الوصل المسائي، أيضا من خلال رصد كثير من الفعاليات الثقافية الفنية المرتبطة أيضا بكل ما يهم أيضا المستمع الكريم. اليوم حفل فني لأصوات أيضا منوعة وأصوات جميلة، ومن هذه الأصوات أيضا يسر أن يكون معي أيضا الفنان الجميل أيضا طلال اليافعي. طلال مساء الخير.
2: مساء النور أستاذنا، الله يحفظكم ونمسي عليكم بالخير وعلى المستمعين الكرام وعلى أستاذنا أبو أصيل.
0: يا مرحبا، مساء التحية،
2: وإن شاء الله نطلقكم في هذه الأمسية إن شاء الله.
1: إيش الجديد اليوم؟ يعني ماذا تقدم على المسرح؟
2: جلسات يعني بشكل عام، مجموعة من الأغاني برفقة بين القديم والجديد، برفقة الشباب أيضا المشاركين، أخوتي الفنانين، و إن شاء الله تكون أمسية طيبة بإذن الله تعالى.
1: طلال، اليوم نريد نسمع، نستفيد أيضا من الوقت ونسمع منك شيء أيضا من سفار، ونسمع أيضا من الغيم. أيضا
2: جارة الغيم، أنا ببدأ بجارة الغيم. هن كتب هن دكتور الشاعر حسين بن علي المشهور أبو عمر، وجارة الغيم لحن من ألحان بن كحيلان الشحري الله يرحمه، وهي من الموروثات المعروفة في ظفار السلطنة بشكل عام. فكانت بيني وبين أيضا ما ننسى أخونا الفنان هيثم المعشني، نوجه له كل التحية. يا جارة الغيم سقي طرف الهاني، يا مرسل الخط أحواله علوم الشط، القسم ما غط غرفة بحر وداني، يا جارة الغيم شقي طرف الهاني، صبحت صبرت والقرية ضحى مريت، المجد والصيد والتاريخ لاقاني، يا جارة الغيم ساقي الطرف الهاني.
1: الله الله الله الله. طيب طلال، نسمع من الاشياء القديمه ايضا الفنانين المحافظه، انت غنيت مجموعه الفنانين، شيء يحضرك؟
2: مثلا السامعين، قد السامعين يقولون منذ فتره ظفار وفي عمان بشكل عام، احيناها مع استاذنا الكبير الشاعر احمد محمد المعشق بن دعاز، ف معكم في منها.
3: رسم ظل الجبل للوعد والمحل، من يساق ومن يمينه، لا كسول ولا عجل، إلا بيمشي المهل، من مليفات الكنينة وسامعين السامعين، سامعين السامعين.
1: نغمة أيضا يعني في سلطنة، يعني أنت تغني أيضا في أريحية غير عادية وبأمان، يعني
2: جزاكم الله خير، وهذا من طيبكم ومن ذوقكم، فنحن نحاول كأهدين نشتغل على المجتمع بقدر ما نستطيع، وفهم الفنان وصل إلى مثلا مستوى معين، والفن بحر بالنهاية، ولا بد كل يوم
1: نتعلم
2: نظل إننا نتعلم إلى الآن، يعني برغم أنه مكملين في خدمة الفن والأغنية العمانية وهذا 24-25 سنة، لكن عن نفسي أنا أظل بتعلم إلى الآن في تعاطي دائما. أكيد أكيد طبعا طبعا طبعا طبعا هذا بلا شك، وإن شاء الله دائما نكون متواصلين فيما هو جديد إن شاء الله، ونثري الساحة بقدر ما نستطيع. قبل أيضا أريد نسمع شيء لحافظ المسلم علي عبد الكريم.
4: أكيد أستاذنا الكبير. يا أبو حمد شل بالصوت نادي وطلب من الرحمن إنه يجوز، أنا الذي صرت الغريب في بلادي من صوت مكتوب الكفا والقدود، ومن من خلي مهدي وسادي ما يبتسم إلا إذا لي وجود. يا أبو حمد قل للمسافة تعود.
2: طيب نسمع الخبر الحفظ اللي أعطينا محبة. إن شاء الله في خبر أنه جالس ألحن أغنية لشاعر كبير محمد أحمد عشني، هي بعنوان فردوس. والله ما أحفظ كل الكلام. فردوس أكبر الخليج، يعني هو بيصف فيها السلطنة وظفار والسلطنة والخليج العربي بشكل عام، وإن شاء الله هذا الأغنية تنال سهل وتحسن المجتمع.
1: نختم شمع
4: بالمحل أنا محفظ واجد يعني، لكن نسمعكم. وينو حبيبي لما تلاك يميلي سهران عيني والقلب يرسي شقون، ويا ورد سهر زاهي وحالي بلون.
1: والله نتمنى لك كل التوفيق. سلام ايش تسموا عليه وانت تمر كيف انت تروعك
4: ونطلع على المسرح ان شاء الله، والله يوفقنا ويوفق الجميع يا
1: عندي. وعشان هذا الصوت الجميل انا بحضر السهره.
4: تشريف تشريف لنا وشكرا. شكرا على سلامتك.
0: تسلم يا ابو عبد
1: الله. الله يحفظكم. شكرا لكم. شكرا. مثل ما سمعت عقيل طلال طبعا صوت جميل جدا، طبعا اعطانا هذه المساحه الجميله ايضا قبل ما يطلع يظل المسرح.
0: كل التحيه.
1: واتوقع انه انا سانضم هكذا الى قابله ايضا المستمتعين بهذه المساحه.
0: شكرا جزيلا اخي محمد، شكرا ابو عبد الله على هذه الدندنه الجميله. تحيه لك ولضيفك الجميل الاستاذ طلال اليافعي، من الاصوات العدده اللي له دائما اضافه خاصه في تجديده لمجموعه من الاعمال لعمالقه الفن العماني. كل التحيه والتوفيق لكل الشباب المشاركين في هذه الجلسه الفنيه هنا في عوده الماضي. كل التحيه من جديد اخي محمد، وان شاء الله غدا لنا لقاء بحول الله في اثير الخريف.
1: أكيد إن شاء الله. أكيد سنلتقي غدا إن شاء الله في أثير الخريف، ونتمنى لكل المستمعين أيضا قضاء أوقات ممتعة فيما تبقى من هذه المساءات من أثير المحبة.
0: الله يسلمك، كل التحية لك. أكيد سفرنا مستمر في أثير المحبة في هذه الليالي الخريفية.

0: أثير المحبة ومعكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا الترحال الفني في ليالي الخريف الجميلة، ومثل ما ذكرنا الليلة الفنية والجلسة الفنية هنا على مسرح عودة الماضي، ونخبة من الأصوات ذكرنا طبعا أنه راح يكون معنا أحد نجوم هذه الليلة الفنية والدندنة الفنية، فنان بصوت عذب، وإن شاء الله هو امتداد أيضا لمشوار وتجربة مثرية تظل خالدة في مسيرة الأغنية العمانية. هنا نذكر الراحل سالم بن علي رحمة الله عليه، ونقول ابن الوز عوام، والصوت الجميل أمير بن سالم علي ضيف هذه الوصلة معنا في أثير المحبة. مساءك بالخير.
1: وسهلا وبالنور والسرور، ويحيى الله أبو أصيل.
0: يا مرحبا بك،
1: وشكرا على هذه المقدمة الطيبة.
0: الله يسلمك،
1: بارك الله فيك.
0: سعيد بوجودك معنا دائما،
1: وأنا أسعد.
0: وأنت قريب في كل الأحوال، حتى وين ما تواصلنا في الأثير فأنت موجود دائما بروحك الجميلة.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب.
0: وفنك الجميل ما شاء الله. الليلة نخبة من الأصوات أمير، شو محضر للجمهور هنا في عودة الماضي؟
1: والله أولا نتمنى التوفيق لنا وللأخوة الفنانين، وتكون كذا ليلة إن شاء الله ممتعة للمستمعين وللجمهور بإذن الله. وإن شاء الله محضرين كذا أعمال، عمل عاطفي وعمل برعة للجمهور.
0: ضروري البرعة،
1: ضروري، لازم لازم. فإن شاء الله العمل من الـ من الـ من الأعمال الوالد اللي هو البرعة، والعمل الآخر عمل قديم بعض الفنانين كذا غنوه من الحان عمي. وان شاء الله
0: اللي هي ايش عنوان الاعمال اساسا؟
1: عنوان عزيز النفس اللي هي البرعه ان شاء الله، واللي هي الثانيه سر نظراتك معي.
0: جميل. اغنيتين؟
1: اغنيتين
0: كل فنان اغنيتين ولا اكثر؟
1: اغنيتين، ممكن الثالثه، بس لكن انا حضرت اغنيتين لانه ما شاء الله مجموعه كبيره من الفنانين،
0: ف
1: ممكن الوقت يسعفك، وممكن يعني ما يعني يكون في وقت للاغاني الاخرى. يعني
0: الجميل انه في الاغنيتين حنين لذكريات وحنين لتجربه جدا جميله. عزيز النفس،
1: عزيز النفس ما وطيت قدري. نعم. اغنيه برعه
0: معروفه.
1: ايه معروف، من الاغاني المعروفه.
0: صحيح.
1: للجماهير
0: طبعا. ناخذ نسمع شيء منها.
1: عزيز النفس ما وطيت قدري، ولا قد هان بين الناس أمري. عزيز النفس ما وطيت قدري، ولا قد هان بين الناس أمري. وتدري بي وغيرك أنت يدري، مقامي مرتفع مقدر

0: هنا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، الله يسلمك.
1: وقلت لي العمل الآخر.
0: عمل آخر بعنوان سر نظراتك، نسمعكم كذا منه كوبليه. إيش سر نظراتك معي؟

0: وأنا أحمل اسم كبير
1: صحيح،
0: وتاريخ ومثل ما يقولوا إرث،
1: بلا شك.
0: فلا بد يعني، ونحن نحاول بقدر ما نستطيع أن نبرز وأن نكون دائما يعني في الصورة يعني المشرفة
1: بحول الله،
0: للأغنية العمانية بإذن الله، يعني كانت من الأعمال الوطنية أو الأعمال العاطفية.
1: نعم،
0: فيعني الإرث كبير والتاريخ كبير، وإن شاء الله بإذن الله نحن مستمرين
1: بإذن الله،
0: على يعني مستمرين بهذا النهج وعلى هذا الطريق بإذن الله، ودائما إن شاء الله نكون يعني رافعين اسم بلدنا دائما في العالي بإذن الله،
1: بحول الله تعالى
0: طبعا في المجال الفني اللي هو إن احنا
1: تبرز
0: يعني
1: فيه، بحول الله،
0: نبرز فيه. نعم
1: بحول الله تعالى. طبعا التجربة طويلة، وأنا أتوقع أيضا من يمكن المسؤوليات الكبيرة لأمير أنه في أي مناسبة، في أي مهرجان، لابد ألحان وأعمال سالم بن علي تكون حاضرة. هذه بالإضافة لجهدك أنت كفنان خاص، لابد أن تبرز
0: الله يسلمك،
1: شخصيتك الفنية الجميلة.
0: أكيد
1: موسم الخريف عادة يعني موسم فرح، سواء كان في الأعمال الخاصة، الأعمال العامة، مشاركات، جلسات، إيش جو أمير هذا الموسم إن شاء الله؟
0: والله. أنا قبل هذا السؤال برجع للوالد الله يرحمه، فأعمال الوالد مش أمير فقط اللي هو يعني دايما يعني يبرز فيها أو يغنيها،
1: صحيح،
0: كثير من الفنانين يعني دايما يتغنوا بهذه الأعمال في الجلسات أو حتى على مستوى الأعمال الوطنية أو الألحان أو كذلك الأغاني العاطفية في الجلسات وفي أعمالهم الخاصة،
1: هي إرث ممتد
0: فممتد للجميع
1: يحمل
0: يعني،
1: كل سمات هذا الوطن
0: فكثير من
1: وأصالته. نعم،
0: الفنانين يعني يتغنوا بهذه الأعمال. وإنما السؤال الخريف هذا سؤال كذا شوية لك وعليه. والله أنا دائما يعني كذا، هو طلعاتي مثل ما يقولوا يعني بسيطة جدا، يعني خاصة في الجلسات وفي الأمور هذه يعني اللي هي فيها طرب، يعني كذا مع مثل ما يقولوا جانب كذا معين مع ناس معينين، ممكن مش يعني مش مستمر كثير يعني في خاصة في
1: الإنتاج
0: الخريف، لا أقصد في الخريف يعني الجلسات اللي هي الدندنة وكذا،
1: الشبابية كذا،
0: يعني بعكس أنه يعني مع الأهل في هذه الفترات ومع الزملاء والأخوان، فحتى ممكن ما تحصل الفرصة أنك تدندن، لأنه في أوقات وفي جداول وفي أمور يعني بتبعدك شوية كذا.
1: نعم. موضوع الخريف يمكن أتوقع أيضا هو يعني مواكبة فرح لكل فنان، تكون له كذا بصمة جميلة
0: صح،
1: وله مشاركة. حتى بعض الفنانين ربما تكون وترية، ما يتمكن يسجل، ضيق
0: صح
1: الوقت وزحمة
0: صحيح
1: الاستوديوهات وآخره يسجل شيء. إيش الأغاني، إيش الاستعداد الشخصي، تقول أيضا الفن إيش يحاول أيضا أمير مع جمالية الموسم أن يكون حاضر بصوته؟
0: والله الموسم هو دائما يستاهل يعني من الفنان أن يقدم له شيء على
1: صحيح،
0: جماليته وعلى يعني كل ما يحمله هذا الموسم من جمال وطبيعة وشيء جميل يعني وطيب. ولكن أنا ما فترة قد قبل فترة يعني كذا سنة قدمت عمل للخريف، وبعدها ما في شيء يعني صار في كذا ركود مثل ما يقولوا، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني نحاول إن شاء الله نقدم شيء عاطفي بإذن الله.
1: بإذن الله. زين،
0: فالناس
1: خلنا نسمع شيء. الناس في العاطفة
0: الناس
1: دائما
0: الناس تحتاج كثير كثير يعني من العاطفة،
1: تغذية عاطفية مستمرة.
0: يا ناس يا أهل الهوى يا أهل الهوى، أهوى جمال العيون من يوم خلي رحل خلي رحل، زادت علي الظنون. يا ناس يا أهل الهوى يا أهل الهوى، أهوى جمال العيون من يوم خلي رحل خلي رحل، زادت

0: لهفتي في لهفتي، وأنا لعهد أصون.
1: يعطيك العافية. ما
0: الله
1: زلنا
0: فيك.
1: في هالدندنة الوترية والنغمية الصوتية الرائعة للفنان أمير بن سالم علي.

0: دندنة جميلة للفنان أمير بن سالم علي. هنا أسهل موضوع هذه الأغنية اللي نسمعها الآن هون كيد العوادل، شو سبب الاختيار؟
1: والله يعني الأستاذ الكبير الفنان أبو بكر سالم عملاق من عمالقة الفن العربي والخليجي. طبعا هذه الأغنية لها كذا يعني قصة مع أحد من الأخوان. يعني حاب إنه يسمعها بصوتي، فسجلناها واشتغلنا عليها.
0: صداها كان جميل،
1: وكان صداها طيب الحمد لله، وكان لها كذا جو طيب، وكثير من الناس يعني أشادوا بهذا العمل. ويعني الأستاذ الفنان الكبير أبو بكر الله يرحمه يعني مدرسة، فيعني دائما الفن الأصيل
0: يبقى
1: أصيل. فالفنانين يعني هذا الجيل والجيل القادم لابد أنه يعني بيستمع للجيل للجيل الأصيل فعلا.
0: صحيح،
1: والأصيل يبقى أصيل ما يموت.
0: في شيء كذا في البال تجديد، شيء قادم سواء كان لأبو أصيل أو لبعض المحطات، بصوتك معينة في بالك للآن؟
1: والله إلى الآن ما في كذا شيء معين، وما بغينا نصرح ولا شيء ويصير في
0: محسوب علينا
1: وشيء كذا. فإن شاء الله بإذن الله نسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله.
0: الله يحفظك،
1: وإن شاء الله نكون كذا دائما عند حسن الظن، وربنا يوفق إن شاء الله. جزاكم الله خير على هذه يعني المقابلة الطيبة.
0: الله حخذناك من جو.
1: لا لا الله يسلمكم. لا الأمور طيبة، أمورهم طيبة. الشباب
0: الحين على المسرح.
1: نعم، أمورهم
0: سهلة. أمير فعلا يعني هاتفنا، فكان
1: الله يسلمك
0: يعني مرة على الموعد. كل التحية لك من القلب. شكرا،
1: الله يسلمكم، جزاكم الله خير
0: وعطائك ولوفائك.
1: شكرا، شكرا لك أنت شخصيا أبو وصيت، جزاك الله خير. وشكرا للجميع الشباب اللي قائمين على العمل في هذا البرنامج.
0: كل الشباب شكرا جزيلا، التحية والمحبة. كل الله التحية خير لضيفنا الفنان صاحب الصوت الجميل والعذب أمير بن سالم علي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة. كلمة بصندوق البريد يرتاح قلبي منها، والواعج وتبرد وتلين القاس الحديد من محطات النغم للراحل حسين أبو بكر المحبار. نعود من جديد لأوراقنا الفنية والثقافية والشعرية، وجلسة مع حبيبي الغالي هي دندنة نغمية تأخذنا في رحلة فنية دافئة بين كلمة تحمل روح الشعر ولحن ينبض بالإحساس وصوت يمنح النغم الجمال والحضور. جلسة مع حبيبي الغالي تسوى الدنيا وما فيها. جلسة مع حبيبي الغالي بها خاطري مرتاح سالي، كل شيء كل شيء في حبيبي حالي، روح روحي وغاليها.

أكيد تسوى الدنيا وما فيها. العمل جمع يعني ثالوث جميل يتقاطع في مساحات الشعر والتلحين والغناء. الشاعرة جميلة عرفة، شاعرة لها تجربة رائعة جدا وكبيرة، والشاعر أيضا والملحن الكبير قيس ربيع، وصوت الفنان الكبير توفيق نهيان. جلسة مع حبيبي الغالي هي دندنة بطابع فني جميل بين هذا الثالوث الأدبي الرائع. ساعة صفا وليلنا هادي، ونف المطر في السماء، في السماء بادي، المحبة نغمها نغمها شادي،

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم أيها الأحبة في سفر مع الفن مع طرب. وهذا المساء هناك دندنة وترية نغمية لمجموعة من الأصوات العمانية التي راح تكون هنا حاضرة معنا في هذه الليالي الخريفية على مسرح عودة الماضي، من الأصوات التي ارتبطنا فيها بفنها بصوتها بإرثها الجميل وبلونها نقول المميز والمختلف والمثري والمرتبط بهذه البيئة الجميلة في ألحانه وفي موسيقى. الفنان العذب الأستاذ حامد محاد، مسي عليك بالخير والعافية.
1: مساء النور الأخ عقيل، وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
0: يا هلا بيك.
1: عبر أثير الخريف، وأنا ممتن جدا أني أكون متواجد معاكم، وهذه فرصة طيبة من خلال موسم الخريف نطلع معاكم
0: الله عبر الإذاعة. احنا في أثير الخريف وفي أثير المحبة، اثنين في واحد، فسعداء بوجودك معنا. ومن فترة ما التقينا
1: الظروف أحيانا تبعد الواحد، حتى لو كان الاشتياق موجود في القلب، ولكن الظروف أحيانا تبعد الإنسان عن
0: الله يحفظك. أنت في القلب دائما
1: حبيبي.
0: الليلة مع مجموعة من الأصوات الجميلة، إيش محضرين للجمهور؟
1: أنا عادة أحضر للجمهور الأغاني اللي تلامس قلوبهم، الأغاني اللي نعرف بها حامد محاد على الساحة الفنية، فلها أثر ولها ذكريات.
0: جميل.
1: وحاول إني دائما أعيد لهم الذكريات عبر هذه الأغاني الموجودة معي.
0: الله يعطيك العافية. طالما ذكرنا هذا الشيء، في مجموعة من الأغاني يمكن لا تغادر البال، خاصة عندما نرتبط بالموسم وبالخريف وبالطبيعة والأجواء والتراث في ظفار. إيش نسمع؟ خلينا شيء على العود.
1: أنا راح أسمعكم أغنية عدت تسجيلها، تم تسجيلها في 98، وعدت تسجيلها هذه السنة وقدمتها لبلدية ظفار كأغنية ترويجية.
0: جميل.
1: وأتمنى أن تنال إعجاب المستمعين. جميل. لها جمهورها، ولكن إعادتها يعني إن شاء الله تكون مثرية.
0: جميل. جميل.
1: للمستمعين والجمهور.

0: الأخرى يعني أبو محمد يعني الجمهور أكيد الفنان خاصة نقول كذا في أغاني ارتبطت في فترة معينة وكان حضورها مميز، هل حاضرة اليوم إن شاء الله في السهرة؟
1: أنا محضر أغنية نظرات عينك لنا لكن قليبك لمن؟ كلمات الشاعر المرحوم سالم أحمد سعد بن سعيد.
0: نعم.
1: ومن ألحاني أغنية لاقت صداها في الفترة اللي نزلت فيها، وراح أقدمها اليوم كأول. نعم. أغنية، وأيضا أغنية يا من معي خاب ظنه،
0: هذه من المحطات
1: اللي راح أقدمها إن شاء الله.
0: جميل. في أغنيات، في محطة خريفية يمكن نزلت هذا العام مع الشاعر محمد بن سعيد الحمر الخضر، شاعر له تجربته الجميلة الشعرية أبو سعيد، وأعتقد اللحن كان من لحان الأستاذ حامد محاد اللي هي عنوانها أعتقد هذه ظفار، سمعتها؟
1: هذه ظفار،
0: أغنية خريفية، وأعتقد يعني اللحن من الألحان اللي قدمه وغناه
1: هو في تعامل يعني قريب راح يكون معي.
0: نعم.
1: مع الأستاذ محمد الحمر.
0: نعم.
1: ولكن لازلنا في الأعداد. لازلنا في الأعداد يعني.
0: أنت بتغني في هذه المرة ولا فقط الحان؟
1: حتى الحين ما حددنا، ولكن إن شاء الله بإذن الله راح يكون هناك تعامل قريب.
0: جميل. في مغنى جميل بنسمعه الآن مع المستمع الكريم ولا نعود.

0: جديد معكم مستمعينا الكرام ومع فنانين العزيز الأستاذ حامد. حامد نرجع شوية يمكن من الفنانين اللي قدم اللون اليمني بشكل جميل ومختلف تماما خاصة أغاني الكبيرة أيوب طارش.
1: أنا فنان تأثرت بدايتي قبل لا أمسك العود أو قبل لا يعني أكون فنان، يعني ما توقعت في يوم من الأيام إني أكون فنان، ولكن كنت متأثر بالفنان الكبير أيوب طارش، الفنان اليمني المعروف ملك الأغنية اليمنية. فإعجابي بالفنان أيوب طارش هو اللي خلاني إني أدخل مجال الفن وأتأثر فيه. لكل فنان فنان كبير
0: قدوة معينة، يعني قدوة معينة وتأثير أكيد بلا شك.
1: فنحن ما رح نوصل إلى مستوى أيوب طارش عبسي،
0: مدرسة كبيرة
1: مدرسة كبيرة في الفن، ولكن نأخذ ونستلهم منهم الشجن والألحان والمفردات الجميلة اللي ممكن إنها تلامس المستمع.
0: من يستمع إلينا الآن أكيد عنده الحنين أيضا يسمع شيء لأيوب طارش بصوت حامد محمد.

0: يعطيك العافية أبو محمد على هذه الدندنة الوترية. أيوب طارش من الفنانين اللي كان لهم أيضا تواجد جميل بيننا في محطات مختلفة وفي مناسبات مختلفة، خاصة في محافظة ظفار. كيف كان اللقيا بهذا الفنان الكبير بفنه ومشواره والبسيط أيضا في تعامله وقربه من الناس؟
1: أيوب طارش كان متواجد في فترة من الفترات في خريف صلالة، والتقيت فيه عبر الفنان القدير أحمد مبارك قدير.
0: نوجه له كل التحية.
1: نعم نوجه له كل التحية. فكنا جالسين في مكان في إيتين، فأيوب طارش طلب أغنية، أنا طلبت منه أغنية على أساس أنه يغنيها لي.
0: نعم.
1: كوني يعني محب لهذه الأغنية.
0: لهذا الفنان. نعم.
1: وهي أغنية لمن لأجل اليمن. فأحمد مبارك قلت له أعزف لأيوب. فقال أحمد مبارك أنت من عشاق أيوب طارش، بإمكانك أنك تعزف الأغنية، لأن الأغنية فيها عدة
0: مقامات وألوان،
1: مقامات وألحان. فعزفتها لأيوب وغناها أيوب، وأنا كنت يعني مستحي يعني فنان كبير أنا أعزف له يعني في مقام أيوب طارش. فأول ما قال كيف حافظ الأغنية، كيف يعني عارف نقلات بين كوبليه وكوبليه، قلت أنا من عشاقك أيوب. قال إذن أنا أيوب اليمن وأنت أيوب صلالة.
0: دافع كبير جدا يعني.
1: جدا يعني أعطاني شهادة.
0: أغاني أيوب تسرح بنا في محطات مختلفة، تسرح بنا إلى يعني نقول محطات الحياة بما فيها من عتب وقرب وصد وهجر ولطافة، وتأخذنا أيضا في مسارات وطنية وعاطفية. وعندك يمكن الفنان اللي ينقلك في بيئات اليمن بين ريف اليمن بواد، وتستشعر كأنك في منطقتك أو في مكان.
1: نعم نعم
0: نعم. تستشعر هذه الأعمال جميلة لأيوب طارش تختلف عندما يعزفها على العود أبو محمد، كيف تستشعر هذا الشيء وإن كانت أعماله الموسيقية رائعة أيضا؟
1: نعم أنا أحس أن أغاني أيوب طارش أيضا لها يعني ملمس قريب جدا من البيئة الظفارية، وأيضا يعني تلامس أهل الريف.
0: نعم
1: جدا
0: صحيح. لأنها البعض لما يسمعها كان في وصف المكان اللي أنت موجود فيه.
1: نعم كانت تتحدث عن الواقع اللي نحن عايشينه.
0: نعم
1: يعني في أيام السبعينات في أيام الثمانين.
0: نعم.
1: وكذا يعني صارت أغاني مخلدة حتى إلى يومنا هذا موجودة.
0: جميل. نرجع نسمع شيء لأيوب بعد، إيش رأيك؟
1: طيب.
0: شيء من أغاني اللي تحملنا إلى جمال الريف وإلى أجواء الطبيعة.
1: شيء في خاطرك لأيوب طارش.
0: كل الأيوب جميل صراحة يعني. طيب.

0: يعطيك العافية. يمكن أنا من المحطات الجميلة أنه سعدت بتقديم هذا الفنان على مسرح الولايات اللي هو في مركز البلدية الترفيهي اللي كان محتضن أيضا أمسيات وليالي مهرجان خليف صلالة هذيك الفترة، يمكن كان في 98.
1: نعم.
0: فتشرفت في تقديم ليلة خريفية كان الجمهور فيها اللي خارج المسرح أكثر من الموجودين في المسرح، أيوب طارش. فيعني تجربة الرجل مثرية وغنية جداً. ومن الأغاني الجميلة لمن يامي، صح،
1: لمن يامي،
0: روح لك بعيد،
1: روح لك بعيد،
0: ومن الأغاني الحلوة اللي قدمها وقدمت بأصوات كثيرة، ولكن وتر أيوب كان فيها مختلف، تفضل يا من الخاطر.
1: نعم.
0: وقول لي لما ضاشي ما يعاد، يعني أكيد التجربة فيها ترى جميل. أسأل الفنان، نرجع شوية وناخذ جونا المحلي.
1: طيب.
0: أبو محاد محطات كثيرة، يمكن السوشيال ميديا الآن خدم كثير من يعني الفترة هذيك اللي أنتم قدمتوا فيها نجومية رائعة جدا، يمكن ما حظت بالمغريات. نعم. والمفردات اللي موجودة الآن.
1: نعم.
0: كيف ممكن الاشتغال على هذه المقاطع الآن أو تعادة بعضها أو تقديمها، لأن بعضها ما موجود أو أغلبها يعني.
1: نعم. الفترة اللي مرينا فيها ما كان فيها تواصل اجتماعي.
0: نعم.
1: وكانت مجهودات فردية، ولكن لما أتى التواصل الاجتماعي من سناب شات ومن انستغرام ومن توك توك.
0: نعم.
1: صارت المقاطع تنتشر، الأغنية لاقت انتشار واسع
0: سريع جدا.
1: يعني بدل ما تكون أغنية محصورة على بيئة معينة أو على بلد معين، صار يعني رواجها ينطلق إلى
0: تخطى كل الأمكان
1: العالمية.
0: صحيح.
1: يعني فنحن ما حظينا، ولكن لحقنا شيء منها. فحاليا نبذل قصار الجهد بحيث انه نقدم بعض الاغاني اللي ممكن انها تلاقي رواج للمستمعين خارج السلطنه يعني.
0: نعم. من القديم الجميل اللي اذكر له صدى كان رائع جدا، حرك شجون الكامنه والاحاسيس.
1: نعم.
0: تحفظ شيء منها؟
1: احفظ.
0: جميل. نسمع منها
1: كلمات الشاعر احمد علي العمري.
0: نعم. نوكله تحيه.
1: نعم. نوكله تحيه ومن الحاني.
0: وكانت اعتقد معك الفنانه اكاذيب.
1: كانت مع الفنانه اكاذيب.
0: نعم.
1: الفنانه اليمنيه،
0: وكان صدى الاغنيه جدا قوي.
1: وعلى فكره اختها هي اكاذيب واختها اسمها حقائق.
0: يعني موضوع مختلف تماما، توثيقي.

0: أسأل طبعا موسيقانا وموروثنا الجميل أبو محمد، يعني مميز وله كثير من يعني الإثراء الجميل، خاصة تنوع البيئات بين البادية وبين السهل وبين الريف. هذا الثراء يعني في الإيقاع وفي المفردة حتى له أثر بالنسبة للفنان والشاعر والمتذوق لمغنانا. كيف يمكن أيضا الاشتغال عليه؟ أنت حاليا ألاحظ الفترة الأخيرة بعض الشباب يغنوا ألحانك، وإذا تمكنت تسجل، بس كيف ممكن أيضا يعني نبرز هذا الجانب بهويته الجميلة من وجهة نظرك؟
1: أنا في بعض الألحان غنوها الشباب، ولكن للأسف الشديد يعني توثيق الألحان هذا الشيء مطلوب من الفنان الصاعد، بحيث أنه يحفظ الحقوق الفكرية للفنان. فأنا ألاحظ يعني الفترة الأخيرة يعني كثير ناس يعني يغنون ألحان، حتى مش ألحاني أنا فقط، ألحان حامد محاد، ولكن ألحان فنانين أيضا آخرين مثل سالم حاد، سالم على سعيد، ولكن دون توثيق لحن.
0: يفترض الإشارة لصاحب اللحن والكلمة.
1: والكلمة نعم. بحيث إن الأغنية لو لاقت صدى أو هو قدمها بشكل أفضل، يعني تكون حقوق الأغنية موجودة
0: معروفة،
1: بحيث إنها يعني حتى لو انتشرت ممكن يغنوها ناس آخرين، يعني ينسبوا الألحان لهم وينسبون الكلمة لهم.
0: توثيق للكل.
1: توثيق للكل.
0: نعم.
1: فأنا ما عندي مانع أي فنان يغني ألحاني، أو إنه هذا شيء يعني أفرح فيه ويسعدني جدا. فأتمنى أتمنى أتمنى من الشباب إنهم يركزوا على نقطة التوثيق هذه.
0: جميل. ناخذ شيء من الأغاني الأكيد يعني في أوراق الفنان حامد محاد كثير من النصوص والنقول والألحان الجميلة ربما ما سمعت. قد تكون دندنات شخصية خاصة، قد تكون في مناسبات. إيش ممكن نسمع من ال
1: أنا راح أسمعكم أغنية لا زالت يعني قيد الأعداد، يعني
0: جميل.
1: فيها روح من روح الفنان أيوب طارش.
0: التأثير لازم يكون موجود.
1: التأثير لازم يكون موجود.
0: نعم. كلمات من؟
1: كلمات المرحوم سالم أحمد سعد بن سعيد.
0: الله.

0: يعطيك العافية. إذن هناك مهما بعد الفنان أحيانا لأي ظروف إن كانت يظل الحنين للوتر وللأدب وللشعر وللمغنى موجود.
1: نعم نعم. أنا أحيانا يعني أترك العود فترات يعني وبسبب الإنشغالات والإنشغالات الأسرية.
0: نعم.
1: ولكن بين فترة وفترة لما أحن أو أني أزعل أكثر شيء يعني أقرب للعود. نعم. لما أزعل
0: يعني نوع من الشكوى الخاصة.
1: نعم. نعم يعني أشتكي للعود بحس أنه يخفف عني شيء،
0: يخاوي يعني
1: يخاويني وارتاح، حتى أحيانا ممكن أدمع.
0: يعطيك العافية حامد. أنا سعدنا يعني من فترة ملتقينا سعدنا بشوفتك ووجودك، ودائما مثري في كل الحالات يعني أعمالك الجميلة، موسيقاك، ألحانك، اختياراتك. نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى تكون هناك عودة أيضا للنبش في محطات كثيرة تحتاج إلى بروز وإلى تسجيل وإلى مواكبة بصوتك وبصوت الشباب، أن تشوفهم أيضا قريبين من هذا اللون الجميل.
1: حبيبي بوصير أنا أشكرك.
0: الله يحفظك يا رب.
1: وإنت دائما من الشباب والمذيعين اللي دائما يعني يدعموا الشباب ويدعموا الأغنية الظفارية والعمانية والأغنية بشكل عام، حتى أيضا يعني أحيانا نصايحك نأخذ فيها
0: عزيز. بالعكس،
1: ولكن قد ما نتمكن أن نأخذ من نصايحك كلها، ولكن نحاول بقدر المستطاع أنه يعني نرضيك ولو بالشيء القليل.
0: ما عليك زود.
1: فأنت شخص يعني أنا عن نفسي والله ليست مجاملة في وجهك، ولكن انت من المذيعين اللي دائما يعني يوقف مع الفنان ويدعم الفنان،
0: واجب
1: وايضا
0: واجب
1: تتيح له مساحه في الاعلام، وايضا تقربه من الجمهور.
0: الفنان الجميل بصوته باختياراته يفرض نفسه في كل مكان. يا محمد شكرا لوجودك، تثرينا دائما، ونستمد منك كل ما هو جميل على الدوام. الله يسعدك. كل التحيه لضيفنا في هذه المساحه الجميله الاستاذ حامد محمد.

كل التحية لضيفنا الفنان حامد محاد. هو طبعا ينضم لركب المجموعة ما شاء الله الجميلة من الفنانين اللي راح يقدموا هذه الليلة، وهم الآن يعني ما شاء الله في دندنة وترية على خشبة المسرح هنا في عودة الماضي، عبد الله حبريش، طلال اليافعي، وطبعا كذلك أمير بن سالم علي، يوسف خالد، عمر بام خالف. كل هذه الأصوات، عبد الله حبريش طبعا ذكرته، كل هذه الأصوات كده في تناسق نغمي جميل تلتقي لتصنع ليلة نغمية أكيد تحمل لجمهور المكان ولعشاق المكان أجمل الأنغام. التواصل ما زال مستمر لهذه الفعاليات والمناشط هنا مستمعينا الكرام. بالنسبة لموقع عودة الماضي، البيئات المجسدة التي أيضا يعني تلتقي فيها أصوات فنون بيئة الحضر وبيئة البادية والريف، فيجد الزائر أكيد كده المبتغى الجميل، خاصة من يعشقون الفنون السمعية اللي هي بعيدة عن الإيقاعات، فتلتقي في بيئتين، أكيد في بيئة الريف، وأيضا أغلب فنون البادية هي فنون خالية من الإيقاعات. إذا أحبتنا الكرام، هكذا كانت الرحلة، نتمنى أنه كنا قريبين منكم، حاولنا أكيد نكون قريبين من الشباب. الأصوات الجميلة التي قدمت هذه الليلة الفنية هنا على خشبة مسرح عودة الماضي، زميلنا محمد بن عبد الله المهري أيضا له كل التحية، رافقنا بحوارية كذا عبر الهاتف جميلة جدا مع الفنان طلال اليافعي، نوجه له كل التحية. وهنا في جو الاستوديو خدينا من وقت الفنان حامد محاد له خالص التحية، وكذلك الفنان أمير سالم علي، واكبونا في هذه الساعة بحوارية تحمل دائما الجميل وتحمل أصالة هذا الفن، وتحمل كذلك يعني رسالة بروح الشباب دائما التي نتمناها أن تصل أكيد من القلب إلى القلب. في محطة الختام حابة أوجه كل التحية للأخ العزيز أحمد صفرار، وكذلك تحية كبيرة لأخينا سعيد بن سالم عامر كربوش الكثيري، رئيس اللجنة الفرعية هنا في عودة الماضي، الرجل قريب منا دائما، ليس في أثير المحبة، في أثير الخريف، البرنامج المسائي الذي يبث من هذا الموقع من الخامسة وحتى السابعة، سواء في الضيوف سواء في التنسيق في المتابعة. فسعيد كربوش الكثيري له كل التقدير، أول القائمين متابعة وحضورا في إيصال كل ما من شأنه أن يخدم أكيد طبيعة العمل ويبرز هذه الجهود لكل القطاعات هنا في عودة الماضي. كل التحية له وللجنة المنظمة القائمة على هذه البرامج في عودة الماضي. تبقى أحبائنا هذه التحايا من فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، من هندسة الاستوديوهات المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي. وهذه أحلى التحايا إخراجا من أحمد بن سعيد العوايد.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان الحصاد الإخباري، وإلى أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. إسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة الحوار مجدداً. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو فخامة أليس مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. تضمن التهاني وتمنياته جلالته الطيبة لفخامتهما ولشعب بلادهما الصديق. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة. أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعما لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الرابع من الدورة 28 في مسقط الذي ناقش عددا من المشروعات كموضوع مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية وموضوع تأثير التحول الرقمي والتقني على سوق العمل في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى موضوع الحد من ظاهرة الاستهلاك الاستعراضي في المجتمعات الخليجية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة رئيسة الهيئة. عقد اليوم بولاية صلالة الاجتماع السابع لأصحاب السعادة رؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي، وناقش الاجتماع مستوى التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجانبين إلى جانب بحث التوصيات والخطوات المستقبلية الرامية إلى تسريع وتيرة التنفيذ والحد من التحديات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمقترحات التي تمكن من توسيع أوجه التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية. شهد الاجتماع توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط للأعوام 2026-2028 في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنفيذي.

0: إن منظومة الدفاع الجوي تصدت لعدد من الصواريخ. وذكرت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض 10 صواريخ باليستية، فيما سقطت 3 أخرى في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام أباد تواصل مساعيها لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة الحوار مجددا، وذلك للوصول إلى حل يفضي بإنهاء أو يقضي بإنهاء الحرب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن غارات على أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي ومنظومات رادار ومنشآت بحرية.
1: جولة جديدة من الهجمات الأمريكية شهدتها مناطق مختلفة في إيران مع توسع دائرة التصعيد في المنطقة وتعثر الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب بين الجانبين. ففي أحدث الهجمات الأمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط إن قواتها ضربت أهدافاً شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية تسببت في مقتل أكثر من 10 أشخاص في مناطق متفرقة، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص آخرين في مدينة هوستاك بمحافظة هرمزجان. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندراوي إن إسلام أباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما ودفع الجانبين إلى طاولة التفاوض. وجاءت الضربات الأمريكية بعد إصابة ناقلتي نفط بمقذوفات مجهولة المصدر أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بعد هذه التطورات. ويرى محللون أن تهديد واشنطن بشن المزيد من الضربات على إيران واستعداد طهران للرد على الهجمات يعرقل الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر.
0: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة وقوع شهيد ومصاب جراء قصف الاحتلال منطقة الهوجاء في مخيم جباليا.
2: على طريق التنافس الانتخابي يسفك قادة الاحتلال الإسرائيلي دماء الفلسطينيين. قطاع غزة شهد غارات جوية وقصفا مدفعيا، إحدى الغارات طالت جباليا في الشمال فاستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، كما أعلن عن استشهاد سيدة متأثرة بجروحها في غارة على دير البلح بالمنطقة الوسطى. المناطق الشمالية والشرقية للقطاع تعرضت لقصف مدفعي مكثف مع إطلاق مسيرات مقاتلة رصاصها الثقيل. حدود القطاع تعيش حالة تأهب عسكري إسرائيلي عقب العملية التي طالت عمق مدينة غزة واعتقل على إثرها مسؤول أمني لحركة حماس، وهي العملية التي يرى مراقبون أنها سوف تستخدم بقوة في سياق دعم الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الشهر المقبل. إسرائيل لا تتقدم في مسار الاتفاق السياسي لغزة وتبقيه مجمدا مع فرض حالة التصعيد الميدانية إرضاء لقطاع واسع من الناخبين في إسرائيل. الضفة الغربية جزء مهم من الأمر، فسلطات الاحتلال تواصل دعم وتغطية اعتداءات المستوطنين الذين جرفوا أراضي غرب سلفيت وشمال الخليل وأحرقوا مركبات جنوب نابلس وأقاموا بؤرة استيطان جديدة جنوب جنين إلى جانب توسيع بؤرة أخرى غرب رام الله. الجيش الإسرائيلي بدوره اعتقل أكثر من 20 فلسطينيا خلال سلسلة اقتحامات ونفذ أعمال هدم وتجريف لمنازل في نحالين غرب بيت لحم وفي مسافر يطب الخليل، كما جرفت آلية عسكرية أراض في بلدة يعبد. يضاف لذلك المضي في تفعيل مشاريع لتوسيع وبناء مستوطنات في الضفة وفق خطة وزير المالية المتطرف بتسئل سموتريتش. استيطان يمتد ويتركز في محيط مدينة القدس المحتلة أيضا بغرض تهويدها إلى جانب خطوات لتقييد الوجود الفلسطيني في المدينة. جيش الاحتلال اقتحم بلدة جبل المكبر ونفذ أعمال هدم، وتكرر المشهد في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

0: الأقصى التي أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إليها، إضافة لمواصلة المستوطنين اقتحام الحرم القدسي بدعم شرطة الاحتلال. القيادات الإسرائيلية بعيداً عن اختلاف توجهاتها السياسية تتفق على فكرة واحدة، وهي استهداف الوجود الفلسطيني بكل طريقة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. ونفذت طائرة مزيرة إسرائيلية غارة استهدفت منزلا في بلدة النبطية التلفوقة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل سلسلة غارات على حي الرويس في البلدة، مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر ومحيط طلة الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة ودوحة كفر رمام، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. أكدت القمة التي جمعت الرئيس التركي بنظيره الروسي على أن أنقرة وموسكو ما زالتا قادرتين على تطوير شراكاتهما رغم اختلافهما في ملفات إقليمية ودولية.
2: في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر المتواصل بين موسكو والغرب، حمل لقاء أردوغان بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز إطار المجاملة الدبلوماسية. ففي مقدمة الملفات برز التعاون في مجال الطاقة، لا سيما محطة أكويو النووية، أحد أكبر مشاريع الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وروسيا. كما يعكس الحديث عن تعاون محتمل في مشاريع نووية جديدة طموح أنقرة إلى تعزيز أمنها الطاقوي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء. لكن البعد السياسي لا يقل أهمية، فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقات اقتصادية وسياسية واسعة مع روسيا. وبين هذين المسارين تحاول أنقرة إدارة سياسة توازن دقيقة تتيح لها الحفاظ على التزاماتها داخل المعسكر الغربي من دون قطع جسور الحوار والتعاون مع موسكو. وتمنح هذه السياسة تركيا هامشا دبلوماسيا مهما، سواء في ملف الحرب الأوكرانية أو في قضايا الطاقة والتجارة والأمن الإقليمي، لكن تضعها أيضا أمام اختبار مستمر مع تصاعد الضغوط والتنافس بين القوى الكبرى. من هذه الزاوية لا يمثل لقاء أردوغان بوتين مجرد محطة في العلاقات الثنائية، بل يعكس توجها أوسع في السياسة التركية، السعي إلى تحويل الموقع الجغرافي والعلاقات المتعددة إلى مصدر نفوذ سياسي واقتصادي. وبين الشرق والغرب تراهن أنقرة على أن تبقى لاعبا مستقلا نسبيا قادرا على التحدث مع الجميع في عالم يبدو أن مساحة الوسط فيه تضيق يوما بعد يوم. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: أكدت مصر والصين على ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات الدولية، وشددتا على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد في بيان مشترك اتفاق البلدين على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والأمن السبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وسلاسل إمداد المعادن الحرجة. أصيب 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي واسع على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وتسبب الهجوم كذلك في أضرار لحقت بمبنى سكني مكون من 24 طابقا، كما لحقت أضرار بمباني إدارية ومؤسسية بحسب ما أعلنته السلطات المحلية. وتواصل الفرق والطوارئ والخدمات البلدية العمل في المناطق المتضررة من الهجوم، وتعمل فرق الكهرباء على إعادة التيار، كما تم إنشاء مراكز لمساعدة السكان المتضررين. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 وفيات على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بوفاة 16 شخصا في التبت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1130 قتيلا و4462 مفقودا. في الأثناء تواصل فرق الإنقاذ النيبالية البحث عن ناجين يخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهرومائية بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، لكن الآمال بالعثور عليهم أحياء تتضاءل بعدما واجهت الفرق طرقا مسدودة من دون تأكيد العثور على أي ناج. بدأت من محافظة ظفار المرحلة الثانية من مبادرة جسر السماء لنقل الإمدادات والمستلزمات الطبية إلى جزر الحلانيات باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الخليجي الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبإشراف هيئة الطيران المدني. وتأتي المبادرة بهدف اختبار وتطبيق تقنيات الشحن الجوي بالطائرات المسيرة واستكشاف إمكاناتها في نقل الإمدادات إلى المناطق البعيدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومات النقل والخدمات اللوجستية والتعامل مع التحديات المرتبطة بالمسافات والطبيعة الجغرافية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع 28 لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استعرض مبادرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين لإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الإعلانات والتبليغات القضائية بين وزارات العدل الخليجية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي. ترأست سلطنة عمان ممثلة بهيئة البحث العلمي والابتكار عبر الاتصال المرئي أعمال الاجتماع نصف السنوي لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربي العام الحالي، وذلك في إطار رئاستها للدورة 47 لمجلس الاتحاد. واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة الذي تضمن إطلاق جوائز بحثية والتوسع في شبكات البحث والابتكار، إضافة إلى استعراض مؤشرات دعم الأنشطة والبرامج العلمية. كما تطرق الاجتماع إلى المبادرات والمشروعات والبرامج المشتركة ذات الصلة. بهدف الوقوف على مستوى الجاهزية، نظمت هيئة البيئة حلقة العمل الأولى لفرق التنفيذ الوطنية والمشاركين في أعمال الدورة 31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتضمنت الحلقة عرضا حول الاستعدادات الخاصة بالجناح العماني وما يمثله من منصة للتعريف بالتجربة الوطنية واستعراض المبادرات والمشروعات والحلول المرتبطة بالعمل المناخي والاستدامة. وصلت الأعمال الإنشائية في مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين بمحافظة مسقط إلى مراحلها الأخيرة مع بلوغ نسبة الإنجاز 90% بطول 15 كيلومترا وبتكلفة تبلغ 53 مليون ريال عماني. تفاصيل أكثر تحدث عنها المهندس محمد بن سالم اليزيدي مدير المشروع.
3: المشروع تضمن ترقيق جميع التقاطعات القائمة على الطريق من تقاطعات بمستوى واحد أو من دوارات إلى تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق، وترقية الطريق المفرد القائم من منطقة فرج الشام إلى طريق مزدوج بثلاث حارات في كل اتجاه بطول حوالي 15.5 كيلومتر وصولا إلى الجسر القائم بطريق السلطان الثويني بن سعيد، واستحداث ثلاث تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق على طول الطريق المزدوج هذا، يصل العدد الكلي إلى 7 تقاطعات موزعة على امتداد المشروع، إضافة إلى نحو 20 كيلومترا من شوارع الخدمة وربطها بشبكة الطرق الداخلية القائمة. ويشمل المشروع كذلك على عدد من العبارات والقنوات المائية لتصريف مياه الأمطار والأودية، وأعمال إنارة بتقنية LED والإشارات المرورية الذكية، وغيرها من الأعمال المكملة مثل أعمال القطوعات الجبلية والحمايات المرتبطة بها. احنا نستطيع القول ان المشروع دخل مراحله نهائيه حاليا. بالتاكيد فان بلديه مسقط في هذه المرحله تركز بشكل كبير على تسريع وتيره الانجاز وتكثيف الموارد في الاعمال المتبقيه، مع التاكيد ان سرعه الانجاز يجب ان تسير بالتوازي مع المحافظه على متطلبات الجوده والسلامه. من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه فان تحسين الربط بين هذه المناطق وبين شبكه الطرق الرئيسيه يعزز من كفاءه حركه النقل ويدعم الانشطه التجاريه والاستثماريه. ومن الجانب العمراني فان تطوير شبكه الطرق والمرافق المصاحبه لها يهيئ المناطق الواقعه على امتداد المشروع لاستيعاب النمو المستقبلي بصوره افضل.
1: في محافظة مسلم يتواصل تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق بما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية وتحسين كفاءة البنية الأساسية، إضافة إلى تسهيل حركة السكان والبضائع وربط القرى بمراكز ولايات المحافظة.
4: لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية يتواصل في محافظة مسندم تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق التي تمثل ركيزة أساسية للربط بين ولاية المحافظة ومناطقها وتحسين كفاءة البنية الأساسية وتسهيل حركة السكان والبضائع في ظل الطبيعة الجغرافية التي تتسم بالتضاريس الجبلية والواجهات الساحلية والأودية. ومن أبرز هذه المشروعات طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل، إضافة إلى تحسين الطريق الساحلي خصب تيبات ورفع كفاءة طريق خصب الخلدية ورصف طريق خورنجد. وينعكس تطوير شبكة الطرق بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة مسندم من خلال خفض تكاليف التشغيل والنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز حركة القطاعات الإنتاجية وربط الموانئ والمناطق الصناعية بمختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية. كما تسهم الطرق في ربط القرى الجبلية والنائية بالمراكز الحضارية في الولايات بما يسهل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة ويعزز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي. وتنفذ جهود تطوير البنية الأساسية بمحافظة مسندم وفق رؤية تنموية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن موائمة المشروعات مع الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز تنافسية المحافظة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: ارتفع مخزون شركة المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ذكرت شركة مطاحن صلالة أن قيمة مخزونها ارتفع ليبلغ 18 مليون ريال عماني.
5: التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما صاحبها من تأثيرات في الحركة الملاحية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أدت إلى رفع شركتي المطاحن العمانية ومطاحن صلالة مستويات مخزونيهما خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفع مخزون المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن مقارنة ب 122 ألف طن على أساس سنوي بالتزامن مع حجز قرابة 180 ألف طن إضافية من الشحنات المتوقع وصولها خلال هذا العام، فيما رفعت مطاحن صلالة مخزونها بما يعادل نحو 20 يوما إضافيا لتصل قيمة المخزون إلى 18 مليون ريال عماني مقارنة ب 14 مليون ريال عماني على أساس سنوي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تراجع السيولة. وأوضحت المطاحن العمانية أن صوامع صحار أصبحت مشغولة بالكامل تقريبا، وتم تأمين بعض المساحات الإضافية في الميناء لتخزين الحبوب المرتبطة بالأعلاف، ويجري القيام بمشروعات لتوسيع الطاقة التخزينية، كما أشارت الشركة إلى أن متوسط سعر القمح في النصف الأول من هذا العام كان أقل من 280 دولاراً للطن، إلا أنها بدأت ترى أسعاراً أعلى في الشحنات الجديدة، خصوصاً من بعض الدول مثل القمح الأسترالي الذي تجاوز مستوى 300 دولار للطن. أما مطاحن صلالة فاعتبرت أن موقع صلالة خارج مضيق هرمز يعد ميزة استراتيجية في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى خطط لتنويع مصادر التوريد، كما لفتت إلى استمرار التوترات في البحر الأسود في وقت يأتي فيه جزء من احتياجاتها من الحبوب من تلك المنطقة.
1: اختتم بولاية صحار برنامج رواق الذي نظمه مركز الشباب بالشراكة مع ميناء صحار والمنطقة الحرة، وذلك بعد مسار تدريبي وتطبيقي استهدف تمكين 100 شاب وشابة من محافظة الشمال الباطنة من أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة والمنتجات الشبابية وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والنمو في السوق، مما يسهم في دعم مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في سلطنة عمان. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل دولارا وسبعة وخمسين سنتا ليبلغ اليوم 100 ودولارا واحدا وستة وخمسين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا وأربعة وثمانين سنتا للبرميل. أكثر من 881 ألف إجمالي عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 15 من أغسطس الماضي بارتفاع تجاوز 6% على أساس سنوي. وأشارت تقديرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الزوار العمانيين شكلوا 72.5% من إجمالي الزوار. خصصت وزارة الصحة سبتمبر من كل عام ليكون شهرا وطنيا للتوعية بسلامة المرضى من خلال برامج وأنشطة تستهدف جميع العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. تفاصيل هذا الموضوع تحدثت عنها لإذاعة سلطنة عمان أسماء بنت محمد الهديفي مديرة دائرة سلامة المرضى بمركز ضمان الجودة في وزارة الصحة.
6: وزارة الصحة الممثلة بمركز ضمان الجودة خصصت شهر سبتمبر منذ عام 2021 يكون شهر مخصص لسلامة المرضى. بحمد الله وفضله العام الماضي دشنا شعار مختص للشهر العماني. عالميا طبعا يتم تخصيص شعار معين لكل عام، العالم كله أجمع يعمل على تنفيذ وتطبيق الشعار في جميع دول العالم، لأنه يمثل فرصة أن احنا نعزز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونسلط الضوء على ضرورة تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. طبعا مثل أمراض القلب والشرايين، أمراض السكري، الغدد الصماء، الأورام السرطانية والاضطرابات النفسية، لأنه هذه الفئة يحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج قد يكون طويل الأمد، وهذا يتطلب إن إحنا ككوادر صحية أو طبية إن إحنا نعمل على تقليل الأضرار والمخاطر اللي ممكن إنها تحتمل إنها تحدث في جميع مراحل تقديم الرعاية للمريض.
1: ختاما للحصاد الإخباري هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهني حاكمي جمهورية سان مارينو بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة الحوار مجددا. ختام المستمعين تقبلوا تحيات الزميل حمد بن خميس الظفري في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل محسن بن سيف الحوقاني، وفي التقديم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

دندنه دندنه.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل الصرب هو واحد من أفضل المواسم في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية بالذات. هذا الفصل يسمى صرب أو صرب محليا، هذا الحرف ص حرف محلي في اللغات العربية الجنوبية، في اللهجات المحلية في اللغة المحلية ص حرف خاص، وأيضا يوجد حروف أخرى مثل ث مثل ص، هذه حروف مختلفة النطق ليست متشابهة مع حروف اللغة العربية. فصل الصرب أو الصرب فصل الربيع كما هو الحال حول العالم، واحد من أفضل الفصول التي تتوقف فيه المطر وتزهر فيه الأشجار وانقشع فيه الضباب، يختفي الانقلاب الحراري القادم من الربع الخالي فيتشتت السحب ويعني يصبح المنظر مختلف الأجمل على الإطلاق، سهوب وسهول على مد البصر خضراء تتحول تدريجيا إلى اللون الأصفر يوم ورا يوم مع قادم الأيام أمام الأعين. يحدث هذا المشهد النادر الذي فيه تتحول إلى اللون الذهبي أغلب جبال ظفار. من الأمور الجميلة جدا للتعرف على النباتات إنه هذا التحول لا يحدث لكل الأشجار مرة واحدة، بل بعض الأشجار مثل أشجار الجتروفا أو شجيرات الجتروفا زبروت أو الكيموفورا سيكوف وعقر، هذه الأشجار تبدأ بالأصفرار أولا لتشكل لوحة فنية جميلة جدا بين اللون الأصفر الذهبي واللون الأحمر واللون الأخضر. اللون الأحمر أيضا يحدث في أشجار طوب وفي أشجار بعض أشجار أنواع التين تتحول إلى اللون الأحمر بالتدريج من الأخضر إلى الأحمر، وأيضا في بعض أنواع من فصيلة المانجو طيرفيت وزيرفيت تتحول أوراقها إلى ألوان مختلفة، فيظهر هذا المهرجان الجميل جدا للألوان المحلية الذي يطغو عليه اللون الذهبي، لذلك يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي. وهذا الفصل أيضا حتى الآن لم يأخذ حقه بشكل المطلوب، لأنه هذه الفترة يعني هي واحدة من أفضل الفترات بالنسبة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. هذا الموسم هو موسم الحصاد، موسم الوفرة، موسم الغناء الذي يحدث من البحر من الجبال. في كل الأحوال حتى المواشي تكون في أفضل حللها، تكون مليئة باللحم والشحم والحليب والسمن من جهة، أيضا الأرض تكون أنبتت وأثمرت، الأشجار المحلية أيضا تكون الدرنيات مثل يروب مثل كارثيب مثل اصطح مثل صفوت، هذه مجموعة من الأسماء للأعشاب المحلية التي تحتوي على درنات بأحجام مختلفة، تؤكل هذه الدرنات توفر غذاء مهم للمجتمعات المحلية. كل هذه يعني في هذا الوقت تظهر وتكون متوفرة، فينعدم فيها الحاجة إلى السؤال ويكثر فيها الأموال، لذلك من عليه دين يوفي دينه في هذا الوقت. وفي هذا الوقت تكون المرحلة الحقيقية للوفرة والطفرة الاقتصادية، ويعني يخزن الجميع في هذه الفترة من أجل المستقبل، لأنه أمامك فصل الشتاء ثم فصل القيض ثم يأتي الجدب في آخر القيض ثم يأتي زيون بداية الخريف، ويكون زيون بداية الخريف هو الأصعب على الإطلاق، لأنه عبارة عن خليط بين الجدب والقحط وعدم وجود الغذاء وأيضا وجود مطر ووجود تفاصيل أخرى، تغير في درجة الحرارة قد تؤثر على الإنسان والحيوان، وقد يظهر الأمراض أثناء هذا التغير بين درجة الحرارة المرتفعة إلى درجة الحرارة المنخفضة مع عدم وجود غذاء، لذلك يستمر زيون حتى شهر أو 15 يوم حتى تنبت الأعشاب مجددا وتظهر الأوراق ويبدأ الإنسان والحيوان باستكمال دورة حياته بشكل طبيعي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: نرحب بكم أعزائنا إلى حلقة اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: الرواية التي نقدمها اليوم هي الحرب والسلام لواحد من أبرز أدباء اللغة الروسية قاطبة وأدباء العالم في القرن 19.
2: ظهر تولستوي قبل القرن 20 المعروف بأنه قرن الجوائز الأدبية، حيث حصل كافة أدباء العالم المتميزين على جوائز أدبية كثيرة.
3: تولستوي رغم مكانته الأدبية لم يحظى بجائزة أدبية واحدة طوال حياته، ولعله لم يكن في حاجة إلى جوائز، فاسمه تجاوز التكريم.
2: هناك الكثير من الأدباء في قامة تولستوي لم يحصلوا أيضا على الجوائز، منهم زولا وبلزاك وديكنز وجول فيرن وهربرت جورج ويلز.
3: لم ينجب القرن العشرين عباقرة في الإبداع لهم نفس القامة، أي أن زمن الجوائز في القرن العشرين جاء مع انحدار مستوى الإبداع في العالم.
2: دوستويفسكي وتورجنيف وتشيكوف أدباء روس عظام لم ينالوا أيضاً أي تكريم في حياة كل منهم،
3: بل أن بعضهم عاش في ظروف سيئة يلاحقه الفقر والسلطات ويموت فوق رصيف محطة سكة حديد مثل الكونت ليو تولستوي.
2: اليوم أعزائنا سندخل إلى عالم الكاتب تولستوي ونقرأ له روايته الرائعة الحرب والسلام.
3: ليو تولستوي الرجل وراءه حياة، والحياة كانت مزدحمة بالأحداث، هو عماد الأدب الروسي القرن 19.
2: يعده البعض من أعظم الروائيين على الإطلاق.
3: كان روائياً ومصلحاً اجتماعياً وداعية سلام ومفكر أخلاقي، عضواً مؤثراً في عائلة تولستوي.
2: أشهر أعماله رواية الحرب والسلام وأنا كارفينا، وهما تتربعان على عرش الأدب الواقعي، فهما تعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية.
3: دعنا الآن من سيرته الذاتية، لكن كفيلسوف أخلاقي فإن تولستوي اعتنق أفكار المقاومة السلمية النابذة للعنف.
2: تبلور ذلك في كتابه مملكة الرب داخلك، وهو العمل الذي أثر على مشاهير القرن العشرين مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ.
3: تناول في كتاباته الأدبية مواضيع أخلاقية ودينية واجتماعية، وكان مفكراً عميق التفكير.
2: ولد تولستوي في أسرة بالغة الثراء.
3: التحق تولستوي بجامعة قازان عام 1844، لكن طريقة التدريس لم تعجبه فهجرها إلى الأعمال الحرة عام 1847.
2: هو رجل قام بتثقيف نفسه وعلم نفسه كل ما يبتغيه من معرفة.
3: في تلك المرحلة المبكرة من حياته كتب 3 كتب، أولها الطفولة المنشور عام 1852،
2: ثم نشر الصبا عام 1854 والشباب عام 1857.
3: في هذه السنوات أحس بالسأم من حياته، فقرر أن يلتحق بالجيش وشارك في بعض المعارك، وكتب عن تجاربه تلك موضوعات نشرت في الصحف.
2: في عام 1863 نشر تولستوي روايته القوقاز حول تجربته في الحياة العسكرية.
3: وبعد أن تقاعد من الخدمة العسكرية سافر إلى أوروبا الغربية وأعجبته طرق التدريس هناك.
2: ولما عاد لمسقط رأسه بدأ في تطبيق النظريات التربوية التقدمية التي عرفها.
3: أول شيء عمله في هذا الشأن أن فتح مدرسة خاصة لأبناء المزارعين وأنشأ مجلة تربوية تدعى ياسينيا بوليانا.
2: في هذه المجلة شرح أفكاره التربوية وسعى لنشرها بين الناس.
3: نشر رواية الحرب والسلام عام 1869 التي تعد من أبرز أعماله على الإطلاق.
2: إنها رواية وطنية حول كيف قاوم الشعب الروسي قوات الغزاة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت.
3: هذه الرواية تتناول مراحل الحياة المختلفة لروسيا في بداية القرن التاسع عشر، كما تصف الحوادث السياسية والعسكرية التي حدثت في روسيا ما بين عامي 1805 و1820.
2: نابليون بونابرت غزا روسيا في عام 1812، إلا أن الرواية تتحدث عن روسيا قبل الغزو بسبعة أعوام.
3: من أشهر رواياته أيضا رواية أنا كارنينا التي عالج منها قضايا اجتماعية وأخلاقية وفلسفية في شكل مأساة عاطفية كانت بطلتها هي أنا كارنينا.
2: تعمق تولستوي في القراءات الأخلاقية وقاوم الأفكار التقليدية في روسيا ودعا إلى السلام وعدم الاستغلال وعارض القوة والعنف في شتى صورها.
3: أعجب بآرائه عدد كبير من الناس وكانوا يزورونه في مقره بعد أن عاش حياة المزارعين البسطاء.
2: قرر تولستوي أن يترك حياة الأثرياء التي كان يعيشها وترك عائلته الثرية المترفة كي يعيش بين الفقراء.
3: من كتب تولستوي المشهورة أيضا كتابه ما الفن، الذي أوضح فيه أن الفن ينبغي أن يوجه الناس أخلاقيا.
2: رأى تولستوي أن الفن يعمل على تحسين أوضاع الناس، ولا بد أن يكون الفن بسيطا يخاطب عامة الناس.
3: في أواخر حياته عاد تولستوي لتأليف القصص الخيالية، فكتب رواية موت إيفان إليتش عام 1886،
2: كما كتب بعض الأعمال المسرحية مثل قوة الظلام عام 1888.
3: أما أشهر أعماله التي كتبها في أواخر حياته فهي رواية البعث عام 1899، وتليها في الشهرة رواية قصة الشيطان المنشورة عام 1899.
2: تولستوي له روايات أخرى مثل رواية لحن كروتز عام 1891،
3: وأيضا روايته الحاج مراد التي نشرت بعد وفاته والتي توضح عمق معرفته بعلم النفس وأيضا مهارته في الكتابة الأدبية.
2: اتصفت أعماله بالجدية والعمق والطرافة والجمال.
3: تولستوي مولود في سبتمبر عام 1828 ومات عام 1910، أي أنه عاش 82 عاما.
2: كان تولستوي معجبا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكتب عنه كتابا يحمل اسم حكم محمد.
3: يقول الكاتب إن حياة محمد عليه الصلاة والسلام وقوة تأمله وتفكيره وجهاده ووثبه على خرافات أمته، كل ذلك أدلة على أنه كان يعيش على الحق ولم يكن يعيش على باطل.
2: يقول تولستوي أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن محمدا نبي الإسلام الذي آمن به الآن أكثر من 200 مليون إنسان قد قام بعمل عظيم جدا، لقد هدى الوثنيين الذين قضوا حياتهم بالحروب الأهلية وسفك الدماء. رواية الحرب والسلام أعزائنا ملحمة تتمحور حول غزو نابليون لروسيا في عام 1812، وتعد خير مثال لرؤية صاحبها أن التاريخ يسعى نحو غايته بعناد.
3: الحرب والسلام أعظم إنتاج لتولستوي، وهي تضيف عمقا ورؤية إلى السردية الممتعة التي تنثر تفاعلا تاريخيا واجتماعيا وشخصيا.
2: تعج الرواية بما يفوق 500 شخصية يتم عرضها وتقديمها وتحريك كل منها على حدة، مما يعكس براعة المؤلف في تحريك الأشخاص.
3: هذا الأمر أمكن عرض لوحة ملونة ومتكاملة للمجتمع الروسي في زمن خارجي امتد من عام 1805 إلى عام 1820.
2: إنها فترة مهمة في حياة روسيا، شملت الأباطرة ووزاراتهم وضباطهما الكبار إلى جانب أعداد لا تحصى من صغار الضباط والجنود
3: والنبلاء والفلاحين الفقراء، حيث ترمو قصص حب بين الضباط والبنات، لكن الضباط يذهبون إلى الحرب ولا يعودون، وها هي تاتانيا تعاني من غياب حبيبها.
2: تنتهي الرواية بهزيمة المفكر الكبير بيير عند بلوغه الذروة بقبول حكمة ضرورة قبول الحياة بخيرها وشرها،
3: بدلا عن السعي لأحداث تتغير عبر الفكر والجمال. لقد عاش الجميع مرارة الحرب والرغبة في السلام.
2: ماذا عن الأيام الأخيرة في حياة تولستوي؟
3: جلس تولستوي في حديقته يكتب رسالة إلى زوجته قبل أن يغادر البيت، وحين عاد إلى مكتبه في المساء قرر أن يكتب رواية جديدة.
2: كتب إلى زوجته: حبيبتي صوفيا، أعلم أنك ستتألمين كثيرا لرحيلي، وإنه لا يحزنني ذلك أشد الحزن، ولكني آمل من كل قلبي أن تدركي الأسباب التي تدفعني إلى ذلك الرحيل.
3: قال إنه لم يعد قادرا على ممارسة الحياة اليومية في هذه الرفاهية التي تحوط به، وبات الثراء يخنقه.
2: أريد أن أقضي الأيام المتبقية لي من العمر في سلام.
3: كان يرمي من وراء رسالته أن زوجته انشغلت بأمور المزرعة، أما هو فقد انشغل بالفقراء والفكرة الحقيقية.
2: ورحل تولستوي وهو جالس وحيدا في محطة قطار. إنه رجل آمن بالناس والحياة، كتب لهم وبقي من أجلهم.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: علي المخمري، تجاذبات الطفولة البحرية وإيقاع الفلاحين. علي المخمري شاعر من عمان، من مواليد شناص، من عام 1971 صدر له الخطوة الأولى لاجتياز قماطي عام 1998، غيابات الجب عام 2000، تعريفات رجل لا يفرق بين السكين والوردة عام 2002. في الحال ترى فيه مشية الذاهب إلى يمين وشمال، كمن يتوكو على عصا غير مرئية. وفي الحقيقة لا يتوكو هذا الفتى القروي إلا على بقية أنفاس تعصمه من الغرق، كان قد ادخرها للمضي في هذا العالم الملوث بالصدأ والزيف والتنطعات. في داخله فوضى، لكنها تطلع إلى خارجه أنيقة ومرحة، دون أن تجرح أو ترتد بالسوء على أحد أو شيء. تتجاذبه طفولة بحرية تمجد الرمل والموج والأصداف والأشرعة، وإيقاع فلاحي يحتفل بالبذرة والشتلة والفاكهة والمزرعة. التفت إلى نفسه ذات صباح باكر، فلم يجد شيئا لديه، ولم يتحمل أن يبقى خاليا وغير عاشق، فانتصر للكتابة التي أعطته بقدر ما أعطاها، وأهدته بضع كلمات سرية مقابل ما منحها من الليل والسهر والأقمار المشتهى ودمدماته في الخلاء الطلق. عرف أن الشعر أول الطريق، فأسرج له زمنه الخاص، وهمز له حصانه الدونكيخوتي، واجتذبته أسراره ومعادنه وفصوله، فصار يتلقف ثماره من بوابة الشمس الشمالية، حيث النعمة قريته الهاجعة في أقصى الشمال العماني، فرحا بالدنيا المواظبة حينا والكسولة حينا في حدقة الشاعر. ليس ديدبان قراءة ولا دودة كتب، لكن الكلمة تمسه فيذهب للفرح بها في الليل، وكذلك الموقف يستنفره فيحسه ويحدث به أكثر مما ينظر له. هو الذي لا شأن له بالتنظيرات والتدبيجات الثقافية المتعملقة. وحتى حين كتب الشاعر زهر السالمي عن علي المخمري باعتباره نموذجا من كتاب ما بعد الحداثة، كانت ردة فعل المخمري جوابه البسيط والخجول: لا أعرف والله. طالعا من حديقة أطفال جذلين معبئين بالدهشة، متذكرا هنا الرحلة البحرية التي قررها لتلامذته الصغار في الأول الابتدائي، والتي كان من بينها تلميذ اعتاد أن يسكن الجبل ولم يفارقه قط، ولم يكن قد رأى البحر قبل هذه الرحلة. عندها أصيب التلميذ الجبلي بالذهول، هاذيا بلسانه الصغير بأن هذا الماء الأزرق الكبير يشبه تقريبا البركة المائية والوادي الذي يسيل بين أحضان الجبل، لكن ما يراه الآن كبير جدا وشاسع جدا. هل أغمي على الطفل آنذاك؟ ربما خر مغشيا عليه، خصوصا إذا ما تجمع على رأسه تلاطم أمواج البحر الكبير وقهقهة علي المخمر المدرارة. ومن المؤكد أن الشاعر قد قال لتلميذه: هذا يسمى بحر، لكن لم يضف له كما فعل جد جابرييل ماركيز قائلا: لا يوجد شيء وراءه. ومع ذلك علي المخمر ذاته هو المعتاد على البحر وأسماكه وصياديه، ما يزال يحمل دهشة ذلك الطفل إزاء البحر، كما أنه ابن وفي للسيوح والفضاءات المفتوحة كقلب الشاعر وإنسانيته وروحه الحبلى بالتحولات.

يتحدث عن المخمر عن اليثم لأنه بعيدا هناك، يعتمر عزلته وقراباته الروحية، ويعرف داء المسافر الذي تورط بالحنين والمسافة، يعرف على من تسلط الأضواء فيهرب منها وهو بعيد عنها، ويقدر تجارب من سبقوه في السؤال فيجلد نفسه بالتواضع ممنيا نفسه بالتراجع عن الذهاب أكثر في الشعر والكتابة، لكنه يقترفهما في اليوم التالي حيث لا يوجد شيء آخر للاقتراف الشهي والارتكاب الحالم. في إحدى تجلياته أهداني النسخة الأولى من كتابه، ثم أهدى 5 أو 7 نسخ إلى الوادي العريق، إلى الليل، إلى القمر المكتمل، إلى النجوم الساهرة، على أحلام الأصدقاء والأنبياء والعالم، إلى الأرصفة، حيث فتح النافذة وألقى بالنسخ التي سيقرأها الغيب على مسامع المارة والطرقات والحصى. وكان الظلام يسيل في حناجيرنا ورؤوسنا المتلهفة للاتحاد بالمطلق الظريف. ليس المهم في هذا الرجل أنه يكتب شعرا، بل المهم أكثر أنه يعيش الشعر ويتنفسه ويتمناه، إنه يحياه في مفاجآته اليومية وفي تهجياته البريئة التي لم تغرقها الفلسفات ولم تبتلعها رذائر المدينة وخبثها الضروس. وكما لو أنه لم يكتب شيئا البتة بعد، يقف متحينا المسافة الرحبة والغيمة التي ستلقمه مطر المغسولين بالعافية. سيغنينا طيف الشاعر المشاء ذات ليلة نشيد الفقد، بينما تذهب القرية حاملة شمعتها لتغتسل من دمعته التي تحجرت في مآقي كلماته وسطوره الرعوية، بينما يبقى علي المخمر صديق هذه التربة التي لا تنهار، ورفيق المسافرين إلى حيث الجنة الموعودة أبدا بالظمأ النبيل.

0: علي المخبري، تجاذبات الطفولة البحرية وإيقاع الفلاحين.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. 90% نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق الأنصاب الجفنين. شركتا المطاحن العمانية ومطاحن صلالة ترفعان مستويات مخزونهما خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 260,000 طن. قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية متفرقة، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجدداً. استشهاد عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مصر والصين تؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة للنزاعات الدولية، وتشددان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: فكرة الزواج قد نزعتها تماما من تفكيري أبا مقبل.
5: أعطي نفسك فرصة أخرى ولو مرة واحدة. اسمعني جيدا الآن، ابنة الشيخ معتوق مزيونة وبنت أصل وصارت جاهزة للزواج، وهناك ألف من يتمناها، وأنت الأولى بها يا أبو سهيل، أنت الأولى بها. هل أطلبها لك؟
2: لا لا يا أبو مجمل، لا.
5: ما المانع إذن؟
2: أنا واثق أن هذا النحس الذي أصابني في أولادي سوف يصيبني أيضا في أولادي من أي امرأة أخرى، زوجة أخرى، متأكد من هذا الأمر.
5: لا حول ولا قوة إلا

0: هل سافر الشيخ سعود بالسلامة؟
1: نعم يا أم سهيل، يقول أن لديه مشاغل ضرورية في الجزيرة.
0: اسمع يا أبو سهيل، إذا كان لك خاطر بالزواج من أي حرمة فأنا ليس لدي مانع، والله يشهد على ذلك، وأقولها لك من كل قلبي، أنا واثقة أنك لن تقصر أبدا في حقي وحق أولادي، فأنت الشهم والكريم.
1: لا يا أم سهيل، لا، ستبقين زوجتي الوحيدة ما دمت على قيد الحياة، وهذا عهد قطعته على نفسي أمام أبي وعمي، ولن أحنث بهذا القسم أبدا.
0: أتريد شيئا يا أبا سهيل؟
1: لا لا، اذهبي واستريحي. هل ما فعلته كان صوابا؟ ألم أحرم بهذا القسم على نفسي ما أحله الله من الزواج بمثنى وثلاث ورباع، وأنا قادر على ذلك؟ لا أدري لماذا عاهدت أبي وعمي بما لا يرضي الخالق العظيم. أكان هذا هو الذنب الذي اقترفته فعاقبني الله سبحانه وتعالى عليه؟

ومضت السنوات وقل فيها جنوح السفن ووقوعها بين أنياب الصخور، لأنها صارت تحمل أجهزة حديثة قادرة على رؤية ما حولها بدقة والإبحار بسلام وأمان. لكن قبل غروب شمس أحد الأيام من شهر مايو من عام 1970، ارتفعت صرخة عتيق المهبول كما ارتفعت من قبل في ماضي السنين الغابرة.

0: هناك شخص معك في الزورق. من هذا يا عتيق؟
1: كما ترى يا شيخ، صبيا شبه ميت.
2: إنه يلفظ الروح، لا إله إلا الله.
0: أين وجدته؟
1: كان على ظهر هذا الزورق يتلاعب به الموج وسط البحر، فسبحت وسحبت الزورق إلى هنا.
0: من أين جاء هذا الزورق؟ كيف وصل إلى رأس مدركة؟
1: الصبي مسحور حتما.
0: لا حول ولا قوة إلا
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: إياك أن تتحدث عن السحر مرة ثانية أمامي يا عتيق، هل فهمت؟
1: حاضر حاضر يا أبو سهيل.
0: ماذا وجدت معه في الزورق؟
1: لا يوجد شيء سوى ماء البحر يا شيخ.
4: هذا ليس من أهل المنطقة، انظروا، بشرة الصبي بيضاء وملابسه مختلفة عن ثياب أهل البحر.
5: أعتقد أنه قد جاء من ديار غير ديار العرب.
0: قد يكون من إيران أو باكستان، سواحلهم قريبة من سواحلنا.
3: لكن كيف وصل بزورقه إلى هنا؟
0: لن نعرف هذا إلا من الصبي حين يصحو.
1: هذا الصبي مسحور ولن يفيق أبدا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، أمسك لسانك حتى نعرف الحقيقة.
0: أنا سوف أصعد أعلى التل لأرى إن كانت هناك سفينة ما. اقرأ له بعض آيات القرآن الكريم يا أبو خالد، تعال معي يا صالح.

0: لا يوجد أي سفينة قريبة أو بعيدة يا شيخ، أو بين الصخور.
1: أمر غريب، أمر غريب. من أين جاء هذا الصبي إذن؟ أنا واثق أن هناك عبارة في مكان ما وهي ليست ببعيدة.
0: دعنا نرجع يا شيخ.
1: أرجو أن يكون الصبي ما زال على قيد الحياة.

0: اللهم يا شافي يا معافي، اشفي هذا المريض ورد إليه عافيته وصحته، وألبسه ثوب الصحة والسلامة يا رحمن يا رحيم. اللهم أنت الكريم المعين، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن يا رحيم.
1: لن تنفع معه الأدعية يا أبو خالد، الولد مسحور، قلت لكم مسحور، لماذا لا تصدقوني؟
0: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أستغفر الله العظيم.
2: ها قد عاد الشيخ شالح، ماذا جرى يا شيخ؟
3: لا أثر لأية سفينة أو مركب في البحر كله.
0: وما العمل؟ الصبي لم يفق بعد.
3: سوف أنقله إلى البيت. ابتعدوا ابتعدوا، لا أريد أحدا يساعدني في حمله. اذهبوا إلى بيوتكم.
1: هل تريد شيئا يا شيخ؟
3: لا أريد سوى دعواتكم.
1: السحرة لن يتركوا الصبي عندكم طويلا يا شيخ، سوف يأتون لاسترداده في أسرع وقت.
3: ابتعد.

0: يا سالمة يا سالمة،
1: من هذا الذي تحمله يا شيخ؟
0: صبي قذفه البحر إلى شاطئنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هو ميت؟
0: لا، ما زال فيه الروح. سوف أمدده على بطنه فوق هذه المصطبة. أعطني غطاء بسرعة.
1: الصبي لم يشرب ماء البحر يا شيخ، بطنه خال من الماء.
0: لماذا هو دون وعي إذن؟
1: يبدو أنه مصاب بضربة شمس. سوف أحاول أن أقطر في فمه بعض الماء مع حبة السكر.
2: في اليوم التالي أحضر الشيخ شالح مبصر القرية وحكيما آخر لمعالجة الصبي، لكن دون جدوى. أما سالمة فقد تابعت تقطير الماء المحلى بالسكر في فم الصبي.
0: ماذا ترين يا سالمة؟
1: الصبي يزداد شحوبا. انظر إلى السواد القاتم حول عينيه. أنا خائفة، خائفة أن يموت بين أيدينا يا شيخ.
0: حول ولا قوة إلا بالله. تابع العناية به يا سالمة.
1: لا تشغل بالك يا شيخ.
2: خالف الصبي جميع التوقعات، وفي منتصف الليل استيقظ وهو ينظر بدهشة حوله، ثم أغفى من جديد.
1: يا شيخ يا شيخ،
0: ماذا حصل يا سالمة؟
1: لقد استيقظ ونظر إلي ثم غفى من جديد.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الصبي سوف يتعافى إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: وفي ظهيرة اليوم التالي نهض الصبي أكثر نشاطا وحيوية ومد يده.
3: مجيباني جاي.
0: أعتقد أنه يريد الماء. لا بأس لا بأس عليك.
3: مجيخانة جاي.
0: أعتقد أنه يريد الطعام. لقد ذبحت البارحة ذكر ماعز. أحضري له مرق اللحم يا سالمة.
1: حاضر.
0: أرجوك يا رب وأتوسل إليك أن تعافي هذا الصبي الغريب وترد إليه صحته وعافيته، وأنت أكرم الأكرمين.

0: بعد 3 أيام دب النشاط في جسد الصبي وشرع في التحرك دون مساعدة، لكنهم عجزوا عن فهم اللغة التي يتكلم بها، فحلت الإشارات مكان اللغة. وبعد أيام اجتمعوا في السبلة.
1: ماذا قررت بشأن الصبي يا شيخ شالح؟
2: سوف أبقيه عندي في البيت حتى يأتي من يعرفه ويعيده إلى أهله.
3: وماذا قررتم أن تسموه الآن؟
2: الغريب، سنسميه الغريب حتى نجد له اسما يناسبه.
4: اسمعني يا بوسهيل.
2: أسمعك.
4: أنت رجل مشغول بالمشيخة وأحوال الناس، وأنا ليس لدي من شغل سوى المسجد وتعليم الأولاد، لذلك أنا مستعد لتبني وتربية.
2: لا لا لا لا لا يا أبو خالد، لا، انسى هذا الأمر ولا تفكر فيه مطلقاً.

0: في إحدى الليالي المقمرة انتبهت سالمة إلى صوت أنين وبكاء مكتوم ينبعث من حجرة زوجها الذي افترش سجادة الصلاة في حوش الدار.
1: اللهم أنت ربي، لا يخفى عليك ما في قلبي. اللهم هبني طمأنينة منك يا رب، إني أعوذ بك من ضيق القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم. اللهم أرح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكو لمن لا يخشى علي من حزني. اللهم إني أفوض أمري كله إليك.
2: خير يا أبو سهل؟ خير؟ شغلت بالي؟
1: لا شيء يا سالمة، لا شيء، لا تشغلي بالك.
2: أرجوك يا أبو سهيل أخبرني.
1: قلت لك لا شيء، اذهبي اذهبي ونامي. هيا اذهبي.
2: أقسم بأني لن أتركك حتى تبوح لي ما في قلبك.
1: آه يا سالمة، آه. لم أبكي في حياتي سوى مرتين. الأولى حين ماتت أمي رحمها الله، والثانية حين سقط ابننا سهيل وشجت رأسه وجبينه وسالت منه الدماء، وكان هذا سبب الصراع الذي أصابه فيما بعد.
2: وحد الله يا أبو سهيل، هذا قدر من الله، والمؤمن الصابر له جزاء عظيم عند الله.
1: الحمد لله الحمد لله. أتعرفين يا سالمة، لدي شعور غريب.
2: ما هو يا أبو سهيل؟
1: أشعر أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعواتنا وأرسل لنا هذا الغريب ليكون عونا لنا وسندا في المستقبل بدلا من أولادنا المساكين.
2: كما تشاء يا أبو سهيل، وما قدره الله سيكون.
1: نعم، ما قدره الله سيكون. والله يا أم سهيل، منذ أن رأيته ممددا على الرمال وهو فاقد الوعي، شعرت بأن هذا الضيف قد أرسله الله ليكون ابنا لنا ومعينا في قضاء حوائج الناس. أشعر أن الله قد كافأني على صبري.
2: لكن الصبي دون ذاكرة يا شيخ، ولا يتذكر أي شيء.
1: هذا أفضل، حيث أربيه وأعلمه وأدربه كما أشاء، سوف يحقق لي ما تمنيت أن أحققه في أولادي.
2: لي طلب عندك يا أبو سهيل.
1: ما هو؟
2: أن تستشير أخي محفوظ في هذا الأمر.
1: محفوظ؟ أخوك تاجر لا يستقر في بلد وهو مسافر الآن. اطمئني اطمئني، حين يعود سوف أطلب نصحه.
2: وهل تنتظره حتى تعلن هذا الأمر؟
1: لا يا سالمة لا، غدا صباحا سوف أخبر جميع الرجال بقراري بشأن هذا الغريب.
3: اسمعوني جيدا أيها الرجال، وضعوا هذا الكلام في رؤوسكم.
4: تفضل يا شيخ.
3: هذا الغريب سيصبح ابنا لي أمام الله وأمامكم، وسيغدو الأخ الرابع لأبنائي سهيل وسيف وجابر بعون الله.
5: وإذا ظهر أحد من أهله ماذا ستفعل يا شيخ؟
3: سوف أرده إليهم.
6: والزورق الذي جاء فيه؟
3: سوف أحرقه.
4: أعطني إياه يا شيخ، زورقي صار قديما.
3: لا لا لا، سوف أحرقه، ولا أريد أحدا أن يعارضني في ذلك، فقد يكون وجوده فال شر لا سمح الله.
7: هذا صحيح، فقد ماتت زوجة حسين وهي تضع وليدها منذ أسبوع.
5: وما يدريكم أن هذا الصبي سيكون أيضا فال شر علينا جميعا.
3: إذا تأكدت من ذلك فسوف أتخلص منه بنفسي.
5: اسمع مني يا شيخ، الولد مسحور وسوف يأتي السحرة الجن لاسترداده أو إيذاء أحد منا.
3: أسكت أسكت يا عتيق أسكت، لا أريد أن أسمع منك كلمة أخرى. هيا انصرفوا إلى أعمالكم وتوكلوا على الله.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة،
3: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل الصرب وواحد من أفضل المواسم في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية بالذات. هذا الفصل يسمى صرب أو صرب محلياً، هذا الحرف ص حرف محلي في اللغات العربية الجنوبية، في اللهجات المحلية في اللغة المحلية ص حرف خاص، وأيضاً يوجد حروف أخرى مثل ش مثل ص، هذه حروف مختلفة النطق ليست متشابهة مع حروف اللغة العربية. فصل الصرب أو الصرب فصل الربيع كما هو الحال حول العالم، واحد من أفضل الفصول التي تتوقف فيه المطر وتزهر فيه الأشجار وينقشع فيه الضباب، يختفي الانقلاب الحراري القادم من الربع الخالي فيتشتت السحب، ويعني يصبح المنظر مختلف الأجمل على الإطلاق، سهوب وسهول على مد البصر خضراء تتحول تدريجيا إلى اللون الأصفر يوم ورا يوم مع قادم الأيام أمام الأعين. يحدث هذا المشهد النادر الذي فيه تتحول إلى اللون الذهبي أغلب جبال ظفار. من الأمور الجميلة جدا للتعرف على النباتات إنه هذا التحول لا يحدث لكل الأشجار مرة واحدة، بل بعض الأشجار مثل أشجار الجتروفا أو شجيرات الجتروفا زبروت أو الكيموفورا سيكوف وعقر، هذه الأشجار تبدأ بالاسفرار أولا لتشكل لوحة فنية جميلة جدا بين اللون الأصفر الذهبي واللون الأحمر واللون الأخضر. اللون الأحمر أيضا يحدث في أشجار طوب وفي أشجار بعض أشجار أنواع التين تتحول إلى اللون الأحمر بالتدريج من الأخضر إلى الأحمر، وأيضا في بعض أنواع من فصيلة المانجو طيرفت وزيرفت تتحول أوراقها إلى ألوان مختلفة، فيظهر هذا المهرجان الجميل جدا للألوان المحلية الذي يطغو عليه اللون الذهبي، لذلك يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي. وهذا الفصل أيضا حتى الآن لم يأخذ حقه بشكل المطلوب، لأنه هذه الفترة يعني هي واحدة من أفضل الفترات بالنسبة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. هذا الموسم هو موسم الحصاد، موسم الوفرة، موسم الغناء الذي يحدث من البحر من الجبال. في كل الأحوال حتى المواشي تكون في أفضل حللها، تكون مليئة باللحم والشحم والحليب والسمن من جهة، أيضا الأرض تكون أنبتت وأثمرت، الأشجار المحلية أيضا تكون الدرنيات مثل يروب مثل كارثيب مثل اصطح مثل صفوت، هذه مجموعة من الأسماء للأعشاب المحلية التي تحتوي على درنات بأحجام مختلفة، تؤكل هذه الدرنات توفر غذاء مهم للمجتمعات المحلية. كل هذه يعني في هذا الوقت تظهر وتكون متوفرة، فينعدم فيها الحاجة إلى السؤال ويكثر فيها الأموال، لذلك من عليه دين يوفي دينه في هذا الوقت. وفي هذا الوقت تكون المرحلة الحقيقية للوفرة والطفرة الاقتصادية، ويعني يخزن الجميع في هذه الفترة من أجل المستقبل، لأنه أمامك فصل الشتاء ثم فصل القيض ثم يأتي الجدب في آخر القيض ثم يأتي زيون بداية الخريف، ويكون زيون بداية الخريف هو الأصعب على الإطلاق، لأنه عبارة عن خليط بين الجدب والقحط وعدم وجود الغذاء وأيضا وجود مطر ووجود تفاصيل أخرى، تغير في درجة الحرارة قد تؤثر على الإنسان والحيوان، وقد يظهر الأمراض أثناء هذا التغير بين درجة الحرارة المرتفعة إلى درجة الحرارة المنخفضة مع عدم وجود غذاء. لذلك يستمر الزيون حتى شهر أو 15 يوم حتى تنبت الأعشاب مجددا وتظهر الأوراق، ويبدأ الإنسان والحيوان باستكمال دورة حياته بشكل طبيعي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: أقول خدود، إيان وإياش تنتقل البيت الجديد وما تودعي جاراتش، بينش وبين جاراتش عيش وملح وينهن حق إنش تودعيهن.
1: سمعوا نوبة عزان، سمعوا سمعوا السالفة، أوين بينش وبين جاراتش عيش وملح؟ هي هي يا عزان، بيني وبين جاراتي عيش وملح ومندازي والقيمات وفندال وهريس وعرسية، هذا من غير القاوي أبوي ما العصر اللي رايحات وقايات. بيني وبينهن عشرة عمر يا ناس.
0: إنزين، احتراما للعشرة اللي بينش وبين جاراتش لازم تودعيهن وتروحيلن بيت بيت، واعتقد هذا أبسط حق من حقوقهن.
1: يلا يا عسان، يا الله أنا متأكد أنه بيعورني فؤادي يوم أودعهن. تصدق أحيانا يجيني شور أسويني رسالة في الجروب.
0: أفا خدوق، حقهن إنش تروحينهن لحد البيت وحدة وحدة، ما تسوي لهن رسالة في الجروب.
1: عسان صدقني ما تحمل أودع حد، تأخذني العبرة بقوم أصيح.
0: وحال موت صيحي.
1: كيف ما أصيح الله يهديك وأنا بنتقل عنهن؟
0: يا حرمة وانتي تراش ما منتقل اسطنبول، منتقل من هذه الحارة لين الحارة الثانية، وأصلا من هذه الحارة لين الحارة الثانية بها ننتقل فيها 9 كيلو ما أكثر. تزوريهن ويزورنش بأي وقت، ماشي مشكلة.
1: اسمح لي، وحدي مار وما ودعهن، أنا حرمة ضعيفة وقلب رهيف، عارفة نفسي لو رحت ودعهن بقوم أصيح وتبكبك قدامهن عاد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم، أسميش كما شهر لمعايا.
1: تعال عزان، دونا ما عارفة في أي يوم بننتقل. أنت قلت لي احتمال الخميس أو الجمعة أو السبت، أخاف أودعهن يوم الأربعة ويوم الخميس أصبح قابلهن، ساعتهن بيكون موقفي محرق قدامهن.
0: يا الله تعيننا تعيننا منش.
1: أنا أشوف أحسن أودعهن قبل لا أنتقل بيوم، ها مرايك؟ يعني مثلا اليوم أودعهن واليوم الثاني أسويه شردة، واللي إيش رأيك انتها؟
0: أنا هذا الأمور ما أفهم فيها، متى هتودعيهن ما هتودعيهن، اللي أفهمه إنه لازم تودعي جاراتش قبل لا تنتقلي، والأصول تراها تبقى أصول، وهذا والسلام عليكم.

0: نعيمة نعيمة تعالي شوي بغيتش.
1: جاية جاية مسعود جاية.
2: خير مو هناك مسعود؟
0: كله خير كله خير إن شاء الله. أنا أريدش من أمر اليوم تخبري قاراتش اللي متعودات تجمع تحت الشريشة هذه اللي جنب بيتنا ويفرشن حصيرهن أصفر. أريدش تخبريهن أنه خلاص تجمع قنوات الأخبار ممنوع هو إلى الأبد.
2: وليش؟ مو اللي استجد؟ مو اللي صار؟ يلا وحللهن من زمان متعودات يعصرنا تحت الشريشة مسعود.
0: مراعاة للقار لا أقل ولا أكثر. نسيت أن هذه الشريشة تكون مقابل بيت قارنا؟ أهل البيت طبعا ما بيرتاحوا لما يدخلوا ويطلع من بيتهم، وانتي وقاراتش فرشات كذا حصيرتن مبرزات قدام بيتهم. كلامي صح ولا لا؟
2: هي هي كلامك صحيح، بس مسعود قارنا الجديد بعد ما انتقل بيته البيت ما حد فيه.
0: أنا كنت متواصل معه أمس ومن كلامه بينتقلوا قريب بإذن الله، عشان كذا قلت أخبرش أنه ما يرضيني تتجمعي مع قاراتش قدام بيت قارنا.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا مسعود لا، اللي ما يرضيك ما يرضيني، خلاص اعتمد خلي الموضوع علي.
0: القار له حرمة يا نعيمة، وحرمة القار لازم نراعيها ونصونها.
2: يا الله وحليلهن متعودات يجلسن تحت الشريشة وبعدهن يهقلن علي. مسعود تو مو أقول لهن تو.
0: والله عاد أنا ما أعرفش تكلميهن طريقتش، ولو ما في أي تجاوب أنا بكون مضطر أني أقلع هذه الشريشة من عروقها، وقد أعذر من أنذر.

0: سهام، عاد ما خبرتيني، متى بتنتقلوا إن شاء الله؟
1: النية بعد 3 أو 4 أيام بالكثير، بس عادي رخصوا حبو من المستشفى وننتقل مباشرة.
0: سلامت هالقدة، وش عندها؟
1: ما فيها إلا الخير حبيبتي بدرية، حبو يعني شوية مرت كذا بوعكة صحية خفيفة، وإبن الله خلال يومين رح تطلع من المستشفى.
0: يعني اللي فهمته إن أول ما تخرج القدة بالسلامة بتنتقلوا مباشرة؟
1: بإذن الله، عاد البيت خلاص جاهز، وأبوي قال مستحيل ينتقل البيت الجديد وأمه بالمستشفى.
0: يا الله، شكل أبو شواقد متعلق بأمه.
1: والله وش أقول لك يا بدرية، أبوي متعلق بأمه واجد بطريقة ما تتصوريها، حتى متعود أول ما يصبح الصبح يروح مباشرة يصبح عليها ويبوس راسها.
0: ما شاء الله، الله يهنيها ولدها ويهني أمه.
1: لا، وهذا العادة الطيبة فرضها على الكل من الصغير والكبير، كل العائلة أول ما تصحى الصبح أول شيء تسويه تروح تبوس راس حبه. هذا الطقوس اليومية مع كل صباح، ويا ويل عاد اللي يكسر هذا الطقوس.
0: الله يحفظها ويعينكم على برها.
1: آمين آمين حبيبتي، ويحفظ كل أمهات المسلمين.

0: صدق يا علامك تأخرت علي وأنا قاصة حرصك من صباح الله خير والله. كما هذا أبو قالع ضرسي ون من الليل للصبح.
1: ما علي أمي، الله يرضى عليش. قبل كل شيء الحمد لله على سلامتش، وأنا أعتذر منش لو تأخرت عليش شوية. تعرف اليوم الخميس والطريق زحمة.
0: الله زحمة، وهنا حرمت خديقة هنا شوفها ما جاية معك.
1: الله حد تعرف خديقة تنتظرش في البيت. أنا قلت إنه أمي مرخصة وبروح أجيبها وما بتأخر.
0: الله تحرصني في البيت، صدق على عطار البيت، أنا مشتاقة البيت، نعم مشتاقة الأولاد. يلا يلا يلا.
1: إما أسمعش تكحي تو هذا لك، كيف رخصوش وانتي بعدش تكحي؟
0: ما فيني شي شي، ما تخليهم يسمعوني يسكت، بعدين عاد ما بيرخصوني وانا مشتاقة البيت. هذه ما كحت مرض، هذه كحت العافية، ما كحت الميهود. بعدين بخبرك على السيارة.
1: ايه زين زين. عاد هذا خبرين عنها في السيارة. يلا روحنا، اعطينا شل عنش هذا الكيس.
0: خله.
1: ايه تراني قلت يمكن ما تروم تشل الكيس، الله يرضى عليش.
0: كيف ما اروم اشل الكيس؟ انا في يوم من الايام كان شليتك انت بكبرك، عاد ما اروم اشل الكيس. خل انت خليه عاد كيستي. الله بقرا فيها اشيائي.
1: بسم الله عليش.
0: فاضل اشل بياي هني لك اللي هاي بعض الصغيرين في البيت والله.
1: بسم الله عليش. الله يحفظش ويحفظ صحتش. يلا روحنا.
0: يلا عزان. انت علامك يا سقودني، مو شايفني انا ما قابل؟ اوكي انا اروم اصابع عمري والله.
1: اقودش عشان صحتش، انت تو مرخصة ولازم انا يعني اقودش الله يرضى عليش.
0: خليني امشي وحدي والدربة حيدها زين. يلا الله انا امشي قدام.
1: يعني ترومي تمشي وحدش؟ ترومي
0: اي اقدر ده. نعم اروم امشي وحدي. يلا تعال انت ورا. يلا. انا داليك بعد كانت اغويا انا الدار تبغي الدار.
1: سلام تشمع شوي على عمرك. تو انت مو كالفنش عليك ذاك الله يهديش.
0: علي ما اقدر امشي انا بخير وعافية الحمد لله، وما احب حد يعاملني كني عجوز متكسحة. كي انا ما عجوز، مو شافني انا ماسكة عصا وامشي؟ كي اعرف اصابي عمري خلا. يلا
1: اخطفي. هون بسم الله.
0: يلا عزان.
1: نعم.
0: ما اعرف مستوى فيني يا ولدي، احس بجسمي نفضة.
1: معك انا معك.
0: جسمي يتنافض كما سيف العازي.
1: سلامتش.
0: ما قادر اوقع.
1: لا معك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قبل شوي تقولي انش بخير.
0: ابوي كنت بخير، كنت بخير، ما فيني شيء الحمد لله، بس شكلي ان احد خطف علي وما صلى على النبي. حسان يعني كنت ابو ضربتني بعيد.

0: جابر جابر تعال، ما خبرتك، وصلتني علوم جديدة عن الجيران.
1: انت قبل رد نسخش، وبعدين عن أي جيران تتكلمي يا ميمونة؟
0: من غيرهم يعني، من يكونوا الجيران اللي بيسكنوا البيت اللي جنبنا؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإيش من علوم سمعتي؟ ولو إنه ما يهمني، بس يلا عقوا علومش.
0: بطريقتي الخاصة عرفت عنهم كل شيء.
1: توبة، كل شيء؟
0: أي نعم، كل شيء. أصلهم وفصلهم وعددهم وأسماءهم وكل صغيرة وكبيرة عنهم.
1: يردش خوف الله تعالى. إنزين، من هين وصلتش كل هالمعلومات ذي وبذي السرعة؟
0: كيف يعني؟ سألت واستفسرت وتقصيت كل الأخبار.
1: حو عليك يا الحريم، فعلا ما يغلب كان شيء. إنزين ميمونة، أسألش تو، انتي مو كالفنش على ذا الشيء كله؟
0: كيف مو كالفني؟ كذا جيراننا، البيت بالبيت، الباب بالباب، القدار بالقدار. كيف يعني ما تريدني أسأل عنهم؟ كيف ها؟ لازم أبوي أسأل وأعرف عنهم كل شاردة واردة. وقالوها اللي قبلنا، الجار قبل الدار.
1: يا ميمونة يا ميمونة، ليش العجلة؟ الجماعة هاي وصلوا وهاي سكنوا وبصير اشتراه تعرفي كل شيء.
0: وحدي بصراحة ما يهجيني انتظر لحد ما يوصلون. لا لا لا، ما يهجيني، قلت أسأل عنهم.
1: لا والله فيش الخير، وعاد من سألتي؟
0: تعرف جارتي أم أيمن؟
1: ما أعرفها ولا أبغى أعرفها، المهم عطيني الزبدة.
0: يلا مثل ما قلت، ما مهم انك تعرفه، المهم انك تسمع السالفه.
1: ابوي خلق نسمع السالفه.
0: انا بخبرك السالفه. جارتي ام ايمن زوج اختها يكون ود عم هذا الانسان اللي بيجاورنا، وانا طبعا ما اقاصر ام ايمن للبر، ما اقاصرها، بس جارتي رحمة تكون صاحبة أم أيمن وبنت خالتها بنفس الوقت، وأنا ورحمة تقاسر هكذاك. قلت عاد أنا بكلم رحمة، ورحمة بدورها تكلم أم أيمن، على أساس أم أيمن بتكلم أختها، وأختها طبعا تكلم زوجها، وعن طريق زوج أختها أم أيمن عرفت كل التفاصيل. وابوي أسألك، أنت ما فهمت شيء؟
1: أنا أقص دم الكتف إذا فهمت شيء.
0: ما يحتاج تقص كتفك من من من كتفك، ما يحتاج، حتى خليتنا نتخربط في الكلام. إنزين أنا بعيد لك إياه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا، من الداخل بالله تعالى شيمة، والله إنيش أبوي يرانش. يا سبحان الله، شوف كيف شبكة المعلومات من وين بدت وكيف انتهت. وأنا أقول ليش الحريم ما يخفى عليهن شيء، الشبكة شغالة صح.

0: الحمد لله على السلامة عمتي، البيت نور.
1: أشوفه اللي منور أشوفه، ما شاء الله خمس كشافات في الحوش. إيه نعم، والميتر شغال، ميتر الكهرباء فل.
0: خير عمتي؟ مالش كني زعلانة علي؟
1: لا تعليق وافسح الطريق.
0: وأبوي مالا عمتي؟
2: ما علي ما علي ما علي يا خديجة، شكلها ماخذة في خاطرها يوم ما رحت المستشفى. ما علي، أنا بفهمها بعدين.
0: أقول عمتي والله كنت باغية أروح المستشفى، بس عزان ما طاع، قال ما في داعي تروحي لأنش انتي بيرخصوش.
1: قلنا افسح الطريق يا خطاع الطريق.
0: عمتي الطريق مفتوح، تفضلي تفضلي دخلي البيت. عمتي
1: الشاحنات تلزم اليمين.
0: وحبوي تو أنا استويت
1: خديجة، لزم اليمين وخليني أخطف.
3: حبو يا الله، حبو حبيبتي، يا الله مشتاقت ليش مشتاقت ليش. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. يا الله ما تشوفي الشر الغالية.
1: الله يسلمش حبيبتي عيوني انتي ونظر عيني، استقتلكم أكثر عقبهم. مازن ما شوفه هنهين،
3: يعني وين بيكو؟ رايح يلعب كورة حبو.
2: سهام بنتي روحي تجمل السيارة ونزلي الأغراض.
3: إن شاء الله إن شاء الله أبا، إن شاء الله ولا يهمك.
2: خديجة روحي سخني كوب حليب طازج، حل ام شويه هتدف حلقها من ذي الكحب وفيها، وحط فيه حبتين هيل، وتجملي بدون سكر عشان ام تعاني شويه قليل من السكر.
1: زيدي سكر وبامر من السكر.
2: السكر ما زين حل صحتك.
1: لا تخاف بحرق حرق، بعد المغرب اروح امشي وبحرق حرق. نعم ما حسين اللي تخاف من السكر. بعدين مالك يا ولدك ذاك، مالك كلمه وكلمتين صحتك وصحتك تحسسني اني مريضه ميهوده. انا بخير وما فيني الا العافيه.
0: نعم. يلا انا بروح المطبخ اسوي حليب حال عمتي.
1: اخلش جلسي مكانش ولا تروحي المطبخ، سامعه ولا لا؟ انا ما يعجبني تعاملوني كني ضيفه عندكم. البيت بيتي والمطبخ حيده، وكوب الحليب بسويه وحدي. اي نعم.
0: عمتي ما يصير كذا، انتي توش واصله من المستشفى. وبعدين
2: خديجه خديجه ما عليه، خليها على راحتها. سبحان الله، أمي هذا طبعها، ما تحب حد يعطف عليها ولا تحب حد يشعرها بالضعف أبدا.
0: الله يرزقها الصحة والعافية. وحدي ما هينا علي، باغية أروف بها بس الله يهديها.
2: وأبوي خديجة كنا أسمع قرقيع وعيال في المطبخ، أخاف تكون أمي طاحت. وأبوي وأبي عمتي طاحت، لحقني لحقني عزار.
4: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة حوار مع الشاعر والكاتب العماني إبراهيم بن سعيد حول مجموعته الشعرية أنت الكتاب وأنا القارئ. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في الكتاب الشعري لا تنشد القصائد تسليتك ولا تشويقك، لكنك قد تقف في صفحة واحدة خارج الزمن، ثم حين تعود وتدخل في الزمن بعد أن لمست الأبدية لا تكمل القراءة بل تعيدها لتلمس الأبدية من جديد.
3: كان ذلك مقطعا من مجموعة إبراهيم بن سعيد أنت الكتاب وأنا القارئ. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025، وهو الإصدار 67 عن هذه السلسلة. في الدقائق القادمة نلقي شيئا من الضوء على هذا الكتاب بمعية كاتب الكتاب الشاعر إبراهيم بن سعيد. نرحب بك إبراهيم بن سعيد في هواء الكتابة.
4: أهلا وسهلا صالح، شكرا على الاستضافة.
3: أهلا بك عزيزي. في إطلالة على فهرس الكتاب نلحظ أنه اشتمل على 8 مداخل أو عناوين أو عتبات، أنا نقول هذه المداخل أو الفصول هي مقدمة لا لزوم لها، ثم الكتاب، ثم الكاتب، ثم القراءة، ثم نطالع حب، فطبيعة ناطقة، فالرحلة، وفي الختام ألف إبراهيم في هذا العالم. منذ أول وهلة، يعني من العنوان نلحظ بأنك غيرت موضعك ككاتب وجعلت نفسك في خانة القارئ، ولهذا حملت المجموعة طبعا عنوان أنت الكتاب وأنا القارئ. يبدو كما لو أنك تحمل على عاتقك معاني احترام القراءة، تقدير الكتاب، جمالية التواضع. يعني العنوان ربما يحمل حمولات فنية وجمالية ومعرفية. ما الذي دفعك لاختيار هذا العنوان تحديدا؟
4: في الحقيقة هذه فكرة قديمة نوعا ما تم الاشتغال عليها في هذه المجموعة، ولها أكثر من انعكاس. أحيانا من المتحدث هنا؟ لربما يكون الكتاب، يعني بعرض أمام القارئ يقلب المعادلة ما بين علاقته بينه وبين القارئ. الكتاب بوصف انعكاس لحياتنا نحن، يعني تبادل الأدوار ما بين القارئ نفسه وما بين كتابه. الآن الكتاب على عنوانه، هذا العنوان أنت الكتاب وأنا القارئ. أي نعم، في الحقيقة لكن لها طبعا كل قراءة مختلفة. أنت الآن مثلا صح تطرح قراءة أن الأنا هنا مثلا تعود إلى الكاتب نفسه، وهي يعني قريبة طبعا من نفس السياق، لأننا في النهاية كل عمل فني هو انعكاس أو هو فيض من حياتنا هذه، والكتاب الحقيقي هو هذه الحياة.

0: بكليتها. أيضاً المشروع نفسه يحاول أن يقارب هذه العلاقة، يعني مشروع المجموعة الشعرية يحاول أن يضع يعني تحت بؤرة القارئ هذه العلاقة المشتبكة والتي لها فعلاً يعني عدة انعكاسات فنية لنا يعني وفينا، ولها أدوار بدأت الآن تتعدى حتى يعني حدود الأدوار الأدبية المعروفة إلى دراسات. مؤخرا أقرأ مدى تأثير الأعمال الفنية على طول حياة وصحة أعمار متلقيها. نعم.
1: طيب، من باب من قبيل ما ذكرته من قلب المعادلة، أيضا يبدو أيضا حتى المفتتح الأولي الذي حمل عنوان مقدمة لزوما لها، يعني ربما قد يبدو للذهن بأن المقدمة ما دامت وصفت بأنها لا لزوم لها، فلماذا وضعت أو أدرجت أو أثبتت في الكتاب؟ نعم
0: نعم، هذه يعني فعلا أثارتني في الواقع هو فقط وضع خيار يعني للقارئ نفسه، أردت أن أضع هنا خيار. أنا كنت متذبذب ما بين أن أضع فعلا مقدمة أو لا أضع مقدمة، فكان العنوان من تعبير عن هذا عن هذه الحالة التي أنا فيها، لكني ارتأيت التمهيد، يعني أنه لا شيء يمنع أنه الكتابة المعاصرة يعني تخاطب القارئ أو تتيح له هذه الإمكانية، بإمكانه أن يعني يترك تلك الصفحات، لكن
1: يعني بإمكان القارئ أن يتخطى. نعم يتشاوز.
0: نعم، لكن عادة ما يحدث وأنت قارئ يعني وتعلم هو أن هذه تثير أكثر القراءة. يعني أيوة، فما تقول للقارئ يفترض أن لا تقرأ، هو الذي سيقرأه لربما يترك بقية النص.
1: نعم،
0: وهذه استثارة أيضا في عملية القراءة والكتابة نفسها. يعني
1: نعم، تذكر في المقدمة: مواصلة الإنتاج أجمل وسيلة أعرفها لأبرر الفراغ الذي أشغله في هذا العالم.
0: نعم،
1: يعني كأنك تقول بكتابك هذا، يعني كأنك تثبت ذاتك ودخولك الخاص أو الشخصي في هذا العالم بإزاء ومقابل الجميع أو الحشد أو الكثرة المتباينة طبعا والمختلفة والمتنوعة. لكن سؤالي هنا، بعد العديد من الإصدارات طبعا شعرا وتأملا وأيضا ترجمة، أين ترى سياق هذا الكتاب في مجرى كتابتك المتدفقة والنهمة والمستكشفة والباحثة خلال الإصدارات التترة التي أصدرتها؟
0: نعم، يعني من خلال التجربة إلى الآن على قصرها أو على كل ما حدث منها أو خرج، يبقى العمل الفني يشغلنا، يعني يبقى العمل الصادر الذي هو عبارة عن انعكاس ذاتي، يعني ليس ترجمة، ليس تحقيق، ليس دراسة أو مقالة، العمل الفني الخالص ما تود أن تبوح به إلى العالم، ما يفيض منك. أظن هذه عملية خاصة يعني تستغرق الإنسان استغراق، أو يعني بالنسبة لي في حدود تجربتي الشخصية هذا هو يعني أجمل ما أستطيع فعله. يعني هنا فعلا يعاد الانعكاس لكل ما مررت به أو خضته من تجارب أو قراءات أو فعل أو تأمل أو تفكير، هنا فعلا انعكاسه الصادق والمباشر. هذه المرآة التي أستطيع أن أقدمها لمعاصري أو غيرهم أو سواهم أو من يلحق بهم. الإنتاج أظنه هو في حياة ليست أيضا الكثرة، يعني للكثرة أيضا إنتاجها، فهي تبرر أيضا وجودها أو الفراغ الذي تشغله من خلال إنتاجها. وأظن جميعنا نبرر يعني الفراغ الذي نشغله في هذا العالم من خلال ما نعطيه أيضا للعالم، ما نأخذه وما نعطيه أيضا ونمنحه للعالم.
1: نعم، تكتب: صامت الليلة لا أتكلم كالنسيم يمر وتتحدث عنه الأشجار. يعني هناك روح من شعر الهايكو ربما في مقطع من هذا القبيل. لك وأيضا أنت طبعا في المقدمة دون مواربة تثبت بأن أسلوب المقاطع الصغيرة متأثر بماتسو باشو، وبعض القطع أيضا تشير صراحة إلى لاوتسا، وتضيف أيضا ذكر الشعراء الرومان في نصوصك متأثر بترجمات فاطمة سالم سيف إلى غير ما وردته في مقدمتك. لكن دعنا يعني نقف أو نتوقف قليلا عن استحضارك لمقاطع المقاطع الصغيرة التي ربما تشبه الهايكو أو متأثرة لفن الهايكو الياباني. أولا، هل تتفق فعلا أنه لا يوجد هايكو إلا أن يكون ياباني، أم يمكن أن تكون له تمثيلات أو ربما وجود لهذا الفن من خلال شعر آخرين غير اليابان؟
0: هو انتشاره يعني من الشرق إلى الغرب عبر كعابر للثقافات كأسلوب فني، أظن يكفي الإجابة على وجوده خارج اليابان، على أن هذا الأسلوب الفني يعني انتشار كبير جدا حتى خارج الدوائر الشرقية إلى الغرب وإلى أمريكا، ورأينا يعني شعراء كبار ومشهورين يكتبون بنفس الأسلوب في أمريكا وغيرها. وكان مثير يعني أثناء العمل على ترجمة كتاب ماتسو باشو آنذاك أن هناك حركة عربية في الشعر العربي المعاصر تكتب هايكو عربي، وهي يعني تتركز وجودها تقريبا بين الجزائر والمغرب في تلك المناخات الثقافية الجمالية أيضا. كان المستغرب بالنسبة لي أنا ذاك أنه يعني كتب المعلم الأول نفسه، يعني كتابه نفسه لم يترجم كاملة، ترجمت فقط مقاطع قصيرة، رغم ذلك استطاع هذا التأثير أن يصلنا حتى في الثقافة العربية. وكان من مصادفات خروج الترجمة أيضا أنه خرجت ترجمة الأستاذ محمد عضيمة أيضا من اليابان لأعمال ماتسو باشو أيضا في نفس السنة. تأثيرات الهايكو لا شك حادة، يعني هي زاوية نظر أعتبرها فنية وجمالية. ولربما الآن أعادني هذا للسؤال الأول بخصوص المقدمة، لربما لم تكن المقدمة تقصد غير أن تقول تلك القطعة الزمنية التي اشتغل عليها الثقافة العربية مقارنة بالقطعة الزمنية التي اشتغلت عليها لاحقا الأدب الياباني مثلا في الهايكو، ما بين القصيدة المكثفة ذات الموضوع أو الموضوعين، وما بين قصيدتنا العربية التي نعرفها يعني والآن عمرها يعني يتجاوز آلاف السنين تقريبا. كان هذا منطلق جمالي. أنا في هذه المجموعة حاولت أن يعني أن أقارب هذا، يعني تأثرت به فعلا يعني، وحاولت أن أقارب بطريقة أخرى وأن أعيد تقديمه، ولا أدعيها أنها هايكو أبدا يعني، لكنها هي محاولات أو مقاربات لتعريف القارئ. وأيضا في هذا يناسب عصرنا صالح، لا تنسى أن يعني هذا عصر لا يجد الوقت يعني مثل هذه البرقيات الصغيرة المكثفة تليجرام تساعد في أنه يعني تنبهه لشيء أو تثير في روحه أشياء. هذا هو تقريبا أسلوبيا إذا تحدثنا من باب الأسلوبي عن هذه المجموعة الكتاب وعن القارئ.
1: على أي حال، هنالك كثير من المقاطع في هذا الكتاب يتماس أو ينسجم أو يتقاطع مع منحى قصائد الهايكو، مثلا ذكر عناصر الطبيعة، الالتحام بالطبيعة، أيضا هنالك تكثيف أو تكريس إنتاج ظلال شعرية وحمولات معرفية خصبة ضمن أسطر قليلة، وهذا ما يميز طبعا شعر الهايكو.
0: نعم، هي كتبت تحت تأثير العمل، هي يعني كثير من هذه المقاطع كتبت وأنا أترجم وأنا أعمل على عمل ماتسوباشو يعني، فلذلك هي متوزعة في أنحاء المجموعة.
1: نعم. طيب أنت من نبدية، طبعا هنالك كثبان رملية، صحراء وذهب، أشياء أخرى حميمة طبعا لديك وفي طفولتك وتجربتك. بدية قد لا ترد في الكتاب إلا مع ربما توقيعك للمقدمة، تشير في مقدمتك أو في مفتتح كتابك بأنك أنجزت المقدمة والكتاب في بدية في ديسمبر 2024، إلا أن الكتاب يعني حافل بوهج المكان وسطوع المكان، ظلال المكان العميقة، وطبعا بالزمن الذي يلف المكان وروح المكان. كيف خبأت بدية في تلك النصوص، نصوص المجموعة؟
0: هو يعني كما تقول صالح، وأتفق معك أنه المكان حاضر في هذه المجموعة بعناصر، بثيمات، بصور، بلقطات، بتماسات مختلفة. وأظن يعني الفنان عموما يعني يمتاح منبعه من مكانه، من بيئته المحيطة، من معاصرته، من كل ما تخبره الروح. فهذه المجموعة يعني لا شك متأثرة بالبيئة والمكان الذي انطلقت منه أو عاشت فيه. أغلب الصور، مثلا صورة الغراب الذي يعني يتبادل معه الشاعر نظرات أول الصباح، كل هذه فعلا مشاهد يعني تكاد تكون يعني يومية أحيانا. يعني في بعض المواسم، فاستثمارها وأظن إبقائها هو أيضا تقريب هذه المناخات أيضا للقارئ نفسه. يعني وضعها كمرآة، لربما كثيرون مثلا مروا بمشهد الغراب على سفح الرمل مثلا صباحا أو على البحر بالنسبة للساحل مثلا. إعادة ترتيب مثل هذا المشهد في عمل فني أظن هو يلفت انتباه الإنسان عموما إلى يعني إلى ما تحوي حياتنا من لمحات جمالية وفنية تستحق التأمل والتوقف وإعادة النظر فيها.
1: من النصوص التي قد تشي بالكتابة عن المكان تكتب: عند الوداع تلوح لك نخيل القرية، عند العودة ترحب بك أذرعها الممدودة، ألف حكاية خزينة هناك في ظل النخلة الراقص على الماء. إلى غير ذلك طبعا من الالتقاطات الجميلة: كنت شجرة وجملا وطائرا وحوت بحر، وكان الصيف وحده من يكلمنا، ثم صرت شاعرا رمليا، وكان علي أن أساعد الريح والأمطار والأودية كي نمحو الرمل ونكتبه. إلى آخر هذه الالتقاطات الجميلة
0: تقريبا. وأظن هذا جزء أيضا من الأسلوب نفسه. المكثف يعيد أيضا لفت الانتباه لهذه التفاصيل الصغيرة التي تخص حياتنا. وإن لا أدعي أنا أن الصور يعني جميعها لم تتكرر مثلا في أعمال سابقة لدي، لكني أعتقد أنها يعني بدت طازجة، وكانت ردات الأفعال إلى الآن حول هذه المجموعة يعني مطمئنة نوعا ما، بأنه هناك محاولة، على الأقل هناك جدية في المحاولة في تقديم شيء يليق بوقت القارئ ويحقق الوعد المعطى لتجربة شعرية من خلال القراءة.
1: نعم. الزمن يحفر بأزاميله في تجربتك ورؤيتك للعالم من حولك. مثلا تكتب: 45 سنة في كتاب الأرض، البارحة كأنها تلك السنة البعيدة، والسنة القديمة كأنها البارحة. أو تكتب: ستسقلها مياه الزمن وتغدو حجارة، هذه الكلمات. أيضا تكتب: أهلا بك ووداعا يا قطعة زمنية. أيضا ترى أن الأرض في نهارها وليلها تراقص الزمن، وقطع أخرى تذكر فيها شبت أنت وهي ما زالت بشعرها الفاحم هذه الليالي. يعني إيماناتك أو إحساسك بالزمن تتردد بين الوعد والتحولات، بين كرور الأيام ومرورها، وبين الانعتاق بهذا الزمن السيال والخالد من ربقة دعنا نقول الوقت المحدود والمؤقت والزائل. أيضا ماذا يريد أو ماذا يطمح ويتوقع الشاعر في هذه العلاقة، في تكوين هذه العلائق مع الزمن في رأيك؟
0: شكرا صالح على هذه الالتفاتة يعني والتي يعتبرها ثمينة، وأتفق معك. بالنسبة لي أظن هو السؤال ربما الأكثر خطورة والأقدم يعني في كافة الأعمال الأدبية، كان هو السؤال الزمني منذ أيام محمد الجامش فما تلاها. وأيضا أن نعيد وأننا لازلنا أيضا عند مثل هذا السؤال الجوهري والملح بوصفنا يعني كائنات معرضة للزوال بفعل الحركة الزمنية هذه نفسها. أظن هذا السؤال فعلا يلح على يعني كل إنسان تقريبا، سؤال الرحيل، الزمن، دور الزمن في المراحل العمرية، في التحولات كلها. فأن أظن بطبيعة الحال أن ينشغل الشاعر بموضوع مثل هذا الموضوع الإنساني الملح في التجربة الحياتية نفسها، وأعتبره يعني طبيعي. هي محاولات أن يعني محاولات عبر يعني عبر الشعر نفسه أن نفتح أفق هذا الزمن الذي يبدو أحيانا كأنه مصمت، أو نحاول التفاهم معه أو التأقلم أيضا مع رحيلنا الوشيك أو البعيد لا ندري. لأنه كل ما حولنا يعيد تذكيرنا، كل حادثة رحيل، كل مولود جديد يعني يعيد تذكيرنا بهذه المعضلة حقا يعني. فمقاربة الشعرية هنا أظنها يعني هي جزء منها تنفيس، هي جزء منها أيضا محاولة تصالح كذلك مع هذا الزمن السريع جدا يعني في أحيان، والبطيء في أحيان أخرى. وكل هذه العلاقة، علاقة الجاذبية ما بين حياتنا يعني وما بين هذا الزمن.
1: نعم. ربما تلخص القطعة التالية هذه العلاقة بالزمن بشكل كثيف، تكتب: كنت أسير بين الأزمنة، بالحاضر بالماضي، وجدت مفتاحا جربت أن أفتح به قلبي فانفتح، هكذا جبت العالم بقلبي مفتوح. وأنت أيضا تمتلك أو يعني لديك نصيحة ذهبية ضمنتها في أحد النصوص، تقول: اخرج من الأزمنة كلها كي تراها، إلى آخر طبعا ما قاله أو ذهب به النص. بما أنك ذكرت المغادرة والرحيل، يعني دعنا نذهب قليلا عن أو نتحدث قليلا عن ثيمة الموت. يبدو أنك حذر أيضا من الاشتباك مع الموت نصيا أو لغويا، وعندما تستدعيه فيبدو كأنما تشاكس بالألعاب أو بالزمن الذي لا يموت، من خلال كثير من نصوص المجموعة هذه على الأقل. يعني هنالك قطع نصية تظهر العلاقة مع الموت أو تحاور فيها الموت، ربما قليلة يعني في نصوص المجموعة بشكل عام. يعني كأنك تنفض نصوصك من الموت الشائع والمألوف لأجل موت مفارق أو آخر أو مختلف عن الموت الشائع. ربما تتعالى على الموت أيضا من باب حبك للحياة وتمجيدك دعنا نقول الأبدية أيضا.
0: نعم. تقريبا في فصل الطبيعة الناطقة، يعني انقسم هذا الفصل تقريبا على الفصول. ابتداء من الربيع وانتهاء بالخريف. في الخريف تقريبا ترد مثل هذه الأفكار كثيرا عن عن عن الموت، وإذا لم أكن مخطئ يكون القطعة الأخيرة في هذه فيها دون جدوى ركضي كله.
1: نعم، حتى نعم. في ألف إبراهيم،
0: نعم،
1: هنالك طبعا
0: حديث
1: تكتب
0: العلاقة.
1: الموت بين يديك وردة،
0: نعم،
1: ما دمت ستقطفني بيدك.
0: نعم، كل فعلا لربما هي محاولة شعرية للتصالح مع الموت أو للتفاهم معه، رغم أني يعني شخصيا لا أدعي، يعني أدعي أني متصالح يعني لربما بالطبيعة مع فكرة الرحيل نفسها. أظن هذه المقاربة للموت هي لأنه تستشعر الألم الذي فيه، تستشعر الحزن أو التهديد المباشر، لكن أظن التصالح معه أو التفاهم.
1: هذا هذا هذا التصالح ربما ما ذهبت إليه في إحدى نصوصك، تقول أو في أحد نصوصك: الأرض أمنا أيضا، وحين نموت سنعود إلى رحمها وستظل تدور وتغني لنا إلى الأبد.
0: نعم، ربما هذه يعني، وأظن هذا التصالح هو الذي يتيح مثل هذه يعني زوايا أخرى للنظر إلى فكرة الرحيل والموت، أو هدهد لهذه الروح الإنسانية يعني بدل خطابات التهديد الدائم يعني بالموت، يعني إعلاء لثقافة الحياة مقابل،
1: نعم،
0: ثقافة الموت أظن. نعم.
1: تنتبه أنت تكتب لأن اللغة تحلم، يعني في مقطع نابه تقول: في طيات العبارة الواحدة طبقات من الأحلام، اللغة تحلم.
0: نعم.
1: ما هو الحيز أو المساحة التي ترى بأن الشعر يشغلها في هذه الأحلام، أحلام اللغة؟
0: أنا أعتقد أن الشعر من أكبر مثيرات هذه يعني، أو من أكبر الآفاق التي انفتحت لهذا الحلم اللغوي منذ القدم، وما يزال يؤثر يعني، وتجده في أعمال حتى الأعمال الروائية إلى يومنا، حتى الأعمال الروائية الكبرى يعني تستعيد هذا الحلم أو تعود عليه. مثلا عندما يتحدث دوستويفسكي عن بوشكين مثلا، هذا التعالق بشكل أو بآخر هو فعلا تعالق، لأنه الشعر هو أحد محركات هذا الحلم بظني يعني، أو من خلال رؤيتي هو محرك حقيقي لأحلام اللغة، أو يستثيرها أو يعيد أيضا تنصيبها في مكانها. وأظن هذا هو الدور الفني يعني المنوط بالفن بشكل عام، وبالشعر أيضا يعني إعادة توسيع الآفاق عبر الحلم. واللغة لديها هذه الإمكانية، وهي دائما يعني لربما لا تسعف في الكلام اليومي الدار، لكنها تجدها حاضرة في أول ما ندخل المنطقة الفنية، نجد هذه الأحلام فعلا موجودة ومستمرة، وهي التي تفتح حتى أفاق اللغة السائدة واليومية فيما بعد.
1: طيب، أنت من أولئك الشعراء الذين لهم علاقة وثقة مع الطبيعة، يعني تعمل على توطيد عناصر الطبيعة في رؤيتك وحساسيتك الشعرية. ربما يمكننا القول بأنك متوحد مع الطبيعة، شغوف بعناصر الطبيعة، مولودات الطبيعة، ولهذا أنت في شغل شاغل وفي حوار مستمر مع تمظهراتها وتبدياتها ووجوه هذه الطبيعة.
0: نعم نعم، أنا أعتقد أن يعني، وهذا ما ينساه مثلا الإنسان المعاصر، أننا جزء يعني لا يتجزأ من هذه الطبيعة يعني، وأنها يعني لربما هي أفضل مرآة للوجود أو لإدراك الوجود، أو أفضل وسيلة يمكن الاقتراب منها عبر فهم وجودنا يعني كطبيعة أيضا يعني كجزء من كل هذه الحركة الطبيعية. وأعتبر أنها فعلا هي مصدر إلهام شعري مهم يعني، وهذا الإلهام طبعا يتجاوز تجربتي أنا الصغيرة إلى تجارب كثيرة في يعني عبر الزمن شرقا وغربا وفي كل مكان، كما مثلا أشرت أنت في خضم هذه الحلقة إلى ماتسوباشو وعلاقته بالطبيعة وعلاقة فنه بالطبيعة، وأيضا غربا هناك يعني أمثلة كثيرة من هولدرلين وغيره. الطبيعة أظنها يعني لربما هي السؤال ليست السؤال، هي السؤال وهي الجواب في نفس الوقت، هي تحمل أيضا كثير من الممكنات يعني بالنسبة لأي حياة إنسانية. واعتبر تقييمها وتقديرها في أي تجربة شعرية أو في حدود هذه التجربة الشعرية هو اعتراف بهذا الفضل يعني. وأظن خاصة في زماننا هذا يعني أزمنة الهاتف والانشغال المستمر بالأجهزة.
1: أنت ذكرت في أحد المقاطع نصا عن ما يشبه التحسر بانشغال الأصابع بالهاتف النقال، أظن شيء قوي.
0: نعم يعني ذهاب العمر في حركة إصبع الإبهام على الشاشة. نعم أيوة هذه الصورة، لأنها يعني لأن هذا هي حياتنا المعاصرة اليوم. كل العائلة، كل صغارا وكبارا يعني، ولا أستثني أحدا، حتى الكبار ما فوق 60 و70 و80 حتى أيضا منغمرون في هذا العالم التكنولوجي بكل، وهذا يبعدهم يعني. النداء الطبيعة هو النداء الذي يعيد للإنسان تصالحه حتى مع ذاته. بقاءنا لوقت طويل تحت الأجهزة أو تحت تأثيرها أو أمامها يوتر الإنسان بشكل عام، ولا يستعيد الإنسان يعني صفاءه أو يعني نقاؤه الداخلي أو هدوءه وعدم اضطرابه وتشويشه إلا من خلال اتصاله بالطبيعة. وأظن إبقاء هذا النداء يعني أو إبقاء هذه الطبيعة في موقعها هو أمر مهم يعني للإنسان هذا القرن.
1: نعم. لهذا ربما أيضا نرى في تجربتك الاحتفاء بالصباح وبالشروق وبالشمس. مثلا تكتب: أنا أنست نور الشمس وتبعته منذها، وكل صباح يتحول عندي إلى أغنية، كل شروق موسيقى، كل يقظة معرفة. يعني هنالك حب للحياة وجذل بها وغبطة بتجددها كل صباح. أيضا هنالك مقطع آخر في ما يمكن أن نسميه انخطافك الصباحي: أحب الصباح وعشقوه، من عشق شيئا شابهه، آه قلبي يضيء وأنا مرتبك.
0: نعم هذه العلاقة مع الصباح متكررة ربما في المجموعات، لكنها فعلا هو تعبير يعني أحيانا لسنا عقلانيين تجاه ما نكتب به يعني. وإذا كانت الوصايا القديمة يعني تلح على الصدق، فهذا جزء من أعتبره من فعلا من الشعور الذي خرج مني لا أكثر من ذلك. لربما عقليا يقول لي يعني أن أنت تكرر موضوع ذكرتها أو عالجتها في مجموعات، لكني لا أملك صراحة يعني. أعتقد أن ليس لي الحق في منع يعني نفسي من الشغف بموضوع وأنا أراه يهدر يعني، أو لا أراه يهدر من قبل آخرين. أنا وقعت في إهدار زمن مثلا ثمين كالصباح يعني لفترة ما، وأحس بالحسرة على عدم التنبه لجمال لربما هو أجمل أوقات السنة. وأظن هو يعني أفضل وقت، حتى يعني لأصدقاء وآخرين أقول لهم هو أفضل وقت للعمل يعني، هو أفضل وقت للإنتاج. القدر الذي النشاط حتى مرور الزمن أشعر أنه في الصباح أكثر هدوءا من فترة ما بعد الظهر التي أشعر أنها يعني تمر بشكل خاطف ومسرع. حتى العمل الذي تنجزه يعني في الصباح بإمكانك أن تنجز أكثر من عمل، في حين فترة ما بعد الظهيرة أنت يعني بالكاد تنجز عملا أو عملين.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب نذهب قليلا إلى لغة المجموعة، خصوصا فيما يتعلق بلغة التصوف. يعني هنالك في بعض النصوص نوع من الرقة والسيلان والثمل الصوفي في هذه النصوص، امتزاج السفر بالوصول، السماء بالأرض، الخالد بالفاني، كما في الفصل الأخير من المجموعة ألف إبراهيم. وأيضا هنالك طبعا مقاطع أو قطع أخرى، مثلا القطعة رقم 53، مثلا دعنا نقرأ قليلا: الميناء مشهور والثمن مقبوض، وأنت التاجر لكن البضاعة سر، والنفس معترضة والروح في تمام الرغبة، ومن بلغ باب الكريم لا يرجع خائبا لكن الإكرام على قدر المنزل والمقام، من سلك الطريق واجتاز المشقة بلغ غاية المنى وعاد مستعيضا مركبة. هنالك ما يشبه يعني الرقصة المولوية، خصوصا وأنت تقول: لا تنسى أنك تدور حول نفسك ما دمت في الكون، فأنت كذلك قطعة فلكية، إلى آخر هذه يعني النداءات البعيدة التي تستخدم فيها وتوظف فيها ربما لغة التصوف أو لغة المتصوفة. في هنالك نداءات تحمحم فيك عبر هذه اللغة، ولهذا ربما تقود مركبك بلطافة، طبعا رغم هياج العاصفة. دعنا نقول
0: نعم، التجربة متأثرة طبعا بهذه المناخات أيضا، وفيها اعتراف يعني مباشر، الإشارة إلى جلال الدين وكل الإشارات التي يعني، وأنا أظن أن لدى المتصوفة يعني قوة فنية في التعبير الفني يعني، وهذه القوة أيضا توافق هوى في نفسي يعني، وتوافق جزء من تجربتي الروحية الشخصية، فالالتفات إليها خاصة في هذا الجزء الأخير من المجموعة هو تحية فعلا لهذا المدهش في الأعمال الصوفية يعني، تلك القدرة على الاستبطان والبصيرة النافذة وملامسة الروح بشكل يتجاوز حتى الأديان أو حدود الأديان الواحدة أو المصمتة، وأظن هذه يعني إدراجها في العمل هو من باب فعلا احترام أو ما أستشعره تجاه هذه النصوص، وهي محاولة الشخصية أيضا لمقاربة، ولا أدعي أنها أيضا حتى أنا يعني جربتها من قبل، أيضا هناك مجموعات أخرى في تدور يعني دخلت فيها في نفس الأجواء الصوفية هذه، لكن أظن أن هذا أيضا خط مستمر في لدي، ويتأكد عبر هذه المجموعة أيضا العودة لمثل هذا التناول الصوفي للتجربة الروحية والوجود وللعلاقة بالمطلق والله.
1: نعم
0: نعم.
1: أنت تحاور الكلمات أيضا، دعنا أيضا نستعيد بعض المقاطع، تكتب: على صغرها وهشاشتها لكنها كذرات التراب تحمل البحار والسماوات، هذه الكلمات أيضا تدعو الكلمات وتناديها وتلح عليها في السؤال عندما تقول أو تكتب: لا تخافي أيتها الكلمات، تقدمي، كل هذه العيون تبحث فيك عن شفاء. يعني نرى في تجربتك نوع من المحاولات الجاهدة لأنسنة الكلمات، كأنها كائنات بالغة الحيوية وهي خلاقة وتمارس حيواتها بطريقة ملهمة ومتحركة ومتحولة ونشطة في هذه النصوص التي تكتب.
0: نعم نعم، شكرا خالف مرة أخرى. هي يعني فعلا أظن هو هذا يعني يفترض يعني بنا جميعا أن ندرك حتى الأدوات والكلمات بالذات ليست أظن فيها يعني جزء من أرواحنا، يعني نحن نضع جزء من الروح في العمل أيضا، وهي يعني أيضا موروثة، يعني هي عبارة عن سلسلة من التكون، كل كلمة هي عبارة عن سلسلة وتاريخ وتحمل تحولات كثيرة، ووضعها في قطعة ما أشعر فعلا بأن هذه هي المادة الخام التي نعمل عليها، يعني هي الكلمات هي المادة الخام التي نتصل عبرها بالقراء أو بالعالم مرة أخرى، هي إذا كان ألوان الرسام هي مادته فالكلمات هي مادتنا، فإعادة تأملها وإعادة يعني وضعها في موضعها فعلا أظن أثارني أو ولا يزال يثيرني، وهي يعني قصة طبعا طويلة جدا، تأثيرات اللغوية أو على العقل الإنساني وإلى أي مدى، لكن أظن مهمة الفن بشكل عام أن يفتح الآفاق باستمرار أو أن يعيد تنصيب العناصر الرئيسية في عملية الخلق هذه، فالعلاقة بالكلمات هي أظنها يعني تدخل في هذا الإطار.
1: نعم. من هذا السياق أيضا العلاقة بالكلمات، وربما من باب الطرافة أيضا دعنا نقول أن لديك نظرية خاصة تتعلق بالترجمة، ترجمة الأحاسيس والمشاعر. نعم. يعني من خلال المقطع التالي: كل القصائد محاولة لترجمة كلمة واحدة من حرفين ليست حب بل آه. يعني طبعا ليس غمط للأكاديمي، لكن ربما هذا هو الفرق بين تنظير الشاعر أو يعني بمعنى التمسك أو التشبث بنظرية وبين تنظير الأكاديمي دعنا نقول.
0: هو إذا يعني ذكرتني بكلمة كانت لرينيشار حول قدر أنه يعني المعرفة التي يمنحها الفن أو قدرة الفن على الوصول إلى معرفة تقريبا بطريقة مختلفة عن الطريقة الأكاديمية، وأظن هذا هو يعني مشروع الفنون كلها، وكل الفنون يعني تذهب لأن تمنحنا معرفة تتجاوز الأطر أو تفتح حتى الآفاق بالنسبة للمعرفة التقليدية أو الأكاديمية، وأظن تقريبا يعني أن كل عمل فني هو في النهاية يصب في هذا الحفر أو في فتح هذا الأفق نفسه، علاقتنا بالمعرفة، والمعرفة ليست هي فقط المعرفة المحدودة والمؤطرة بالمناهج، بل هي هناك معارف لا تستطيع حتى الكلمات أحيانا يعني وصفها، لكن الفن يحاول الاتصال بها يعني وإن كانت غامضة ومجهولة.
1: نعم. ربما من الأفضل أن نختم لقاءنا بما ورد في بعض سطور مقدمتك، تقول أو بالأحرى تكتب: تأتي هذه المجموعة في الوقت الذي أشعر فيه بنفسي قد صارت وسط محيط الحيرة، حيث كل الجهات ممكنة وكل منها يهدد بالخطر، رغم ذلك هذا مركب الورقي الصغير يدعي أنه سيشق عباب هذا البحر المحيط آملا أن يبلغ ميناء القارئ. أشكرك إبراهيم بن سعيد على هذا تسليط الضوء على هذه التجربة المختلفة عن تجاربك السابقة، وفي ذات الوقت طبعا أظن أنها امتداد دون ريب لخطك الشعري والحياتي. شكرا على أنك أمسكت القلم كمحراث وحرثت به حقولا ومعان ودلالات كثيرة، وثرت به بين الماضي والحاضر والمستقبل. شكرا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
0: كل الشكر صالح، أنا شاكر لك على هذا الحوار اللطيف حول هذه المجموعة التي يعني هي يعني كما ذكرت ليست أكثر من محاولة يعني، وأتمنى فعلا أنها يعني تليق بوقت قراءها وتقدم لهم شيء، أو على الأقل كما أيضا في المقدمة أن يستشعروا جدية المحاولة في تقديم شيء ما. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: أنا ممتن لكل ملاحظاتك وبصيرتك الثمينة بخصوص هذه المجموعة وما أثرته من خلال هذا الحوار. شاكر شاكر
1: شكرا جزيلا جداً. كان حوارنا عن مجموعتك الشعرية، أنت الكتاب وأنا القارئ، الشاعر والكاتب العماني إبراهيم بن سعيد. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025. شكرا جزيلا.
2: في هواء الكتابة،
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات على إذاعة سلطنة عمان. في العقود الماضية كانت الأمراض الجلدية تصنف في كثير من الأحيان ضمن الحالات الأقل أولوية في أنظمة الرعاية الصحية، غير أن التطورات العلمية غيرت هذه النظرة بصورة كبيرة. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأمراض الجلدية وفي مقدمتها البهاق لا تقتصر آثارها على الجلد، بل تمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت له قريب جدا من قلبي، ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنطلق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة، وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
1: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
2: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظة سلطنة عمان. وهذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في يعني في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سب سبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
0: نعم.
1: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
0: بالضبط.
1: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلدية، اعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهنه، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض. بالضبط. وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضور مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كده مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب. ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن إنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
0: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهد العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
1: خليني أذكر لك، لو عملنا إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق. ولكن اللي أنا شاهدته، بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهرة، والدراسات أثبتت أنه هو أصلاً مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5%، موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أنه وراثي، الناس كانت تعتقده أنه وراثي، وهو طبعاً مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقاً هو مرض فقط جلدي، لا، هو مرض نفسي وهو مرض أيضاً مجتمعي، لأنه تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إنه هو بس مش وراثي، لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقاً إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق. وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها ما تأكل معاهم، وحتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
0: نعم.
1: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
0: نعم.
1: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركناه كل حاجة، هو لا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
0: نعم.
1: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
0: نعم. وهي إذن هذه نظرة مجتمعية، خلينا نقول.
1: بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق؟ يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب أنه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى أن طبيب أخصائي نفسي يكون موجود أصلا في كل مركز في الجلدية، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلدية، لأنه صبغة الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفرة في الجلد، متوفرة في أعضاء كثيرة في الجسم.
0: نعم.
1: يعني في العيون، في جانب، في منطقة في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الأنسجة الدهنية، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثر الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها.
0: نعم.
1: حتى الجلد اللي حواليها، بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، يعمل تحلل لصبغة الميلانين الموجودة جوا العصب. عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انها شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
0: نعم.
1: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا المصاب.
0: طيب دكتورة، فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا، ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أن العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
1: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، أنها نحتاج أنها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع أن جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يؤثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على ما الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخص صح، الجهاز الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه انه يروح يسافر برا يتلقى العلاج. فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
0: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي انه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد خلينا نقول البروتوكولات العلاجية، لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
1: احنا بحاجه له باسرع وقت. يعني هذا الاقتراح انا عملته السنه الماضيه لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصه للبهاق بالاضافه للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبيه. يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصه ومن الحكومه، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عمليه في انشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكر أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز حتى يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر. يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
0: نعم.
1: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات، كمان حأكمل لك نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نتشارك مثلا مع روسيا، نتشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة أوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
0: نعم.
1: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص أمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
0: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
1: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريكا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج، وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
0: طيب يعني هناك أيضا أحيانا المعلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
1: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق، عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدورة، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة. فضروري جدا أن نجتمع، يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا، ما بالضرورة. فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا. كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين. لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق، لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة. لكن لو خليناه مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب أنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون. فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه، ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء. في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه. وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد، الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض. فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك، بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك. والعكس صحيح، يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
0: نعم،
1: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية، الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء، تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرة اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم. ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماص، يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
0: نعم،
1: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض. بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم، ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني
0: نعم،
1: هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
0: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتمها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان. ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة، خلينا نقول في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا في هذا الجانب،
1: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب فيه، يعني نشئ فيه مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادر للبحث العلمي معاهم. الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معانا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري إن
0: نعم،
1: ننشئه.
0: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم، خلينا نقول، التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أنه العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
1: صحيح،
0: أيضا صارت
1: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
0: التنبؤ
1: يعني
0: بهذه الأشياء. فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بمثل بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس إن محتاجين إن يتمكنوا أكثر في الموضوع، وإن وموضوع والأهم حاجة وركز عليها إن من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان،
0: نعم،
1: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا إن نستقطب كل طبيب بكل مركز صحي موجود هنا، بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم. فكل هذه الأشياء مهم إن نستقطب ذي الأطباء وندربهم على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق. هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها، يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح. وفي يعني نريد أن نسهل، تعرف لو أن في المراكز وإحنا حتى لو أنشأنا مركز متخصص هنا، ما يمنع أنه نستقطب زي ما أقول لك الأطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيدة، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجودة، فبالتالي يسهل على كل مواطن أنه يحصل العلاج في المكان الصح.
0: وفي مراكز لأمراض أخرى أيضا أو تخصصات أخرى، يعني
1: طبعا في أمراض مناعية مناعية كثيرة
0: أثبتت أيضا، يعني أثبتت نجاحها، يعني لما نتكلم عن المركز الأورام اللي موجود أيضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنية هذه أثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي حتى على المستوى العالمي، فأصبح يشار إليها بالبنان. صحيح. وهذا دليل كبير. صحيح. على أنه يعني سلطنة عمان قادرة على أن تتبنى مثل هذه المراكز، خاصة أنها ليست مراكز علاجية فحسب، بل أيضا ستكون مراكز بحثية. صحيح. وتعطي أيضا مؤشرات واضحة، تعطي أيضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا. وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى إلى إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز اللي موجود في سلطنة عمان. صح. لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
1: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديقه من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحوهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا غيرنا أقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح، فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار، إنه هو يتخذ يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كذا إنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، وسألوا دكتور متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي، موضوع حتى المركز اللي ناقشته سابقا، فهم مستعدين كمان ييجوا ويدلوا بخبراتهم في إن شاء الله ولو أيام، يعني حتى هم مستعدين ييجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني. فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع، زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار لتبادل الخبرات بيننا وبين بعض.
0: طيب.
1: فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة، وفي موضوع البحث العلمي هذا جدا مهم، لأنه كل مرة نكتشف أشياء. الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق، وش الشيء اللي يحافظ على ثباته، وش الشيء اللي لازم إحنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا، لأنه لما أعالج المريض هو أسلوب حياة، أنت وش لازم تأكل، التغذية الصح، النوم الصح، ممارسة الرياضة، ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض وبعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية. يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
0: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة قادمة؟
1: إن شاء الله في يعني الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق، ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما أنت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية إنه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك بأشياء أنت تاكلها، يعتمد على الأشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الأشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة، يعني هي كل الأمراض، يعني في أغلب الأمراض لو فعلا واحد لقيت لها علاقة بالأكل اللي ناكله وبالحالة النفسية.
0: كيف تفاعل الجهات المعنية معاكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاجوا أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
1: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية، يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا، هو يؤثر في العلاقات الإنسانية، يؤثر في العلاقات الزوجية، شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج يتم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عين فيها بهاق، والكم حتجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء.
0: نعم.
1: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
0: شكرا
1: الأطفال
0: جزيلا.
1: الأطفال كمان، آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة.
0: نعم.
1: التوعية في المدارس جدا مهم، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه، يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز
0: بكل
1: عليه.
0: بكل تأكيد دكتور.
1: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية من خميس شملي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث، وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة زميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم سوف نخوض في حديث متعلق بالقراءة من خلال مبادرة تتبنتها في البداية وأسستها ضيفتنا الأستاذة حليمة بنت خميس البلوشية، هي فنانة تشكيلية ومؤسسة مبادرة بيت القراءة الثقافي.

0: أهلا بك أستاذة حليمة، معنا في برنامج وجوه فضل.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
0: بداية نريد نعرف عن هذه المبادرة، كيف تشكلت، إيش فكرتها في البداية، وأيضا عن ظروف تكوين المبادرة بشكل عام، ثم نخوض أيضا في تفاصيل متعلقة بالعمل التطوعي الذي أتى من بعد ذلك في مبادرة بيت القراءة الثقافي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت رغبة ملحة من زمان، كوني أنا كنت محبة للقراءة من وأنا طفلة، ومن ثم طالبة سواء في المدرسة أو في الجامعة، لما كنت أقضي معظم أوقاتي في مكتبة الجامعة. من ثم لما اشتغلت في كنت مبيتة النية أني بعد التقاعد، كان عندي نية للتقاعد المبكر، لأني كنت أؤمن بأن العمل الوظيفي ما رح يكون هو محور حياتي كله. فكنت مخططة لأمور أخرى، مثلا أني أسس نادي للقراءة. وفعلا سبحان الله بعد التقاعد كان أول شيء خططت له وسعيت أني يعني أخلي يعني في أرض الواقع هو تأسيس نادي للقراءة. وكان طبعا هذا الشيء تم بمساعدة مجموعة من الصديقات المخلصات في البداية، ومن ثم سبحان الله كانت بداية خير بتوفيق من رب العالمين. توسعنا وأتممنا الآن تقريبا بعد عدة شهور سنكمل 10 سنوات
0: ما شاء الله.
1: أيوة، على المبادرة. وطبعا والمبادرة حافلة بالكثير من الإنجازات الجميلة.
0: حتى لا يكون الحديث يعني بشكل متعلق أو بصبغة ثقافية بحتة، نريد البعد المتعلق بالعمل التطوعي في هذه المبادرة. أستاذة حليمة، إيش برامجكم، فعالياتكم اللي تقيمونها لكل المشاركين معاكم من جهة متعلقة بالعمل التطوعي؟
1: نعم، المبادرة بالفعل تطوعية وغير ربحية، بمعنى أنه معظم لقاءاتنا أول شيء تتم في أماكن مثلا لا تتطلب بالأغلب دفع رسوم لحضور المكان، وأيضا ما فيها تكاليف مادية، بمعنى أنه المجال مفتوح لأي شخص، لأي حد محب للقراءة ويحب أن يستفيد ويستمتع بالنقاش وبالكتاب اللي نناقشه في ذلك المكان. مثلا في ذلك اليوم احنا نتفق مثلا مبدئيا في الجروب على كتاب مثلا على عنوان معين ونقرأه جميعا، نبدأ نقرأ الكتاب، نقتني بمختلف الطرق ككتاب ورقي، أونلاين، PDF، ومن ثم نلتقي، نختار مسبقا مكان معين يكون مناسب للنقاش اللقاء. والله حتى يعني تقريبا يمكن ناقشنا الكتب في أماكن كثيرة في مسقط وخارج مسقط وبطرق مختلفة، وناقشنا مئات الكتب على مدى 10 سنوات، فكلها كانت الحمد لله مجانية. ما عدا إذا في ضيف مثلا يحضر معنا، ضيف كاتب مثلا بالأغلب كاتب عماني أو شخصية ملهمة، نجمع بعض المبالغ من أجل مثلا نغطي تكلفة مثلا
0: تشغيل الحدث نفسه،
1: تشغيل الحدث كهدية كمثلا أي أشياء أخرى.
0: ممتاز جدا. ماذا عن المشاركين، عددهم، طريقة أيضا تفاعلهم مع المبادرة بشكل عام؟
1: إلى الآن أعدادهم العضوات العدد يفوق 40، يعني فوق 40.
0: وأنت تديرون كل شيء؟
1: أيوة، كأعضاء كعضوات رسميات في البيت يعني. أما بالنسبة للحضور فهو مفتوح لأي حد يقدر يحضر هذه الجلسات، ما عدا أحيانا تكون في بعض الجلسات الخاصة في أماكن معينة تكون منحصرة على العضوات فقط، ولكن الأغلب الأعم الحضور يكون عام. أيضا من أجل نحن هدفنا الأساسي هو نشر الوعي حول أهمية القراءة، وأيضا حول أنه القراءة إلى الآن مظلومة. أنا أشوف بالرغم من كثرة النوادي القرائية الآن والكتب الإلكترونية وأيضا المكتبات، ولكن هذا الظاهر اللي نشوفه، ولكن ما خفية أعظم.
0: لكن مسألة تكوين فريق ومبادرة، الاعتناء بالفريق، الاعتناء أيضا بالإدارة بشكل عام، هذه تتطلب جهد ووقت. كل هذا الجهد والوقت أيضا يأخذ من صحة الإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في صحتنا جميعا.
1: آمين يا رب.
0: في بعض من الأحيان يكون في نوع من الفتور، هل وصلت لهذه المرحلة أستاذة حليمة في مبادرتك؟
1: أكون صريحة أنه أيوة، في فترة من الفترات كان في ضغط فعلا، يعني نفسي أيضا، ولكن لم يؤثر على صحتي لأن في شغف قوي في الموضوع وحب يعني كبير لموضوع القراءة والمبادرة نفسها، لأن فيها متعة. اللقاءات هذه ممتعة جدا، يعني هي مش بس قراءة يعني نجتمع ونقرأ، لا، هذه اللقاءات يعني قوة العلاقات مش بس مع بعضنا البعض، وقوة العلاقة أيضا مع الكتاب ومع القراءة. فيها كثير من الضحك والفرفشة، فيها هي علاقات ودية كثير، حميمية مش رسمية، وأعتقد هذا اللي ساعد على الاستمرار أكثر. أذكر في مرة في البدايات كانوا في عضوات التحقوا بالبيت، إيش قالوا وهذا أثر فيني، قالوا كان سبب يعني نفورهم إنهم يلتحقوا بالنوادي الثقافية أو المؤسسات الثقافية للمشاركة هو الطابع الرسمية، الطابع هذا الرسمي الطاغي على وهو وشعورهم بالحرج وبالخجل، لأن كثير نساء يعني يحبوا القراءة، يعني شغوفات بالقراءة، ولكن بسبب الخجل والحياء هذا الشيء كان يمنعهم أنهم يشتركوا أو يشاركوا في هذه التجمعات القرائية. هم قارئات يعني قارئات يعني من العيار الثقيل، فهذه المبادرة كانت مساحة طيبة بالنسبة لهم، لأنها كانت مساحة ودية فيها جو يعني لطيف غير رسمي، فهذا ساعدهم أنهم حتى يتطوروا في موضوع النقاش والحديث. في منهم كانوا حتى ما قادرين أنهم يناقشوا يعبروا عن نفسهم أو كيف يعني يلخصوا الكتاب، صارت عندهم المقدرة أنهم يلخصوا ويناقشوا، فصاروا ما شاء الله مبدعات، وخرجوا من زوم الخجل والحياء وصاروا الآن منطلقات ومشاركات داخلية وخارجية. ممتاز. فالحمد لله على هذا الشيء.
0: نعم. شعورك أنت لحظتها كونك أنت مثلا أستاذة حليمة يعني مؤسسة المبادرة، رئيسة المبادرة، وكذلك أيضا من يهتم بي يعني كل هذه التجمعات الثقافية يعني المتعلقة بمبادرة بيت القراءة الثقافي.
1: نعم.
0: شعورك لما يكون في أثر معين، في تغيير معين على شخصية المشارك نفسه أو حتى أيضا سلوكه مع القراءة وصول لمرحلة معينة، ذكرت قبل شوي أنها يعني من الحياة مثلا إلى التحدث
1: الجرأة
0: التحدث بطلاقة أحيانا، أو حتى المشاركة والتفاعل بشكل كبير.
1: صحيح.
0: أو حتى عن طريق رسالة. صحيح. على الواتساب أنه شكرا أستاذة حليمة لأنك أنت صنعت فيني تغيير معين. فإيش شعورك وقتها لما توصلك مثل هذا الرسائل حضوريا وجه بوجه أو حتى أيضا عن طريق الرسائل اللي توصل على المواقع التواصل الاجتماعي؟
1: والله شعور لا يوصف بأمانة يعني، وفعلا صار كثير يعني ولا زال يصير، يعني لما أسمع أو أشوف رسالة على الجروب أحس كذي بالفخر، وإنه أخيرا يعني أينعت وأثمرت ونحن في الطريق الصحيح وما في شيء وقفنا. يعني صراحة لولا الفريق هذا وإخلاصهم وحبهم لبيت القراءة يمكن كان صعب أني أستمر، أظن هم السبب، لأن فعلا حبهم للمبادرة نفسها وحبهم لطريقتنا والكتب اللي نختارها، طبعا الكتب يتم اختيارها عن طريقهم في تصويت في ديمقراطية في الموضوع. أيوة.
0: وبعناية أصلا
1: بعناية، ما يتم يعني الفرض الكتب والعناوين عليهم، وأيضا فعلا مثل ما قلت بعناية، صار عندنا خبرة تراكمية كيف نختار الكتب. يعني أذكر بداياتنا كنا شوية نتخبط بسبب عدم وجود خبرة حول بعض الكتب، ولكن مع الوقت سبحان الله صارت عندنا مثل خبرة، كأنها صارت معنا مثل فطرة، نعرف إيش نختار وإيش الكتب وإيش نناقش، فقليل ما نخطئ يعني. فالحمد لله هذه نعمة وهذه مهارة اكتسبناها مع الوقت، وهذا أيضا تعتبر من الآثار الجميلة من النتائج الحلوة للمبادرة. فصار في وعي، صار في إخلاص، صار في حب أيضا للمتابعين مش بس العضوات. المتابعين صاروا يعني يترقبوا ماذا نناقش في قادم الأيام.
0: نعم. مع كثرة يمكن المشاغل الحياتية في في في حياتنا اليومية أستاذة حليمة، يمكن تصير في مرحلة من المراحل أن أنا انشغلت بشكل كثير عن المبادرة، عن هدفي الأساسي وعن تجميع المشاركين، لكن محتاج أني أحفز نفسي. إيش اللي حفزك أنت علشان ترجعي وتكملي نفس المشوار أو تحافظي على مشوارك العام في مبادرة بيت القراءة الثقافي؟
1: على مشوار العشر سنوات أنا أذكر يمكن فقط 3 أو 4 لقاءات فقط أنا فوتها. فقط يعني ما أنا أعتبرها قليلة جدا.
0: هي لقاءات أسبوعية؟
1: لا، شهرية.
0: شهرية.
1: أيوة. وهذا إن دلدل على يعني حبي وشغفي لهذه اللقاءات. يعني فعلا بشهادة جميع العضوان صعب تفويت اللقاءات، لأن كل طبعا بهذه بشهادة منهم أن كل لقاء يعتبره هو الأجمل هو الأفضل. دائما أسمع أن هذه الجملة أن اللقاء أنه هذا اللقاء كان الأجمل يعني كان الأفضل، هي أصل لأن في حب لهذه اللقاءات وللقراء، فهم يشعروا كذا. يعني بالنسبة لي أنا، هل في شيء سبب لي فتور أو أنه ضغط؟ ما يعني ما أذكر أنه شعرت مثلا أنه ممكن أن فترت أو أنه ممكن ألغي المبادرة.
0: لكن محتاج أحيانا يعني تحفيز ذاتي،
1: تحفيز والله الفريق ذاتي. الفريق نفسه هم هو المحفز فعلا. يعني كونت أنا عندي فريق مخلص، قدرت أني أجمع فعلا قارئات مخلصات للكتاب.
0: نعم،
1: وهذا مهم جدا.
0: قصة ما تنسينها من مبادرة بيت القراءة الثقافي؟
1: يمكن القصص هذه من اللقاءات نفسها. يعني أذكر أنه مرة استضفنا أطفال من دار رعاية الطفولة في متحف الطفل، وكان الغرض أنه مثلا نحقق لهم مثل لحظات جميلة